ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، هذا رانديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ليكم. كان اليوم اخر يوم عمل، وكان ابارتيغ من غدوه يكون الويكاند، وتحيه لكم زياده. كان غدوه سبت تخدموا، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. ما في كل الحالات وصلنا لنهايه الاسبوع، ان شاء الله يا ربي جمعه تعديت خفيفه، ان شاء الله جمعه تعديت لطيفه، ان شاء الله جمعه ماهيش صعيبه عليكم، وان شاء الله يا ربي نتمنوا انه تكملوها كان بالخير وسلامه. ان شاء الله قمتوا بصحه جيده اليوم، ان شاء الله قمتوا في فورما. نتمنى لكم برشا نشاط باش تتكي وتدمري النهار بتاعكم، ان شاء الله كان بالخير. تحيه زيده للناس اللي تتابع فينا على سيت www.mosaikefm.net. صفحه جديده في اول ساعه نبداها مع بعضنا من 5 حتى ل 6 متاع الصباح، المعلومه تلقاها موجوده، اخر الاخبار موجودين، توقعات الجويه نحكي فيهم بعد شويه، الاخبار اللي تعديت زيده واللي فلتوها تلقاها موجوده بعد شويه مع فاطمه دايوغ اللي نصبح عليها برشا في الزابينغ. نصبح على رفيق اللي رافقنا في الاخراج تيلت هالسويعة هذه وتيلت الأسبوع هذه. نتمنى لكم صباح فيه برشا برشا برشا برشا طاقة باهية وخارقة للعادة وبرشا إيجابية. الله كبير، هكا غني لنا فيروز اليوم الصباح. مرحبا بيكم.
1: أول ساعة

0: had a dream جو ستون. إن شاء الله يا ربي أحلامكم الكل تتحقق, وإن شاء الله كل شخص يسمع فينا اليوم الصباح عنده حلمة عنده فكرة إن شاء الله يخلط يوصل لها ويحققها, وإن شاء الله الأهداف الكل وكل حاجة في قلوبكم موجودة ومبتغاكم الكل تحققوا. موعدنا كالعادة مع فاطمة لقيت هدية ناخذ فكرة على آخر التصريحات أهم الأخبار اللي تعديوا في مختلف برامج موزايكا فام توت سويت في زابينج.
1: زابينج. الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خاطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ووعاية مانيش خالص ما عادش يلقى روحه ما ينجمش يفكر فيها أصلا. لا لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك, وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60 ألف ستوك من الموسم الفارط. ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا 5 من الموسم الفارط دخلنا الكومباني هذا 60 ألف المخزون وزيدنا أخدمنا الموسم هذا ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن أنا نقول حاجة شوف ما يبقى حال على حاله شوف العملية هي متاع وقت ما مش طويل برشا الباكورات أبارتير من 15 أكتوبر فهمتني تدخل فهمتني ما تدخل على مستواجيات مثلا كما الرقاب كما الساحل هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راو زادة ثم اللي في الأريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانة عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية ولكن مش باش نلقوا الأسعار اللي هي كانت متداولة صحيح باش نلقوه مرتفع شوي.
2: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في المنطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار في الكهرباء باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه, واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعو معناه برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة نتاع المخطط عدد 13 نتاع شركة تونسية للكهرباء والغاز اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير نتاع المخطط 13.
1: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه ثلاثة مواسم. الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي لارير سيزون زوزي احنا ضغط الفلاحة الريال سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات هذا ثلاثة مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو احنا في المزوزي احنا في الريال سيزون. الريال سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة وقت الفلوريزون وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير السخانة طلعت برشا برشا برشا ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو و تزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها وبالتالي يصير اسقاط كل نوارة تهبط وهذا هو اللي حصل بالضبط مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش نجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمة الرقم القياسي وبالتالي هذا راه ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة اخرى حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي اماكن الانتاج اللي هي سبيبة في الارير سيزون خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة يعني جهات منجة في الارير سيزون ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
3: السبت فما الأمطار بالمناطق الشمال بينما منها لحد المنخفض الضغط الجوي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق وبالتالي نهار السبت نهار لحد بشقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالجنوب الشرقي بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
4: نقوموا بخلاص الجرايات بزوز طرق الجرايات المتقاعدين سي ان اس اس و سي ان ار بي اس اما تكون في شكل حوالة موندا ولا تكون في شكل انها تتصب في بطاقة. البطاقة هذه اسمها بطاقة جرايتي نصبوها مع الخمسة متاع العشية باش نسهلوا على العباد بعد ما تسكر مكاتب البريد يتوجهوا الموزعات الآلية لديستريبيتور اوتوماتيك دو بيي باش يجبدوا الفلوس نتاعهم من الموزعات الآلية.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة إن شاء الله يكون عنا لو غران سابينغ نهار الاثنين ديما بعد ويكاند حافل بالتصريحات دوك إن شاء الله الموعد يجدد معكم مع بداية الأسبوع الجاي بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم. بيت وحيد من أول غنية توليت اللي قاعد يخدم في خدمة خشينة برشا الفترة هذه الكل نسمعها توت فيت في أول ساعة.
5: أول ساعة

غسان يمين أمور مانكير اللي كان موجود سنة في مهرجان حمامات الدولي. وصلنا لموعدنا في الميتيو، خلينا نحكيه على الويكند كيفاش بش يكون، ونحكيه على التوقعات الجوية بالنسبة اليوم. ميتيو طقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر، يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب الشرقي، سحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، البحر متموج بالشمال، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 28 و 33 درجة، تكون في استقرار تقريبا كما البارح، 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 35 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة الغدوة السبت، التوقعات الجوية الوضع الجوي زاد يكون ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة بالشمال والمناطق الشرقية، تبدأ الحرارة في انخفاض طفيف غدوة، البحر مضطرب والريح من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميتيو مازال معاكم حتى لستة متاع صباح، وكنت أول تحقتوا بينا قلكم مرحبا بكم، موعدنا مازال حتى لستة في أول ساعة، احنا بدينا من الخمسة متاع صباح، بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار لأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، نحكي زادة على أهم المواعيد المنتظرة، نذكركم بأهم زادة المواعيد، خليكم ساعة قبل مع صوت محمد علي شبيل، إيجا نحكي لك حكاية. أول ساعة

لافلي داي هذا خوسي جيمس 35 دقيقه ان شاء الله نهاركم زين وانو تسمعوا في موزايكا فام في قسله من ليميكم. هذا موعدنا اليومي مع لاكتواليتي والاخبار في ليزيفمون دو جور. ليزيفمون دو جور خلينا الحاجة نبدأ نحكي وخبر يهم مستعملي الطريق الكل. وقت اللي نحكي على ديكاميرا لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأمر الترتيبي, هذا باش يكون الاقتناء متاع الكاميرا هذوما. هذا ما كان تحدث عليه الكاتب العام القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم البارح الخميس. قال إنه باش يتم اقتناء معدات وديكاميرا اللي باش تقوم برصد المخالفات المرورية جست بعد ما تتنقح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها برايد الرسمي. في تصريح ليلي وكيل تونس افريقيا الأنباء بعد جلسة عمل كانت انعقدت بالمرصد البارح لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور, نحكي على 2025-2034. دونك يقول انه المرصد انتهى من اعداد الامر الترتيبي اللي يتعلق بتحديد الأجهزة الوسائل زادة متاع اثبات بعض جرائم الجولان, وهذا في انتظار استكمال مساره الإداري. قال إنه صدور الأمر هذا باش يجي بعده اقتناء معدات وديكاميرا اللي باش تقوم برصد المخالفات المرورية كما التجاوز متاع الضوء الأحمر, خاصة استعمال التليفون وقت السياقة وإلا عدم لبس الخوذة أو ربط الحزام. دونك هذوما باش يوليو ديتكتابل. كما يقول زادة إنه الإصلاحات القانونية والترتيبية اللي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح أولا مجالات الطرقات, تنقيح الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. في نفس السياق قال إنه المرصد قام بإعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدراجة النارية ذات العجلتين ومشروع قرار مشترك يتعلق بالمواصفات الفنية للخوذة بتاع حماية الرأس. وبخصوص الاستراتيجية الوطنية 2025-2034 متعددة القطاعات لسلامة المرور, قال إنه تم الانطلاق في الإعداد من عام 2023 مع مختلف المتدخلين والخبراء. قال إنه زاد راه كافة الوزارات شاركت في إعدادها مع التركيز على 4 وزارات قيادية وهي الداخلية النقل التجهيز والصحة بالإضافة إلى القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني اللي خاصة معني بمجال السلامة المرورية. يظهر لي مبادرة مهمة برشا وتأكيد نرجع نحكي في الموضوع هذي بأكثر تفاصيل باش نفهم زادة شنو الجديد في النقطة هذي. نحكي زادة على خبر اللي يهم وزارة التجارة ونحكي زادة على بعض النقاط اللي البارح

0: السيادات المزعومة أو الأسعار الوردة به، وذكرت بالمناسبة هذه أن وراه الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك، وأن وراه موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، ودعت زيادة وزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطنين أنهم ما ينسقوش وراها الإشاعات، وأنهم يعتمدوا الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية اللي هي صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة.
1: Les événements du jour. Aoul Sehar.

0: ماي فاروق هذه فات الميعاد 45 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل اللي تسمع في موزيكا فام. إن شاء الله سلطلتوا، إن شاء الله عملتوا جو، وإن شاء الله صباحكم تبدأوا برشا طاقة خارقة للعادة، برشا إنرجي باهية. هذا موعدنا مع لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزيكا فام.
0: بعد ربع ساعة من توا الموعد يكون معك العادة من جارة. كيف أحلى صباح الكل، جيكم برشا جديد على امتداد 3 ساعات في آخر موعد بالنسبة للأسبوع ذي من أحلى صباح. دونك عندكم الموعد كالعادة يكون مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة خربش تربح، تنجموا تربحوا معنا يون كارت دو ريشارج من إهداء موزيكا فام 6:55 دقيقة، وتنجموا زادة 7:10 يوميا تكونوا حاضرين معنا. مرحبا بأسئلتكم، وتكونوا زادة في الاستماع لمواضيع اللي نقترحوهم عليكم في على خويا. كل يوم يكون حاضر معنا ضيف نطرح عليه بعض الأسئلة اللي تهمكم في علاقة بالأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم. بعد شوية زادة عنا الموعد اللي يكون مع اسكندر إبراهيم مع 27 دقيقة في دي من الخنو. متساوش زادة اللي عنا يوميا زوز مواعيد للربح. دونك الموعد الأولاني يتكلمونا بيها تليفون على 71113000 باش نجمو تكونوا انتم الربحين معنا في صباح تربح. جاوبوا على سؤال سيل برشا، سؤال اللي ربحكم يوميا انو دو برودوي من هدي جديدة. عندكم زادة موعد آخر مع الربح مع أيمن المصري في ألو كونديكتور، وين ما انتي موجود خارج الصباح ماشي تخدم خارج تقضي باش توصل الصغيرات في الثنية خرجت وكهو، يعرضك أيمن يربحك معنا ال 200 دينار. جوز جاوب على سؤال عنده علاقة بقانون قانون الطرقات، وعنده علاقة بالكونديت، عنده علاقة زادة بالميكانيك متاع السيارات. ذي اللي ربحكم 200 دينار من هدي توتال انرجي. وصلنا لساعتنا الثالثة. ساعتنا الثالثة الموعد يكون فيها مع إيد الدهميني في مع إيد. وكما كنا نهار جمعة إيد اختار بالنسبة للسيزون هذي انه يرجع لكم على شخصية تاريخية، يرجع لكم على حدث تاريخي هام سياسي واللي أثر في العالم الكل. دوك الموعد اليوم نستنى وشنو المقترح متاعه. وعنا زادة موعد كالعادة مع الباغوميتر الأخبار والتعليقات السريعة، ونختموا كالعادة بالانتباه شغال والتصريحات كما عودناكم حتى للتسعة متاع صباح. وبارتيغ من التسعة الموعد يكون مع جين في صباح الناس، وهكيكة تنطلق البرمجة متاع موزيكا فام، البرامج اللي يجيكم بجديد بالربح بالأخبار بالمعلومة اللي تكون في وقتها. شكرا لكم على الاستماع لنا. مرسي بوكو فاطمة اللي نسمع يومين في زابينج، مرسي بوكو رفيق زيدا اللي نفقنا تيلة الأسبوع ذي في الإخراج. شكرا لكم انتم على الاستماع لنا. كان الموعد جد معكم في أول ساعة نهار الاثنين من 5 حتى 6 إن شاء الله، وموعدنا بعد شوية يكون مع إكيب أحلى صباح. إن شاء الله يا ربي نهار جمعة مبروك على الناس الكل وين ما تسمعوا في موزيكا فام. طريق سلامة ليكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. الأولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين. صبحية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، إن شاء الله دعاء مستجاب، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في نهار فضيل كما اليوم. نتمنى إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين اللي يكملوا اليوم، فما برشا ما يخدموش سبت وحد. نتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله عطلة نهاية الأسبوع مريحة مفيدة، فيها ترهيد، فيها عائلة، فيها جو، فيها إن شاء الله بإذن الله نبدلوا شوية جو باش نرجعوا نشارجيو بيلاتنا ونرجعوا في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله برشا إنرجي بوزيتيف. نتمنى هيلكم إن شاء الله لكل أصدقائنا المستمعين. أيه قلتوا بالقديل بارح ولا أنتو كان احنا في فورما اليوم الصباح كل عادة، حاضرين معكم وكل الفريق متواجد لهنا باش نأمنوا لكم ثلاثة ساعات فيها برشا إنرجي، فيها برشا جوائز، فيها برشا كادوات، فيها أخبار، فيها اللي يلزمك تعرفوا الكل على نهارك باش تعديه مبروك سعيد. هذا كل مع موجات إيجابية مع كل الفريق إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الموجات الإيجابية مخبيها لكم. يبدأ الأولين ساعة الحظ شوية آخر فاطمة في دقيقة حظ تاخذكم لوتوني نعمل قهوة احنا كيفكم باش نفيقوا ونعطيكم موجات الإيجابية اللي نحكي عليها. تسعوا شوية موزيكا مع صديقنا مراد، إن شاء الله نرجعين شوية آخر بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. مرحبا بكم في أحلى صباح.

6:29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 25 سبتمبر، سحب عابرة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمتموج، حتى الحرارة في ارتفاع نسبي بين 21 و31 درجة، حاليا 21 درجة في تونس الكبرى وتوصل حتى ل 30 درجة. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، نحكيه على السبت 26 سبتمبر، وسحب باش تكون أحيان كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة بالشمال والمناطق الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: ثقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا لاباس. الخير مويتي كل الأبراج الفلكية، أول أخبارنا للحمل. الفلوس راهي تحب الحركة ما تحبش التسرع، فرصة باهية تنجم تفتح لك باب رزق. وإنت يا ثور اليوم تنجم تحس روحك أقرب للاستقرار المادي. إلي جوزي فما فكرة صغيرة تنجم تولي فرصة كبيرة، كلمة لقاء ينجم يجيب لك منفعة. إي سرطان اليوم طاقة الرزق عندك حلوة برشة، تنجم تلقى حل المشكلة زيادة عاطفي، وإلا تلقى شكون يسهل عليك حاجة كنت شايل همها. الأسد الفلوس راهي تحب منك التركيز مش التبذير، استغل حضورك وثقتك في روحك. العذراء اليوم نهارك متاع ترتيب وحسابات ربحة، خطوة صغيرة اليوم تنجم تعمل فرق كبير غدوة. الميزان راهو مع طاقة عيد ميلادك، الجو متاعك فيه تفاؤل، البداية الجديدة عاطفيا تنجم تدخل المرحلة فيها فرص أكثر وتنظيم خير. وانت يا عقرب رزقك موجود، المهم تعرف كيفاش تقبلوا. القوس يمكن اخبار مكالمة وإلا شخص يفتح لك باب رزق جديد. إلي جدي انت راك تعرف قيمة التعب وقيمة الفرنك اللي تربحه، اليوم تنجم تشوف نتيجة

0: مجهود عملته من قبل وإلا زادة تلقى فرصة باش تحسن دخلك. الدلو راهي الفلوس اليوم تنجم تجيب لك تجيك خلينا نقوله من فكرة مختلفة وإلا طريقة جديدة في الخدمة. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه طاقة حلوة كيف كيف، زادة تنجم تلقى شوية انفراج بعد فترة من التفكير والقلق.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

صباح الفل ان شاء الله لكم اسعد الايام وين ما تسمعوا في مزيكا فيم. ان شاء الله جمعه مباركه طريق السلامة. ان شاء الله ليكم كل عطله نهايه اسبوع مريحه. شو رايكم نلقاو مصروفنا في عطله نهايه الاسبوع؟ دونك استناو شويه خلينا ان شاء الله تربحوا لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار كريمه في ستاندرد. استنى تليفوناتكم 71 113. الرقم البطاقه هو التالي 76 608 641 679 04 99. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
2: صباح الخير وأهلا بكم من موجز الأخبار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي تسجيل أي زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية، مؤكدة عدم صدور أي قرار أو منشور في الغرض. ويشمل النفي أسعار المحروقات والغاز المنزلي والحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، وذلك خلافا لما يتم تداوله من أرقام على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى اعتماد البلاغات الرسمية للحصول على المعلومات. وزارة التربية تنشر على موقعها الرسمي رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع السير العادي للدروس. ويتم إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من الآليات الدولية للتمويل المناخي وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. وأكد وزير الفلاحة خلال جلسة عمل أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية ودعم دور البحث العلمي في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، إلى جانب تعزيز دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة أصحاب المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية. يشار إلى أن الجلسة تطرقت لآليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، كما تم الاتفاق على إعداد حافظة وطنية لمشاريع التمويل المناخي وترتيبها وفق الأولوية والجاهزية وقابلية التمويل. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جددا في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وذلك لأول مرة وفقا ما أفادت به السفارة التونسية بفرنسا. وأوضحت السفارة أن الدكتور مختار زغدود ترأس القائمة المنتخبة التي ضمت أيضا الأطباء هند العربي وألفة منضوج وعبد الحكيم كشيش وراوية بن اسماعيل ووجيه منيف. عالميا، الإمارات تعلن منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مطلع سبتمبر الجاري عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، متوعدة بعدم التساهل مع أي دولة تتعامل مع الطيران الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرة العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع أمين وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة. إن شاء نهاركم أسعد الأيام، برشا بموجات إيجابية اليوم الصباح إن شاء الله بإذن الله. رفقكم حتى للتسعة، وصديقنا إياد كما كل يوم حاضر معنا. صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وطريق السلام عليكم. وموضوعنا اليوم في على الخوي جوستومون يهم مستعملية طريق اللي يستمعوا لنا اليوم الصباح، واللي زادة باش الخبر هذايا يكون يهمهم في خلينا نقولوا الايام القليله القادمه. نحكيوا على موضوع يهم الكاميرا، كنا دايغ طرقني له قبل في احلى صباح امين وايد وقت اللي حكينا على هل الكاميرا اللي نجموا يكونوا موجودين كما معمول به في العالم الكل لرصد المخالفات المروريه. دونك نحكيوا على دي كاميرا اللي باش يكونوا موجودين في تونس في الطرقات نتاعنا، تنشوفوا شنو نوعيه المخالفات اللي نجموا يكونوا ديتكتابل بين ظفرين عن طريق الكاميرا هذوما. على كل كان فما جلسه عمل قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور البارح لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، نحكيه على عام 2025 حتى 2034. دونك المرصد كمل الإعداد متاع الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد الأجهزة والوسائل متاع إثبات بعض جرائم الجوالات، وهوني نستناو استكمال المسار الإداري. تنشوفوا وقتاش زيدا باش نبدأ نحكيه على الأوامر الترتيبية والنصوص القانونية في مجال سلامة المرور وقتاش يتم إصدارها بالرايد الرسمي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدويني. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، تحية ليك ولمين وياد وسادة مستمعين لك مزيك.
0: صباح نور.
1: صباح الخير.
2: شكرا لك سي شمس على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. الموضوع هذا عندنا مدة نحكيو عليه، وحتى زاد انتم في المرصد مشكورين كل مره نحكيو على هالمجله، كل ما عنده علاقه ساعه ديجا النصوص القانونيه في مجال سلامه المرور ومجال الطرقات. ولا كل مره نقولوا انه قريبا وفما برشا تشريعات فما برشا مقترحات في علاقه ساعه بالنقطه هذه وين وصلنا، لانه اون فوا تم التنقيح نتاع مجله الطرقات فما برشا يظن مشاكل باش تتحل.
3: هو والله صحيح، معنا بالنسبة لي نحن قلنا ديتكتيد كوي الدياجنوستيك اللي عملناه على واقع السلامة المرورية في تونس، واللي على إثره جهات الحاجة الملحة إن تكون عندنا استراتيجية وطنية متعددة القطاعات. نعرف واحدة لمجال السلامة المرورية هو مجال ترانسفيرسال، الناس كل متداخلة فيه، تقريبا جل الوزارات مشاركة في الاستراتيجية هذه سواء في الصياغة ولا في التنفيذ، والمتابعة بالطبيعة عند لجنة القيادة اللي هي متكونة من مختلف الوزارات، وهذا كله تحت أشراف رئيس المجلس الوطني لسلامة المرور اللي هو سيد وزير الداخلية.
2: واضح.
3: في الحقيقة احنا كان ثم فجوة كبيرة بين السياسة الجزائية وبين التطبيق والتكنولوجيا اللي موجودة تو في العالم. تقريبا الكاميرا من خلال تنقيح الأمر 155 اللي ينظم الأجهزة والوسائل اللي تثبت الجرائم زدنا فيها الكاميرا.
2: سي شمس، كنقولوا سامحني باش نتفاعل معك، كنقولوا هالي كاميرا هذوما شنو نوعية الجرائم اللي تنجم الكاميرا تشوفهم ويظل يزيد حينية العملية
0: كلمة جرائم مروري.
3: الجرائم طبعا هي الجرائم المرورية، هي ما عندهاش علاقة بالكاميرا، ربما ثم باش يصير نيونس بين
0: ولا هذاك علاش انا وضعت الكلمة خاطر مهمة برشا.
3: هذا كل بالنسبة للكاميرا اللي موجودين في مداخل المدن، هذيك منظومة أخرى ما هيش ما عندهاش علاقة بالكاميرا اللي تراقب الجرائم الجوالات.
0: معناتها سوسيالمون الكاميرا اللي باش تراقب الجوالات مش تكون مثلا بحذا الف بحذا ستوب، معناتها بلايصهم باش يكونوا هذوكم هما.
3: اي بالطبيعة، لأنه الجرائم اللي باش أو الجرائم اللي باش ديتكتيها الكاميرا هذوما هي عندك السنتو.
2: أيوة.
3: عندك التليفون، عندك المجاوزة الممنوعة.
0: أي خوي أي والله رنا نتعذبوا في السياقة من طريقة السياقة نتاع برشا عبيد والله.
3: وعندنا بطبيعة السرعة وحرقان الضوء.
2: ولا
0: ممتاز.
2: خاصة التليفون زيد أمين، انت بيدك ذولي عندك موقف
0: التليفون. أنا نرى فيهم ما عندهم حتى مشكل بالتليفون والانتباه في الكيس التونسي، ما فهمش كيفاش يسوقوا
2: حاجة غريبة جدا.
0: دونك الكاميرا مش باش يكونوا كان في الليفو، دونك نفهم من كلامك باش يكونوا موزعين حتى في أماكن أخرى. ونجموا نعيشوا، اسكو نجموا نعيشوا مثلا ما يعيشه العالم الآن، مش رادار فيكس نتاع سرعة، لكن هما دي كاميرا يرصدوا انتقالك من نقطة أولى إلى نقطة ثانية وتحديد معدل السرعة.
3: هو هذاك راه بالنسبة لل
0: خاطر جاي الموطة وين يراو كاميرا راهو ينقصوا في الفيتيس باش ما يفلاشيش.
3: هي احنا نسموها هذاك بالنسبة لضبط مدة السياقة والسرعة والراحة، اللي هو الكرونو تاكيغراف، اللي هو ذاك تو الديسك اللي يتحط في الـ في الـ في الكمائن الكبيرة، في تقريبا في 4 أو 5 أصناف من أنواع العربات. الحقيقة تنقح قبل نقصنا برشة أنواع من العربات، وإن شاء الله في التنقيح الجديد بشراجة وكل هو يقيس مدة السياقة ومدة الراحة، وماشيين إن شاء الله من التناظر إلى أنالوجيك هذاك للديسك باش نمشيه للنيميريك، ولا النيميريك لايت اللي هو تقريبا متطور أكثر ويعطيك سولوسيون أكثر. المراقبة الآلية راهي ماهيش بركة كان للرقابة برا، خاطر بعتالي بتساعدنا على التقييم الصحيح، ديجنوستيك صحيح، شنو معناها صحيح بين الفريم، احنا خاطر تو نبذلوا في مجهود باش نعملوا تقييم صحيح للمخالفات ونقاط التكرار نتاع المخالفات ونقاط وعناصر الاختطاف،
0: وينقص حتى من التعب نتاع اعوان المرور زدالي، مش يكونوا ماهمش بيجي وقتها باش يراقبوا.
1: سورتو انه مش كل فما ان داتا معناتها بيانات اكسبلوتابل اللي اليوم بالتكنولوجيا الجديدة تنجم تخليك معناتها توصل للنتائج اللي بطريقة يدوية.
0: هو يكون ممتاز صحيح. جدا كان نربطه
3: زاد هو اياد سمحني يمين، هذا هو اللي قاله اياد، هو مربط خرس. معنا بالنسبه لي نحن الجوده البيانات، احنا باش نبدو بفهمين، معنا بالنسبه لتونس انتقلت من سنه 2023 من المرتبه الرابعه في جوده البيانات، المرتبه الرابعه للمرتبه الاخرى، الى المرتبه الثانيه في جوده البيانات. وهذا علاش هذا كيفاش جينا النتائج هذه؟ جينا من خلال عملنا تجربة احنا نموذجية، ربط جميع عناصر المداخلة في مجال سلامة المرور، وحسننا بالنسبة لنا البيانات متاعنا، عدد الجرحى، عدد القتلى، عدد الحوادث، الحوادث حسب الأطراف، الحوادث حسب الأسباب، في انا وقت في الليل، في انا وفي انا ولايه، في انا هي
0: ورينا حتى في رمضان، معناتها فما بيانات دقيقه جدا. بس سيد العميد انا سؤالي، يمكن هل باش نربطوا اليوم باش نعملوا استراتيجيه كامله واضحه ومودرن وعصريه، نربطوا الرقم المنجمي للسياره برقم هاتف في حال معناتها تقوم بمخالفه ترصدها كاميرا يجيك مساج بالوقت، معناتها هل باش نوصلوا لهذا كما في برشا دول متقدمه؟
3: شوف احنا ماشيين في اتجاه اخر سي امين. شنو التوجه متاعنا؟ احنا قلنا باش نعملوا اللينكاج، الترابط البيني، احنا شنو عندنا اللي
1: مع الهويه الرقميه
3: المسؤول عليها طبعا، مع الايدنتيفيون يونيك. بالنسبه لي نحن شنو عندنا السجل الوطني لجرائم الجوالات، اللي هو هيكل يعنى بمتابعه تنفيذ الجرائم، هو الكازيه الجنسيه بالنسبه لي نحن، هو الخزينه اللي فيها جميع المخالفات، ومنها هي نعرفوا بطاقه معنا رخصه السياقه، واللي هو باش يعاوننا بارلاسويت في الدومين هذايا، وباش يعاوننا زاده حتى في البيرمي اكوان اللي هو باش نرجعوه، لكن بصوره اخرى مش على حسب القانون القديم.
0: ممتاز.
1: سيد العميد، هل انه اليوم وصلنا لمرحله متقدمه في الاعداد لمعناتها البيرمي ابوان، وقتاش حسب رايك ينجم يكون عندنا ان بيرمي ابوان؟
0: هو المنظومه نتاع الكاميرا وقتاش؟
3: هو احنا بالنسبه لنا تقريبا التنقيحات في جميع القوانين هي باش تمشي حزمه كامله، باش يترأس المشروع السيد وزير الداخلية بصيفة ورئيس المجلس الوطني لسلامة المرور، باش يتم عرض جملة من التنقيحات، مجلة الطرقات كلها، البرمية أبوان، سجل المراقبة الآلية، لأنه هذا البرلسويت باش يؤدي زادة للرفع الآلي للمخالفات اللي هي تكنيك أخرى. معناها المخالفات تقريبا أغلب المخالفات تولي كيما الرادار الآلي توا حاليا، تترفع المخالفة تجيك معناها، وثم فترة بتاع الاعتراض وما إلى ذلك، ثم بارلاسويت، وهذا الكل يوفر لنا المراقبة المستمرة للطرقات، وإحنا متأكدين معناها احنا شفنا ليزيكسبيريونس كومباري، شفنا مشينا البارش قدام معناها وشفنا المراقبة الآلية والرفع الآلي
2: والنتائج متاحة.
3: أي نتائج متاحة الحقيقة النتائج رائعة جدا وتحسن المؤشرات التلمورية بشكل عالي جدا.
2: واضح جدا. يعطيك صحة. شكرا لك سي شمس الدين عدواني العميد ضيفنا رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور. إن شاء الله نهارك مبروك.

0: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي شان هركس عاد ليين صباح نور.
1: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مزيك
0: إن شاء الله. صباح رباح يظل البارح حتى اليوم منتظرنا في جربة وأيضا الجنوب الشرقي فما كميات متاع أمطار إن شاء الله ربي يعطي خير.
1: نعم صحيح، هو يوم الأمس وخاصة أثناء الليل سجلنا كميات هامة جدا من الأمطار في مدة زمنية وجيزة، خاصة بجهة حاسي جربي سجلنا 115 مليمتر، كذلك بجرجيس 31، وببقية المناطق جهة بنقردين كانت تقريبا في حدود 10 مليمترات، وولاية نابل كذلك ببوشريك في العشية كذلك سجلنا 40 مليمتر. هذه القائمة الأولية، أكيد بعد قليل ستأتينا القائمة النهائية فيها أكثر كميات من الأمطار خاصة بولاية مدنين. نسأل السلامة إن شاء الله للجميع خاصة بالمناطق الليبية، إن شاء الله يكونوا بخير الأهالي في ليبيا، خاصة جهة مزدة اللي سجلت كميات هامة جدا من الأمطار أكيد تجاوزت حتى 150 مليمتر في مدة زمنية وجيزة حسب ما رصدناه بصور القمر الاصطناعي من الجيل الثالث خلال يوم الأمس ليلا. بالنسبة لهذا اليوم تتواصل فعالية هذه السحب لكن أقل، بفاعلية أقل خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، أمطار ستكون رعدية كذلك حتى بالواجهة الشرقية الكل معناتها حتى في فترة مسائية. بالنسبة لهذه الليلة كذلك الأمطار قد تصل إلى حدود السواحل الشمالية نظرا لطبيعة هذا المنخفض اللي موجود شرقا يسير في تيارات شرقية شمالية شرقية محملة برطوبة البحر. رياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا خاصة بخليج جبس البحر المضطرب وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى دون تغيير تقريبا تتراوح ما بين 28 و 33 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة. اليوم إن شاء الله نسجل 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى بالنسبة ليوم الغد بقايا أمطار كذلك حتى بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة بسواحلنا الشمالية قد تكون رعدية. بالنسبة للرياح من قطاع الشمالي قوية نسبيا، يبقى البحر المضطرب بسواحلنا الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والاستقرار إن شاء الله يبدأ بداية من نهار الأحد العشية إن شاء الله في العوامل الجوية.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس عاد
1: لي. شكرا وإلى اللقاء.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقى

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح النور اسكندر.
3: صباح النور مرحبا.
2: ان شاء الله كاس عاديه.
3: جمعه مباركه اخويا.
2: ان شاء الله جمعه مباركه ونهايه اسبوع مريحه ليك اسكندر ولكل اصدقائنا المستمعين اللي امبارح سهروا من 8 ل 10 نتاع الليل مباراه بريميك المونديال. عنوان ريميك للمونديال.
3: اي قاعدين نواصلوا اول ماتش للمنتخب بعد المونديال تلعب البارح في رادس كمان متعادلين مع اوغندا 1-1 ومن 26 جوان اللي فات يعني حتى للبارح 3 شهور تقريبا اخر ماتش مع هولندا في الكوب دي موند حتى للبارح اول مقابله واول مصافحه للمنتخب الوطني التونسي مع جماهير وكان دون المأمول. هذا العنوان لكن فما برشا ما يتقال على المستوى الفني. احنا ديما هنا نحكي ونحاولوا على الكواليس على العين اللي شفت الحاجه الاخرى يقول الجانبيه اكثر منه كوره وامور فنيه بعد خليه الفنيين بعد يحكيوا اكثر ممكن على الكوره والفنيات والامور والاختيارات وغيره. لكن بين كواليس نتاع الماتش هذا نحكيوا على اليسار بين معين شعباني واللاعب خليل العياري في المقابله خاصه في الشوط الاول خاطر خرج خليل العياري بين الشوطين وكان المدرب عايط للملاعبي حتى في وسط اللعبه وكان برشا يحاول انه يبدل له طريقه اللعب نتاعه والستيل نتاع اللعب نتاعه خاطر العياري كان يستحفظ اكثر ولا ممكن يستحفظ على الكوره ساعات اكثر من لازم وهو يعطل بينسور في بعض الاوقات اللعب الجماعي للفريق. خلينا نسمع مليح شنو قال معين الشعباني على العياري بعد المقابله بعد نرجعوا.
4: عنده بوتنسيال سي ان جور تكنيك ينجم يتعدى من الكونتران مي با ساعات مش طول لي سيتواسيون لانه خليل وحكيت معاه ويعرف اول حاجه دي الكره يخمم ديريكتومون في تريب اور كو تريب يتخلق في سيتواسيون وقتها انت سلاح عندك هذاك وقتها استعمل مش ملي تاخذ الكره ديريكت تخمم في تريب لانه صار يتلافى الحاجه هذه خليل في اخر وقت باش ما يفسدش لعبه باش يكون بلوس افيكاس اكثر.
3: ريت الفيديو اللي عديناه الناس تفرج على سبور بوي موزايك فيها المعين كيش يحكي مع العيار اللي خاطر طوش وقت عيط له يحكي معه يحاول يعطيه لنا نصائح. اللي نحب نقوله بعد الكلام نتاع معين شعباني يؤكد ممكن الناس كل متفقة فيه انه الملاعب يديه خليل العياري كله كاليتي كله كوره شيخه نتاع كوره الولايات كي يبدا يلعب كي تفرج فيه. لكن ساعات اللي صار له في بي جي اليوم ما خليش يقعد في بي جي بار اكزومبل حتى كي تسمع اليساري يحكي عليه واليوم تسمع معين شعباني مدرب منتخب يحكي عليه سكو هو يلزم يبدل في اللعب نتاعه وكل كاليتي اللي عنده كل كاليتي التدريب اللي عنده. احنا نشيخه بي انا واحد من الناس خليل العياري من اكثر الملاعبيه اللي نتوسم فيهم خير
2: هو اللاعب الوحيد اليوم في المنتخب اللي قادر انه يعمل ديفيرونس واحد
3: صحيح في لان كونترا حتى حد ما بينجم يعمل لك على 10 سنين القدام. انا واحد من الناس نشوفه هو اللي في قود في المنتخب الوطني التونسي على المستوى الفني عنده حاجات رهيبه. لكن الوليد يزمو مثالش بنصيحه يزمو يستوعب انه فما حاجات لازم تتبدل لي هو وللمجموعه اللي معاه خاطر اذا كان يبدل لاعب وخلي العيار بتعدى بالي واحد اخر. كل ما نتمناه انه خلي العيار يتطور في دنكيرك ان شاء الله يرجع يلعب في بي جي ان شاء الله مع المنتخب يوظف الامكانيات الكبيره اللي عنده. وزاد كل ما نتمناه انه الوليد ما لازمناش نخسروه معناه خلينا نقولوا كيما لازمنا نقفوا معاه ونحاولوا ننصحوه للماكسيموم ومش ندخلوا فيه وديجا ونعاودوا نحطموا كيما حطموا غيره من الملاعبيه ان شاء الله يا ربي اللي دي هذا يوصل للناس اللي تتبع في الكوره وزاد كيف كيف يوصل خلي العياري اللي ان شاء الله نتمنى منه كل الخير ان شاء الله في الفتره القادمه
2: امين يا ربي. هل نتيجه البارح هي نتيجه غير متوقعه ساعه لا بكل مش نعطيك 10 ماتشات الاخرانيين للمنتخب الوطني التونسي في كل المسابقات في كل المباريات وديه غير وديه ديجا العشرة مباريات أولها يبدأ من 30 ديسمبر 25 وقت تعادلنا مع تنزانيا 1-1 في الكان بهم مش نحسب تعادل مش خسارة ضد منتخب المالي في البنالتيات هذيك دونك تعادل للربح الوحيد في 10 ماتشوات فيكتوار واحدة أميكال كونتر هايتي 1-1 بعد عندك تعادل مع كندا 0-0 تخسر مع النمسا 1-1 تخسر مع بلجيكا 5-1 السويد الجابون تعرفوا نتائجهم هولندا أوغندا تعادل معناتها انتصار واحد تقريبا في عام
3: باه انت نعملوا
2: معناتها ما تستاهل البارح مانيش مستغرب ما شوف شعنا باش عنا امورنا وين معناتها
3: انا باش نقلب اكي باش نقلب وباش نرجع بعد نحكي على خروج الملاعبيه واللي صار فما ساعه حاجه صارت في الماتش لازم نقعدوا نحكيوا عليها وندوا و... ون... نطلبوا منا نغدو في لما تكون فما حلول عاجلة الموضوع هذا. لكن أنت ليش قلت ما أمين في العشرة ماتشوات الأخرانين
2: ربحنا ماتش؟
3: أنا نسألك يا سيدي, خلي العشرة ماتشوات الأخرانين, إحنا عنا ثلاثة شهور بعد السيرية ذي اللي تحكي عليها, تسعة ماتشوات اللي قبل, شنو بدلنا من ماتش هولندا اليوم في ثلاثة شهور؟
2: ما نسألش فما أنا الكلام اللي نجم نقوله اسكندر والله ما يعجبش. قل لي علاش ما يعجبش؟
3: قل لي علاش ما يعجبش؟
2: خاطر نجم نمشي في إطار معناتها المشاعر والأحاسيس, ولا يليق هذا بألوان المنتخب وتاريخ المنتخب وراية البلاد وهذه راية البلاد ويلي بيكم يلي عليكم. ليه أنا شكون عقلاني جدا ونعرف كلام ما يعجبش, مانيش نستنى في حاجة أخرى يا أخي. سامحني بعصا سحرية في نهار باش نبدلو؟ ليه يا اخي باش تجيبوا ملاعبيه من كوكب اخر؟ يخفهم ملاعبيه اخرين هم خبينهم ما يحبوش يحطوهم
3: لنجم
2: معناتها بعض الاحترازات اللي سمعتها من برشا على اداء مثلا البارح يان فاليري, وكان هل يمكن بيكون بلاستو زعلوني ولا لا؟ سان ديتاي بالنسبه لي أنا. مش هو اللي حتى كان زعلوني يان فاليري, مش خلينا البارح نقولوا البارسا ولا الريال
3: هذا هو باش نقولوا. اذا كان تحكي على ملاعبيه ومدربين معنا ما نجيبوا يا سيدي, ذاك حد جيد متفاهمين فيه هذا واللي كانوا قبل موجودين
2: تو. وبين المشكل مش من المدرب لهنا كهو تشوفك مش من مدرب
3: وقت العطلوب على الموشي ولتلوم على غير وغير وغير
2: لا تعدي 400 مدرب لهنا هكا وما ريتش التغيير لا في الأداء لا في النتيجة. ما عندنا مشكل دفن.
3: أنا صراحة. شوف أمين هذا رأيك ونحب أن نمشي فيه هذا في في في الصنصة ذي. لا لا لا مش فيك أنت, نمشي في الرأي ذي ونكمل معك ونقولك ما فهم زده فما مدربين الكل صنص إكسبسيون يا سيدي من معين البارح وأنت راجع يتحملوا مسؤولية اختياراتهم اللي شو متاحهم في الماتشويات ولا غير. فما أنا نحكي على قبل المعين خطر معين هذا أول ماتش, لكن زاد قبل المعين فما الكومبورتمون فما حاجات
2: دخلت
3: برشة لو معين الملاعبية كما قلت أنا واحد من الناس أنا
2: واحد
3: من الناس. نقول لك حاجه, انا واحد من الناس معناه التو زعلوني ما فهمتش علاش مش موجود في الليكيب
2: مثلا
3: به. لكن زعلوني ولا حاج محمود زاد على مش موجود في المنتخب ولا ما ينجموش يردونا منتخب اخر مستحيل بتبقى لهنا. وينش نحكي ومين علاش قلت لك انا رم ثلاثة شهور كمان في ثلاثة شهور ما عملنا حتى خطوه باش نحاول نبدل حتى بوادر نتاع تغيير ما فهمش به. ها نمشي معك اكثر من هيك. الناس اللي فشلت مع المنتخب الوطني التونسي في مشاركاتها, نحكي الناس اللي ما زالت موجودة في جامعة تونسية لكرة القدم اللي عربيا افريقيا عالميا وانت تعطي في الـ في الـ في السكور من قبيلة ما نجحتش, ويني تو مازالت موجودة في نفس الكريس اليوم. اذا حتى حد ما غادر وحتى حد ما تحرك من بلاصتو يجرنا الأسئلة اخرى. نقول واحنا بار اكزومبل شنو عملنا بخلاف انه بدنا لسامي, بدنا اسم مدرب, بدنا اسم ملاعبي, بدنا شنو ما بدنا حد شيء. شكون يتحكم في الكورة من اليوم, الجامعة ولا الوزارة؟
2: لا ما نعرف
3: ريت كيفاش ولا ما تعرف
2: اليوم نعرف حاجة. فهم لعبيه يابتو يكوروا في التيران ريتك ال11 والليست اللي فيها 23 يا اخي توا بنسبه قداش نجم نجيبوا احسن ما عندنا توا ماكش تفوت نسبه 90% تغيير. ما دوك تحب تعمل ان شونجمون
3: يا دينا من العبيه
2: ما فهم شيء ما فهم هذاك اللي عندنا. انا وليت مقتنع اللي هذيك نستناو جيل اخر
3: نقعد وكيك نستناو في جيل اخر هكاك نقعد شادين مربعين يدينا قاعدين في بيرواتنا يقولوا خلي يجي جيل اخر يبدل الكره في تونس.
2: نقترح
3: حاجه واحده معناها نقترح خاطر انا ننطلق من باب عشقتك قلتك شكون يتحكم في الكره خلينا نعرف شكون يتحكم. شنو احنا ش عندنا برامج القدام اذا كان الوزاره هي اللي تتحكم في الكوره وجامعه راضيه تقول لك يا خويا اللي تعملوا مبروك فاش قاعدين تعملوا في الجامعه. واذا كان الجامعه تتحكم في الكوره وما صلحتش بعد اللي شفته هذا الكل سكه فما مشكل عندنا نتاع مسؤولين مش كنا نتاع مسؤولين وعنا مشكلة عم مدربين وعنا مشكلة عم لعبي يجي كم نعالجوا يا اخوي تعرش كيفاش ايش خلنا نخرجوا للناس احنا ونصرحوهم ونقولوا له رانا احنا جيلنا على ذاك حد ومثال شامين وقولوا رانا مش نعملوا برنامج كبير ومتواصل خمسة سنين وخرين حتى نحكيوا على منتخب.
2: ما تحكيوا ليش على النتائج وكل توا خطر ما كنش
3: اخوي خلنا نصالحوا مع بعضنا
2: مش معناه خطر بانامون سقف الانتظارات انتعنا اكبر من اكبر من حقيقة امكانيات المنتخب. الشيء اللي خلى الشعارات من نوع اللي ليناهم البارح اسكندر للاسف كانوا موجودين
3: فما غضب كبير. وشفنا حتى في الخروج نتاع الملعبيه ومعين شعباني لاحظنا الغضب الكبير للجماهير الحاضره في رادس. فما تصفير فما كلام فما دبابز بار نقول واحنا ناس متغش على المردود كما كنت تحكي وسقف انتظاراتها من منتخب بلادها كبير وتحب تشوفه في صوره ماخير. اما اللي مش مقبول واللي مش معقول اللي صار مع حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي البارح من دحمين. فما حاجات راهو ما تنجمش تقبلها بصراحه من اللي بتحاول تدورها منا بتقبلها ما نجمش نقبلها. حاجه كيما اللي صارت مع دحمين البارح ما تنجمش تقبل. يعني اللعبه تلعب وانت موجود في استاد غادي انت جمهور تاع منتخب سواديزون وتغني على حارس مرمى بلادك تقول له دحمين نرش سمحني كنت تقال الكلمة ولا ليه
2: سيسرح
3: والله أنا نعرف نعرفه مصغار يتغنى معناه حتى في الحوم
2: استاد ما تطرش
3: لا ما هو ساعات واحد نجمي أولى فيه حاجة أخرى. أما تغني دحمين يا شقاقة طب كلمة ذي معناه يا رسول الله معنى الراجل يلعب كيف كيف ونفس بالتعريف نفس الدراب ونفس اللي ما سلك في بلادك وشنو عمل هو شنو عمل في الاخر باش احنا ناخذ ونشدوا ملاعبي في المنتخب ونسميه ونبداو شعارات تعاود مش معناتها معنى شنو ينجم يتسمى هذا نجم يتسمى عندك وصف للفعل كيما هذا يمين ما تنجم تلقى له حتى تبرير وحتى
2: فماش ما فماش
3: ما بوسيبل ما فماش معناه
2: شو تعرف عليه
3: احنا وصلنا للعيب ولا مسؤوليه
2: ما نغزروش مشاكلنا الحقيقيه احنا للاسف فينا فئه مستنسه من مينوريتي اللي هي يبدو انها ترى مصلحه جمعياتها اهم المنتخب انه كي يمشي الاستاد يمشي لابس مريول جمعيته ما على بالوش هو بالمنتخب اصلا هو الكورة اللي يعطيه اللاعبين نتاعو هو اللي يشوفهم يعطيني انا مكشخ شوف نتاع الاسبيرانس هذاك الكلوب يحب يشوف جمهوره نتاع الكلوب الاخر عنده مشكل مع الجول هذاك خاطره في كيب واحد اخرى جماعه مثلا معشنا طاقه جمعيه اخرى ينبروا على جوارات اخرين تاع كيب اخرى ما معناها هذه الحقيقه علاش نكذبوا على بعضنا اليوم للاسف الفئه هذه هي الفئه الظاهره
3: وقاعده تكبر
2: هل بنينا جمهور نتاع منتخب نحن عباد تمشي تشجع منتخب عائلات كما في 94 2004 2004 كان راهو البو صغار وكلهم مع بعضهم ما ريتش ضربويات انا تاع الاسبيرانس والاتوال والكلوب والسي اس اس ما ريت شيء راه عباد بمري والتونس تمشي تشجع المنتخب اسكو بنينا نحن هذايا باش تبني لازمك تحل ستات تقول لهم ايش مادام معاك ولادك صغارك شو تدخل بلاش
3: هذاك علاش
2: يتخموا في 10000 و20 دينار و5 5000 من غادي وما عاش ترشني انت هذاك الجمهور اللي حاجتك بيه
3: هذاك انت تحب تبني جمهور تاع منتخب لازمك تعمل منتخب
2: وخلي هو اللي يخلي العباد راهي تتبع
3: اون بلوس حتى الروندمون حتى لومبيون جينيرال وغيره تذكر يمين فما كلمه قالت لهنا واحنا مع بعضنا في دي مينوت كرونو اكثر من عام التالي نعاود نرجع لها هي بيد هذاك الكلام نمشي مع تذكر حكينا على ماتش تاع منتخب وجمهور يغني وشعارات ضد منطقه في تونس نحكي على منطقه الساحل وشعارات خايبه برشا وانت تحكي على كيف نسمينا راهو البلاد وضرب رجعنا اليوم مازلنا نحكيو في نفس الموضوع يا خويا هذوما ناس علاش تشري في تذكره
2: علاش ماشي
3: وتعب في روحك وماشي للستاد وديبلاسي وتسهر غاديك وباش تروح شوف باش تروح يا خويا قعدت في دارك يا خويا كي تجي جمعيتك شيخ بها جمعيتك وعمال تحكي على جمعيات يجي جمعيتك كي تلعب قداش من مره في العام في استاد 15 مره ومعلم ماتشويات للام القاريه وغيره اشبع وعمل اللي تحب دونك انا راني مع حاجه انه لازمنا نصلحوا استاداتنا ناهلوهم نحكي على الملاعب الداخليه ناهلوهم
2: افريقيين
3: خلي المنتخب يدور وخلي صحيت خليه يدور وممكن لعل وقت نلقاو حل خلي تنقص شويه النعرات هذه
2: انا باش نلخص اسكندر في كنتين انتظارات هذا رايي الشخصي انتظاراتي اليوم من المنتخب حد شيء انا متصالح مع نفسي
3: حد شيء
2: مانيش نستنى في حتى شيء معناتها ليميت نجم نتفرج نجم ما نتفرجش ساعات بينه وبين روحي نقول ان شاء الله يا ربي ما نمشيوش للبلايس ولا دي كومبيتيسيون اللي نجم يصير لنا فيهم كيما المونديال وتولي امور ما تعجبش بكل نقول كان باش نبنيه يا خويا خذوا الوقت من بعد نحسبكم على النتائج خاطر نعرف الحقيقه هذيك هي اللي راويتها البارح في التنا
3: هذيك هي حد شيء
2: حد شيء
3: علاش ما يصارحونيش علاش انت متصالح مع نفسك
2: متصالح
3: واحنا متصالحين مع انفسنا صالحوا معانا ومع انفسكم وقولوا لنا راه هذاك حد جيد انساوا النتائج انساوا ما تحلموش خليونا رانا باش نخدموا عليه قداش وحطوا برنامج بالحق اللي تحكموا في الكوره في البلاد ما نعرفش شكونكم انتم
2: بالضبط نحترم المسؤول يجي يقول لي اسمعني احنا في العام 26 يجي

0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، عرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مع أورانج بوستي الغنطري بـ5G.
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بوتس وشارجور هدية. هذا الكل بـ899 دينار في عوض 1287 دينار.
4: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغونتخي بـ5G.
5: عندك أورانج.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي بـ13 دينار و680 في عوض 16 دينار و500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صبح نور يا أميرة.
2: نحن
1: يا أميرة يا بنت الأمراء اختاروا في وصفك شعارة. إن شاء الله صباح رباح يا للا. إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى أختي الغالية. إن شاء الله بإذن الله ربي يعينك وربي يوفقك. موظفة في وزارة التعليم العالي. رجعوا عطاوة لفاك يقرأوا
2: ميلة عنده مقيد
1: ديجا. مو بعد أنت والفاكولتي في بيدي من قبل كنت نقرأ مش كل كيف كيف معناتها كل جماعة.
2: يا
1: للا إن شاء الله ربي يعينك وإن شاء الله ربي يوفقك. وتحية ليك ولكل مستمعينا في أريانا اليوم الصباح. سؤال والله سهل برشا يا أميرة.
2: أيوة.
1: مغرومة بالألوان ولا؟
2: والله
1: كله غياج وكل معناتها.
2: إيه.
1: قبل في الديسان كنت باهية ولا؟
2: كيف؟
1: في الديسان باهية ولا؟
2: أوه سبب. أنا نقرأ وسبب. وكنت نحب هالمتيري ذيك.
1: به. بركونتر انا ليش ما عادش نصور. تعرف تصور معناتها انت؟ والله انا بيت فيهم العباد اللي يعرفوا يصوروا ما فهمتش كيفاش يجيبوا التصور صحاح.
2: لا
1: يا مصدر ديك عاد. لا والله ما انا جمله يا بنتي قسما بالله الديسان كنت اخي بنوتنا خذا هذا موسم جاني الزيتون مره عطانا صورت قصعك صورت قصعه تاع الزيتون فارغه ذاك حد يقولك شنو والله ذاك شنو عرف نعمل باه. اليوم سؤال يقول الحمد لله الحمد لله كان خلط وزوز ألوان مع بعضهم باش نقولك عليهم. قل لي شنو اللون اللي نلقاوه. كان خلط اللون الأصفر واللون الأكحل مع بعضهم شنو اللون اللي يخرج تبكرنا وقت اللي نجمع اللون الأصفر مع اللون الأخضر شنو اللون اللي يخرج لنا
2: أصفر وأكحل. أنت قلت
1: لنا أصفر وأكحل أي سمح
2: ايه اكثر واكحل
1: هو كان تركز معايا لا يسمع ذاك البروف يعطيك هو يعطيك الإجابة وحده
2: والله كثر منك الناس
1: يعيشك وكلك مش تربح انت ما بدل شيء. يا لالا ألف مبروك ليك اللودو بخدوه جديدة من أهدية جديدة بقيمة 100 دينار. إن شاء الله صباح رباح أختي الغالية. إن شاء الله كسعة ليل في الأمان ربي فضلك. يعيش أختي كما العادة جديدة ودتكم بتبارة والبنة. ما لفاش تستناو ادخلوا على الباج انستغرام والفيسبوك نتاع جديدة وين تلقاو أبنوا أحسن لي روسيت من المالح والحلو جديدة بنا على بنا.

0: الخيرات صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات اللي قاعدين يسوقوا تو ويسمع في مزيكا فم
0: شان نهارك أسعد الأيام. نهاية أسبوع وقادمين على عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله ربي طريق السلامة لكل أصدقائنا السواق لقيت هذايا. نصور كي يكون نهار جمعة مع سيركولاسيون واحدة واحدة تبدأ وتزيد على امتداد النهار.
1: أبصري مو أمين هذا اللي قاعدين نلاحظه فيه معناها على في حدود 9:30 نتاع الصباح تكون البيك نتاعها السيركولاسيون توا حركية نلاحظوها خصوصا على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس واحنا داخلين إلى وسط العاصمة عبر مجرين كذلك عبر محاور سانغوبان واحنا داخلين كذلك على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة نلاحظوا حركة فيها كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لمستشفى الحروق كيف كيف زاد واحنا جايين من المروجات وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. نقعدوا في سيدي الزيك على مستوى كذلك مدخل الماسة مدخل الزهرة بيتو مدخل حمام الأنف وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية طبعا واحنا داخلين هذا كيف كيف عبر شارع حبيب بورقيبة في زاد كات بورقيبة في الرومبوان واحنا ماشيين التجيام وإلا داخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي كيف كيف زاد نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا نحترم قانون الطرقات نحترم هذا كذلك الإشارات الأفقية
0: نحترم الروح نزل كل قاعد يحترم روحه عايش كويس
1: ويجب أن نقرأ حسابنا اللي وقتاش توفر الحرية متاعك وقت تبدأ الحرية متاع غيرك خصوصا في الإشارة الضوئية في الرون بوان جيراتوار اللي هي الأولوية بطبيعة الحال زي ما تكون على اليسار ما ننساو جدا في عملية المناورة عملية المجاوزة زي كيف ردوا بالنا خضر على الريتروفيزور قبل وفي وسط المجاوزة وبعد المجاوزة واحنا راجعين إلى الأيمن كيف كيف زاد الملاحظة اليومية اللي معناها بالنسبة لوليداتنا اللي أمهم قاعدة دراسة وسرعة معناها قدام مؤسسة تربوية ميزة تفوت 30 كيلومتر في الساعة نتوقع لذلك كذلك بتكون حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى عطلة نهاية الأسبوع فبالتالي السرعة يزمها تكون محددة السياقة يزمها تكون مثالية ونعطيه الإكزامبل لوليداتنا اللي هم نهارات في جنفعين المشعل في السياقة وفي استعمالهم للفضاء المرور اليوم في آخر المذاكرة ما نجم نقول ما شاء الله كان سياقة آمنة للجميع وبون ويكاند الناس الكل إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مراد بون ويكاند فينا من كل يوم بسين الجمعة من 6-9 عند الصباح
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
3: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, tousal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'ouahed fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les bled ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant. فريغو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
4: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريغو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل. عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20 بالمية من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدل للي étape supérieure avec ses parcours AI, AI Dev, AI for Professionals, IA le marketing, software ou cybersécurité. Tu veux l'essentiel, famazeda data, Excel ou design. Tu as Tunis, Sousa, Nebel, Kerwin ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, calmons-nous à la 39-143-900.
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
7: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
8: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
6: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
0: أيمن صباح نور.
9: صباح الفل يا مين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء اللي دلوقتي موجودين في الكياس، اللي يعني كل الناس موجودين في نفس الوقت. احنا طبعا توقيتنا فقالوكم دكتور بيبقى يعني قبل دخول المدرسة بعشر دقائق، فبنشوف كل حاجة بتحصل في الكياس. عايز بس اقول نداء صغير لكل واحد، يعني يا ريت شد ثنيتك وخليك في ثنيتك، ما تحاولش ان انت تقص قصة هكا، عشان القصة اللي انت هتقصها دي ممكن توقف الطريق كله. فيعني خلينا كلنا نحترم بعضنا في السياقة عشان نوصل شغلنا، نوصل اولادنا المدارس. اهو بقول والله بقول اهو. فان شاء الله خير يا رب وطريق السلامة لكل الناس. احنا موجودين دلوقتي بالضبط بالضبط على طريق المرسى، بالضبط عند جامع عين زغوان. فان شاء الله باذن الله خير، في شويه زحمه بس ان شاء الله باذن الله كلنا نوصل بالسلامه. وحاضر هنوصل هنوصل هنوصل حاضر.
0: الاولاد وسعوا بينكم الاولاد على شكل الصباح اعصابكم واحده واحده الاولاد والله تتسلم.
9: صح يا مدام ولا لا؟ ربي يخليك، صباح الفل عليك. ومعانا استاذ محمد، صباح الفل.
10: صباح الخير.
9: بس عليك
10: الحمد لله.
9: انت مروق بالك وقاعد وصلت المدام وقاعد لوحدك على جنب لحد لما الدنيا تفضى وتتحرك بر على روحك؟
10: ان شاء الله.
9: بس عليك يا محمد.
10: الحمد لله.
9: عليك تخدم ايه؟
10: متقاعد.
9: متقاعد
0: استاذ. قاعد وحده يا ايمن.
9: هو دلوقتي الواحد وصل المدام وراي وقاعد لوحده في
0: الكرة. شو اسمه عم؟ شكون
9: عم؟ محمد.
0: عم محمد
10: المحمود.
0: صباح نور عم محمد.
10: صباح الخير يا
0: ايمن. ما بتعرف ايمن يحكي بالمسلي قاعد لوحدك كده سرحان. ايمن يوزك شك اسمان والعب يلا.
9: العب يلا ما
10: كفيش.
0: عطيه خلي يلعب بقى من اي خنزهيو عصبيح ب 200 دينار يبدا نهاره شيخ فرحان
9: ان شاء الله يا رب خير. انا
0: الله الله هذا اسمه زهر محلي قص تليفون به نعود نتصل بصديقنا ايمن ان شاء الله المنع خير الساعه مراد على التزميره اللي سمعتها قبيله مع ايمن ان شاء الله لاباس. هذا اللي نتمنيه شويه اخر يكون موجود معنا. الو كوندكتور كي العاده لقيت هذايا هي روبريك خصيصا لكم انتم في قلب السيركولاسيون، دونك بجاه ربي يوسعوا بالكم. خليك باهي، خلي سياقتك فيها برشا اخلاق محلاهم. ما نسمعوش بعضنا معناتها اشعار على الصباح ديما الضحكه خليها هي اللي تغلب في كل حالات. ان شاء الله راهو روتان تاع دقيقه ولا درجه مش يبدلك حياتك كومبليتمون. معناتها ما كان واحد مزروب حط 4 كلينيتون خليه يتعدى، ما تفلمش تحط 4 كلينيتون ولا. وان شاء الله لاباس. ايمون اي ايمون اعطينا السؤال. أيوة. مباشره
9: السؤال مباشره وقت يعني قديش تنقص السرعة بتاعتك وانت ماشي على 110، قديش تنقص عشان تخرج من على الاوتوروت؟
10: مش معنى خارج من الاوتوروت نقص شوية بشوية 90 70 50 حتى نخرج
9: 30 20 10 لحد لما اوصل للبيت. الله عليك. والله دي حكيتك حلو عبد محمد. نرجع لأغنية امين عشان انت دلوقتي ربحت معانا ال 200 دينار ونقول لك قاعد لوحدك كده سرحان
0: ايمن يوزك
9: تجيلك انت قاعد شوف ده بقى.
10: يعطيك صحه. شكرا
0: يا يعطيك صحه يا ايمن، الف مبروك وان شاء الله العاقبه لكم الساده المستمعين. ان شاء الله يا ربي نتمنى طريق السلامه ليهم الكل. ايمون يعطيك صحه. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
7: الفيدانج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال
8: انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
6: الو كوندكتور.

منهالك زين مع مصرف الزيتون. العقار ماهوش كي نحيوت يقولوا عقار نقولوا امان نقولوا استقرار وهو اساس صحيح اللي تبني عليه مستقبل مشروعك وخاصه ترتاح من الكري مع ايجاره عقارات من مصرف الزيتونه حلمك يولي حقيقه ومضمون نوفروا لك تمويل يوصل حتى ل 100% والاهم عندك ديزافونتاج فيسكو تنجم تتمتع بامتيازات جبائيه تهمك برشا وتخلص على راحتك المدة توصل حتى ل 10 سنين كاملين اختار طريقك الواضح العقار يقعد ويكبر معك.

0: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
5: مع الفيبر تفنات قوي الكونيكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر تفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنات. الكل انترنت فما تبنات.
6: في مونوبخي جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي.
7: مونوبخي ديما معك.
8: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطالي، او كندا اي لي بيي دو غولف. ا ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
9: تابعو الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية بهدف ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق، حسب ما صرحت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بالوزارة ليليا مخلوف لموزايك. والمتحدثة ذاتها تكشف عن العمل على إحداث خطوط تمويل لفائدة الشباب في السنوات النهائية من التعليم العالي والتكوين المهني لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية، وذلك في إطار مقترحات قانون المالية للسنة المقبلة.
2: بحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية متاعو، التكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في اللي سوفت سكيلز في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع تكوين هذا التكوين يكون إشهادي، وذلك تحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا، ونعرفوا اللي قرابة 16% من سكان هما في سن الشيخوخة، وهذا يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج ناشطة للتشغيل مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي تستقطب الشباب.
1: سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية المتعلقة بسلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي، وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. وأوضح بن إبراهيم أن هذه المعدات ستستخدم لرصد عديد المخالفات، منها تجاوز الضوء الأحمر واستعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم ارتداء الخوذة أو ربط حزام الأمان، مضيفا أن الإصلاحات القانونية والترتيبية تشمل تنقيح مجلات الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والسياقة تحت تأثير الكحول. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة 92.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بنسبة تغطية بلغت 125%. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الفترة ذاتها نحو 18.4 ألف طن بقيمة 422.3 مليون دينار. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين في غزة إثر انفجار طائرة مسيرة أطلقها وسقطت على خيمة للجنود. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد وجود حالة كبيرة من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا في الوقت ذاته على استعداد طهران لبناء علاقة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة. وفي حديثه للصحفيين أعرب الرئيس الإيراني عن استغرابه من السياسات الأمريكية تجاه بلاده، مجددا التأكيد على الموقف الرسمي لطهران بشأن ملفها التجاري والعسكري، لافتا إلى أن إيران لا تريد سلاحا نوويا. الشرطة في برلين تطلق مشروعا يستخدم كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في العاصمة الألمانية. وبدلا من تقنية التعرف على الوجوه، تعتمد هذه التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي المكاني الذي يحلل حركات الأشخاص لرصد مؤشرات على جرائم محتملة أو أعمال عنف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: صباح نور، مرحبا بكم. بعد اخر ماتش مع هولندا في المونديال، المنتخبنا الوطني التونسي 3 شهور التالي من جوان اللي تعدى، دونك نحكيوا هنا على مقابله هولندا والمشاركه في المونديال. الناس كل ما تنساهاش، مستحيل كما تونسي نجم ينسى النتائج هذيك والمردود هذاك للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي يرجع البارح للنشاط، يلعب اول مقابله لي في اول جوله من تصفيات اللي كان مع منتخب اوغندا في رادس، ويتعادل مع منتخب اوغندا في الأخير واحد مقابل واحد. إد معروس اللي سجل الهدف الأول في دقيقة 12 هدف المقابلة ذي، وبعد الهدف الثاني في المقابلة اللي بينسور الأوغندا هدف التعديل كان في الشوط الثاني. نجم نقوله شوط أول متوسط للمنتخب الوطني، شوط ثاني أقل من متوسط المنتخب الوطني في أول ماش لمعين الشعباني كناخب وطني جديد. دونك نذكر التعادل 1-1 البارح في أول جولة من تصفيات كان في رادس بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي 1-1. في نفس مجموعتنا ليبيا تعادلت مع بوتسوانا 2-2. بوتسوانا اللي باش نلعبوا معاها نهار الاثنين في رادس في ثاني جولتنا في التصفيات الافريقيه. بين الأهم المقابلات اللي تعبت البارح وأهم نتائج، الكاميرون ربح جزر القمر 3-1، منهم بونت والدافيد لعب ترجي جرجيس. الكوديفوار زاد لعبت مع غان البارح، الكوديفوار ربح 2-0. منتخبنا وإحنا نحكي على المنتخبات الوطنية، مواليد 2010 لعب الماتش الودي متاعه البارح في الملعب جديد للجامعة التونسية لكرة القدم وربح الجزائر 4-1. مستوى متميز قاعد يقدم فيه المنتخب هذا من مدة مع المدرب فوز الرويسي، مع مساعد وزيد محمد الأسليتي، في انتظار التأكيد إن شاء الله في الدورات الرسمية القادمة في اليوناب في الكان وعلش لي في المونديال. إذا مواليد نحكي على الأقل من 20 عام، منتخبنا الوطني يلعب في اليوناب، يلعب في الدورة تاع شمال أفريقيا المؤهل الكيس أفريقيا. لعبنا البارح مع الجزائر تعادلنا 1-1 في انتظار مقابلتنا الثانية مع المغرب نهار الأحد. في الترجي الرياضي التونسي تواصل تربص عين درام في انتظار قدوم المدرب الجديد بابلو فرانكو كاستيو في تونس. اللاعب البيروفي من البارح والتحق بتدريبات الفريق في عين درام. الأولمبي البيجي الملعبية ديجا قربوا البارح على التمرين، رفضوا البارح أنهم يتدربوا وطالبوا بمستحقاتهم المالية. اليوم المواعيد مع النهائي في كأس أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة اللعبة في قصر الرياضة بالمنزه في القبة، بداية من 5 متاع العشية إن شاء الله مقابل منتخبنا الوطني التونسي ومنتخب الكاميرون. نلعبوا على تيتر إن شاء الله، المنتخبنا اللي يلعب الماتش هذا من أجل اللقب رقم 12 على مستوى الإفريقي. عندنا 11 كوب دافريك، آخر تتويج كان في 2021 بالنسبة للكاميرون، عندها 2 كوب دافريك، عندها مرتين هزت التيتر هذا، آخر تتويج في 2001 إن شاء الله اليوم يكون تتويج آخر للكرة الطائرة التونسية. نذكر منتخبنا ولا المنتخب اللي بشي هز التيتر، علاش ليه منتخبنا إن شاء الله اللي هز التيتر القاري يلعب في أولمبياد لوس أنجلوس في 2028. ونعرف زاد أصحاب المراكز 1-2-3، أصحاب المراكز الثلاثة في البوديوم يكونوا موجودين في مونديال 2027. دونك ضمننا بلاصة في المونديال بانتظار إن شاء الله نكونوا موجودين في لوس أنجلوس في الأولمبياد في 2028 بعد ما نربح إن شاء الله اليوم أمام منتخب الكاميرون. ماتش مو سهل، مقابلة صعيبة ضد منتخب صعيب، إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بالنسبة للكورة في أوروبا البارح ليغ دي ناسيون، البارح فما زوج مقابلات نجم ولا 3 مقابلات نحكيوا عليهم ونحكيوا على نتائجهم. في الليغا أ في الجروب الثاني هولندا مع ألمانيا للتعادل 1-1 في المقابلة هذه، زاد مقابلة النرويج والدنمارك 3-2 للنرويج قدام الدنمارك، مقابلة البرتغال وبيد قال 1-0 للبرتغال في مقابلة البارحة. أهم المواعيد بالنسبة لليوم بين أفريقيا وأوروبا، نقعد ديما مع دوري الأمم الأوروبية، إيطاليا مع بلجيكا مقابلة تبدأ 8:15 متاع الليل، تركيا مع فرنسا مقابلة زادة تبدأ 8:15 متاع الليل. بالنسبة لمقابلة مقابلات التصفيات في أفريقيا، نحكي على التصفيات الكان، نيجيريا مع مدغشقر بداية من 5، المغرب مع الجابون بداية من 8 نفس التوقيت، مصر مع أنغولا، مقابلة الجزائر مع زامبيا زادة 8، مقابلة السنغال مع موزمبيق بداية من 8 متاع الليل، و8 متاع الليل زادة تتلعب مقابلة مالي ضد كابير. كابير لعدد مونديال متميز تلعب اليوم كما قلنا مع منتخب مالي، هذا بالنسبة لأهم المقابلات المبرمجة اليوم في تصفيات كأس أفريقيا وفي الليغ دي ناسيون في أوروبا. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.droit.com وزي كفام.net. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أحلى صباح.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح بونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
0: احلى سباح.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع يس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي إنتي وكرماتك أو موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: 11 دقيقة نهاركم زي للناس الكل في موبايل نيوز. نحكيه على الأخبار اللي أثرت تعليقات على ريزو سوسيو. اليوم باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي كيفاش قام باختراق حكومة في أستراليا. نحكيه على برنامج ذكاء اصطناعي اللي تمكن البرنامج ذكاء اصطناعي جسمان ذي هو تابع لشركة أوبن إي آي الأمريكية واللي تمكن من اختراق موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية في حادثة ندد بها رئيس الوزراء الأسترالي البانيزي شخصيا وقال إنها غير مقبولة. وكان فسر قدم عدد من الصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه البرنامج هذا تمكن من الوصول إلى ملفات عامة وخاصة تابعة للدائرة متاع الإحصائية الصحية. وقال أنه أوبن إي آي ما بلغتش الحكومة الأسترالية بالحادثة لحد شهر سبتمبر ويقول بعثت برسالة إلكترونية تشرح ملابساتها إلى عنوان بريد إلكتروني مخصص يقول للناس الكل ولا يتم تفقده سوى مرة واحدة يومين. هذا اللي خلى رئيس الحكومة البانيزي يقول أنه تحدثت إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان لأعرب عن قلق أستراليا البالغ تجاه الحادثة هذه ويقول أعربت عن استيائي من تأخر الشركة في أنها تبلغ الحكومة بما حدث. وقال أنه استررنا باش نستناو حتى 10 سبتمبر باش نتلقاو أي إشعار والإشعار هذا يجي يقول في شكل بريد إلكتروني تم إرساله ببساطة إلى صندوق البريد العام دونك ميل جنرال اللي ما يتفقدوهش بصفة دورية. ويقول أنه أوبن إي آي أقرت بأنه برامجها استهدفت بارش مواقع إلكترونية حكومية أسترالية وأنها اكتشفت هذا من شهر أوت. وذكرت الشركة في رد تلقاته وكالة فرانس بريس في سان فرانسيسكو يقولوا أنه رصدنا نشاط يتعلق بعدد كبير من المواقع والخدمات الحكومية الأسترالية اللي كانت نماذج متاعنا تحاول العثور على إجابات. وقالت خلال العملية هذه اتخذت النماذج متاعنا إجراءات ما كناش أصلا نتوقعها. النموذج متاع أوبن إي آي اللي قاعد يلوج على دي دوني بشأن إنفاق الحكومة الأسترالية على الصحة في إطار عملية تهدف إلى تقييم أداء الأداة. هذية وزير الدفاع الأسترالي زاد يدخل على الخط ريتشارد مارلز ويقول أنه طرح النموذج سؤال ويقول لم تكن المعلومات متوفرة بدلا من التوقف هنا فإنه الموديل فات الحدود هذية. دونك المفروض يقول ما عنديش لي دوني لأنه ما همش معطيات موجودة ومتاحة للعموم وينجم الموديل هذا يحكي عليهم. فانه واصل في عملية البحث والحادثة الأخيرة هذه تجي واستزيد القلق العالمي بشأن قوة أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما نشوف اليوم واللي تمس حتى في حكومات. وهذا بعد سلسلة زيادة من عمليات الاختراق الذاتي اللي قامت بها نماذج تابعة لأوبن إي آي ولزوز منافسات نتاعها أنثروبيك وجوجل. والبنازي يقول أعتقد أن أوبن إي آي تدرك أنه عليها اعتماد بروتوكولات أفضل ومشروع بحثي غامر بالدخول في مجالات ما يلزمش نخوضوا فيها. ويقول ما نعتقدوش انه تم الوصول الى اي معلومات شخصيه في المرحله هذه دونك في عارقه بالمعطيات نتاع المواطنين الاستراليين. يقول لكن التحقيق جاري تحت اشراف الهيئه المسؤوله عن امن نظم المعلومات والحرب السيبرانيه واكد انه الحادثه ذي غير مقبول مطلقا. كالعاده موبايل نيوز تلقاوها على الباج احلى صباح بين زي كفام.
0: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
1: حصرا حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو طور عالمك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكله يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
4: تدلل تدلل
5: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: مع أورانج. بوستي الغانتخي ب5G
8: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل، وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
7: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.in وبوستي الغانتخي ب5G.
8: عندك أورانج.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح.
9: 8:17 دقيقة، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، صباح النشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. صباح نور إياد مرة أخرى، مرحبا.
10: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي. اليوم باش نحكيو على حاجة في علاقة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حدث صار هيك يا ماركي ليزيسبري، رئيس قام بحاجة غير متوقعة.
9: بيه طبعا شوية شنو الحاجة، مخي مش البعيد، طبعا شوية نشوف معيات شنو الحاجة الغير متوقعة. الخلوقة نادية صباح نور،
2: نارك مبروك، نارك زين. بعد شوية انت باش قال اليوم باش نحكيو، انت باش قال باش كون عاتي على هايتك شوية، باش نحكيو على اللونسمون بتاع الايفون 18
9: بعد الغارت على برامج
2: تو صحيح تو البرامج فقر تو تعدينا
9: محمد علي سويسي اخرج من روحنا
2: والله كان اسمع فينا سلمى علي برش. على كل باش نحكيو على اللونسمون الايفون 17، باش نحكيو عليه زيد السعر نتاعو ينجم يكون
9: 18.
2: شنو قلت انا
9: 18 قعدت تعلم في الحساب
2: الايفون 18 الايفون 18 دونك باش نحكيو على الاقبال الكبير، باش نحكيو زيد انيه اكثر الجنسيات اللي عندها اقبال على التليفون هذايا، الاسعار علاش مثلا في دبي تنجم تشري ارخص برشا من بلاد اخرى، هذا كل تنحكيو فيه بعد شويه.
9: دونك بعد تقويم النطق قيدك في الحساب. اقعدوا معنا راجعين.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم باش نحكيكم على اخبار خلى الناس الكل يتسائلوا، سمارت تي في متاعنا قديش تعرف علينا من المعلومات. في الايام الاخيره خرجت تقارير تحكي على سمارت تي في من ال جي وكيفاش بعض التكنولوجيات الموجوده فيها تنجم تجمع بيانات مرتبطه بالمحتوى اللي نتفرجوا فيه. سمارت تي في اليوم ولات جهاز كونيكتي، فيه برشا تكنولوجيات تنجم تفهم كيفاش تستعمل التلفزه وشنو نوع المحتوى اللي تتفرج فيه. مثلا فما تقنيه اسمها ACR او اوتوماتيك كونتنت ريكوجنيشن، التقنيه هذه تنجم تتعرف على المحتوى اللي تعرض على الإكران، والمعلومات هذية تنجم تستعمل باش تعطيك ريكومونداسيون أكثر تخصيصا أو تقديم إعلانات موجهة. وزيد على هذا عنا الفويس أسيستنت، التلفزة تستقبل أوامر صوتية، وهنا يولي السؤال شنو هو بالضبط يتسجل، الداتا وين تمشي، وقديش عند المستخدم كنترول عليها. الجي من جهتها توضح أنه خدمات الفويس ريكوجنيشن مرتبطة بتفعيل المستخدم للخدمة، وأنه التلفزة مش قاعدة تسجل المحادثات متاعك بشكل دائم. أما في الحقيقة النقاش اليوم أكبر من الجي وأكبر اكثر حتى من سمارت تي في، على خاطر احنا عايشين في عالم التي في سمارت، التليفون سمارت، المونتر سمارت، وحتى الميزون ولات سمارت. والسؤال الحقيقي هو كل ما اجهزتنا تولي اذكى قديش من معلومات قاعده تتجمع كل نهار، وشكون في الاخر عنده السيطره على الداتا هذه، احنا ولا الاجهزه والخدمات اللي نستعملوا فيها؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز يا جماعة، خلينا نحسبوها، قديش من ستوري في النهار، قديش من ريل، قديش من ميساج، وقديش من تليفون يبدأ بدقيقة برك ويطول برشا؟ لا لا ما تحسبوش، على خاطر الإجابة معروفة، برشا. وكي استعمالكم بالبرشا يلزمكم انترنت بالبرشا ومكالمات زادة بالبرشا. ملاخوذ لوفخ فانسي متاع تي تي ب 35 دينار و 900 تتمتع ب 35 جيجا للستوري للريل والبرتاج، وزيد معاهم دي زابيل اون ليميتي غراتوي فيغ تو لي زوبيراتور. لي زوفر يبداو من 29 دينار و 600. لوفر فانسي بتاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانت جي تي تي.
9: بونجور اياد،
10: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. كما كل نهار جمعه باش نرجعوا على حدث تاريخي. نعرفوا البريود هذه هي فتره انعقاد الجمعيه العامه للامم المتحده اللي يحضروا فيها معناتها ممثلين عن كل دول العالم، وباش نرجع على انسيدون ولا يونانيكدوت اللي صارت في وحده من جلسات الجمعيه العامه للامم المتحده، صارت عام 1960، وكان البطل بتاعها رئيس الاتحاد السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشيف، اللي معناتها خلينا نقولوا تميزت السيانس هذيك بصورة خرجت في وسائل الإعلام في العالم. تنرجعوا هل إنه الصورة صحيحة ولا لا، متاع خروتشيف رئيس الاتحاد السوفيتي شادد صباته في يده ويحتج لهنا، معناتها حاجة ما هيش بعيدة على الأجواء راهو تاع الأمم المتحدة، سورتو إذا نعرفوا إنه وقتها ما كانش فما دي ميديا كما توا، ما كانش فما لي ريزو سوسيو، وكان حتى حضور الصحفيين مقيد، وكانت حتى البلاصة اللي يقعدوا فيها بعيدة عن الحضور. دونك هنا الجلسة صارت في أكتوبر 1960، و خروتشيف وقتها ماشي للأمم المتحدة بمشروع للاتحاد السوفيتي اللي فيها عركة حول مسألة ديكولونيزاسيون، بمعنى مناهضة الاستعمار وإلا إنهاء الاستعمار. ووقتها الاتحاد السوفيتي كان ماخذ مواقف قريبة من الدول اللي قاعدة تتحرر من الاستعمار الغربي. دونك مشاو بمقترح، شنو هو ديجا وصلوا وقتها الى انه امين عام الامم المتحده منحاز للدول الغربيه. دونك خروتشيف مشى للجلسه هذه بمقترح انه معاش امين عام واحد، نعملوا ثلاثه امناء عامين اللي هما يديروا الامم المتحده، واحد يكون محسوب على المعسكر الغربي، واحد المعسكر الشرقي ومع الاتحاد السوفيتي، وواحد جماعة ولا مجموعة دول عدم الانحياز. في وسط الديباه هذاك ممثل الفلبين، اللي هي الفلبين كانت في المعسكر الغربي، نذكروا انه الفلبين كانت مستعمرة امريكية في فترة من الفترات، وممثل الفلبين ظهر لي وقتها رئيس وزراءها ولا رئيسها، خلا خطاب ضد الاتحاد السوفيتي، ضد المقترح متاعه، و قالوا بما معناه إذا باش نحكيه على الدول اللي حريتها مسلوبة ويتم التحكم في مصيرها، ما فيها بأس نحكيه على دول أوروبا الشرقية. دونك معناتها استفزاز الاتحاد السوفيتي، اللي بمعنى راهو حتى انتوما تتسموا مستعمرين لأوروبا الشرقية. معناتها لي كونتر روندو نتاع الجلسة يقولوا انه صارت حفيظة خروتشيف وقف ومشى للمنصة وين قاعد يتكلم ممثل للفلبين وشوية لركحة البونية، ولكن ما فما حتى دليل على انه خروتشيف هز الصباط متاعه ومعناتها ضرب عليه به على الطاولة كما تقال، خاصة وقتها في وسائل الإعلام الأمريكي. إذا يور الصورة الشهيرة من عرش كان عبد الناصر نجم عديلنا، صورة الشهيرة متاع خروتشيف شد الحذاء متاعه، ذيك سي أن فوتو مونتاج، وقتها حتى الصحافة اللي خرجت الصورة هذيك قال تراه سي فري سي ان فوتو مونتاج، ولكن راه بناء على شهادات سواء نتاع دبلوماسيين ولا صحفيين اللي يقولوا اللي هما شافوا الحذاء نتاع خروتشيف على المنصة. لهنا برشا روايات. ساعة خروتشيف عجبته الحكاية في معناتها المذكرات نتاعو يحكي ويقول اي انا ضربت على الطاولة بالحذاء نتاعي، ولكن ما نجموش نصدقوه ياسر لانه في المذكرات نتاعو ينسب العملية هذه الجلسة أخرى غير الجلسة اللي صارت فيها
9: مع تضارب المكان والزمان.
10: دوك عجبته الحكاية باش يظهر فيها بطل. فمشكون من العائلة متاعو يقولوا أنه معناتها هو حكي لهم أليبوك أنه في هك الفوضى والعركة اللي صارت اتسترا فمشكون عفسلوا على صباته كيف تنحى الصبات متاعو، واحد من الموظفين تاع الأمم المتحدة لفوا في حاجة وحطوا على معناتها البيبيتر وين هو قاعد. وفما بيسور يلزم نظرية مؤامرة أنه معناتها نظرية المؤامرة سورتو فما صحافي إنجليزي روجلها أنه خروتشيف وقت اللي مشى محضر صباط ثالث معناتها جايبه بالذمة باش يعمل بيه الفيلم هذاك، ماهوش الحذاء نتاعو نحاها حطه على البيبيتر. دونك الى هنا نشوفوا كيفاش حكايه اللي هي تنطلق من مساله ديبا بوليتيك مشيت العالم الكل يحكي في مساله نتاع صوره وحذاء وانه ضرب الطاوله على الحذاء نتاعو في حين انه العمليه الكل مشكوك فيها. اي سورتو لو بيرسوناج نتاع خروتشيف حبيت نرجع كان ان بيرسوناج تري سبيسيال. اولا نذكروا ساعه الترتيب تاعو، نعرفوا انه الثوره البولشيفيه اللي جابت الاتحاد السوفيتي صارت في 1917. الزعيم الاولاني الاتحاد السوفيتي كان فلاديمير إليتش لينين، بعد لينين جاء ستالين، بعد ستالين جاء خروتشيف. خروتشيف من الحاجات اللي عملها هو انه عمل نقد لما سمي وقتها بجرائم الحقبة الستالينية. يدير يحكيوا عليها انكدوت اكسترا اوردينير. نعرفوا انه من الحاجات اللي هي سور معناتها مش جوست اون انكدوت، انه في اطار تصفية الحساب مع الارث ستاليني متاع اللي هز الناس للجولاج متاع التعذيب متاع حرية التعبير متاع كالي حلفهم ويختفي اللي حلفهم ويلقى روحه في السجون، الحقبة متاع ستالين هذيك تعمل عليها معناتها النقد متاعها تبني عليه الكونغري المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي. عادي تحكي على انه وقتها خروتشيف مش عامل الشرعية متاعه يلزم يصفي الحساب مع ستالين. دونك بدأ يتكلم في وسط المؤتمر وينقد وجرائم ستالينية جرائم ستالينية جرائم ستالينية. بيسير هو كان في المنظومة يا أخي، ما جاش من بلاصة أخرى. دونك يحكى إن واحد من المشاركين في المؤتمر بعث له ورقة أنونيم قال له باهي تود تحكي على الجرائم هذيك، وقت اللي صارت الجرائم هذي كل أنت وينك وقتها؟ دونك هو شافها خذ الورقة قدام المؤتمرين الكل قرأها قال راهو فما واحد ما حطش اسمه بعث لي قال لي انت وينك وقت اللي صارت الجرائم هذه كل. السيد هذا شكون وشكون اللي بعث لي الورقه؟ بيسر حتى حد بتكلم حتى حد وين. قالوا اكزاكتومون انا وقتها كنت في نفس البلاصه اللي انت فيها تو. دونك
9: ما نجمش يتكلم.
10: دونك معناتها مش يوريك الشخصيه بقطع النظر هل انه معناتها الانكدوت هذه صحيحه مش صحيحه، ولكن تلمو رويت فانه شخصيه خروتشيف كانت شخصيه سبيسيال. يدير في عصره هو صارت الازمه الكبيره مع كينيدي في علاقه بصواريخ في كوبا في علاقه بمعناتها
9: بيتر نرجع لهم واحدهم. مادام هزيتنا انت الاتحاد السوفيتي سابقا اياد، الاتحاد السوفيتي معناتها من الملكيه تعدى بعض مهل الصغار اللي يسمعوا فينا توا اللي ما مشاوش يقراوا الصباح ما هم عندهمش كور، مش مشكله نجموا تراجعوا التاريخ راه بطريقه اخرى مع صديقكم اياد كل نهار جمعه. ذات جت الثوره البولشيفيه نظام حكم جديد، يقولوا انه الاتحاد السوفيتي ما ولا قوه بالرسمي بمفهوم القوه كان بعد الحرب العالميه الثانيه.
10: اي على خاطر الاتحاد السوفيتي ساعة في المرحلة الاولى كانت مسألة سقوط خلينا نقولوا الامبراطورية ولا معناتها العائلة القيصرية اللي تصار متاع روسيا عرفت مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، عرفت مجاعة، عرفت ملايين الناس اللي ماتوا بالمجاعة. البعض يقول لأسباب طبيعية، البعض الآخر يقول لا بسبب الخيارات الخاطئة متاع الناس اللي شدوا الحكم جدد واللي اخذوا خيارات أدت إلى فقدان نسب كبيرة من المحاصيل. دونك بعد هي جات الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية زادة كيف كيف راه الاتحاد السوفيتي موقفه ما كانش بنفس الوضوح من المرحلة الأولى.
9: بوبوش العبيد ما تغيبش عليها أنه أمضى الاتحاد السوفيتي وقتها معاهدة مع هتلر في عدم الاعتداء المشترك
10: قبل الحرب وقتها اتفاقية معناتها خلينا نقولوا عدم الاعتداء المتبادل بيناتهم.
9: ومن خلقه هو هتلر وقتها.
10: بيصير هتلر بعد وقت لي خذا كل أوروبا، راه يلزم ذكروا أنه هتلر سيطر على كل أوروبا. قعدت له كان بريطانيا اللي هي جزيرة صعبة الوصول لها،
9: الوقوف البطولي لستالين ستالينغراد بعد
10: ولا أنا جينا إنه هتلر بعد ما سيطر على كل أوروبا وين مشي تلفت؟ تلفت للشرق، دونك الروسيا وغديك وين كان الصراع يدير.
9: قال إنه الخطأ الأكبر ليه،
10: يقال إنه الخطأ الأكبر إنه فتح الجبهة الروسية. وبرشا ناس قالوا أعاد نفس الخطأ متاع نابليون بونابارت اللي كيف كيف بعد ما سيطر على كل أوروبا معناتها طموحاته وأماله تحطمت على أسوار موسكو. دونك بيصيروا نعرفوا الطقس متاع روسيا وتأثيره على العملية هذه كل. ولكن وقت الاتحاد السوفيتي سيطر مع نهاية الحرب العالمية الثانية على قسم كبير من أوروبا الشرقية، ومعناتها نذكروا راي
9: برشلونة وقسم ألمانيا الاثنين
10: اكزاكتومون راي برلين عاصمة ألمانيا كان إلى حدود هنا راهو 1989 وسقوط جدار برلين، كانت برلين مقسومة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.
9: ما عندهمش الحق يتعدى ولا من هنا لمن غادي
10: وقتها. خليني
9: في هذا، يا مدام اليوم حلينا شابيتر تاريخي محليه الاتحاد السوفيتي، من الناس يروا في روسيا اليوم أصبحت روسيا بعد الحادثة متاع سقوط الجدار. هل صحيح إياد أن الحادثة ذي كانت من الصدفة؟
10: شوف التاريخ
9: شو قالوا. قالوا معتها وقتها فما اجتماع وخرج واحد برامون قال كلمة غالطة تاع ستيل بارتي المغودة ما عادش فما معتها ما يقصدهاش، ويبدو أنه قد كان الكلام يتقال تحت تأثير مادة كحولية كان على الاخر حشا نهار مريق الماضي على الاخر قال كلمه مش في بلاصتها ما قصدهاش. يا اخي تحطمت اسطوره الاتحاد السوفيتي نهارت.
10: شوف ما كانتش محضره ومرتبه عمليه سقوط الجدار، خاطر فما نفرقوا بين سقوط جدار برلين
9: اي هو تبعات
10: سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي اللي بعد صار كان في 91، ولكن ولكن ما كانش حاجه مبرمجه بقدر ما انه الشروط التاريخيه متاع الحدث كانت موجوده يكفي انه يصير ان انسيدون. نرجعوا للتاريخ راهو تو نشوفوا هنا مو ان انسيدون يصير في قريه بسيطه في كلكو بار يولي ثوره يؤدي لسقوط نظام. دونك هذاك ما يعنيش انه الحدث البسيط هو اللي اسقط، ولكن هي الشراره نظرا لانه كل الشروط ما الحاجات اللي تروى، ولكن من الصعب التاكد من دقتها.
9: بالنظر للتاريخ تاع الاتحاد السوفيتي من بعد ولا روسيا، هل اليوم طموحات بوتين اعاده بناء هذا الاتحاد السوفيتي بمنظومه جديده؟
10: به شوف من الصعب انه
9: خلينا نفهم مزاد العالم يمشي يمشي وعلاش صاير هكا وعلاش اوكرانيا وعلاش بولونيا وعلاش يهدد فيهم وعلاش استونيا وشنو اللي فما وبلغاريا وخشيره هذيك كل كانت الاتحاد السوفيتي كانت الاتحاد السوفيتي
10: كانت بلغاريا كانت في المعسكر الشرقي ما كانتش في الاتحاد السوفيتي. خلينا نوضحوها، كان فما الاتحاد السوفيتي اللي هو مجموعه من الجمهوريات المتحده في دوله واحده واللي تفرعت منها دول كما جورجيا كما أذربيجان
9: وكازاكستان ودرجة كل بستان كل
10: مهاجر. هذا كان دولة الاتحاد السوفيتي، ولكن الاتحاد السوفيتي نفوذه كان يمشي إلى ما أبعد. كانت فما دول ما يسمى بدول حزب حلف في فارسوفيا اللي هو كان حلف اللي ضد الناتو.
9: حتى الصين في بالي عندها اتفاقيات من قديمة
10: كانت اتفاقيات، ولكن حلف فارسوفيا كانت فيه دول كما بلغاريا كما رومانيا كما تشيكوسلوفاكيا وقتها عدد من دول البلطيق استونيا غيرها. دونك المعسكر الشرقي كان يسمى الاتحاد السوفيتي وحلفائه في حلف فارسوفيا. اللي صار هو انه الاتحاد السوفيتي تسلت على بوتين، الاتحاد السوفيتي ما عادش من الممكن إعادة إنتاجه بنفس الطريقة، لأنه عدد كبير من العرقيات خذت الدول نتاعها واستقلت وأصبح عندها وجودها. ما هوش إيماجينابل اليوم أنه الجيورجيين يقولوا لا نرجع للاتحاد السوفيتي. ولكن بوتين يعتبر أنه طريقة سقوط الاتحاد السوفيتي والتعامل الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كان فيه كثير من الاحتقار روسيا، وهو يحب يعاود يبني روسيا بمعنى النفوذ الكبير أكثر منه الاتحاد السوفيتي، لأنه بوتين نبرتاج با الإيديولوجيا متاع الاتحاد السوفيتي. راو نذكروا الاتحاد السوفيتي كان دولة إيديولوجية تقوم على فكرة ديكتاتورية البروليتاريا وعلى فكرة الشيوعية،
9: هو منفتح على ما تقبل بشيب شيفه وما تصغيرات حتى اسمه فينا ما تقبل. كان ممنوع أنك تتفرج في فيلم مثلا
10: الحاجات الغربية كل ما تدخلش التوريد ممنوع،
9: تدخين ماركات دخان ليه كراهب ليه
10: اي بيسر معناتها
9: كل شيء اليوم ليه اليوم
10: كان فما حائط حائط حديدي
9: اليوم روسيا دفير. روسيا الحديثه اليوم معناتها عادي فيها انك تلقى كهرباء معاش مرسيدس
10: هو راهو الى حدود الحرب مع اوكرانيا. وقت اللي الشركات الغربيه هي اللي انسحبت انا مشيت لموسكو تلقى كل الماركات نتاع العالم
9: معناتها
10: شركات كل شيء شركات يدير. كان الحدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وقت اللي حل ماكدونالدز في الساحه الحمراء اللي هي رمزيه النظام الروسي. دونك اليوم بوتين عنده الرغبه في استرجاع النفوذ والعظمه نتاع روسيا، ولكن مش اعاده انتاج الاتحاد السوفيتي كما عرفناه.
9: شيق الحوار معك إياد، كل نهار جمعة موعد مع التاريخ. بديناها من الحدث اليوم اللي هو الجلسة العامة للأمم المتحدة، انتقلنا للتاريخ منه وحكينا على حادثة قام بها الرئيس الاتحاد السوفيتي سابقا
10: نيكيتا خروشيف،
9: بارك الله فيك، ومن بعد مشينا رجعنا لبعد من هكا برشا ورجعنا حتى للتاريخ المعاصر. يعطيك صحة إياد، أخذوا معنا راجعين.
12: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد. طنب الزيت النباتي 400 جرام سيدي البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990.
13: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
14: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
15: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
16: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
17: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
18: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
19: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
20: صباحكم فل، نهاركم زين، صباح الضحكة اللي ترد الروح، وصباح الخير على كل قلب مازال يقول إن شاء الله يا ربي اللي جاي خير. نهار جديد وطاقة جديدة، ومع دخولنا الموسم الميزان نقولوا للميزانيين شدوا في الفرحة، هذا راهو موسمكم وهذا وقتكم باش تفرحوا برويحكم وتحلوا صفحة جديدة. أما يا جماعة هوني نحكيوا مع باقي الأبراج، راهو كل برج عنده نصيبه من الخير. أنت يا حمل أسد قوس كبروا قلوب أهدافكم وكبروا طموحاتكم، واللي يخاف من ريحة مثلش راهو كان يزرع الخير. وانتو ما يهوئيين كما الدلو جوزي ميزين، خليو مخاخكم تخمم في الخير، على خاطر الفرصة ساعات تجيك في كلمة، في مكالمة، وإلا في باب ما كنتوش حاسبين له باش يتحل. وشوفوا العذراء ثور جدي بالرزانة والصبر اللي فيهم، وصلوا وحقوا أهدافهم. حتى السرطان عقرب برج الحوت خلي التوازن في حياتكم،

0: جالكسي.
1: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معاه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
0: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G.
1: عندك اورانج
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: هذه هي أنه تعزيز أو تحسين نزوز القدرة على معالجة البيانات الشخصية على التليفون والتفاعل زادة مع لدوني هذوما. شفنا زادة أنه في عدد من الدول شفنا صفوف دايوغ في دبي بار اكزامبل, شفنا حتى الكوماند اللي موجودين على الايفون 18 القبيل الكبير زادة. وفما من بين الجنسيات اللي مهتمة ياسر باللانسمان بتاع الايفون 18 نحكيه على المستعملين أو المستخدمين الهنود اللي زادة كان عندهم إقبال كبير على التليفون هذي, وكانوا حتى يتنقلوا يمشيوا لدبي باش يتحصلوا على الايفون هذي, دونك يتنقلوا الإمارات ويعتبروا أنهم يقصوا بيه والسعر متاع الفيزا زادة ويمشيوا الإمارات, هذا يطلع أقل من السوم اللي باش يشريوا بيهم من بلدهم الأصلي اللي هو الهند.
1: الهنود مستعدين يطرقوا مشوار على دبي بس لعيون الايفون, فبعض المشترين الهنود بيحكوا انه ايفون 18 ارخص بدبي لدرجة انهم ممكن يعملوا فيزا ويشتروا تيكت ولسه يضل ارخص. بالامارات سعر الايفون 18 برو ببلش من 1390 دولار, اما بالهند نفس الجهاز ببلش من 164,900 روبية اللي بيعادل 1950 دولار, يعني الفرق تقريبا 560 دولار. اما بالنسبة لآيفون 18 برو ماكس فالفرق تقريبا 630 دولار. طيب ليه من الأساس الآيفون غالي لهالدرجة بالهند؟ السبب الرئيسي هو الضرائب والرسوم المرتفعة على الهواتف المستوردة واللي بترفع السعر النهائي للجهاز بشكل كبير مقارنة بسعره بالإمارات.
0: فما نقطة أخرى زيدة اللي خليت جدل كبير مع اللانسمان بتاع الايفون 18 هو الإضراب اللي قاموا به موظفي أبل في إيطاليا, كان هذا بالتزامن مع طرح بتاع الايفون 18 في الأسواق. الموظفين بتاع متاجر أبل في إيطاليا قاموا بإضراب عن العمل نهار الجمعة اللي تزامن مع طرح الايفون 18 وسط مطالب نقابية بتحسين ظروف العاملين وزيادة زيدة حتى العدد بتاع الموظفين في المتاجر. عدد من النقابات اللي يقولوا أنه حسب رويترز إطلاق ايفون 18 يفرض أعباء إضافية على الموظفين متاع المتاجر متاع التجزئة اللي بيعوا بالدتاي في ظل تزايد المهام ويطالبوا بزيادة أعداد العاملين وتحسين ظروف العملية. لحبيت اليوم في انتباهش قلنا نرجع بكم 19 سنة التالي, نعرفوا أنه بينتو شركة أبل باش تحتفل بعشرين سنة متاحة, دونك خلينا نشوفوا نرجع ل 29 جوان تحديدا 2007 كيفاش كان التفاعل مع أول آيفون.
2: À croire que tous ceux qui ont acheté un iPhone ce week-end aux États-Unis se sont sentis obligés de le déballer devant une caméra et de poster le tout pour frimer sur YouTube. Mais qu'ils se rassurent, a priori, l'iPhone est costaud comme le prouvent ses premiers crash tests, concluant comme l'écran anti-rayures choisi par Apple qui résiste même au contact d'une clé.
0: D'ailleurs, وقتها تبيعوا في 2008 زوز ملايين اكزامبلير وكان فيل معناتها العمليه هذه, والاسعار كانت بين 499 دولار و 599 دولار كما قلنا هذه 19 عام التالي.
3: انا فخور جدا اني كانت عندي النسخه الاولى من الايفون, معناتها كانت وقت قمه التكنولوجيا بالنسبه لنا. ما فهمش حاجه, معناتها فمش حاجة انه تليفون كله اكران وكله تكتيل, ما كانتش فما حاجة كانت شبه لدي قبل. دونك كان بالرسمي ثورة في عالم التليفونات وقتها كانت موجودة.
4: نفس التليفون كان تعطيه اليوم لطفل عمره 6 سنوات تقولك شنية الاركيولوجيا اللي جايبين.
3: أنا كانت فازة ذكرك الابليكاسيون بوناديا من عاش كان خلط عليها ولا كالابليكاسيون اللي تقولش عليه معتها معبي بجزوز ولا حاجة وتشرب بذيك
4: معتها مش جزوز
3: انت لطفتها في الصغر شو مش نعمل مقارنات لطيفة وظريفة جدا خويا اياد. حسب رأيك نادي انت تعرف بتكلمش قديش سوم ايفون 18 برو ماكس انترا في تونس اوفيسيال
4: اوفيسيال معناتها من لي ريفوندور هذوك
3: متعدي معناتها ب
4: سجلني
3: اي متعدي بالديوانه متعدي بكل شيء
0: يحسب ايه
3: تعمل ما تحسبش انت تصور اللوجيك اعطيني قد ايه
4: تصور بين 10 و 12 مليون
3: 10 ملايين و 300 ما تجيب لك 3 ايفونات في نفس الكاركترستيك اي ما يعادل 3 اللي اعلاه
0: تكنولوجيا
3: بالرسمي علاش معناتها جوست باش معناتها نجلب انتباهكم لهذا. هذا معناتها كان يهبط معناتها بنفس السعر هذا كان يهبط الفولد هذاك اللي تطوير الايفون هذاك اللي باش يكون سومه 2000 دولار حسب التقريب, فانه يوصل لك لهنا كان في حدود 17 18 مليون تصور. ما توصلنا العصر يا اياد ان شنو نجم ومش تلقاه اياد مش بالطرق هذيا اما كمان غالي معناتها 10 ملايين تشري تليفون ب 10 ملايين انا لا ماشي ورا بيزيدوا اللي نجم يمشي صح عليه بيان سور معناتها انا مانيش ما معناتها من رواد هذا به كان عندك ايفون 17 برو ماكس اسكو سافو الكو انك تبدل ايفون 18 برو ماكس والا لا لحظه بركة باش نعطيك الاجابه اخويا اياد نعرف مغروم بالتكنولوجيا كيفي نقاط الاشتباه ما بيناتهم الزوز التاين تاع ليكرون الزوز عندهم ايكرون اوليد سوبر ريتينا اكس دي ار 6.9 بوص نفس ليكرون الزوز نفس المواصفات الزوز الزوز فيهم 120 هرتز تو تاع الغفريشيسمون الزوز عندهم ريزوليسيون والبروتكسيون هي بيدها نتاع ليكرون تاعهم سيراميك شيلد 2 الزوز فيهم ديناميك ايلاند
4: تكل اسم متبدل
3: اي لحظه برك الزوز عندهم نف بتقولي انت بايلة على الكاميرا معناتها بوتيتر تحسنوا زادوا
4: فيها طول البروسيسور هو اللي تبدل
3: 48 ميجا بيكسل الزوز كيف كيف الزوز اي بي 68 هذا معناتها ريزيستانس للماء والبوسيير وكل الزوز يبداو من 256 ستوكاج وفيه حتى 2 تيرا اللي تبدل فقط هي البيوس
4: اي فوالا بروسيسور
3: اسكو سافو الكو ولا الباتري قالك ولا تشد اكثر شويه معناتها سافو الكو انك تبدل من ايفون ايفون بنفس باش تزيد برشا فلوس على نفس الحكايه تقريبا
4: با هو راهو في الحقيقه ما نحكي انا بتجربه كي نجي ناخذ في تليفون نثبت في التكنولوجيات هذه كله في الاخر نلقى روحي نستعمل فيه
3: وزوز شارجي وتيب سي
4: اي ولا نلقى روحي نستعمل فيه بنفس الاستعمال اللي تليفون ب 300 400 الف بوفر لافير الغالب سي
3: بنا معناتها كان تشري باور بانك وتخلي تليفونك تطلع رابح برشا تطلع رابح فريمون تطلع رابح معناتها على الاخر به هل تعتبر يد انه الابل عملت نقله نوعيه في كاريرها بالايفون سا
4: وي بيصير عملت مش في كاريرها في العالم غيرت العالم غيرت استعمال البشر
3: للهاتف الاطفال هذو ما خلطوش على ماكينتوش
4: ايه
3: هو من الاول
4: ابل حاجتين هو ستيف جوبز
3: ديجا كان من ماكينتوش
4: اكزاكتومون هو ستيف جوبز غير العالم لسببين اولا انه كان مغروم بالتكنولوجيا دونك يحب اخر ما فهم في التكنولوجيا ولكن ربط التكنولوجيا بحاجتين مهمين اللي هما الارغونومي معناتها الاستعمال اليومي فوق سواء اوتيل اي الاستيتيك انه لي برودوي ابل ملول شفت مثلا من الحاجات
3: الكاليتي مصنوعين بكاليتي
4: باش نعطي اكزامبل يمكن الجينيراسيون تاعنا مين يذكروه وشنو الفرق بين الماكينتوش الاولاني كي خرج وباقي لي زورديناتور اللي كانوا في انه عمل ان انترفاس جرافيك يخدم بالسوري اللي قبله كانت لا حاجه كذا باول قدمت يذكروا ام اس دوس ولا معناتها ولي سيستم ديكسبلوتاسيون تكتب معناتها دونك لو في اللي انت تستعمل ان انترفاس جرافيك ديجا غيرت العالم وقعدت سي لا ميم فيلوزوفي نتاع ستيف جوبز
3: اليوم وين وصلنا اليوم بعض يعتبر انه هذا رمز نتاع غزولي راني عندي ايفون لبس عليه معناتها ولات مظهر اجتماعي
4: وهذاك جزء من استراتيجي نتاع الكومينيكاسيون
3: مثلا كل فيرسيون نتاع ايفون 16 15 18 يخرجوا لك
4: لورانج
3: يخرجوا لك لون سبيسيال باش كي راهو تفهم اللي انت راك عندك الاخراني
4: عندك الاخراني معناتها تو ماكش
3: معناتها لحدود شهرين تالي عندك ايفون لونه اورانج معناتها انت في قمه التكنولوجيا ولاباس عليك اليوم كان ما عندكش احمر
4: بورغندي
3: بورغانديا
0: لبس عليك في
3: معناتها فانت لا لا للاسف هذه الحقيقه اياد معناتها للاسف
4: شوف انت والدول وانت
3: بعتني في تونس شنو نغزوك عندك ايفون 18 ولا ايفون
0: ما خدت سا ديبونس هذا كيفاش خذيتو الايفون
3: اللي جبت الفلوس الاخذ ماش نحكي على الطرق طرق هكاك كل واحد ربي سهل له معناتها
0: فما اللي بالشبين
3: فما اللي بالذراع فما كل واحد كيفاش
0: بالقلب
3: زاد بكلوة أموركم دبروسكم وربي يزيدكم
4: دبروسكم نحكيه على المبالغ هذه ذكروا انه راهو ممنوع
3: نصاب الزكاة نذكر نصاب الزكاة
4: ممنوع بيع الأعضاء
3: فوالا اي فوالا معناتها ربي سهل للناس كله كهو اللي مغروم بالايفونات معناتها رفعنا رابور كاليتي بري في دي فيرسيون نعتبره خير برشا مش عارف كم يخرجوا نيو سنة ولا لا اون فيرسيون نيو في بالي البلوس تكون هي معناتها لابوردابل اكثر اير اي فوالا باش يخرجوا 18 اير هذول السنة اللي باش يكون سعره اكسيسيبل اكثر معناتها اكسيسيبل في بريس دي كاركتير معناتها كي باش تحسب رابور كاليتي بري الاير يطلع هو الاحسن بطبيعة عن بعض انك عندك مثلا لا فيرسيون برو ماكس في ايفون وتستعمل فيه الو عسلامه وتعلق وتبوستي معناتها في حاجات نتاع سذاجه على يعني بصراحه معناتها مش عاملين هول
4: احنا عندنا تجربه لذا صديقتنا لبنى اللي رجعت ل 33 10 تجربه ناجحه
3: وي وي كل واحد
4: نحيره مش نبعثوا لها الكونتنو نحيره مش نبعثوا لها الكونتنو ولكن هي نفسيتها مرتاح
3: معتها أغزر. فما حاجات بروبورسيونيل كان أنت ماكش مثلا تستعمل فيه في التصاور برشا وكله وعاد يزمك مثلا تليفون قوي واستوكاج مهم باش نجم تخدم به في خدمتك وميلوات وحاجات كيما من نوع هذايا وياسر دهك على التليفون يزمك يكون شارج فإنك زايد معتها أنك باش تشري بصراحة معتها الأولاد نجم تاخذ فيرسيون أقل تكفيك لارجومون زادت كفيك كان انت من النوع اللي تستعمل تليفون استعمالات بوسي وتحب الديفلوبي بي وتعمل هاي فوالا نجم نقول لك يصلح لك اما كان حدك قالوا على السلامه شنو احوالك وخلتك سعاد شنو عملت بصراحه ما انت مش انت مش تاع الشيء مش تاع هذا يعطيك صحه ايه تبارك الله
4: كيما واحد يشري ما عرفش انا ان كاميون بوالور وهو كل يوم يروح بزوز كيلو قضية
3: مثلا أنا ديما قارنها بون أصدقائي أصحاب الموتورات قل مثلا تاخذ 1000 سي سي ولا 1300 سي سي بجهة ربي ومش تستعمله في البلاد لهنا ما عندكش كياس بتجري بيه معناتها تعمل علاش شاري وانت حدك بالموتور باش تقعد سيف ستيل 110 كاو علاش معناتها شيء ماكش تعمل بيه حد شيء دونك فوالا نفس الشيء بالنسبه للتليفونات المتطوره جدا نادي يعطيك صحه
0: شكرا يعطيك صحه
3: شي تليفونك انت نادي
0: ما عنديش انا ترحت هذا كيلو بنا
4: رجعت للحبيب الزاجي
3: انت متطور ولا
4: هكاك نصف متطور
3: ما نقولوش شو ما غير ما نقولوش شنو قدامه احنا خاطر المستمعين ما نجموش يراوش النادي يقول متطور ولا
0: اللي عند ايد
3: هذوك الزوزه
0: متطور
4: تقصد في اللي تقصد فيه انا متطور مش في الهيد
3: يعطيك الصحه هكا درتوا على بعضكم
0: والله اخر حلقه
3: اخر جمعه اخر حلقه جمعه مباركه النميمه مش باهيه ان شاء الله باذن الله طريقه سلامه عليكم جاي نجيكم شويه اخر نتقابل نهار الاثنين في نميمة
1: طغام اجادة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة ما يضحك لكش ما ابسط حاجة يمدلقوش عليه فوق ما قلبه الشغط فان تلقى لي ببيسيتي فتبعين لي زانفلونسور وكل شيء تشوف ايماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكلة لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس
5: انا نخدم في دومين بتاع ريستوراسيون في 15 سنه قلت لك فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول اعطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من العروفات معناها نازل على الخدام مش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم شهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت ديجا ماكش خالص معاه
1: الغلاي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
6: وتلا نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
7: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناه سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش
8: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
9: تحب سيرفيس به وماكلة به كايتي به من الحقيقة مش تكلف لك ساكو
10: فغام جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بن دوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
12: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد طن بزيت النباتي 400 جرام سيد البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990
13: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس بما بين 170 و560 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 502 مليون و1.65 مليار دينار. وحذرت المنظمة من أن كلفة عدم اتخاذ إجراءات للحد من التلوث البلاستيكي قد تتراوح بين 13 مليار دولار بحلول سنة 2040، داعية إلى تقليص استخدام البلاستيك وتعزيز السياسات الرامية إلى الحد من آثاره البيئية والاقتصادية. في سياق متصل، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة عواطف العربي تشير إلى أن التونسي يستهلك 4.2 مليار كيس بلاستيكي، منها 3 مليارات كيس متأتية محليا و1.2 مليار يتم توريدها، وبالتالي فإن كل مواطن تونسي يستهلك 400 كيس بلاستيكي، وذلك وفق تصريحها لجريدة الصباح الصادرة اليوم. تونس تسجل 3 وفيات بشرية بداء الكلب خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، فيما تم التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا لمهاجمة حيوانات وفق أرقام إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تدعو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق ل 28 من سبتمبر من كل عام إلى تجنب الاقتراب من الحيوانات الضالة، مع توعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها، كما شددت على ضرورة تلقيح الكلاب المملوكة سنوياً. عالميا، وزارة الدفاع التركية تقول إن رئيس هيئة الأركان العامة سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة السعودية وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. مفاوضون أمريكيون وإيرانيون يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب، يقضي بأن يعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي على إيران، وذلك حسب ما أكدته مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. تقرير مراد الدريدي.
1: تحول مضيق هرمز إلى ورقة المساومة المركزية في مساعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. وتواجه المحادثات عقبة كبيرة، إذ لا يرغب أي من الطرفين في أن يكون الأول في التخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها. وقال مسؤول إيراني كبير إن الطريق أكثر واقعية لإنهاء الجمود هي عبر ترتيب مرحلي تسمح بموجبه إيران بالملاحة عبر هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، مع احتمال حصول طهران على أصول مجمدة. وقال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أحد المسارات الممكنة هو حل الأزمة على مراحل، وتكون المرحلة الأولى بإنهاء الحصار وإعادة فتح هرمز. ويتمثل التحدي المركزي أمام المفاوضين في ألا تقتصر المحادثات على رسم ملامح اتفاق، بل أن تشمل أيضا ضمان أن تكون تنازلات راسخة بما يكفي لكي يثق بها الطرفان بحسب المصادر. وسيتطلب ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول ترتيب مؤقت آخر بعد انهيار مذكرة التفاهم التي وقعت في شهر جويلية الماضي. وقال ترامب أنه يعتقد أن بإمكان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس المقررة في 3 نوفمبر القادم، فيما قال مسؤول أوروبي كبير أن لدى الإيرانيين قائمة مطالب طويلة جدا.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: جي الميلاد.
1: جمعة وفيت، الجمعة وفيت، إن شاء الله نهاركم زين. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. ومقعد صوت موزيكا فام هكا يرن معكم دوك، تتونسوا بنا على امتدادة كالعادة ثلاثة سعادة. نعم جمعة وفيت اليوم، نهار جمعة إن شاء الله يا ربي، جمعة مبروكة على كل مستمعينا. 9:05 وكالعادة كل يوم نقابلوكم ونتونسوا بكم كما انتم تتونسوا بنا على امتداد ثلاثة ساعات. ما يتحسوش، اي والله لا يتحسوا، ثلاثة ساعات في رمشة عين يتعداو بين اخبار، بين حكايات، كلمة من هنا، نقد من هنا، صندوق من هنا، فقرات تعودتوا بهم من هنا، والجو التونسي لازم يكون حاضر. وكما كل نهار جمعة هكا نستباخت، نحب نبدأ بجو الزيارة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ليلي عندكم حرية انكم تعبروا انكم تنقدوا وانكم خاصة توصلوا صوتكم. هذا هو شعار صندوق عجب، انه توصل صوتك وين ما كنت تسمع فينا على نفس ريبوندور على 71 113 013. تحكي، تعبر، تطلب زدا منا، ثبتونا في الموضوع هذية، اطرحونا الموضوع هذية، احكيوا علينا في الموضوع هذية، اسألوا المسؤول وقولوا يوضح. وهذا دورنا احنا اليوم، دورنا راهو انه نوصل لكم المعلومة الصحيحة. لذلك دي ما نقولكم تلقاوا عنا صحيح في الصحيح، راهو مش كل حاجة موجودة راهي صحيحة، مش كل حاجة مكتوب عليها بلاغ راهو صحيح، لأنكم لازم تثبتوا البلاغ ذي صحيح من المصدر متاعه ولا لا، من المصدر الرسمي ولا لا. خاصة توا على مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد هابط بلاغ، خرج كلمة، خرج حكاية، والناس عاد تبدأ ما نحكي لكمش. ومن هالبلاغ اللي هبطنا البارح في الليل واللي قلك فما زيادات كبيرة، خلنا نسمعكم قبل في صندوق عجب، وبعد عندكم ما تسمعوا معايا
0: صندوق عجب.
2: ألو، عسلامة مزيك، صباح الخير. ليه أنا مواطنة من تونس، نحب نحكي على القانون بتاع الخمسين سنة وقتاش بالليه باش تعملوا. رانا تعبنا جماعة المعامل، رانا بالحق تعبنا والله، اللي ما يشوفش بعينيه ما ينجمش يحكم على التعب وعلى المعاناة بتاع النساء خاصة في المعامل وفي قطاع النسيج. بجاه ربي، بجاه ربي، يا جيهان يا جيهان، عايش أختي، يفضلك بالله شوف لنا الحكاية ذي مرة أخرى، حركونا الحكاية، يرحم والديكم. رانا بالحق، رانا سقطنا، ثوراتنا مشيت، عينينا مشيت، يرحم والديكم. واحد ما يحبش يشكي يبكي على الصباح، لكن الظروف هي اللي تحكم.
3: صباح الخير يا صندوق عجب، انا راضيه من رادس، بربي يجي هنا، راني جاي من التروت من جربه لتونس، يا وخيتي الكمين نخزر له على اليمين، اختي على ولا جاي على اليسار، اختي كلهم فيهم التليفونات، عليه هكيك، عليه ما في قبير، وكان كي شاد فرع على كنبه تلقى يدخل فيها، عليه بربي، عليه هكيك، كل يوم الاكسيدونات، عليه كل واحد شد التليفون يكونكتي هو فوق الكاميون، حرام والحلال، عليه بربي اللي شدوه خطي هو اعطيه نحولوا برمي.
4: عسلامة صندوق عجب، بربي عندي ملاحظة في الحومة وين نسكن وفي بارتو وين نمشي في تونس، احنا من سوسة، العباد اللي تجيب أولادها في المدرسة ياسر ياسر ياسر يقربوا ويحبوا الناس الكل يدخلوا أولادهم قعدوهم بالكهرباء في كرسي متاع الدراسة متاعه، من هذلهم ينجموا يقاروا بعيد شوية ويجيبوا ليدو على فقي ما فيها بيت، وهكاك يبدأ الشارع ديجاجي.
5: صندوق عجب الباخر، وخرجي الباخر مزيكة فان معكم صديق محسن من سقف. صدقوني توا عندي قرابة النص ساعة وتو مصدوم، مانيش مصدق اللي كبدت العلوش بثمانين دينار، بالله عليكم وين ماشيين بيها الغلا هذي؟ شنو كبدت العلوش بثمانين دينار معناتها؟ وين نتسأل يا ناس؟ شنو المشكلة إذا كانت قطاها كبدة؟ يا أخي شنو هي معناتها باش يموت الواحد إذا كان ما ياكلش كبدة العلوش والغلا ذاتها؟ شنو 6000 7000 8000 وين ماشيين؟ بالله أنا نحب نتسأل، بالله أنا وين ساعلا؟ في تونس ولا في أوروبا ولا في الخليج؟
0: صندوق عجب صباح الناس. بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتي نتاع اليوم. سي رونتري كو ماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل، فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
6: في ام جي جمعة سبت احد صومنا مع احد. طنب زيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: مع الفيبر اوبتيك قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبارتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سعر مع البرومو فيبر توبنيت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توبنيت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيادة لي فري دانستالاسيون. بلا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي نتاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنيت. الكل انترنت فما توبنيت.
0: تعرف الاخبار وتفهم مليح في صباح الناس.
7: تلقى صحيح،
1: تلقى صحيح في صحيح وكل الأخبار تلقى معنا. شكرا لكم على ثقتكم فينا. ايش قلت لكم؟ لازم نثبتوا من المعلومة لهنا، احنا دورنا باش نثبتوا من المعلومة، ندقوا بالمسؤولين نعطيكم كان الأخبار صحيحة. البارح على موقع التواصل الاجتماعي الناس تبارتاجي في بلاغ، البلاغ على أساس أنه تعلم وزارة التجارة وتنمية التصديرات وزارة المكلفة بالطاقة أنه تقرر ابتداء من يوم غد الجمعة، معناه ابتداء من اليوم تقرر فما تعديل في أسعار المواد البترولية والمواد الغذائية، ويعطيونا زادة كيف كيف مثلا السميد والفرينة بقداش باش تزيد بنسبة 7%، زيت المدعم باش تزيد ب 300 ملل، الحليب زادة كيف كيف باش يزيد، السكر باش يزيد، والناس تبارتاجي وقريب يهبطوا وقت المحلات وياخذوا. لا، الصحيح لازم تعرفوه وتاخذوه من المصدر، مش كل حاجة راها وتتبرتاجها ناخذوها هذيك هي. بلاغ كذب كذب وكذب، وصار التكذيب حتى في أخبارنا البارح في الليل وعلى موقعنا www.mosaikfm.net، ومشكورين وزارة التجارة ذكي كيف من خلال ضيفي سي حسين مدينة تويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. طيب وفحنا اللي فما الكل. سي حسين مصباح الخيرات، مرحبا بيك سي حسين. نعاودو نكلمو يا سي حسين، موجود سي حسين مصباح الخير.
8: صباح النور جيهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزايكا فيه.
1: كناش قاعدين البارح نشوفوا في الفيسبوك يدور يدور وناس تتكلم في بعضها وبش يزيدوا الفارينة وبش يزيدوا حتى الليسانس وبش يزيدوا بش يزيدوا، والبلاغ ما بين زوز وزارات الطاقة والتجارة، والتكذيب جاي من عند وزارتكم وأكيد زادة كيف كيف بالنسبة للطاقة. دوك شنو اللي صار سي حسين، فسر لنا.
8: هو كما كنت تحكي احنا بدنا معناه تفاجئنا البارح في الفترة المسائية بصدور معناه بلاغ وبعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي
1: تم نسبه لكم
8: اللي توهم في الرأي العام وفي المواطنين اللي فما زيادات في أسعار جملة من المواد الأساسية سواء الغذائية أو الطاقية منها، وهذا الحقيقة معناها مجانب للواقع تماما، بل بالعكس يعني كما تعرف معناها كل هيكل الدولة بتعليمات يعني سامية من سيادة رئيس الجمهورية قاعدة تعمل على التخفيض في الأسعار على حماية المقدرة الشرائية للمواطن، مزيد دعمها في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة. هذه من العمليات ولا الإشاعات اللي تهدف لإرباك السلوك الاستهلاكي.
1: شكون وراها؟ هل عرفتوا سي حسين؟ هل بش يتم فتح تحقيق ولا ديجا تم فتح تحقيق باش تعرفوا؟
8: الحقيقة احنا شفنا بعض المنشورات وبالطبيعة يعني باش يكون فما معناها متابعة للموضوع هذا، لكن الأهم هو معناها من المنبر متاعكم واللي منبر معروف بالمصداقية والحرفية متاعه في التحري في الخبر، ونحييك بالمناسبة على متابعتك معناها الدقيقة للموضوع هذايا. كما معناها أعلنت الوزارة في بلاغها اللي خرجته البارح ما فما حتى معناها نية للزيادة في المواد الأساسية، وهذا يعني ثابت ومتجذر في سياسة الوزارة اللي تعكس سياسة الدولة، والمعلومات اللي تم تداولها كلها معناها معلومات مغلوطة ما عندها حتى أساس من الصحة، بل بالعكس نقول لك معناها من المنبر متاعك جيهان كالعادة زادة باش نعطيه بعض الأخبار للمواطنين اللي باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار معناها في الفترة القادمة في عدد من المواد، مش زيادة في الأسعار.
1: أيبه خلنا نتعدم إلى الجانب الآخر، هالتخفيضات باش تشمل شوية شنو هو بالضبط قبل ما نحكي معك كيف كيف دخلت معنا سي حسين من على غلب ناف قلب كبير تعطينا الأرقام نحكيه على التزويد، لكن التخفيض هذا باش يكون يشمل شو المواد خلال الفترة القادمة؟
8: باش يكون إن شاء الله مواد غذائية معناها بعض المواد الغذائية اللي
1: كيما شنو هو الإقبال على كل شيء كيما على
8: كيما مادة الأرز، يعني فما مادة الأرز خاصة الأرز المورد هذا باش يكونوا معناها فما تخفيضات إن شاء الله في الأسعار، وهذا باش يزيد دعم العرض ويعطي خيارات بديلة وإضافية للمواطن. أيضا معناها عديد المواد الأخرى الاستهلاكية المتداولة اللي احنا نتبعوا حتى في الوضع معناه نتاع الاسواق العالميه كما تعرف يعني كانت فما ظرفيه معينه الفتره الفارطه على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي صارت فيها بعض الاشكاليات، و فما بعض معناه الارتفاعات في الأسعار، هذين قاعدين نتبعوا معناه في الوضع، وإن شاء الله معناه يكونوا أيضا فما معناه تخفيضات اللي تعكس.
1: يا سي حسين توجي معايا وتقول تخفيضات وليامات الجاية وبعد تعطيني كان كلبة أرز وتقول لي تخفيض كي كلام ما تخلي
8: مواد، فما مواد غذائية، مواد تنظيف، مواد صحة جسدية، هذوما معناه المواد اللي في القفة اليومية للمواطن التونسي قاعدين معناه كما قلت لك نتبعوا فيهم. موسم التخفيضات أيضا
1: اخترت الروز لأن الروز الفترة هذه شوية مفقود،
8: هو فما معنى نقص في التزويد في السوق بمادة الأرز، فما كما تعرف معنى
1: لشنو ترجع الأسباب. هل صحيح أنه يحكيوا على مشكلة في الأمبلاج؟
8: هي إشكالية في التعليب تم تجاوزها حاليا، فما كميات معناها قاعدة تحضر كميات كبيرة، إن شاء الله باش يقع التدخل بها في بداية الأسبوع.
1: قديش الكميات؟ عطيني شوية أرقام سي حسين. سي حسين تعطيني شوية أرقام
8: طمني. عندنا يعني مخزونات كبيرة من الأرز السائب اللي قاعدة معناها حاليا تتعلب على عديد المستويات، تقريبا معناها فما أكثر من 7000 طن من المادة هذه اللي هي موجودة، والتدخلات إن شاء الله باش تكون بالأرز المعلب 1 كيلوغرام معناها في بداية الأسبوع القادم بكميات تفوق معناها 100 طن يوميا، وهذا يغطي الحاجيات الاستهلاكية وزيادة باش يلقاها المواطن معناها في فضاءات العرض بنفس الأسعار بالنسبة للمواد نتاع الديوان التونسي للتجارة. بالنسبة للنوعيات الأخرى إن شاء الله كيف معنا كما قلت لك باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار متاحة باش يزيدوا ندعموا أكثر القدرة الشرائية المواطن والنوع أكثر العرض بالمادة هذه. احنا قاعدين كما قاعدين عدينا معنا مواسم استهلاكية كبيرة الفترة الفارطة وتعديوا الحمد لله معنا نقولوا بأخف الأضرار في ظروف طيبة، معناها باستثناء بعض الإشكاليات الظرفية جاتنا بعض الإشكاليات في المواد هذه بعض المواد الأساسية، لكن المطمن للمخزونات معناها متوفرة، مؤسسات الدولة قاعدة تشتغل معناها بشكل كبير على انتظامية الشرائات متاع المواد هذه من الأسواق العالمية. شفتوا انتو معناها ديوان تجارة قاعد يواصل في الشرائات متاعه، عنده عديد البواخر اللي حاليا معناها قاعدة تفرغ من المواد التونسية واللي هي معناها فيها مادة السكر معناها خاصة، وأيضا كما شفتوا معناها ديوان الحبوب كيف معناها خرج على السوق العالمية وتزود بالقموح بكميات مهمة ومحترمة ومتواصل هذا المجهود، وهذا إن شاء الله معناها الفترة القادمة باش ينعكس على الفضاءات العرض وفضاءات البيع للعموم. احنا كيف عنا معناها برامج متاع توزيع مكثف باش تكون بداية من الأسبوع القادم واللي باش تشمل معناها تقريبا 3000 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي، كيف كما قلت لك معناها مادة الأرز احنا باش نحاولوا ندخله بكميات معناها تتجاوز 100 طن يوميا معناها بصفة يومية. مادة ايضا معناها الشاي الوضع العام
1: التاي قدي بشي تم توفيره تو احنا 3000 طن من السكر يوميا نحكي وعطيني
8: هذوما في التوزيع الاستثنائي يعني اللي بش يكون لدعم العرض ولتلافي اكل اقتراب اللي صار دونك الفترة الفارطة. كيف الشاي لو هم معناها تقريبا مخزونات تتناهز 4000 طن معناها من المادة هذه، عملية التعليب قاعدة تمشي بنسق أكثر تباعا، وعملية التوزيع إن شاء الله معناها كيف تكون مكثفة في الأسبوع القادم مع نهاية شهر سبتمبر. بقية المواد كما قلت لك الوضع العام متجه نحو الاستقرار، وهذا معناها يطمن أكثر معناها المواطن، والبرامج الخصوصية اللي باش تعملها الوزارة بالتنسيق مع كل السلطات المركزية والجهوية إن شاء الله باش تحسن نفاذ المواطن للمواد هذه ويرجع يشوفها بشكل طبيعي معناها في فضاءات العرض، مع بطبيعة معناها العمل الرقابي للتصدي للجيوب نتاع الاحتكار اللي معناها في كل مرة قاعدة تحاول تستغل الأوضاع هذه وتعقد معناها العملية أكثر. مجهود يومي متواصل قاعدين يقوموا به مصالح المراقبة بالتعاون مع مصالح الأمنية، تحية لهم الكل، أعوان المراقبة وأعوان الأمن اللي ساهرين على معناها سواء الإشراف على توزيع المواد هذه وتوفيرها معناها في المناطق كل مناطق الجمهورية، أو معناها في إطار معناها المراقبة والتصدي للعمليات الاحتكارية كما تعرف، إخفاء البضائع، الامتناع البيع متاعها، التخزين العشوائي وعنا
1: شفنا كمية كبيرة التخزين
8: بحقيقة ما فماش حتى داعي منه، كما معناه تشوف بلادنا بلاد خير، كل شيء معناها موجود، ما نخافوش، عنا مخزونات معناها الحقيقة معناها محترمة جدا من كل
1: نشهدوا نوع من الاضطراب ونوع من النقص. مش سي حسين مش اللي يسمع فينا ما يحسنش نحكي على بلاد أخرى، احنا نشهدوا بعض الاضطراب والنقص كي نمشيو حتى لغرانت سورفات نلقاو فما دي غيون يقسين وكل دون. قلت لنا انه ابتداء ان شاء الله من الجمعة الجاية باش تتحسن الوضعية
8: طبيعية. صحيح ما كانتش تعدينا بعوامل معناها استثنائية في الفترة الصيفية اللي ما كانتش معناها سهلة بالكل وغير مسبوقة. احنا قلنا اللي لاحظنا فما بعض الاضطرابات في المواد، فما مجهود قاعد يتخدم معناها خصوصي على المواد هذية باش يرجعوا للنسق الطبيعي كما رجعنا للمياه المعدنية كما توا عنا استقرار في عديد معناها المواد. طيب
1: بالنسبة للمياه المعدنية نجمو نحكيو انه وفينا الأزمة ببيب المياه ولا مازال نسق التزويد كيفاش توا بنسبة قدر
8: معناها رجعت الوضعية طبيعية 100%، وتشوفوا انتم حتى المياه موجودة معناها في كل الفضاءات بكميات كبيرة بعلامات متنوعة بالأحجام، زاد تنوع متاع الأحجام، رجعنا معناها تقريبا للوضع الطبيعي بنسبة معناها 100%، وإن شاء الله معناها كيف كيف نكونوا معناها احنا قيمنا الوضع وكنا في وضع استثنائي، وإن شاء الله معناها فما استعدادات اللي بدأت معناها من
1: تخزينة
8: للسنة القادمة باعتبار أنه العوامل المناخية هذه واللي تغير معناها مضمونة
1: باش نخدموا على تخزين أكثر كميات
8: بطبيعة على تخزين أكثر، ويكون عنا مخزونات احتياطية واستراتيجية من المادة هذه اللي تمكن من مجابهة أي طلب بيكون إضافي وغير عادي معناها في ظروف غير عادية. وإن شاء الله هذا معناها في الموسم القادم
1: إن شاء الله
8: يكونوا معناها حلينا الإشكال هذية وحاضرينه. الأهم من هذا كما قلت لك راو معناها ما فهم حتى زيادة في أسعار المواد الأساسية، بل بالعكس معناها فما مجهودات باش تكون في التخفيض في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية باش ندعم القدرة الشرائية للمواطن، وأيضا فما مجهود استثنائي إن شاء الله باش يكون باش نحسن ونفاذ لكل المواد الأساسية في كل المناطق، وخاصة كما قلت لك مادة الأرز، مادة
1: السكر والتي
8: والشاي ومشتقات الحبوب وخاصة الفارينة الرافعة. معناها إن شاء الله زادة كيف كيف فما برنامج استثنائي انطلقنا في التنفيذ متاعه، وإن شاء الله يعطي معناه الأكل متاعه مع بداية شهر أكتوبر خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك ألف صحة سي حسين مدين تويتي، شكرا لك، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
7: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام.
9: جدد الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزل في تونس، انت والبلاصه كاليتي متوسطه، ما يضحك لكش ما ابسط حاجه ما تلقوش عليه فوق ما قلبه صوتو، فانت تلقى لي بوبليسيتي تبعين لي انفلونسور وكل شيء، تشوف ايماج معينه من بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكله لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
10: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون صار 15 سنه، تلكليونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول تعطيني كذا كذا، معناها تحس اقرا شويه زاده من المعروفات، معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي هي، يحبك تضحك وتفرح بالكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
9: الغلاوي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
11: وطلا نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون بخمسة لاش.
12: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناه سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
13: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا.
14: ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني.
15: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كايتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
16: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعلياً يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضوع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
17: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: هاي بالنسبة لي بعالمه زي كفم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: هاي الأخبار الزينة البيئة اللي بدأوا نستناو فيها فرحانين بهم بكفاءاتنا التونسية اللي منجم حتى حد يشكك فيها. خلينا نقول لكم إنه أول مرة تصير أول مرة ستة أطباء تونسا يكونوا أعضاء في مجلس هيئة الأطباء في باريس. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل مع عميدة الأطباء دكتور ريم غشام. صباح الخير دكتور، مرحبا بيك.
2: صباح الخير وبارك الله فيكم على الاستضافة. هو بالحق احنا مفتخرين برشا بطبتنا اللي حتى الكونسي دو لوردر ديبارتمنتال وصلوا له. عندنا في فرد وقت 6 طب دخلوا الكونسي ديبارتمنتال في فرنسا، و6 طب هذا ما قراوا في تونس، وهما مش الكل ما تسمى اللي عامل اختصاص، ثم اللي مش عامل اختصاص. ماذا الطب نتاعنا الكل تلك سوا معناتها اش عملوا يبغزوا بينا في كل بقعة وين يمشي في كل بلاد يمشي، ويحبوا هما يكونوا اليام معناتها يكونوا مع نحنا ديما مربوطين. وهذا الكل خاطر في فيز عموز عمل منذ عامين قاعد يعمل في لقاءات ما بين لي دو ريف كما يقول هو مع تلاغيز ميديترانيان في تونس تلاغيز ميديترانيان في فرنسا. واللقاءات هذوما عملت التوانسة عارفوا بعضهم اللي هما يخدموا فرد بقعة ونجموا ينظموا رواحهم مش يدخلوا مع بعضهم للعمادة متاع الأطباء الفرنسية. هذا رانا من لازم نكونوا فخورين وفرحانين اللي طبتنا واللي نجموا يقولوا كلمتهم
0: داخل هيئة هكا مهنية فرنسية بهذا الحرب. خلينا نقدم لهم قبل تحية دكتورة لو تسمح، نذكر معنا عميدة الأطباء دكتور ريم غشام، تحية لدكتور مختار زغدود، دكتور هند العريبي، دكتور ألفة مندوج، دكتور عبد الحكيم كشيش، دكتور راوية بن اسماعيل، ودكتور وجيه منيف. 6 الأطباء توانسة لأول مرة يكونوا أعضاء في مجلس هيئة الأطباء في باريس. أهمية وصولهم دكتورة نحب نفهم داخل كما قلنا هيئة مهنية فرنسية بهذا الحجم، هل وصولهم وحضورهم اليوم في الهيئة يعكس تطور مكانة الطبيب التونسي وكفاءته في الخارج؟
2: تسير على هذا التو احنا الطب التونسيين اللي مشيوا راهو ما همش يخدموا في دي كونديسيون هايلين، معناتها احنا تو عاملين عليهم مش يدافعوا من اللي يدخلوا يخدموا التوانسه لازم يخدموا في كيما الفرنسيس كيما التوانسه، خاطر التوانسه عندهم خبره كبيره ومعروفين بالدقه والمهنيه الباهيه. الطب هذوما السته اللي دخلوا اللي هما 3 نساء و3
0: رجال.
2: ديما من شوفوش اللي احنا بارك الله النساء وليوا في الطب حاجه مهمه،
0: وشكون يشكك في هذا؟
2: دونك دخلوا منهم وحده طبيبه نفسانيه، هذا كل مش يحاولوا يعاونوا طبتنا اللي في فرنسا ويحاولوا يعاونونا احنا، راهو على خاطر احنا الاعاده حسنا بها ما يجيش يقريونا ولا مش يوريونا. تبارك الله عندنا شكون يقري وشكون يوري في بلادنا تبارك الله المعرفه معروفه، اما حاشنا اليوم مش يعملوا لنا ساعات دي ويبينير نعملوا التقاءات نحكيوا على مرضتنا وعلى مرضتهم نحكيوا على كيفاش احنا نخدموا كيفاش هما يخدموا، هذا كل نجم ينفع الناس الكل.
0: ينجم يعاون زاد اطباء تونس اجدد، معناها هذوما اهم الملفات. شو مثلا تتصوروا انه ولا تتوقعوا منهم الستة الاطباء هذوما لاول مره نعاود نقول تونس يكونوا اعضاء في مجلس هيئه الاطباء في باريس انهم ملفات يتناولوهم يدافعوا عليهم هم يساهموا فيهم داخل المجلس؟
2: مثلا قداش يقبضوا الطب التونسة كي يمشيوا معناتها اللي يقبضوا شوية بالكل ما يجازيهمش حتى باش يعيشوا مستوى
0: معناها التونسي، رغم انه الطبيب التونسي وكفاءته مطلوب وانا نقول انه يجري وراه جريان، لكن غادي معناها في الشهرية يكون اقل من اي طبيب اخر؟
2: اي ماهوش الشهرية، هو الفرنساوي شهريته اقل برشا، واحنا هيك هو اللي نحبوا ندافع عليه حتى ما فماش علاش يخدموا هما الايام الصعاب الكل يخدموا فيهم، وشهريه نتاعهم اقل من الشهريه نتاع الفرنساوي خاطر الدبلوم نتاعنا مازال ما عندوش ريكونيسونس اوتوماتيك في فرنسا، لازم يعديو كل في سي باش يعطيو ريكونيسونس، واحنا ماذا بينا هل في سي يتنحى على خاطر هو حاجه مش عاديه، معناتها كان يشوفوا المستوى نتاع الدراسه في تونس ماهوش ناقص بسميت عليهم يعديونهم امتحان مش يسامحوا لهم مش يخدموا في فرنسا ويقضوا عامين يخدموا.
0: وكأنه مش مستعرف بشهادتنا نوعا ما.
2: مش مستعرف يحب يعاود يحط ناس سوسا كوب معناتها عاودنا الفرنسا ويقضوا عامين يخدموا dans des conditions difficiles خاطر ما يقضوش برشا فلوس وهما يبداو ساعات عندهم عائله وكل شيء عامين يخدموا وساعات ما يقبلوا لهمش حتى ليكيفالونس ساعات يزيدوهم على العامين يكون دونك هذا الكل بالكش هكا ست الطب نتاعنا اللي داخلين ينجموا يعملوا حاجه يزيدوا على طبنا التوانسه اللي يخدموا في فرنسا.
0: دكتور ريم غشام عبيده الاطباء نختم معاك اليوم هو خبير بي اما مومتون هل اليوم دكتوره تعتبروا انتصارا للكفاءه التونسيه في الخارج ام انه في نفس الوقت دليل على خساره تونس لجزء من كفاءاتها؟
2: تونس عندها برشا كفاءات تونس بارك الله تغلي كفاءات احنا هذا انتصار وافتخار وفرحانين برشا اللي توبتنا في العالم اجمع
0: لكن في نفس الوقت عندنا نزيف من هجره الكفاءات
2: اما النزيف نجم نوقفوه واحنا نجم نعمل طريقه عمل اللي الطب نتاعنا يكفينا اما لازمنا نبدلوا الطريقه نتاع العمل نتاعنا ونعملوا ترافاي اون سوسيتي ترافاي اون جروب مع الطب ما عادش يخدموا كل واحد وحده يخدموا مع بعضهم الكل مش تنقص عليهم الشارج تنقص عليهم الفيسك تنقص عليهم الشارج ونجموا عنا برشا برشا برشا افكار مش نجموا نخليو الطب نتاعنا في تونس حتى بأقل من اللي عنا أما ينجموا يخدموا من البعد كما توا تيلي كونسلتاسيون تيلي ميديسين إذا الكل تطور كبير صار هالأعوام هذوما اللي ما كناش معناتها نتمنيوه وهل معناتها أي مريض في أي بقعة ينجم يشوف طبيب اختصاصي من غير ما يعمل 300 كيلومتر ويشوف ويشوفه معاه حتى يبدا يعمل تصاور ومعناتها يشوف كل القلق اللي يكون عنده وهذا كله تطور كبير أنا ما احنا قاعدين نخدمه وتونس قاعدة تخدم والطب قاعد يتحسن في تونس ونشوف حتى في الأعصاب توا مثل كي تعديت الجمعة متاع اللي شفناه اللي تطور اللي صار وكيفاش نجمو نعملو الدياغنوستيك فيسع وكيفاش بالدياغنوستيك فيسع نجمو نحسنو البريزون شارج والعباد اللي باش يتلهاو بالمرضى هذوما ما يتعبوش برشا هذا الكل راهو اما العباد ما يراوش اما هو راهو خدمة كبيرة تعملت في كل المستشفيات ومن كل الطب الأعصاب وطب مش أعصاب خاطر

0: اسمعوا معنا في سماحنا سوا العشرة غربة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: اللي يسمع فينا توا شدد ثنية متعدي ولا يسكن في بن عروس وتحديدا متعدي بحذا الطريق المحلية 561 بن عروس أو كبالعمارة قبيلة مستشفى الياسمينات بن عروس في القاع كمين كبار وتواجد أمني وشرطة البلدية ويتسائل شنو اللي فما. أنا نحب نحييهم على هالبرنامج هذايا اللي ما ينجم يرجع لنا كان بالفايدة لذا الكل. برنامج بيكون متواصل لإزالة النقاط السوداء وكل واحد فينا يعرف حتى في منطقته فما هالنقطة السوداء هذية اللي الناس على غالب أنانية عقلية بالنسبة لي نظافة يستنى وقتش في التلفيتة باش يخرج ويرمي فيها هذيك البلاصة فضلات مهما كانت بأنواعها الفضلات هذية فضلات منزلية على بناء على رجل جنينة متاعه برا خلي نرمي غادي آتوا يهزوا أنا شدخلني شكلفني وكأنه هذيك الفضلات من عنده مش من عندك أنت لا سيد المواطن هي من عندك أنت اللي رميتها للأسف. فولا حبيت نحيهم وكم قاعدين تشوفوا معنا في التصاور.

0: تاخذوهم على عين المكان. معايا رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بن عروس، المقدم سي مكرم المنتي. سيد المقدم تحياتي ليك، صباح الخيرات.
1: مرحبا بك مدام جيان، مرحبا مزيد،
0: ربي يخليك والله يعينكم.
1: يرحم والديك، يرحم والديك.
0: شكرا لك. وحداية الشرطة، مصالح البلدية، مرجع النظر لبن عروس، الكل متواجدين، معناها تم تسخير إمكانيات كبيرة بشرية وتجهيزات زادة. كيف كيف خلينا في الإطار باش نحكيو على البرنامج هذا، نعاود نقول إنه باش يكون متواصل.
1: مرحبا بك مدام جيان مجددا. بالنسبة لنا احنا كمصالح أمنية قاعدين نتمثل في إدارة الشرطة البلدية، معناها قاعدين بتعليمات سامية من سيد رئيس الجمهورية، كذلك سيد رئيس الحكومة، كذلك سيد وزير الداخلية وسيد المديرين العامين لوزارة الداخلية. قاعدين نعاضدوا في مجهودات البلديات والمصالح الجهوية والمصالح السلطة الجهوية والسلطة المحلية، كل في اختصاصه، باش نحاولوا مدام نقضيوا على هالظاهرة التفشيات تويكا، خاصة نحكيه على تونس الكبرى. النقاط السوداء هي هذه، الفتاحية هذه وبرسيب بري تبدأ مناطق خضراء وتبدأ وليدات الصغيرين يمشي يلعبوا فيهم. سمى ناس مدام الله غالب، سمى ناس ما عندهمش ضمير، أنا أقول ما عندهمش ضمير، يجيوك في الكيات اللي الدولة عاملة مجهود كبير ياسر باش تنظف وباش تحاول تحافظ على راحة المواطن وتحاول تحافظ على السكينة العامة والراحة العامة والقضاء على كل ما من شأنه أن معناها يقولوا نحن يأثر على راحة المواطن. أنا قاعدين نحن من اختصاصنا، احنا قلت لك أنا المطلع معناها بالتعليمات اللي تبلغنا عن طريق سيد إدارة المكاربة بشكل بلدية في معافظة مجهودات البلديات، كلنا نزيد نعاود مدام كلنا في اختصاصي. حاليا نحن في النقطة هذه مع سي بن عروس، تواجد أمني كبير ياسر موجود، نعاضوا في المجهود نتاع السلطة المحلية والسلطة الجهوية، وثم تنسيق كبير، وثم البلديات معناها بتعليمات السيد الوالي بن عروس موفرة معناها الإمكانيات البشرية والمادية والوسائل باش يحاولوا معناها كلهم معناها من ناحيته باش نحاولوا المواطن التونسي يعيش مرتاح.
0: هل حددتوا بعض هالنقاط السوداء ذي ومكثرها ملغزمان في بلدنا اللي هي تونس الخضراء، ملغزمان بهالنقاط السوداء ذي يبدلولنا في الألوان، نقولنا في خريطة الألوان حددنا معناها فما كمية كبيرة قاعد مثلا كن قربها المواطن التونسي. سيد المقدم اليوم كمية كبيرة تتهز بس من فيات البنزيلية وإلا من البناء فضلات البناء الأشجار زي كيف كيف
1: المدام فضلات المنزلية هذيك عندها موضوع آخر لهي البلديات وكذا. وأما نحكي لك احنا على على النقاط العشوائية هذية اللي موجودة فيها الفواض البناء وفواض الأجنة اللي متسبب فيها الشاحنات هذية العشوائية اللي يوميا معناها ناس ما عندهاش ضمير يجيك في وسط الكيات مدام يخضر على اليمين وعلى اليسار، ما فيش حول أمن، ما فيش كون يراقب فيه، يهز الوحدة يبزع في الطريق العام ويمشي. بعد كي تتعدى مواطن يتعدى أي إنسان مش يقول الدولة مش قاعد تخدم، والحال أن الدولة مثلا معناها اللي متمثلة في السلطات الجوية المحلية يوميا، نحن ما عادش نحكي ولا حملات مدام راه، ولكن نحكي على العمل اليومي، العمل اليومي المتواصل يوميا. السلطات المحلية والجهوية نحكي خاصة على بن عروس اللي عندي عليها فكرة تقوم برفع، وما عندناش نقاط معينة مدام
0: راه. أعطيني تقريب تقوم برفع قديش بربي باش نقربوها للمواطن سيد المقدم؟
1: مدام تقريب ساعات في وضعيات كما هذه ريت ترفع ساعات ب300 طن، ساعات ب70 طن، ساعات ب150 طن، معناها راهو بالعشرات الكمائل مدام راهي الدولة عاملة مجهودها عشرات الكمائل مدام راهو نحكي لك راهو شيء معناها
0: شوف 300 طن في نقطة معناها
1: اي في نقطة مدام راهو وراهو مدام ماهيش مربوطة مدام بنقطة معينة راهي احنا
0: لا قلت لهم انا في كل تركينة احنا عندنا ولا في كل حومة نتاعنا فما نقطة سوداء كلنا عارفوهم، كل واحد فينا يعرف في منطقته فما نقطة سوداء بلاصة يقول خالية هكا يمشي يصب فيها.
1: مدام شهاد نحكي لك انا حاجة انا مبشرها انا نعرفها انا ندور ونشوف، معناها كي تجي تشوف تلقى في الليل تبات كيما نقولوا الدنيا نظيفة وتصبح تتعدى الصباح، حتى مش انا مواطن نتعدى الصباح باش نوصل ولدي نقل القراية ولا نشوف نلقاه يا اخي البارحة هذه ما كانش كذا اشبيها ولا صبحت ناس راهي تجيك الصباح مدام مخلافة ومساكين نتاع الليل ويجي والله ويجي في وسط الكياس، معناها راهو شيء اسف معناها جي اسف. ونحن تونس كيما قلت انت يا اختي تونس خضراء رغم دي ولا دي تونس تبقى خضراء ونحن ما نشوفش نعطيو بلادنا وش نقعدوا ندافعوا على بلادنا للممات. نعطيك حكايه مدام سكوب، احنا راهو في تحيه العالم من هذا 2 الصباح يبدأ حاضر سيد مدير في كلمة اليوم الصباح. أول حاجة بعد تحية العلم أول حاجة يركزنا عليها سيد مدير إدارة الشرطة البلدية هو الراحة والسكينة وراحة المواطن في كل في اختصاصه. معناها كي تجي تسمع إطارك وعرفك معناها يبدأ يحكي لك الصباح لو ما تخرج تخدم يزمك تعمل تعاضد مجهود الدولة. هذه الحكاية هذه ما كانتش قبل. رأو سمى ناس والتخدم مع بعضها التجارة والصحة والحماية والديوان كل ناس تخدم
0: مع بعضها ولازم زيدة كيف كيف المواطن اللي هو قلنا أسباب في هالفضلات هذه اللي تتربيف ولا لازم هو يكون عنده الوعي الكافي باش ما تصيرش هذوما لأنهم اليوم فعوذ ننظف حاجات أخرى مش نقعد نهز لك أنت فضلات البناء متاعك والأجار متاعك. يعطيك ألف صحة سيماكم
1: ناس ميهم هاش ناس عطيني نحي من راسي يحط فيها صغير
0: ما لو غزمه
1: شكون يعمل فيها هذي شكون يحط فيها
0: المواطن
1: وراو نعطيك حكاية مدام سمى قرارات ترتيبية قرارات ترتيبية تمنع هذي الشاحنات هذي باش تلقي
0: فما خطايا مالية كبيرة زادة كيف كيف لو خلو تصب
1: احنا مدام نحكي لك عندي مركز من المراكز فيها يمكن 47 شاحنة تم ايديها في فندق الحجز ما نجبوش البلايس عندي مركز من المراكز فيه 47 و 48 شاحنة تم ايديها في فندق الحجز من اجل
0: تم حجزها خلي اي
1: من اجل هالظاهر المؤلمة هذه
0: ظاهرة مؤلمة طبق القانون واحجز وخطي واعملهم الكل مش كل واحد اي
1: مدام احنا لو كتجينا تعليمات اول حاجة هو الامور التحسيسية واول حاجة تشوف المواطن معناها تحس انت تعرف وذاك قاصد ولا مش قاصد هذه عباد يعود لك في نفس المخالفة يومية بالعشر مرات مش معناها هذه مخالفة مرورية والله سمحني يعني تعدي تزو والله غالب
0: مريتو السرح تغلط اي تتعدى مرف قديش
1: هذا شفت يمشي يجيب كامل يحطه غاديكا يعاود يمشي البلاسوق يجيني يحطه غاديكا معناها الناس متعمد انا ما قاصة العباد
0: شكرا لك
1: مدام ويعطيكم الصحة ربي عينكم يعيش مدام وبيحاول الله السميع العليم تونس تبقى ديما الدرب الاحمر والابيض والدرب ويبقى ديما يرفع
0: شكرا لك سيد المقدم شكرا لك سيد المقدم مكرم المكناسي رئيس الفرقه الجاويه للشرطه البلديه ببن عروس هذا فيما يخص البرنامج الوطني اللي انطلق من بن عروس ومش يشمل عديد الولايات لازاله هالنقاط السوداء هذوما الفضلات نتاع البناء وكيف كيف زاد نتاع الاجنه زاد كيف كيف ربي يديهم اللي وين ما القاء باش يربي ان كانوا بعضنا حتى نص النهار سبتمبر شهر الفرحة والبداية الحلوة وكي نقولوا الفرحة باش نحكيو على ترافل تو دو نحكي لكم على لا بروميير اجونس دو فواياج اون ليني ايلو سيرفيس كليون 2026 معها باش تكون الفرحة والجو ما يوفيش والبروموات اكيد ما توفيش اي اسمعوا ملا اللي لو جع جو تفرهيد في سبتمبر نقول لك فما افار عندك ما تختار مع البروموات اللي توصل تعرف القداش حتى 45% في اعز وتلة تونس من وتلة وزيد نقول لك صغير باش يكون بلاش نعم صغيرك يكون بليش مش كان هذا إستنى فيكم زيدا نهار 26 سبتمبر سبيكتاكل كلو جا وتفرهيد مع جعفر القاسمي وسبيكتاكل بسي في البروغرام دونك الويكاند باش تعملوا كيكا ضحكة كبار وصغار دونك نذكركم انه هذا باش يكون نهار 26 سبتمبر عرض بس راح يتبسي لجعفر القاسمي في اوتيل يديس حمامات 4 اتوال دونك تقول لي بقداش نقول لك سواغي في ايبرجمون دومي بونسيون ب 189 دينار بار بيرسون اللي يسمع فينا ما مش برشا ما تفلتش الفرصه باش تشبع ضحك ريزيرفي سيجور نتاعك وتمتع باحسن سهريه دونك نذكركم على سيت traveltodo.com والا تكلموا على 70 103 103. ولعشاق الفواياج تركيا تحديدا ما تخممش مرتين فرصه باش تزور قصر توباكابي وتعمل تحويسه في شوارع تقسيم وتتبنى الماكله التركيه البنينه ترافلودو على ذيك تحط على ذمتكم فواياج اورغانيزي في عطله اكتوبر ابتداء من زوز لين 151 للشخص فقط هذا سعر الرحلة تقول لي شون فيه نقول لك فيه تذكرة ذهاب وإياب مع تركيش إيرلاينز فيه التوصيل فيه نزول 4 و3 نجوم حسب اختيارك والعرض ذا متوفر في جميع فروع الترافل تودو دوك تنجم تكلمهم من توا على 70 103 103 وترزيرفي بلاستيك
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM
0: معكم على موزايك FM حتى لنصف النهار 9:56 دقيقة تحبوا تسمعوا الترابي تراه سمعنا
3: حبيبي
0: ما عندكش فكرة بصوت وردة تستنى فيكم من الغنية ملا خليكم معنا
2: اطلع على اسم المرشي كل يوم على موزيك اف ام. صباح الناس البرمجة الشتوية جديدة على موزيك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج بوستي الغنطري ب5G.
5: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou زيد مع buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
4: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب5G.
5: عندك اورانج.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات متفاوتة من الأمطار في 6 ولايات خلال الساعات 24 الأخيرة، بلغت أقصاها 115 مليمترا بمنطقة حاسي الجربي من ولاية مدنين. وأوضح المعهد في بلاغ أن هذه الكميات تم تسجيلها من 7 من صباح أمس إلى 7 من صباح اليوم الجمعة، واستأثرت ولاية مدنين بأعلى كميات الأمطار حيث بلغت 100 مليمتر بجرجيس المدينة و64 مليمترا بميدون. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن اليوم الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجال القانونية وتفادي التأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، مؤكدة أهمية احترام الأجال المحددة لإيداع التصاريح وخلاص المستحقات. المدير العام المساعد بالمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال حباشي يؤكد في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أنه يتم حاليا الاشتغال على تمويل مشاريع في قطاعات عديدة مهمة في دول المغرب العربي، وهي الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الصحي، مشيرا إلى وجود محفظة ائتمانية تمس 3 دول مغاربية بقيمة 100 مليون دولار.
2: نحتفلوا بالذكرى العاشرة لتأسيس المصرف، هي ذكرى حبينا نشاركوها مع 5 دول مغاربية، الفاعلين الاقتصاديين، ممثلين مساهمين، ممثلين الدول 5. أول حاجة باش نشاركوا من تمويل، من تشبيك علاقات على السنوات، وأيضا نشاركوا معهم رؤيتنا الاستراتيجية بالنسبة للفترة القادمة، لأنه المصرف المغاربي هو مؤسسة اتحادية، دوره هو تمويل الفاعلين الاقتصاديين في الدول 5، المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة، مرافقة مشاريع البنية التحتية في الدول 5. احنا هدفنا هو الاندماج الاقتصادي المغاربي، لانه اتفاقية الانشاء 91 قالت انه هذا المصرف هو الذراع الاقتصادي والذراع المالي للاندماج الاقتصادي المغاربي. تو قاعدين نشتغلوا على قطاعات عديدة تهم الامن الغذائي، تهم الامن الطاقي، تهم الامن الصحي في 5 دول. اليوم ما شاء الله عنا محضة ائتمانية تمس 3 دول مغاربية، حاليا فيها تقريبا 100 مليون دولار، وان شاء الله باش تطور اكثر الفترة الجاية، كونوا مولنا اكثر مشاريع أكثر قطاعات. هي فما محاصرة بين 5 دول وفما التوازن عن التمويلات، أما تونس هي في المرتبة الأولى في التمويل، تأتي بعدها موريتانيا والدول الأخرى. أهم قطاع هو قطاع الطاقة بنسبة كبيرة وكبيرة جدا، هو مشروع يهم الغاز ويهم الطاقة، وهي مرافقة للشركة الوطنية للكهرباء في تونس.
1: في بداية السنة المقبلة تنطلق أشغال تهيئة الجزء الثاني من وادي جريانا بولاية منوبة بكلفة تناهز 40 مليون دينار وفق ما أعلنته مصالح الإدارة العامة للمياه العمرانية بوزارة التجهيز. ويمول المشروع من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمياه وحماية المناطق العمرانية من مخاطر الفيضانات. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عرقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: نكون حاضرين في بوا مارشي ان شاء الله. نهاركم زين مستمعين موزايكا فام. هذه صباحنا الساعه 10:11 دقيقه في انا مارشي موجوده. فاطمه صباح الخير.
1: اهلا وسهلا مرحبا تفيا ليك جهين. نحن وين موجودين؟ موجودين في سوق الجمعه بالتحديد اسمها البلاصه قالوا لي برج القول وين الرون بوان تاع سيدي صالح واللي هز زيده الراوي. شوف ما شاء الله على المارشي قداش معبي جهين. غنبداو نحن مع الحمص الشيح اللي نلقاوها على 9 لي. كيما فما جهينك الحمص الجويد بالكل نلقاوها على 5 دينارات
0: نتاع البليبي. هذاك نتاع البليبي
1: هو الحمص الجويد نتاع البليبي كما قلت لك على 5 دينارات. لقيت البرغ الموجود على 8 دينارات. الفول المصري على 5 دينارات. اللوبيا الشيحة هوني نحكيه على 7 دينارات. العدس على 6 دينارات. فلفل زينة 20 دينار الكيلو. لكن المهروش اللي نحكيه عليه الشمسي تسمى مهروش ذيكا على 25 دينار. لقينا الدراغ اليوم موجود كما فما الكيلو على 8 دينارات. فما زيدا كيلو على 10 دينارات. والبسباس الغربي زيدا جيهين لقيناها على 18 دينار. نكملوا دورتنا لقينا البصل على 200 دينار. فما كترونجية هوني نحكي والقطة متاع ترونجية جهين على 2500. ولد القمرة على 2000. البطاطا موجودة على 2500. فلفل مسكي وإلا حار هم نفس السوم موجودين على 2400. الطماطم هي اللي فيها نقطة استفهام على خاطر جهين نلقاها أسوان كما نلقى على 3000. فما على 3500. فما نصب على 3600 ووصلت حتى على 3900. هوني نحكيه على الطماطم. السنارية القطة على 3500. القراع نحكيه على الأحمر هوني على 1600. هو بيدو نفس السوم متاع القراع الأخضر على 1600. حتى البيتنجينة موجودة كيلو متاحة على 1600. وكملوا دورتنا فما القارس على 3 دينارات. النعناع القطة على 500. لكن الخضار الورقية نلقاه القطة يعني قطة هوني كسل كل معدنوس نلقاوها على 1 دينار. فما التفاح على 1.50 دينار. لكن كي تراك على التفاح جين
0: خطر ما يصدقيش معناه حتى كي نقوله توا اليوم جين على 1.50 دينار ما هوش السوق ما هوش السعر
1: خطر هما هي بطبيعتها يعني
0: اما ممكن نراه بحكم اليوم سوق أسبوعي ديما سوق أسبوعي ولا ديما الأسوام تكون في المتناول أكثر من عادة من
1: الأيام الأخرى. كي شفت الدلاعة نسمع في مراكز على السوم الدلاعة إكلي قالها الكيلو على 700. قالت حب تخو على 600 خذ يا حاجة على 600
0: يعني بيع هو بيع
1: 700 هو هكا ولا هكا بيع. كما قلت الدقلة موجودة على 8500. العنب على 6500. الخوخ على 3 دينارات. والأنزاس القناح على 6500. خرجنا من المرشي جهين الساعة قبل ما نخرج من المرشي فما الدجاج الحي. الدجاج الحي موجود الغديكة نحكيه على الكعبة يعني كعبة الدجاج موجودة على 20 دينار. هوني سوم نتاع الدجاج الحي اللي موجود في سوق الجمعة. خرجنا نحن من المرشي ومشينا شفنا دجاج. لقينا الدجاج على 8950 الكيلو. ستيك موجود على 17500 الكيلو. الفخاذ نتاع الدجاج 14500. الكالوب دو داند هوني راهو نحكي على 19900. كيف زيدا لوستوبوك ونلقاوها على 17500. شينا شفنا جزار لقينا العلوش على 60 دينار. الهبرة موجودة على 49 دينار. صدر عجول هوني على 38 دينار. كبدة علوش على 65 دينار. ولقينا زيدا جهين المرقيز المقدد وإلا زيدا القديد القديد متاعنا ولا
0: 70 دينار
1: 50 لي نلقاوها على 60 دينار. الحقيقة على 60 المرقيز المقدد. زيدا مشينا شفنا حوايجي الغاديكا لقينا نازلي موجود على 25 دينار. فما حوت نوع اسمه غراب قالي هكا اسم الحوت على 24 دينار. الشبريت موجود على 27 دينار. فما الكلامار على 38500. الماكرو على 15 دينار. وباش نكمل مع اللاتشا أكثرها في الفيديو والتصوير اللاتشا اللي نلقاها على 10800.
0: فوالا نجموا بالغراب نعملوا مثلا مقلي لا الغراب يصير بها مقارونة ولا كسكسي بنينة
1: هي مش يسمي... هو نفسه السفن يعني مش هو بيدو
0: لا لا لا الغراب يسميه زعمة مناني الزويلي هكا يتقال معناه سبلتو بيضة وبنينة. يعطيك صحة دونك فاطمة بيرسي بوكو. دونك فاطمة هزتنا اليوم السوق جمعة رمبوان رويد. دونك عملنا بيكم دورة كالعادة نكونوا موجودين في الأسواق الكل هكا صوت وصورة نوريكم بالفيديوهات من المارشي كيما كنها جمعة ندخلوين للكوجينة مع دبارة بعد شوية.
2: يصبح الناس.
3: فغام جودة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس، انت والبلاصة كاليتي متوسطة، ما يضحك لكش ما أبسط حاجة، يمدلقوش عليه فوق ما قلبه الشغط، فان تلقى لي ببليسيتي فتابعين لي زانفلونسور وكل شيء، تشوف إيماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الميك لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
4: أنا نخدم في دومين بتاع رستوراسيون في 15 سنة، تلك اليونات فاهم الباهين وفاهم الخابين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح خير طول عطي عطي عطيني كذا كذا، معنا تحس وحقرة شوية زيدة من العروفات، معنا نازل على الخدام مش تعطي في حق في السين أساس متاعهم شهرية ما يشهية يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت دي جامكش خالص معاه
5: الغلاي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
6: قلت له انت واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
7: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
8: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا ليهم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني،
9: تحب سيرفيس به وماكله به كايتي به من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
10: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: زين العشرة وعشرين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نحبوا نسمعوا الأخبار ونعملوا طالة زادة كيف كيف على التقارير اللي قاعدة تصير على مستوى العالم فيما يخص نحكي هوني على التلوث. دوك كان قبيلة حكينا على البرنامج الوطني اللي بدأ في بن عروس واخذينا نقطة مع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس. اليوم كيفاش التحدي متواصل ودايم لإزالة هالنقاط السوداء في بلادنا. نحكي هوني على الفضلات بمختلف أنواعها متاع البناء ومتاع الأجنة وغيره. دوك اليوم قرينا أنه فما تقرير من عند منظمة جرين بيس تقول لك أنه التلوث البلاستيكي في تونس يكلفها ملايين الدولارات. ملايين الدولارات هذه جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحكي أكثر على التقرير هذا مع خبير دولي في مجال الاقتصاد الدائري والحد من التلوث البلاستيكي سي وسيم شعبان. صباح الخيرات سي وسيم، مرحبا بك.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير كل مستمعي مضيك.
0: يقولون هوني أنا الفت التباهي يكلف تونس ملايين الدولارات. التقرير هذية اللي يتحدث عن التكلفة، كيفاش تتحسب التكلفة؟ وكان توضح لي الجرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معناها اسكو النجم نعتبره من اليوم معناها مرجعة ووضحولنا الصورة متاع التلوث البلاستيكي حقا في تونس بهالشكل هذية وبهالخطورة هذه؟
2: هي الحقيقة طريقة الحساب يعني تختلف من منظمة لمنظمة ومن خبير لخبير ومن باحث لباحث. الحقيقة احنا عندنا يعني الرابور تاع جرين بيس اللي هذا مازال كي معناتها مازال كي هبط مؤخرا 400 يحكوا على 400 مليون دولار، معناها هي كلفة التلوث البلاستيكي بالنسبة لتونس. وفما لكن في المقابل عندنا رابور يعني مؤخرا في 2019 يعني نحكي عن يعني مؤخرا 7 سنين التالي من منظمة من الصندوق العالمي للطبيعة يحكي على 20 مليون دولار فقط.
0: 20 مليون يعني دولار فقط معناها في
2: يعني نحكي فرق كبير بين الأرقام اللي موجودة من جرين بيس ومن الصندوق العالمي للطبيعة. الحقيقة هي الطريقة تختلف في الحساب جهيا، وإذن نعرف شنو ما لي بارامتر اللي تم اعتمادهم. حاولت نشوف يعني الرابور البارح اللي موجود هذايا وما فماش معناتها الطريقة معناتها ما فماش توضيح دقيق لطريقة الحساب، لأنه يعني إذا كان نحكيه على دي بارامتر فما شكون يعتمد السياحة معناتها الأثر على السياحة الأثر على الصيد البحري الأثر على الصحة الأثر على كلفة الجمع والتنظيف، وفما شكون كيف يعتمد في الحساب هذايا الفرص المهدورة. إذا كان نحكي تلوث بلاستيكي يعني يعني انديركتومون فما شركات كانت تجم تتخلق وما صارتش، فما عملية إعادة التدوير كانت تجم تصير وما صارتش. نحكي على كلفة امتلاء المصبات إذا كيف اليوم تونس نحكي على 80% من كلفة المصبات ممولة من الدولة. يعني إذا كان المصب يمتلئ بطريقة سريعة بالطبيعة مش تكون فما معناها دي دي دي دي معناها فينانسمون من الدولة للعملية الردم هذه. يعني بطريقة أخرى عملية الحساب تختلف وبليزور بارامتر يعني
0: يطلب الحكاية هوني. سي وسيم، عندكمش الأرقام قداش تمثل اليوم النفايات البلاستيكية بين إجمالي النفايات في تونس؟ الوضع النجم نقوله قاعد يتحسن ولا بالعكس قاعد يتفاقم؟ لأنه هوني كما قلت لي الأرقام تختلف من منظمة لمنظمة ومن حساب لحساب.
2: هو راه في تونس آخر دراسة ما صارت على المستوى الوطني تقول عنا 12.1% مثل بلاستيك مثل 12.1% من النفايات المنزلية. يعني نحكي احنا اليوم بين 3 مليون و 3.5 مليون طن الكل معناها نفايات منزلية، عنا 12.1% على المستوى الوطني. 12.1% 15 سنة التالي كانت في حدود 9.3 ولا 9.4. يعني هوني البلاستيك قاعد شفت معناه يرتفع الكمية متاعه بطريقة كبيرة. حاجة عادية جدا ومش كان في تونس، معناه هذه كل معناه الفينومين هذا موجود في العالم الكل. لكن حتى في تونس الكومبوزيشن تختلف يعني من منطقة لمنطقة. يعني فما مناطق تلقى فيها البلاستيك أعلى من مناطق أخرى وهذه حاجة عادية جدا. وبطبيعة معناها 12% 12.1% مرجح أنها ترتفع أكثر وأكثر، لأنه نمط العيش تبدل وكل شيء تبدل في حياتنا، وماشيين في أكثر معناتها ممكن 10 سنين 15 سنة القدام ممكن نلقاه حتى نسبة الكلاسيك تمثل نسبة أكبر من هذا، معناتها ممكن توصل 15% ممكن توصل أكثر، وهذا حاجة عادية جدا الحقيقة في معناتها بدل معناتها وقت اللي معناتها بدلنا نمط العيش متانا. وبطبيعة أكثر شيء فيه الكومبوزيشن هذه هي الامبلاج، الامبلاج اللي هو نمشي للغروند سيرفاس نقضي كل شيء امبالي نروحوا للدار كل شيء لازم يكون حاضر بسرعة، ماذا بينا ناكل فيسع فيسع نمشي للريستو كيف كيف. كان تشوف انت مثلا واحد يمشي ريستوران تشوف كله معناها امبلاج، معناها الصحن كله امبلاج، الامبلاج نتاع المايونيز الامبلاج نتاع نتاع الفريت، دونك هذا كله بلاستيك وكله معناها. لذلك احنا لازمنا في الخدمه الكبيره اللي موجوده تو لازم تكون موجوده الحقيقه، لازمنا نخدموا برشا على القوانين وعلى التشريعات نتاعنا، نخدموا برشا على الاورغانيزاسيون دي فيليير نتاعنا اللي هما نحكيوا لي فيديار كيما المنظومه اللي موجوده عندنا لا فاموز
0: ايكوليفت. اي اي هوني نقطه مهمه اكزاكتومون اي
2: هذا منظومه ايكوليف، يعني ما بين المنظومات اللي اول منظومه معناها ممكن نحكي لك في الوطن العربي الكل وفي افريقيا، يعني الطريقه نتاعها تبنات على أساس المسؤولية الممتدة للمنتج اللي هو المنتج البرودوي هو المسؤول على المنتج متاعه. هذا الحقيقة سبق العصر وتلنصات البروسيس هذا تلنصات في فرد فترة مع ألمانيا ومع الدول المتقدمة جدا في المجال هذا الحقيقة. اليوم لازمنا مراجعة القوانين وتشريعات متاعنا باش تتماشى مع الظرف هذا الموجود الحالي وتتماشى مع التغيرات اللي صارت في العالم.
0: معناها كما احنا كنا نحكيو كما انت قلت معناها سي وسيم من ثمنو هذا الايكوليفت اللي عندنا منظومه كما قلت انت من سنوات، لكن علاش ما نجمتش تحول البلاستيك هذا الى مورد اقتصادي كبير وتقلل هكا من الكميه زاده كيف كيف اللي تمشي للردم او للبيئه؟
2: بطبيعة العمل الكامل من السورس، يعني إذا كان نحكيه شان دو فالور نحكيه فيليير نحكيه حتى على نوصله حتى نحكيه على الكو كونسيبسيون تاع البرودوي. البرودوي معناها اللي يتحط في السوق لازم يكون يعني بطريقة يعني الديزاين متاعه والتصميم متاعه بطريقة يمكنه من أنه يكون قابل للريسك بنسبة كبيرة، لأنه اليوم احنا عندنا صعوبات في تونس. صحيح عندنا برشا دي تيب دو بلاستيك اللي نعملوا لهم الريسك متاعهم ونجحنا في برشا حاجات، المنظومة نجحت لكن والشركات كيف الناشئة نجحت، لكن عندنا برشا بليزيوغ تيب دو بلاستيك اللي ما وصلناش باش نرسكلوهم اليوم. ما ناقصين في الانفراستركتور نتاعنا وفما دي بلاستيك اللي هما معناتها دي برودوي كومبلكس اللي هو فيه بليزيوغ برودوي واللي ما مكناش من انه نقوم بعملية الرسكلة بطريقة جيدة. والحقيقة راهو معناها للمعلومة ديما نفكروا لازمنا في البريفونسيون قبل ما نحكيوا على الغوسيكلاج والفالوريزاسيون وغيره، نحاولوا ننقصوا على سورس، نحاولوا نعملوا الانترديكسيون تاع سيغتان تيب دو بلاستيك.
0: القوانين موجودة هوني، كانت تذكر معنا سي وسيم وكيد راك تذكر الساشيات وما أدرك ما الساشيات هم ألوان وأشكال موجودين ويعرضوا وناخذوهم ونخرجوا بهم هاو الأحمر لهاو الأزرق، ورغم أنه القوانين توجدت واتمنعت لكن ما لم تطبق
2: صحيح.
0: والساشيه هذيك قداش يحب لها باش انا معناها تاثيرها انا الساشيه هذيك عليا انا وعلى الطبيعه قداش يحب لها باش تذوب
2: يعني
0: القوافل
2: يعني
0: الفرات
2: يعني سنوات عديده يعني نحكيو على مئات السنوات يعني الحقيقه. انت والكيت نتاع البلاستيك نحكيو على دي بلاستيك راه موجودين تو في الاسواق ما فيهم دي زاديتيف اللي هما ممنوعين اصلا، معناتها نحكي في تونس ونحكي لبرا من تونس يعني حتى في الانتوراج نتاعنا يعني في الدول الشقيقه اللي بحذانا الكل يعني ما دي بلاستيك اللي هو ما يزموش يدور ما يزموش نقومه ما يزناش نخليه فيه أصلا دي معناها دي برودوي أليمونتير معناها اللي ماشيين معناها الحقيقة معناها في دول أخرى شفناهم ودول معناها مشابهة لنا الحقيقة تفاجأنا بأنه دي برودوي معناها معناها كونسومي معناها ماكلة موجودة في بلاستيك اللي ما يزناش نستعملوه كان بلاج. والحقيقة هذا راه مشكل كبير وقا معناتها فما بروسيس كبير على الشارع انترناسيونال باش معناتها يمكننا باش يفو اليميني يفو انتغدير معناها سي تيب دو بلاستيك ونقدمه أكثر بطبيعة. هذاك علاش قلت لك البريفونسيون مهمة. يفو بريفنير يفو يفو يفو يفو ريدويغ على سورس. من بعد ذلك نجمو نحكيو على الغوسيكلاج والفالوريزاسيون للديشي اللي هو ما فيهوش حلول متاع معناها اللي هو صار ديشي سي بون وقت نفكروا في الانفراستركتور في الغوسيكلاج في الفالوريزاسيون وفي غير ذلك. لذلك احنا هذاك علاش تو تمشي التريتي انترناسيونال pour la lutte contre معناها la pollution plastique فما تريتي توقع معناها في النيغوسياسيون من 5 سنين التالي للاسف مازال ما وصلوش الريزولتا كبيره وجيتبر انه ان شاء الله تكون فما حاجه مشجعه لانه الدول لانه الدول البتروليه في الحقيقه يعني شد صحيح في البرودكسيون. في المقابل الدول مثلا كما احنا تونس توا معناها الهم نتاعنا الكبير هو انه مثالش خلينا نقصوا في البرودكسيون خلينا نعمل انترديكسيون كيما دول اخرى معناها مشابه لنا وهذا هو معناها تمشي صحيح الحقيقه.
0: هو التشخيص كما انت قلت سيتك سيواسي موجود، القوانين موجوده، المؤسسات موجوده، اما على ارض الواقع التطبيق ما زالت ضعيفه. تكون الواحد يسال يقول هل المشكله هي في التطبيق في الرقابه في التمويل في القانون في البلديه في البنيه التحتيه في
2: كامل.
0: ف
2: هي هو سيستم كامل لأنه ما التنظيم لازم نفكروا في تنظيم جيد، لازم نكون في قوانين أدابتي للكونتكست نتاعنا، لازم تكون عندنا بالطبيعة ان فينانسمون سورتو فينانسمون دورابل. هذاك علاش نحكيو على ريسبونسابيلتي لارجي دو برودكتور. فالريسبونسابيلتي لارجي دو برودكتور لو برودكتور لازم يكون هو المسؤول الأول والأخير على البرودوي اللي يخلي فيه في السوق. ماناش احنا اللي الدوله لازم تهتم بال يعني اذا كان انا برودوي نحطه في السوق لازم نهتم بالبرودوي هذاك حتى نهايه الحياه نتاعو. يعني بالطريقه هذه يكون عندك فينانسمون دورابل وبالطبيعه اذا كان عندك فينانسمون وسورتو المهم جدا والمشكل الكبير اللي موجود عندنا في كل الدول العربيه الحقيقه هو انه ما عندناش دي زوبجيكتيف معناتها انويال اللي يحبوا نوصلوا لهم في مجال الاقتصاد الدائري وخاصه في مجال معناتها اعاده التدوير والرسكله او او او او, أو الخفض من الخفض من البلاستيك.
0: يعطيك الف صحه سي وسيم نورتني شعبان. شكرا لك على تدخلك معنا خبير دولي في مجال الاقتصاد الدائري والحد من التلوث البلاستيكي.
1: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: صباح الخيرات كل مستمعينا. 10:37 دقيقة على موزايكا فيم. 25 اليوم في الشهر. علاش تفكرنا في الشهر الجاي؟ مش نقول لكم توا كهو عندهم توا 10 ايام شدوا القرايه وبداو يرجعونا هاو شقرينا وش مقريناش وش بدينا نحضروا وبدينا نخموا في امور اخرى امور التقريه اللي في الدار اللي معنا وين هاربين منها. دونك كيما قلت لكم الفتره هذه ارتحنا عاد ملك الادوات واللي فورنيتور وكل شيء وبدينا عاد نبداو نسالوا هيك بداو باش نبداو نخدموهم نقريهم باكثر اكزرسيس نقولوا باكثر تمارين. دونك هذاك علاش نسألوا شو أحسن باغاس كوليغ نجمو نختاروا لصغيراتنا. أنا نقولكم وأكيد أنتم تعرفوا جسر النجاح متاع دار اليمامة ليكم برشا منكم أنا مش يمكن هذا متأكدة أنكم فمش كل اللي جربوا واللي يقول لك هذاك صديقي متاع الدراسة ذاك اللي قريت به أنا ولدي وتوا خذيته حتى ولدي الثاني وقاري فيه وتبعني عام بعدنا عام. اليوم حبيت أقولكم أنه اليمامة جيب لكم جديد اللي هو أجنحتي للنجاح. هذا كتاب تلقاه متوفر من سنوات الأولى لسنة السادسة ومطابق خاصة مهم جدا مطابق يكون للبرامج الرسمية. فيه تلقى لغزومي الملخصات في تمارين في المواد الكل مواد الكل وفما زاد الإصلاح بالنسبة لنا الأولياء الإصلاح اللي نجم يعاوننا أكيد باش هكا نعطي الولدي الإكزرسيس وزاد أو ميم طون نشوف الإصلاح. تسألوني ما لأي في هذوما السنين أنا شنو اللي نختار؟ بصراحة الحق تعرفي أنا هوني ما نجمش ننصحكم لأنه ما نجمش نخير كتاب على كتاب. جسر النجاح تعرفوه كتاب متميز في جودة عالية سواء على مستوى المحتوى ولا حتى مستوى الإخراج وكما تروا على عينيكم. وأجنحتي للنجاح زادك كيف كتاب جديد من دار اليمامة كما قلت لكم بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال زاد في الإخراج أما بتمارين وقلنا بالنظرة جديدة مختلفة على جسر النجاح وهذه حاجة باهرة للتلميذ إنه بتلقى فما فاريتي بتلقى تنوع في الامتحانات في التحضير الامتحانات في الأسئلة والتمارين. دونك اللي تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعة شاملة ومتكاملة نقولكم إنه زوز كتب مع بعضهم يعملوا الفرق. الخلاصة اللي نجم ننصحكم بها إنه حتى كتاب مهما كان مهم ما يقدر يتناول كل الوضعيات صعيب ياسر. على ذلك الزوز هذوما باش يكونوا مهمين يعني الاختيار بين مشكن جسر النجاح وأجنحتي للنجاح اللي نقول لك إن الاختيار بالعكس إنك تاخذهم الاثنين مع بعضهم جسر النجاح وأجنحتي للنجاح.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: زي كفام العشاء وثمانية واربعة دقيقة. الموعد جاي مع ثاني صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة جيهان، حبيت نشكرك رب ان شاء الله يبارك لك في اولادك وفي صحتك على الموضوع اللي عملته انت نهار الاثنين على حكايه الموتورات اللي مسيبين مخلين لي شطه محلوله كل شيء. والله العظيم والله العظيم امي عمرها 90 سنه وانا عمري 64 وراجلي ايش 60 زاده كيف ينقوموا مرعوبين بالفجعه. راهو ما عندك حتى فكره الموتورات وزيدك الكراف فما كراف سبيسيال اللي عاملين لهم مكان حلينا لهم لي شطه وما تسمع راهو نتفاجئوا قسما بالله العلي العظيم حتى الاربعه نتاع الصباح وهو ما يتجرى ومشي جاي في الشارع معناتها ومسيبين لا يحترموا كبير لا يحترم راهي امي مسكينه راهي تقوم تراش تراش تراش تراش هذا كله في اللاكدور اهو.
3: بالله عندي سؤال انا كل بارا فارماسي ولا كل زونسين لا كثريه بارا فارماسي راه فيهم لونسين نتاعهم متبتش علينا ما فهمتش علاش يا اخي واحد يحل شبيك وضوي يدي كلينيوتي في وجه احمر واخضر وازرق يشعل الصباح ما يجمش حتى يحل شبيك يا اخي فاش قام البيت يشعلوا في الليل خويا يعطيو الرفلي على قبعد قداش من كيلومتر سكروهم لي زونسين يا اخي ما زايد عليكم الضوء كل واحد شنو يعمل اللي عمل قهوه واللي عمل تراشنو واللي عامل فارماسي واللي عامل حانوت يبيت لونسيني تشعل تغرف في البلاصات وفي الديار وفي الشباب فنورمال سامحني نورمال ما هو يسقو عادي.
4: بربي يا مدام جيهان حبك توصل لي صوتي راهو عندنا مشكلة كبيرة في البحر الأزرق كل ليلة حبك توصل لي صوتي للمسؤولين راهو كل ليلة الشماريخ والفجايع والسياح والضربان على البيبان وكل شيء كل ليلة كل ليلة بربي يشوف لنا حل في في الحكاية هذه راهو يتفجعوا الصغار ويتفجعوا الإنسان الكبار والرجال الكبار المرضى راهو يشوف لنا حل يعيشك بلغنا صوتنا للمسؤولين.
1: صندوق عجب.

0: الحناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
1: أي نعم، منكون معاكم كالعادة حتى للنصف النهار. لغالب جاي ظرف طارئ، فإن شاء الله نتمنيه لباس الشيف. ما ينجمش يحضر معنا اليوم، بخيفي بش يحضر معنا شيف دالي عبودة. سيس روحك في الطريق شيف، والحمد لله عليك. معاكم عليش اليوم بقى مش تلقاو معنا إدبارة، نعوضوها إن شاء الله في مرة جاية. خليكم معنا على موزيكا فام. كيما كنا الجمعة باش نعملوا بكم دورة بيسور في تونسنا المزيانة، نقولنا وكل مرة نكتشفوا مع بلايز دي كارت بوستال وموجودين إنعم في تونس في إيفازيون. سينون الأخبار مزيلت الأكتواليتي دي معنا، عندكم تسمعوا معنا. خليكم معنا حتى نص النهار.
0: صباح الناس
2: رحلو هنيه بعد ميلاده، وسجل الديديكاز على 71-113-013.
3: فغام إجادة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس، انتي والبلاصة كاليتي متوسطة، ما يضحك لكش ما أبسط حاجة، ما تلقوش عليه فوق ما قلبه الشغط، فأنت تلقى لي ببليسيتي في تابعين لي زانفلونسور وكل شيء، تشوف إيماج معينة بعد انتي كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الميك لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
4: أنا نخدم في دومين بتاع رستوراسيون في 15 سنة، الكليونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين، فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول عطي عطي عطيني كذا كذا، معناها تحس حقرة شوية زادة من العروفات، معناها نازل على الخدام مش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم شهرية ماهيش هي، يحبك تضحك وتفرح بالكليون وأنت ديجا ماكش خالص معاه.
5: الغلاء والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه، سيرفيس باهي، بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
6: قلت له انت واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15.
7: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة، معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
8: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا، ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا ليهم مش موفر له اللي عاشوا به، فهمني
9: تحب سيرفيس به وماكلة به كايتي به من الحقيقة مش تكلف لك ساكو.
2: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من رقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المصالح الجهوية والمحلية ببنعروس تقوم اليوم بمعاضدة الشرطة البلدية برفع فضلات المصانع والبناء وغيرها من المدخل المؤدي إلى مستشفى الياسمينات، معتمدة على عددا من الأليات من مساحات وشاحنات. والمقدم مكرم المانسي يقول لمبعوثتنا سيد الهمامي إن إلقاء الفضلات في المنطقة أصبح عملا إجراميا، وأن المخالفين يستعملون شاحنات تخفي رقمها المنجمي وتتعمد الهروب عند محاولة تصويرها من قبل المواطنين.
1: الشاحنات هذه اللي قاعدة معناها تتمسخنا في بلادنا، وهالعباد هذه نصورها أنا هي حملات في ممنهجة الحملات هذه، ناس ما عندهاش لضمير، ناس ما هيش تخدم في البلاد. نحن لا نخدم في بلادنا، نحاولوا نقضوا على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والطريق العام، وراو خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كمصالح كالسلطة محلية وسلطة جهوية والمصالح الأمنية. الجريمة هذه جريمة في حق الدولة، جريمة في حق العباد، جريمة في حق المواطن، جريمة في حق رواحهم. أصلا هي شاحنات أصلا ما عندهاش الحق باش تدور وسط البلاد، وفهم قرارات ترتيبية للحجز قبيلة من السبيطار وما يقفوا لخشي. والكارثة الأدهى والأمر أنه جميع الشاحنات إذا كان من نقولوش 90% 80% من الشاحنات هذه راي بدون لوحات منجمية، راهم يتعمدوا باش يغطيوا اللوحة المنجمية باش عاون الأمن ولا الإنسان اللي يصور ما يصورلوش السيري وما يصور باش يعلم عليه المصالح الأمنية. احنا كمصالح أمنية قاعدين نسقوا مع النيابة، والنيابة معناها مشكورين، معناها اعطتنا تعليمات باش ندرجوهم في التفتيش، ودرجنا برشا شاحنات في التفتيش. وهذا الهم نتاعنا شنو احنا في الاخر راهو نعاودوها المحافظة على الراحة العامة والسكينة وراحة المواطن.
0: لم يعد التلوث البلاستيكي مجرد خطر بيئي يهدد الشواطئ والبحار، بل تحول أيضا إلى عبء اقتصادي تتحمل كلفته الدول والمجتمعات. وفي تونس تكشف أرقام حديثة عن فاتورة سنوية بمئات الملايين من الدولارات، مع تحذيرات من ارتفاعها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. تقرير غفران العكرمي.
2: يقدر تقرير لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس بما بين 170 و 560 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 500 مليون إلى مليار و 655 مليون دينار. وتبرز شواطئ تونس حجم المشكلة، إذ أظهر مسح شمل 9 شواطئ أن البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة، بينما تعود 98% منها إلى مصادر محلية. وتحذر جرين بيس من أن عدم التحرك قد يرفع الكلفة الاقتصادية والبيئية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. وتدعو المنظمة إلى توسيع مسؤولية المنتج لتشمل معدة الصيد التي تمثل 22.2% من وزن نفايات الشواطئ، إضافة إلى تفعيل حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتعزيز الجهود لإبرام معاهدة دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك. تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه تونس أيضا أعباء مالية كبيرة في إدارة النفايات، إذ لا يتم استرجاع سوى 17.5% من كلفتها، بينما تتحمل الدولة نحو 80% من أعباء النقل والطمر.
0: دوليا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تفيد بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة، في وقت يعطل فيه القتال في البلاد الوصول إلى الرعاية الصحية ومراكز العلاج. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن بلاده بحاجة ماسة إلى سد فجوة تمويلية عسكرية تبلغ 27 مليار دولار، وإلا سيبدأ نفاد مخزونها من الطائرات المسيرة والصواريخ مع بداية العام المقبل. تراجع سهم شركة إيربوس بأكثر من 1% اليوم، بعدما أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أنها اكتشفت خللا في الجودة داخل هيكل مئات الطائرات من نوع A321 نيو الأكثر مبيعا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهين في سبح الناس. الأولى في تونس.

0: نانسي عجم على موزيكا فام لحديش وحديش دقيقة في صباح النس. أستوس سنتي بحذنا إخصائية التغذية مريم توكيبري. مريم صباح الخير
1: عليك، كل شيء
0: شاحوي
1: يعيشك. الحمد لله
0: لباس
1: لباس الحمد لله.
0: اي باش نسألوك على نوع من الرجيمات اللي توا نقول عنده مديدة، هو مع أحاديث الناس وضرب، واللي يسألك يقول لك تقولوا باش ضعفت، والله أعلم أنا بربي هذا قوس باش نحلو، معناها برشا ما مش صادقين، معناها تلقى عبد كان هكا بصحته كله بعد وتودنكو وفجأة يضعف ياسر دو تخوا كتاي، وبعد يخرج يقولنا راني نحيت السكر ونحيت العجينة وما عادش نتعشى وليت نرقد بكري ونعمل سبور. ما تقبلش به، هذه قوس نسكره. باش نحكي على الصيام المتقطع، الرجيم انترميتون، الجن بلوتو انترميتون، اللي لهنا برشا مثلا يقول لك مشي معايا مليح، فما اللي يقول لك رغم اللي انا نعمل في الجن انترميتون لكن يا اما جي ستغني من الاول ضعفت شويه والا جمله ما ضعفتش. دونك هوني فما مقومات للرجيم هذا باش سوا ينجح سوا يفشل. مش هكيكا نسمع مثلا كما تاو دليل معنا يقول انا قمت الصباح هيظهر لي رتيت فطور الصباح، دونك قلت اي خلينا نكمل انا في صيام متقطع. مش هكا تكون الحكايه.
1: هو فوالا هو لازم اون بون بيريود معناتها باش نبداو نلاحظوا في معناها في التحسن والا في التحسن على الصحه والا في انقاص الوزن. دونك لهنا كي نحكيوا على الصيام المتقطع كما اسمه يقول، دونك احنا باش نصوموا على فترات متقطعه. اما الصيام هذايا يشمل كان الحاجات اللي هي تعطي سكريات ودي كالوري، معناها الماكله السوليد، كل ما هو ماء قهوة بلاش سكر، ديزانفوزيون بلاش سكر، ماهوش تبع الصيام، معناها هذوما نجمو نصوموهم على 24 ساعة. الصيام متقطع باش نصوموا على فترات، فما شكون يعمل الصيام تاع 16 ساعة، معناها 16 ساعة ما ياكل حتى شيء، وياكل في 8 سوايع، هو نهار فيها 24 ساعة، فما شكون باش يعمل مثلا 14 و10 سوايع، فما شكون يعمل حتى وجبة واحدة، يقول لك أنا نحل أون فينيتخ ناكل فيها اللي هي ساعة، ونقعد 23 ساعة ما ناكلش.
0: واو.
1: دونك هذوما
0: أغريسيف هذوما.
1: أغريسيف بيان سور، باش نقول لك علاش، هو حتى الصيام المتقطع نتاع 16 ساعة، وساعات نجمو نطيحوا في الإكستخيم نتاع أنه نقصوا في حاجات. باهي. لا ريغل نوميرو 1 ساعة في التغذية نتاعنا أنه راهو لازمنا نوفروا الجسم نتاعنا احتياجاته. معناتها ما نجمش اليوم نجي على خاطر انا عندي كيلوات زايده نعمل حاجه نقص بها احتياجات الجسم من كل ما هو خاصه فيتامينات املاح معدنيه بروتيدات، خاطر هوني باش نتيحوا في الكارونس اليمونتير. الجين انترميتون كي باش نعملوا باش ناخذ وجبتين، كان الوجبتين هذوكم يكونوا فارين ما فيهمش معناتها ما يلزم للجسم نتاعي، في الاخر باش نضعف اي ام باش نخلف ديكارونس.
0: تدوا لي دوخه وترهويجه وفشله وكل.
1: والعكس، فما شكون يقول لك ان هاني في صيام متقطع دونك ناكل شنو نحب في 8 سوايع، باش يلقى روحو ياكل في ماكله ايبر كالوريك راهو لهنا مش باش يضعف. وذوما الاشخاص اللي يقول لك انا عملت صيام متقطع وما لقيتش به نتيجه، خاطر فينا الماء اللي كالوري اللي ياكل فيهم زايد على احتياجات الجسم نتاعو في 24 ساعه. هذاك علاش راهو الصيام المتقطع حاجه معناها انه احنا باش نصوموا على فترات، وماكلتك فك 8 سوايع ولا في الساعه ولا في الاربع سوايع حاجه.
0: مش معناها انت باش تصيم 12 ولا 16 ساعه مسموح لك في لك الاربع ولا 8 سوايع انك تقول انا ناخذ غرضي وناكل في الاخر باش نصيم 16 ساعه.
1: بالضبط. لا با دو تو، اذا ياخذ زي حتى في رمضان باش الناس تصوم وتشق فطرها وتتصحى وتلقاو روحهم بعد رمضان زايدين كيلوات، الوغ معناتها الجسم في حاله صيام، معناها لوجيكمون نقولوا نضعف. باهي، هو شنو يصير بالضبط في الصيام المتقطع؟ معناتها في الوقت اللي انا ما ناكلش فيه، الجسم باش ياخذ الطاقه نتاعو من الوجبات اللي كليناهم في السوايع اللي قبل حتى لمدة 10 ل 12 ساعة، يقعد ياخذ الطاقة نتاعو من الماكلة هذيك. في الساعتين أربع سوايع اللي من بعد باش يولي يدخل ياخذ من لي ريزيرف. واحنا نعرف وقت اللي الجسم نتاعنا يستحق سكريات باش يدخل ياخذ الجليكوجين ايباتيك اللي هو السكر اللي في الكبدة. يوفى هذاك يتعادل الجليكوجين مسكولير، يتعادل العضلات أو قبل حتى ما يتعادل الشحم، وفي الاخر يتعادل الشحم. هذيا كيفاش احنا اون دي ستوك، معناتها كيفاش البدن يستحق طاقه من ياخذها، هذيا لي زيتاب نتاعنا. احنا وقت باش نصوموا 16 ساعه مينيموم نقولوا، معناتها نبداو ب 16 ساعه، دونك الجسم باش ياخذ
0: 16 ساعه معناها على اعتبار انا سكرت نقول انا الماكله الساعه نتاع العشيه،
1: غدو نبدا ال 11،
0: غدو نبدا ال 11 نتاع الصباح،
1: واللي هو الاسهل اللي قاعد يمشي مع برشا ناس حسب معناتها الريتم نتاعنا في تونس، اللي هما يتعشوا 8 نتاع الليل، من غدوه يقعدوا من بعد ما ياكلوش حتى شيء لين يقعدوا في الليل، من غدوه الصباح يقوموا ياخذوا كان قهوه اللي يحب يشرب قهوه
0: من غير سكر.
1: الماء بيان سور نشربوه، واول وجبه تبدا ابارتيغ من نص النهار. فما شكون ياخذها كفطور صباح، يقول لك انا نحب نعمل مثلا تختين فريدو
0: حليبي
1: ولا معناتها جبن عظم اللي هو، وفما شكون يقول لك انا لا نحب ناخذ نص نهار ديريكتومون، يعني وجبتين هو باش ناخذهم في الاخر في نص نهار في 8 نتاع الليل، نجمو نعملوا لمجه مع 4 5 نتاع العشاء
0: اللي شيء مسموح بها اللمجه.
1: باهي، باش نعطي انا فكره على الوجبات الكل. الوغ احنا الوجبه الاولانيه والثانيه الفطور والعشاء راهو لازم يكون فيهم لا بورسيون نتاع الخضره، قد ما نجمه خاطر اللي بتعطي الياف باش
0: كل انواع الخضره.
1: كل انواع الخضر هو الحاجه الباهيه في الصيام المتقطع. يعني انا بيرسونيل ما الحاجه الباهيه فيه انه يسمح لنا باش ناخذوا اكثر حاجات في الماكله نتاعنا اللي هي سواديزون تجب تكون فيها اكثر سكريات،
0: اللي هي في الريجيمات العاديه ممنوع يقول لك الجبنه والسفناليه ومثلا
1: نبعدوا عليهم شويه، مثلا البطاطا لانه فيها نشي باغ اكزومبل باش ناخذوا غله حلوه نقصوا منها شويه. فما انواع
0: في الصيام المتقطع لا مسموح،
1: الصيام المتقطع مسموح فوالا، معناتها هوني هذه الافونتاج معناتها اللي نجموا ناكلوا اكثر دي شوا خاطر فينا المعده انا كان باش نقص دي كالوري باش نقعد على وجبتين علاش ما نمشيش معناها في ريجيم عادي وكها وعلاش باش نعطي متقطع. دونك الخضره بنواحة وهوني نشجع اكثر على انه ناخذ الخضره كلها حسب طيبنا احنا باش نجموا بعد نقعدوا ستابل. دونك سواء انا ديما نقول سلطه خضراء ولا سلطه مشويه ما تكونش فيها برشا زيت بالطبيعه ولا شكشوكه والا صوص طماطم كلها ما يتسمى خضره، معناها الكل باش يعطينا فيتامينات الكل باش يعطينا الياف.
0: صوص طماطم بالخبز راه
1: اي ها باش نجيك باش نقول لك التركيب اي ديما نخافوا من الخبز. من بعد عندنا بيان سور لا بورسيون دو غلوسيد راه لي سوكر لون sont très importantes معناتها في الماكله نتاعنا.
0: قداش من مغرفه مثلا مقرونه ولا كوستي؟
1: الوغ ديما نحكيو بال 150 غرام اللي هما يتيحوا بين 5 ل 7 مغارف. هذه البورسيون نتاع شخص معناتها ينجم
0: معناها مثلا كي ناخذ مقرونه بالكريم فريش وكل مشخشخ بيضه عندي الحق 5 6 مغارف.
1: الوغ كي نحكيو كريم فريش احنا خاطر تصيبنا التونسي اللي هو ماكل السوستومات العاديه. الكريم فريش كي باش نطيبوا بها راهو الكريم فريش فيها اقل دهون من الزيت ومن الزبده كنا حكينا عليه الموضوع قبل. يبقى ما يلزمش المقرونه تعوم وتغطس في كاسوس بلانش، معناها حتى كي باش نطيب انا صوص بلانش من بعد تجيني المقرونه تكون شربت الكاسوس هذيك داكور. دونك في الكالوري مش تبعد باش خاطر حتى صوص طماط طيبينها بالزيت احنا الكريم فريش اللي هي معناتها فيها دهنيات. دونك لهنا باش ناكل المقرونه نتاعي والا طيب الخبز اللي هو مع صوص طماط ولا مع صوص شويه بلس لا بورسيون دو بروتيين.
0: البروتين
1: فوالا هذه هي التركيبه نتاع الفطور وتنجم تكون كيفها عشاء.
0: البروتين قد ما تحب تاكل
1: الوغ لا سورتو با ديكسي خاطر اليوم ناكلوا تقريبا معناها نحكيوا على المدن في تونس مش نحكيوا على معناتها لي ريجيون رورال راهو ناكلوا فيه برشا بروتيين. انا هذايا حتى ادابخي خدمتي نشوف في الناس راهو نازله على البروتيين ساعات اكثر من لازم. دايوغ نلقاو راهو دي بروبليم عاملين فما دي ستاتستيك راجعوا على ليزانسوفيزونس رينال ايغو اي كرونيك راهو لو شيف قاعد يطلع في تونس. دونك نوضوا بالنا من الاكسيم تاع البروتيين مش انزل على البروتيين وكهو على خاطر به الماس مسكولير ولا على خاطر باش يضعف.
0: معناها قداش لازمني؟
1: الوغ نحكيوا على غرام، الغرام 200 على كل كيلو ميزان، معناتها الشخص اللي مثلا يوزن 70 كيلو معناتها نقولوا ماهوش زايد ياكل اليوم بورسيون عاديه نتاع بروتيين باش يلقى روحو يلزمو يستحق 70 نقولوا 80 غرام بروتيين. باهي 100 غرام دجاج ولا حوت ولا لحم تعطي تقريبا في ال 22-25 غرام، معناتها لهنا باش ناخذوا في 250-300 غرام في النهار. هذايا بين فطور صباح وفطور نهار وعشيه نتاع الليل. هذا يتسمى ان بروغرام نورمو بروتييني ما فيهوش اكسي. الاكسي وقتاش نعملوا ان اكسي نطلعوا لل 1.5-1.8 لي سبورتيف دو او نيفو اللي يعمل برشا سبور على خاطر اكتيفيتي فيزيك تعمل معناتها كيما نقولوا تمزق للخلايا العضليه باش ينجموا التمزق هذاك يتصلح والمسكل يتحسن يلزمنا نطلعوا في لابور نتاع البروتيين بلس بيان سور اكل ريكوبيراسيون هي اترافير النوم والكل. دونك لهنا لابور نتاع البروتيين للشخص اللي ما عندوش اون فونت مسكولير فما بعض اشخاص مثلا سو لي في دي انفلاماسيون ولا امراض معينه يفقدوا من العضلات. دونك الفقدان نتاع العضلات يخلينا نطلعوا شويه لابور نتاع البروتيين اكثر من اللي انا قلت عليه تو. هذه في حالات خاصه، اما الشخص العادي اللي معناتها نقولوا احنا اكتيف ان ا بي 1 نيفو داكتيفيتي فيزيك شويه مارش قضيه ما يهمش يعني في سبور بين 1 غرام 1 غرام فيرغول 2 ماكسيما. دونك 350 غرام تاعنا يتقسموا لهنا. دونك احنا بيسكو نحينا وجبه 350 غرام تاعنا لازم يتقسموا على وجبتين هكا نكون حافظت على كميه البروتين اللي يستحقها الجسم نتاعي. هذه دونك فطور العشاء اللمجه نتاعنا باش تكون فيها شويه فيكيا تنجم تكون فيها كعبه غله تنجم تكون فيها ياغوتا نجم نعمل مثلا حتى اكل حاجه تشوفهم تواني مثلا بالغرانولا شوفين بسيسه مثلا حليب شويه عسل. دونك اللمجه هذه راهو حاجه اخرى لازم نفهموها في الجن انترميتون هو دابور راهو تنقول شكون اللي ما يساعدش اما راهو ساعات لليميت نتاع وين انه ساعات يولي يعمل لك اللي بيك اللي شوت نتاع السكر في الدم. معناتها انا نبدا صايم نهار كامل معناتها حتى نص نهار ومن بعد ناخذ وجبه تكون كوبيوز ولا تري ريش ان غلوسيد ولي لي سكر هذوكم لي غلوسيد هذوكم باش يوليو يطلعوا السكر بالوقت الانسولين تخش تعاود تطيح السكر نعدي عشيه كامله ما ناكلش ومن بعد نتعشى يعاود يطلع السكر هذا اللي ماهوش به. احنا كي نخليو ثلاثه وجبات تخوا بريز اليمونتير بيناتهم اربع سوايع نحافظ على ان اكيليبر غليسيميك. واليوم الدراسات كلها في جميع الامراض معناتها المربوطه بالميتابوليزم سواء امراض القلب والشرايين السمنه السكر نوع سنين لطف عليكم الكل راهم فهمنا انه اليوم لازمنا اكثر حاجه تحسن الصحه هي التوازن نتاع السكر في الدم. ما يلزمش ينقص ما يلزمش يطلع قد ما نعيش وانا السكر نتاعي متوازن قد ما باش نحمي روحي من كل ما هو مالادي ميتابوليك. دونك فطور نص نهار ولمجه وعشاء خير برشا من وجبه واحده في النهار خير برشا من وجبتين بعد على بعضهم. دابور جو كونترول احسن الجوع نتاعي معناتها لهنا نبدا اقل جوع كي باش نقسم الميكلامتي ايه. سكوندو باش نخلي السكر معتدل، اقل سيكريسيون تاع انسولين، والهرمون اللي تسمن هي وحده بركه في الجسم تاعنا. اذا كان الشخص زيد في الميزان راهو سي ا كوز دو الانسولين، فما كان الانسولين هي اللي تسمن. دايور هذاك علاش الديابيتيك يبدا من الاول معناتها منظم في بلش بروحه يضعف الليتام تاع الهيبر غليسيمي، يضعف باش خاطر ما عادش عنده انسولين في بدنه سوفيزانت ولا ما عادش موجوده بالكل، دونك يضعف. دونك مهم باش انه نحافظ على ثلاث وجبات وتكون صحيه. لهنا شكون الاشخاص اللي معناتها ماذا بينا ما يعملوش جين انترميتون؟ الوغ نبدا باللي عندهم مشاكل في المعده،
0: اي
1: كل ما هو معناتها هيبر اسيديتي ولا اولسير نطفي عليكم معناتها القرح والمشاكل هذيك، على خاطر راهو المعده كي تقعد فارغه فما ريسك انه يتحير عليهم المشكل هذا.
0: احنا نقولوا بالدرجه الترحي وحده تولي
1: بالضبط. اي دونك بالعكس معناتها ماذا بينا نقسموا الماكله نتاعنا فطور صباح فطور نص نهار لمجع شيم تاع ليل على نهار كامل. فما لي ديابيتيك بيان سور كانوا يكون شخص عنده مرض السكري نوع سنين واللي هو يخوف في الحرابش ولا مازال في مرحله نتاع ما قبل المرض السكري والسكر نتاعو معتدل، ينجم يعمل صيام متقطع. اذا كان مريض سكري يخوف الحرابش السكر نتاعو فرس والا يخوف الانسولين، راه ممنوع عليه يعمل صيام متقطع، خاطر بالعكس لازم ياخذ وجباته تكون منظمه. هذو زوج اشخاص بطبيعه نساء الحامل المرضعات، لا ماذا بينا ياكل وجبات تكون باهيه تمشي مع معناها ليتا فيزيولوجيك نتاعهم، ولي سبورتيف حسب السبور نتاعهم. سينو راهو هو نافع برشا، يصفي البدن يصفي الكبده بالكدايه معناتها يخلي لي بارامتر لي زاناليز معناتها باش الناس يعملوا زاناليز بعد نتاع الكبده لي زانزيم يتعدل بالكدايه، يحسن عمليه الهضم. الاشخاص اللي تاكل فراس اللي تاكل برشا في وسط الوقت والا تقعد هكا ما تاكلش برشا في الليل، دونك باش الناس لاحظوا انه يحسن عمليه الهضم. اي سورتو عنده ان افي باش يخرج لي راديكو ليبر اللي هما كيف يتكاثروا في البدن هما اللي يعملوا مشاكل الصحيه ويعملوا لي انفلاماسيون ولي مالادي كونسيروس. لطف عليكم
0: لطف علينا. اي وما قلتليش اهم حاجه كي نطلع الميزان قديش من شيف اللي نحي لي طيح لي ذيك هو معناها لموين متاع واحد واظب على ريجيم انترميتون ما غير ما يعمل الغلطات اللي تخليه ما يضعفش، معناها في الجمعه قديش نجم يضعف بيه؟
1: هو شوف احنا نقولوا في كل ريجيمات الكل معناتها مهما تكون الانتنسيتي دو ريجيم مهما يكون سور بوا راهو باش ما نقصوش من العضلات والمخ يقعد مرتاح ومغالمون نقعدوا مرتاحين وما نرجعوش كيلوات ونقعدوا عايشين معناتها هكا بفرحه وسرور، ما نطيحوش اكثر من كيلو الكيلو نصف في الجمعه. معناها التنقيس المثالي اللي هو بين 4 6 كيلو في الشهر راهو الماء اكثر سيكو نقصنا ياسر في الماكله
0: تاعنا. تمام تمشي بين ياسر خاطر شكون ما يخلطش 4 6 كيلو فما شكون يقول لك اي في الشهر يقول لك زوز. هل هوني بدن من بدن مع الريجيم انترميتون مريم يفرق معناها كيفاش يلغياجي مع الريجيم؟
1: بيان سور غي فما عباد اللي عملت برشا ريجيمات دونك سيغتامون البدن تاعهم يولي ايمونيزي يولي ما عادش يتجاوب على الريجيمات فاسيلمون، دونك لهنا يلزمهم اكثر بيرسيفيرونس يلزم اصرار في الاخر بالكل حتى كان تنقص زوز كيلو كهو في الشهر ولا حتى كيلو. راهو في العام عندك 12 كيلو في العامين عندك 24 كيلو ميساج خطا حتى هو ناتوريلمون الشخص اللي يبدا يبلبس في الماكله نتاعو راه يمشي ويزيد. معناتها تلقاه يوزن مثلا 110 اذا كان ما يصلحش ماكلته يقعد ياكل كيف ما هو الماكله اللي هي وصلت انه الميزان نتاعو 110 راه عم جايبش تلقاه 115 117
0: باهي. وبربي باش نسالك حاجه، نفس الرجيم كي انا نعاودو مثلا توا ضعفت بشهر بعد بيريود عاودت تسمن تعاودت نفس الريجيم هل الافيكاسيتي نتاعو باش تقعد يابيده ولا تقول انت سي بدني فهم وعرفني انا باش نعاود؟ يقول لي لا يجي هنا
1: والله هذا شو باش نجيو بارابور ليكسبيريونس بيرسونيل مش دراسات معناتها في الحكايه. انا حسب تجربتي بالحق الريجيم يولي ما عادش يعطي نتيجه كما الاولى
0: ولا خاطر برشا قالوها
1: ليكسبليكاسيون شنو هو ينجم يكون على خاطر الجسم عنده ميموار فيزيولوجيك تفكر انه باش يعمل نفس الحاجات لكن نهارين ثلاثه ايام تحس هكا روحك خفيت ومن بعد يسو بلوك كأنه الجسم باش يحمي روحه من هكا الفاز اللي تعمل تقبل هكا نفسرها. اما سينا بالحق هو نورمالمون انا ا بلس بي جالسي معناتها الجسم نتاعي يستحق كذا كالوري عطيت كذا ماكله منظمه
0: نقصت له كل شيء
1: دونك نورمالمون فوالا دونك اون بو شونجي. وديما راهو كل ريجيم كي نحبوا نقصوا خاصه وقت شخص يكون عنده معناتها مرض مع الزياده في الميزان راهو ماذا بينا يعمل حاجه تكون ادابتي لصحته هو. اكزامبل تلقاه مثلا يكون عنده مرض السكري نوع سنين وعنده لاكولوباتي فونكسيونيل بي السكري نوع سنين مثلا ولا حتى نوع يستحق الخضره النيه خاطر هي تنقص انت السكر في الدم. اما هذيك الكولوباتي فونكسيونيل الخضره النيه زعما تنحى يقول لك وني شخص شنو نعمل انا ناكل خضره نيه ولا ما ناكلش
0: ما بيناتهم الاثنين فوالا
1: ما بيناتهم الاثنين ولا
0: يتكسح.
1: هو هوني فوالا سي لادابتاسيون دو ريجيم اون فونكسيون من كل عام شنو يستحق باش ما نلقاوش بعد مشاكل صحيه اخرى والا اباندون دو ريجيم والشخص يولي يرجع يزيد في الميزان. الهدف في الاخر بالكل جهين مع حتى المستمعين انه احنا شنو نحبوا نعملوا في الاخر بالكل نحبوا نحسنوا لاكايتي دو في نتاعنا
0: اكزاكتومون
1: اترافير ماكله اللي تخلينا نعيشوا اعوامنا معناتها جايين الكل كل ما تحين واقل ريسك نتاع امراض.
0: بالضبط اكزاكتومون اي با دو فرستراسيون، لانه باش يسمع فيا يقول لي انا بالنسبه لي فرستراسيون اسمها بيريود الريجيم، دونك اسمع ما زربك شيء نقول انا وما تندمش اللي كليتو هكاها وسمنت بيه، صحه ليك وقتها كليت وانت بقلب قول انا فرحان ميسي اللي شتاوك مزال عندك ليميت قدام تو بشويه بشويه هكا ولا لا
1: هك صحيح. وهو بس من الماكله الصحيه مناش عايش اسمها ريجيم هي هذيك النورمال
0: الماكله الصحيه
1: النورمال
0: اللي كنتو كاني ريجيم سلطه وحاجه حاجه مش ريجيم. ميرسي بوكو مريم يعطيك صحه مريم. مريم انت كيبري اخصائيه التغذيه كانت هذه استيسنا لليوم استيس سونتي. فوتنا الحداش من سيره الموسيقى والحكايات.

0: إيفازيون.
1: كما كنهارت جمعة في صباح الناس إيفازيون قلنا يهزنا رمزي العربي كل مرة نكتشفه بلاصة بالحق جديدة. والله يا رمزي يقول لك حاجة, صباح الخير قبل كل شيء.
2: صباح الفل والياسمين,
1: صافا لاباس
2: الحمد لله.
1: والله فل. هو نورمالمون إحساسنا الحق بتاع ربي اللي يتفرج هكا في إيفازيون ويتابع إيفازيون وشوف كل مرة البلاصة هذوما موجودين في تونس يحشم على روحه, يحشم لأنه ما مشيفهم مش مستمتعش بيهم, مشيفش خير بلاده وزين بلاده. وكي نشوفوه هكا في تصاور برا ولا في ديفواج البرا نقولوا ما لا ما احنا كمان زادة عنا وفما فولونتي لازم تكون أكثر بينسور ولهوة أكثر باش نوليه وكيفه ما لا, أما عنا مناظر طبيعية وعنا بلايز طبيعية ياسر مزيان نكتشفوها معاك حق رمز.
2: هذيك علاش احنا ديما نشجعوا الناس انهم يمشيوا ويخرجوا من زون دو كونفور نتاعهم بخلاف انهم يشوفوا البلايز يشوفوا الناس ويعيشوا تجارب ويصنعوا ذكريات. دونك شاك فوا احنا نحاولوا ندلوهم باش هكا يمشي كيف يحاولوا يخرجوا من تونس يلقاو بلايز مزيانين بيان تيرميني فيهم الاحداثيات كل بلاصه الجيد شكون ينجم يعاونهم وين ينجموا ياكلوا وهكاك يجربوا ما يدموش ان شاء الله. هذيك علاش نصبحوا على كل مستمعينا وين ما كانوا في موعد جديد مع إيفازيون. فما بلايص في تونس ما يلزمكش برشا باش تحبها, دا يلزمك هوتيل ولا بروجرام 5 توال ولا حتى ريزرفاسيون, يلزمك كان صباط مرتاح شويه نفس وشوية فضول تقولي خي شنو فما غادي. واليوم يا سيدة ويا ميدة
1: مخيبك يضربك صباط وانت تمشي
2: ذيك عليش احنا تو نأكدوا في اللي غوندوني
1: صباط مرتاح
2: اللي غوندوني معاجة صباط على خاطر اذا كان صباط مش مرتاح ما تنجمش تعمل حتى كيلومتر رغم عليها فهمت, ومشكلة كبيرة هذيك اذا كان ضربك صباط.
1: لا ما تحلش في صباط وصباط وضربك صباط نتأسفوا مستمعنا نكملوا عادي ومشتزنا
2: دونك شوية نفس وشوية فضول يقول لك شنو فما غاديك. والفضول يا سيدة يا ميدة اليوم باش يخبط بينا بين الجبل والبحر في بلاصة بين الغابة والجبل وتشدك من يديك وتقول لك ارتاح انت اليوم في بلاصة جديدة. اليوم باش نزوكم التاكلسة, اللي يعرف تاكلسة نحكيو على المانجا بوريو برانس راس الفرطاس, الجبل داير بها والغابة معبية بريحة الكليل والزعتر, النسمة حنينة والموجة والموجة بنينة, بلاصة كي تمشي لها تحس روحك خرجت شوية من الدنيا ودخلت لعالم آخر, هناك حيث يلامس البحر وحدود السماء. بلاصة تبعد على تونس العاصمة قريب 60 كيلومتر بعد المانجا وقبل مرسى الأمراء وتشد ثنية في اتجاه قربس. أما المرة هذه مشينا اللوجو على حاجة أبعد من الحمام والسخانة. قصتنا اليوم مع الروندوني وين السيركوي متاعنا جهين فيه قريب 10 كيلومترات. الطريق موش صعيب برشا أما فيه بالقدر الكافي اللي خليك تمشي تتنفس وتنسى شوية التليفون والخدمة على خاطر في كل خطوة يتبدل المشهد, مرة تلقى روحك بين الجبل والغابة ومرة البحر يطلع قدامك واسع وأزرق ومحلول على الأخر. وأول بلاصة تشدك في ثنيتنا هي راس الفرطاس, والناس اللي حابوا يفهموا فاش قاعدين نحكي وتويكا ما عليهم كان يدخلوا الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي موجودين. الحجرة الشهيرة غاديكا اللي طالعة فوق البحر كيف الهرم شكلها واحد ويخليك تقف شوية وتتفرج ومغادي تبدأ تسمع في موسيقى تاع الطبيعة الحقيقية, صوت الموج وهو يضرب في الجروف, الريح وين تدور بين الجبال وريحة الغابة ونسمة الباردة اللي تدخل الصدر وتخرج معها برشة تعب. ونتعديه بعدها على بلاصة اسمها المنقع وهوني المشهد يتبدل مرة أخرى, تلقى روحك قدام كريك صغيرون هادي ومخبي بين الطبيعة المين تاعه أزرق غامق والبلاصة عنده سحر خاص. معناه شوف هما البلاصة ذوما جيان نجم تمشي لهم على الجبل روندوني 10 كيلومتر ولا الناس اللي تحب الراحة دونك نجموا ياخذوا الفلوكة من البرد نتاع قربس ويهبطوهم حتى يكشي البلايص هذوما على خاطر هو السيركوي كله 10 كيلومتر لكن الفلوكة ديما فما دي كريك معينين نجم تقف فيهم وغاديك أو كنت حتى تهبط في الكريك تطلع شوية الجبل تعمل سيورات تستمتع حتى بالكريك تعوم غاديك ولا تعمل مرشة خفيفة خاطر ريتو في الجبل هذي بخلاف الطبيعة وكل فما برشا عيون دونك شاك فوا تطلع في الجبل تلقى عين تعمل شريبة ماء تستمتع معناها بالمنظر اللي موجودين في التصور هكاية. وإحنا كما قلنا كي في إيفازيون مش كان البلاصة لكن الرحلة في حد ذاتها اللي تجمع بين التجربة وبين الحاجات اللي تجم تشوفهم في ثنيتك. وبصراحة السر هذي ميزمش يتفسر برشا, يزبك تبرد ساقيك في الماء تقعد شوية تاخد نفس باهي وتخلي بدنك واحد ويتجاوب مع الطبيعة. ومن منجا نعود وناخذ ثنية لوجهتنا الأخرى اللي هي بوردو برانس. شاهد الصدف إنه عندنا بلاصة في تونس تحمل اسم عاصمة هايتي في البحر الكاريبي بين راس الفرطاس وغابة ويد العبيد والبحار تلقى مرسى الأمراء, بلاصة حفر فيها الويد العبيد طريقه بين الغابة وجبل وخلى الطبيعة تلم في بلاصة واحدة غابة ويد وجبل وشط رمل. بلايص هذوما الكل نجم نشوفوهم على امتداد السيركوي متاعنا كما قلنا اللي يحب يمشي على ساقيه. الحقيقة ننصح الناس انهم يمشيوا في الجبال لخاطر احنا مازلنا كعملية السيركوي هذية جيان الجبال متاع قرب استحفون برشا وكونسيبسيون تختلف من بلاصة لبلاصة وانت وجهتك هاكا تحب تطلع من فوق وتهبط الكريك والا تكمل من فوق باش تشوف مختلف البلايص اللي موجودين غاديك. وديما نقولوا صحيحة معناها الثنية طويلة شوية اما راهو البلايص الباهين والمامو
1: يلزم
2: تتعب عليهم شوية باش تشوفوا. وحنا هكا قاعدين نشوف البلايص هذوما باش نوريكم شنو عندنا في تونس وشنو البلايص مزيانين تنجموا تزوروها. لهنا الباقي تنجم تخليها على الطبيعة وعلى ذلك نقول لكم اخرج اعرف بلادك واخزر لها من زاوية اخرى خاطر ساعات الجمال مش بعيد علينا احنا اللي ما عادش نشوفوه والجمال هو نداء الحياة والجمال هو الاحساس بالحرية وعلى هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش.
1: شكرا لك رمزي يعطيك الف صحة. كانت هذه دورتنا اليوم في ايفازيون خليكم معنا.
0: Évasion.

0: أحمد سعد مكسرات على موزيك فم.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
0: سبحان الله من شيرة لقيتها سحبت ومن شيرة بزيلة صافية، فقلت ليه ليه ليه كلمولي كلمولي المعهد الوطني الرصد الجوي شو الطقس باش يكون. صبحي بن أحمد معنا، صبحي صبح الخيرات.
2: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزيك.
0: شكرا ليك صبحي. بديت تسحب الدنيا ولأنه قاعدين نشوفوا حتى في جيراننا فما نجم نحكيه وحتى سيول الكبيرة وحتى نوعا من الفيضانات شفنا في ليبيا برشا، شفنا في الجزائر زيدا كيف كيف. دوك نبدأ بتونس، وهل باش تأثر هذه باش تخلط لنا هو منخفض جوي؟ ما حفظنا الكلمات معكم منخفض جوي باش يجينا.
2: نعم هو صحيح، هو وصلت لنا هي يوم الأمس معناتها في العشية
0: في جرديس وكل
2: نعم في الليل خاصة، معناتها وضعية جوية كانت نوعا ما تتطلب اليقظة. وصلنا أسندنا اللون البرتقالي ليلا لنظرا للكميات الغزيرة اللي نزلت في مدة زمنية وجيزة، وخاصة بجهة حاسي جربي من ولاية مدنين 115 مليمتر تقريبا في ساعة وربع معناتها نزلت الكمية هذه. كذلك جرجيس المدينة 100 مليمتر سجلناه، كذلك حتى بميدون معناتها 64 مليمتر جربة ميدون، كذلك

0: في ليبيا جهة مزدة ليبيا الأمطار كانت غزيرة جدا وتجاوزت حتى حسب ما معناتها تشير إليه الصور القمر الاصطناعي معناتها الجيل الثالث اللي شاهدناها نحن تقريبا يوم الأمس أمطار قد تجاوزت يمكن حتى 150 ملم في مدة زمنية وجيزة. إن شاء الله نتمنى السلامة الأهالي معناتها الجارة ليبيا والمنخفض هذه ما زالت فعليا أقل بقليل بالنسبة لليوم يمكن حتى العشية ما زالت الرجوعات على جهة الجنوب الشرقي ما زالت معنيين ببعض الكميات قد تكون غزيرة تنجم تعطي حتى 40-30 ملم ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لهذه المناطق خاصة المطلع على البحر جهة جربة جرجيس وكذلك بنقردان وصولا إلى حتى منطقة السواحل الشرقية صفاقس مستير المادية ولاحقا العشية يمكن الخليج الحمامات لكن مش تكون أقل فاعلية الخلايا الرعدية هذه السواحل الشمالية معنية بنزول أمطار كذلك هذه الليلة ما تخوفش معناتها حاجة عادية معناتها المنخفض اللي قاعد يدور في البحر اتجاه أكثر شرقا وبالتالي معناتها بشكون أقل الفاعلية نتاعو. بالنسبة لليوم يتواصل طقس تقريبا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد تتكثف السحب كما قلنا العشية خاصة بالسواحل الشمالية من الرياح ما زالت ضعيفة فمعتدل البحر قليل اضطراب تقريبا على معظم السواحل ما عدا بخليج جابس والحرارة أكثر من يوم الأمس ارتفعت شوية الحرارة تقريبا بدرجة أو درجتين اليوم كنا نسجل اليوم 31-32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة وتوصل حتى معناتها 34-33 درجة بمناطق الجنوب ما عدا ذلك معناتها الأيام القادمة بالنسبة للغدوة وبعد غدوة إن شاء الله تبدأ تقلل فعالية التقلبات وبالتالي الطقس معناتها يذهب نحو الاستقرار إن شاء الله بداية من هات لحد العشية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك ألف صحة.
0: يعيشك شكرا.
1: شكرا لك بون ويكاند صبحي بن أحمد شكرا لك.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام
3: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري كومايكو دي خليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين اون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900

بعدي على موزيكا فام لحدش وتسعة واربعين دقيقة. نحب نهني سينابيل الزغليمي ومرته مدام فاتن بقدوم المولودة بيا، تتربى في عزكم إن شاء الله، وديديكاز زيادة كيف كيف من عند الجدة نهلة. دونك هوني سيد المخرج نحبه زغروطة، ومبروك مبروك هابي بيرثداي تو يو إن شاء الله في عامها الأول والثاني، تو نلقاو الوقت باش نتمنيولها طول العمر. كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتو اليوم هاكا خلطة زغروطة طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أنا مريم من المنجرين، نتمنى طول عمر الولد أختي طاهي بالرمزاني، ونتمنى له شلك العام وحيد خير.
2: يوم عيد ميلاد ولد خويا العزيز على قلبي سالم الفرجاني، ونقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سلومه، وان شاء الله ربي يفضلك البوك ايمن وامك سهير ولاختك لوجين، وربي يفضلك امل عمتك تحبك برشا برشا يا سالم، ان شاء الله طول عمر.
3: عسلامة مزيكة، نحب نهني يسر بنتي بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير، وربي ينجحها ومتعها بالصحه والعافيه يا رب.
4: ألو، أنا سامي من سليمان، نحب نهني كنت هدى بعيد ميلادها، ونقول لها كل عام تحيا بخير يا هدى، ربي فضل لك حمزة وجوجو، وربي يرد غربتكم على خير، مقيمة بالخير بالكندا، كل عام وانت بألف خير يا هدى.
5: بالله اليوم عيد ميلاد بابا، نحب نهني بالمناسبة هذه، ونقول إن شاء الله كل عام حي بخير يا عبد الرزاق.
6: بخير مزيك، أنا نبيع حزام من بني خيار، حب نهني ولد أختي رياء بعيد ميلاده، وقل له كل عام وانتي حي بخير، وربي يفضل لك فوفا وفاباتي.
7: بخير مزيك، عيد ميلاد بنت ولدي اليوم نور بالحاج علي، إن شاء الله كل عام هي وحي بخير يا ربي.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM 71 113.

0: بوكو، شكرا لكم على الاستماع. نوفل لكيب الكل بعد شوية في ميدي ماغ. يجي يا بربي والله نفرح أنا كراك تدخل الاستديو الغالب. نعرف هي ما هكا كراك تدخلي بالذم هكا الغالب، ننسى الطابع الإعلامي. نوري نحسو حكايني في الدار، شو يقولك نوفل بربي بجاه ربي شو ثبت الأولاد و لابسين شلكتهم مش قاعدين يحطوا.
1: الحمد لله مش باش يزيد ليسانس معناتها.
0: لا مش باش يزيد، ما فماش زيادات. وهذه البلاغات اللي تصدر في الليل احنا هنا باش نكذبوها واخذين المسؤول وكذب. قالك لكن ما فماش زيادات، لكن فما تخفيضات تقريبا.
1: تخفيضات زاده،
0: تخفيضات.
1: وقل ما يرجع زاده
0: بنسبه 100% التزويد نتاعو.
1: ملنا الحماس في حومتي غشيش خاطر
0: اش اسمه عطيني
1: خاطر حماس في حومتي قال لي ما عنديش.
0: لا قال نرجع بنسبه 100%
1: 100% بي دونك
0: نوفل. انا في صباح الناس
1: مشكله هكا. في حومتي مش في
0: انت كامل الباقي توا في ميدي معاك. ميرسي نوفل، ميرسي عبد الناصر، ميرسي دالي، ميرسي كريمه، باي باي.
1: عندي ديديكاس.

0: كنت في المقاهي والمطاعم ونزل في تونس انت والبلاصه كاليتي متوسطه ما يضحك لكش ما ابسط حاجه ما تدلقوش عليه فوق ما قلبو صوتو فانت تلقى لي بوبليسيتي تتابعين لي انفلونسور وكل شيء تشوف ايماج معينه من بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكله لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
1: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون صار 15 سنه تلفونات فاهم الباقيين وفاهم الخابين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول عطي عطي عطيني كذا كذا معناها تحس حقره شويه زاده من العروفات معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم شهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
2: الغلاوي والكويب دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهيه بلاصه نظيفه انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد
3: وتلا نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون بخمسه لاش
4: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش
5: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عادش الكليون قد ما توفر له وباقي راه يروحوا اليوم مش موفر له اللي عاشوا به فهمني
6: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كايتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو
7: فغام. جودة الخدمات في تونس شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة.
8: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
10: تدلل تدلل
11: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
10: تدلل
12: جيان ايام دللنا.
13: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ لبخول كوجينتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي يقول في تصريح لبرنامج اصبح الناس إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وتويتي يوضح أن الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز تم تجاوزها، مشيرا إلى توفر نحو 7,000 طن من الأرز السائب يجري العمل حاليا على تعليبها. والمسؤول يعلن عن برامج توزيع مكثفة بالنسبة لمادة السكر ستنطلق في الأسبوع المقبل، وستشمل ضخ 3,000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، وفق ما جاء في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى. ومن مظاهر هذا التعاون وفق التقرير تصميم مشروع صحي جديد بقيمة 125 مليون دولار يشمل تحديث أكثر من 50 مخبرا للصحة العمومية، وتطوير مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية، وتوسيع منظومة الترصد الوطني للأمراض بما يعزز قدرة تونس على رصد المخاطر الصحية والاستجابة لها في الوقت المناسب. وهذا التعاون يشمل أيضا تعزيز الرقمنة، حيث يجري حاليا تطوير نظام معلومات لإدارة المعدات والتجهيزات وتحسين الاقتناء وسلاسل التزويد. دوليا، وزارة الخارجية البريطانية تفيد بأن الوزير التقى بنظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبلغه بأن لندن لن تتهاون إزاء أي تهريب أو أي ترهيب أو تهديد أو نشاط عدائي على الأراضي البريطانية من جانب جماعات مرتبطة بإيران. الخطوط الجوية القطرية تسحب آخر طائراتها من نوع إيربيوس A330 من الخدمة، وتعير بعض طياريها إلى الناقلة الوطنية في رواندا، مع استمرار اضطراب حركة الطيران في منطقة الخليج نتيجة تداعيات حرب إيران وتسارع وتيرة التخلص التدريجي من الطائرات القديمة على مستوى العالم. وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تداعيات ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مثليها منذ اندلاع الحرب. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية المكلفة بتطبيق إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة والمناهضة للمهاجرين. والمنظمة توثق في تقرير حديث انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العمليات واسعة النطاق التي تنفذها الوكالة. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إصابة مهاجر فنزويلي برصاص عنصر من الوكالة، ومقتل أمريكيين اثنين في شهر جونفي الماضي برصاص عناصر فيدرالية، ما أدى إلى موجة غضب في جميع أنحاء البلاد. طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي، وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية تكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماغ على موزاي كافي مثنين الجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، وقت اللي تحب تتابعونا على اليوتيوب على الفيسبوك، تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب توا. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على اسئلتكم الكل، نحاولوا نجاوبكم عليها. لهنا اخر واهم الاخبار مع التحليل مع التفاسير. تبعثونا قاعدين زاده في الواتساب على 23513000 نحاولوا نعديو الماكسيموم من مساجاتكم. سعيد جدا باستقبال سي نجي زعيري، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا مرحبا بكل المستمعين.
0: سي خليل شنحوالك؟
2: مرحبا سي نوفل.
0: مرحبا بك سي نهد.
3: صباح النور نوفل، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين.
0: يلا جيهان بن عبد الله تجي في الجزء الثاني، سلاح سكوحي يجي معنا في الجزء الثاني، عنا برشا اخبار وبرشا حكايات. جيهان باش تحكينا على البلاستيك اللي الدوله تخسر ملايين الدينارات، سلاح باش يحكينا ما فاتك شيء، باش نرجعوا شويه لاجواء الكره ولاجواء اخرى. سليم السمعين في الإخراج، مرحبا بك سليم. أشويق في الإخراج الرقمي. وزارة التكوين والتشغيل، أنماط العمل الجديدة باش تتعمل لها مشاريع تنظيم مهمة جدا، أكل العباد اللي يبدو يخدموا في ديارهم ويخلص
2: العمل عبر المنصات.
0: عبر المنصات معناتها العباد الكل تنجم تولي أمورها منظمة، وهذه حاجة هامة وهامة جدا. مخالفات الطرقات الجديدة والأسلوب الجديد زاد حاجات باش تتحسن برشا. باش نرجعوا لكلمة رئيس وزراء الكيان المحتل وردة الفعل والخروج، باش نرجعوا لها. بعد الإشاعة تونس تنفي الزيادة في أسعار النفط، خرجت إشاعة البارح وتم تكذيبها، شكرا لوزارة التجارة اللي كذبتها بسرعة. سمعتوا الخبر على موزايك وباش نعطيو،
3: وحكيت حتى على تخفيضات
0: مش في أسعار النفط، تخفيضات في برشة مواد أخرى وبرشة حكايات. يلا مرحبا بكم، نبدأ بالدقيقة نيوز نهد. دقيقة نيوز
3: نبدأ أخبارنا مع الموضوع اللي كنت أحكي عليه نوفل، واللي طار انتظاره الحقيقة من عديد التوانسة. وزارة التشغيل والتكوين المهني قالت أنها تخدم على عدد مشاريع قوانين جديدة لتنظيم أعمال أنماط العمل الجديدة. نحكيه على العمل الحر، نحكيه على الخدمة أديستانس، العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية. الهدف هو ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق. هذا ما صرحت به المزيك المكلفة بتسيير الإدارة العامة النهوض بالتشغيل بالوزارة ليليا مخلوف.
4: بحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية متاعو، التكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في اللي سوفت سكيلز في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع تكوين هذا التكوين يكون إشهادي، وذلك لتحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا. ونعرفوا اللي قرابة 16% من سكان هما في سن الشيخوخة، وهذا يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج النشيطة للتشغيل، مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي تستقطب الشباب.
3: السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر المنظمة الشهادة الرسمية لتوثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا ثاني إنجاز تحقق تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية. نذكروا هذا كان في شهر أفريل اللي فات. سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية المتعلقة بسلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. هذا كلام الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم، اللي وضح أنه المعدات باش تستخدم لرصد عديد المخالفات، منها تجاوز الضوء الأحمر، استعمال الهاتف وقت السياقة، وعدم ارتداء الخوذة أو ربط حزام الأمان. يقول أنه الإصلاحات القانونية والترتيبية باش تشمل تنقيح مجلة الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة والسياقة تحت تأثير الكحول. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، هذا لأول مرة حسب ما أوردت السفارة التونسية في فرنسا. تقول السفارة أن الدكتور مختار زغدود ترأس القائمة المنتخبة اللي ضمت أيضا الأطباء هند العريبي، ألفا منذوج، عبد الحكيم كشيش، وراوية بن إسماعيل، ووجيه منيف. مصدر أمني يفيد المزيك وحدات الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإطاحة بخمسة مروجي مواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرص مخدر وكمية من الكوكايين. العملية ذي جاءت بعد عمل استعلامي ميداني ممكن من القبض على المروجين الخمسة وعناصر أخرى اختيرة مفتش عليها وحجز مخدرات كانوا يعتزموا ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ، وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص المتورطين في القضية بعد مراجعة النيابة العمومية.
5: دقيقة نيوز.
6: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
3: وبربي فقط نوف المدام نحكيه عن المجهودات الأمنية، حبيت جوست تنويه وشكر كبير للشرطة العدلية بالمرسى، خاطر نهار الأحد كانت كرهبتي تكسرت وتسرقت، في ظرف 3 أيام تمكنوا بالتعرف والإطاحة بالسارق وبالشخص، واللي ما كنتش أنا الضحية الوحيدة، عديد السيارات الأخرى في المنطقة. الشرطة العدلية بالمرسى الحقيقة في ظرف قياسي قاموا بالعمل متاعهم، تحية كبيرة لهم.
0: شكرا لهم على الخدمة الهائلة. وزارة التشغيل دونك ضمان الحالة الاجتماعية وظروف العمل اللائق للناس اللي يخدموا عن بعد، هو ماذا بينا تحسن ظروف عن قرب وعن بعد، زي ده ما ننسوهم
7: عن قرب وعن بعد خاصة عن بعد اللي هي دي شيء قالت هي المسؤولة
0: مهم برشا،
7: مهن قاعدة تتطور والنسبة المئوية لممارستها قاعدة تتطور، في المقابل المهن هذه يلزمها تكون كيما المهن التقليدية، فاش في التصريح في الضمان الاجتماعي في أنه يدخل في الدورة النظمة باش يتحصل على حقوقه، لأنه جزء من الفريلانس وجزء من الناس اللي تخدم على المنصات يا إما دخل غير مصرح به موجد ومنظم، ويا إما أيضا هو نفسه ما يلقاش الحقوق اللي يلقاها العامل في الظروف التقليدية،
0: وهو ساعات راهو اللي يخدم عن بعد بيته ما يحبش يصرح
7: بالطبيعة،
0: يبدا خدمة ثانية
7: بالطبيعة
0: أي. ولكن باهية معناتها نعرفش أنا يتصرحوا بترجيعات ولا بغيره، ولكن مهم زاد اللي يخدموا عن بعد واللي توا الشباب واللي برشا حتى، وإن شاء الله يا ربي قانون مالية جديد حتى اللي خارج تونس عن بعد تتوضح أمورهم، ما تجيهوش 200 دولار يحس روحه تهمة. أي
1: هو هي خطوة مهمة جدا وإيجابية جدا، أنه فكرت الدولة طبعا عبر وزارة التكوين المهني والتشغيل في المهن الجديدة هذه اللي هي مش فقط جديدة لكنها زادة معناها تمثل رو معناها مصدر مهم جدا من العائدات المالية، رو خاصة المنصات والفريلانس واللي يخدموا معناها في العمل عن بعد معناها الديستانس، رو ثم دول اليوم تدخل منها راي في مداخيل مالية كبيرة برشا، نعطيك على سبيل المثال في الهند وفي باكستان الزوز دول هذم اللي تقريبا أكثر الدول اللي تشهد ازدهار في العمل عن بعد، راو في الهند اليوم فما تشكلت معناها خلايا كبيرة برشا من خاصة من الشبان المتخصصين خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والكرياسيون دي زابليكاسيون احداث تطبيقات، وراهم يتعاملوا مع الشركات العملاقة، نحكي على جوجل مايكروسوفت وغيره، مع يوتيوب مع تيك توك مع فيسبوك مع معنا شركات عالمية كبيرة، وراي الشركات هذه تعطي أهمية كبيرة للكفاءات اللي موجودة خاصة في الدول هذه. احنا في تونس اليوم عندنا ما شاء الله معنا عندنا شبان يعملوا الكيف متخصصين في المجال هذا وعندهم قدرة كبيرة وأثتوا معنا جدارة واقتدار في هال العملية الخلق هذه وعملية الكرياسيون هذه، وقاعدين يخدموا تبقى أنه موش معترف بهم ما فماش قانون يأطر للمهنة ذي،
0: وأحيانا الفلوس تولي
1: مشكلة ويلقاو صعوبة كبيرة في تحصيل العائدات المالية متاحهم.
0: وفي بالك تربحنا الترانسبورت، تربحنا التلوث، تربحنا شباب يخرج البرة، وفما برشا شباب ويخدم مع ناس البرة وجيه بالدوفيز ويحل حتى كونتون دوفيز وكذا، ما نعرفش ما نفهمش برشا، راهو نربحوا برشا شباب يستقر ويولي ينفع تونس أكثر.
7: كونتون دوفيز نوفل هذا سؤال المرحلة وسؤال المراحل المتكررة. نوفل قال حاجة مهمة، أنت كيما من واجب عليه التصريح بدخله، الإنسان اللي يخدم في خدمة وكما من واجب عليه أنه يصرح بدخله أنه يساهم في الضمان الاجتماعي أنه كذا، كما من واجب عليك أنت تسهل له في إطار هالمهن المستجدة دخول الأموال ودورة الأموال اللي احنا نخدمه بعقلية عام درا قديش عام درا قديش من القرن اللي فات، وقت اللي اليوم أصبح في الدول الكل تشجع في المهن هذه وتدخل منها في فلوس وتاخذ منها في أداءات وكل واحد يستفيد. احنا اليوم كما قال لك يبدأ شاب يدو على قلبه كيفاش يخدم خدمة فريلانس، وقت اللي باش يجيو الفلوس كيفاش هي كيفاش عملنا ما تقبضهمش سيدي برا سيدي لو جالي ما عادش تعمل كارت
1: نزيدك معلومة أخرى خليل. راهو فما عدد كبير من الشباب اليوم اللي ما عادش في طموحاتهم أنه يدبر خدمة في بيرو في إدارة ولا ما عادش سي سيفيني المرحلة دي دي باسي جوزوها. المرحلة الحالية اللي بديت عندها سنوات
5: في دار واجتماعات وكذا ويبدأ لبس والفوق كوستيم ولو تشارت
1: قدامه في
7: سي ويخدم وينتج
1: رسماله في سي وخبرته وعلمه والذكاء متاعه وراهم دخلوا اليوم ثم نعرف برشا تونسة شبان
0: دخلوا نعرف انا انستغرام دخل برشا
1: العالم مش احكي على
0: كلهم كيك
1: اللي يعملوا في صناعه محتوى مش نحكي
7: عليها حتى صناعه المحتوى زي ما تدخل في المنظمه
0: بفضلك بينشير اما برشا شباب كما قال ناجي راهو علاش ما دراو محلاها الشباب التونسي في تونس
1: ثم تطبيقات عالميه خذوها حتى معناها شركات عملاقة راو من صنع شباب تونسة راو عندهم قدرة راو تلقاها رسماله بي سي
0: صحيح.
1: لكن مشكلته أنه معناها يزم يتقاضى مقابل مقابل هذا يزم معناها يزم معناها يزم يعيش جستمون. أنت كي تمنعه من تحصيل المداخيل متاعه شو عملت شو اللي يمحي
0: نخرج من الدولة وكي تجيني اون دوفيز نخليه اون دوفيز عليه رجعها بالسيف للدينار ما تعطيني امتيازات
7: يزم فتح حسابات بالعملة الصعبة
0: موضوع تراه نمشيو للجرائد نمشيو الفقرة باش نحكيو على الأمم المتحدة في الجرائد. ميرسي قاعدين نتناقشوا فينا في الموضوع هذا على 23/5/13 نلف نحاول نقرا البارح وفود عدة دول غادرت قاعة الجمعية العامة الأمم المتحدة بتزامن مع بدء كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. مشاهد بثت من داخل القاعة مغادرة عدد كبيرة من أعضاء الوفد مقاعدهم مع بدء الكلمة في مشهد تكرر كيما العام الفارط. أظهرت مشاهد وفود أخرى بقيت في أماكنها وسط هتافات وصيحات استهجان على كلمة نتنياهو من بعض الحاضرين كيما نقلوه برشا وسائل الإعلام. نتنياهو تحلى بقلة التربية ووصف المنصحبين بأنهم جبناء أخلاقين وطلب من باقي القاعة بالمغادرة إذا كان يشارك المنصحبين كلمتهم. دونك الأرقام اللي خرجوا اللي ما خرجوش اللي خرجوا ما خرجوش الأرقام مش واضحة، ولكن حسب ما عرفت أنه تونس زادا انسحبوا معناتها وقت إلقاء بنيامين نتنياهو وهذا اللي هم نتراه نسمعه.
8: عشرات الوفود الدبلوماسية تنسحب من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، فما الذي حدث؟ سنجيبكم عن ثلاث أسئلة: من انسحب؟ ماذا قال عنهم نتنياهو؟ وهل حدث هذا من قبل؟ أولاً، من انسحب؟ مع صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة غادر مئات الدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، ذلك بعدما كانت البعثة الفلسطينية قد دعت مسبقاً البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة القاعة أثناء خطابه. ثانياً، ماذا قال عنهم نتنياهو؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي رد من على المنصة واصفا المنسحبين بالجبناء أخلاقيا ودعا من بقي منهم إلى المغادرة أيضا. ثالثا، هل حدث هذا من قبل؟ هذه المرة ليست الأولى، في عام 2024 غادرت عدة وفود القاعة مع اقتراب نتنياهو من المنصة، وتكرر المشهد بشكل أكبر بخروج أكثر من 100 دبلوماسي عام 2025 يمثلون أكثر من 50 دولة، أي أن مشهد الانسحاب بات يتكرر للعام الثالث على التوالي خلال خطاب نتنياهو أمام جمعية الأمم المتحدة.
0: واضح خليل.
7: واضح. أنا نشوف نتبع من 2024 25 26 تكررت تقريبا نفس العملية وكل عام بطريقة تصاعدية على العام اللي قبله، باش نأكد على أنه بالحق فخ غزة بالنسبة لنتنياهو أو الثمن الباهظ اللي دفعته إسرائيل افتضاحا في موضوع الإبادة الجماعية في غزة، هذا مهم جدا، لأنه لو نشوف حركة القطيعة لنتنياهو ما نقراهاش من خصومه التقليديين. ما نجيش نقراها من تونس ولا من لبنان ولا من الجزائر اللي هما خصوم تقليديين لنتنياهو، نقراها من الحلفاء التقليديين، نقراها من الغضب وربما انهيار الأعصاب اللي تمكن بنتنياهو نتيجة مواقف دول أوروبية كانت تاريخيا معززة للقرار الصهيوني ومدافعة عنه وناشرة لأخلاقياته ومبادئه في بلدانه ومحاربة لكل من يكون ضده. هذا مهم جدا إذا اقترن أيضا بما حصل لنتنياهو في نيويورك النهار ذاك، ما كانش طبيعي بالنسبة له تحويل وجهة الطائرة من مطار جون كينيدي إلى مطار ستيوارت، كان بسبب وجود احتجاجات كبيرة برشا في محيط المطار، وكان بسبب تصريحات أي أنه ثم تطور داخل جزء من الإدارة الأمريكية أصبح يرفض هذا الجسم الصهيوني ويعتبره ربما سبب في الإضرار بمصالح الولايات المتحدة. نذكر أنه زهران ممداني عضو عمدة نيويورك تحدث قال أنا صحيح ما عنديش الحق باش نشده في المطار أو نقبض عليه في المطار، لكنني وهو عديد المسؤولين من الداعين إلى تطبيق مذكرة توقيف الجنائية الدولية في حق نتنياهو. هذا صار له في الولايات المتحدة، صار له داخل البلاد اللي اعتبرها حليف رئيسي، واللي أشار في خطابه أيضا أن ترامب تقريبا هو ما تبقى له وسط هذه الكوكبة من الأصوات المعارضة لجرائم الكيان الصهيوني. حاجة مهمة نعتبرها، أنا نعتبرها انتصار للدم الغزاوي للدم الفلسطيني يعني ونعتبره نوفل طور دولي جديد في التعامل مع القضية بصفة عامة.
0: وين معناتها الوصول، وين باش توصل الحكاية،
7: باش توصل العزلة
0: رغم اللي برشا شافوا معناتها صار لهم توقعوا من كلمة الرئيس الفلسطيني اللي كان ممنوع من دخول أمريكا، توقعوا صرامة أكثر.
7: بطبيعة اسمع شوف إذا كان باش تحكي لي على السلطة الوطنية الفلسطينية المربوطة أسلوها بالاتفاقيات والموجودة غادي أوتاج، زاد ما تنساش الفلسطينيين الموجودين في الضفة أوتاج ومعناتها ويقاسيه في الويلات ويقاسيه هم نفسهم في الضفة الغربية كما غزة في القتل وفي الاستيطان وما إلى ذلك. ولكن شنو المستقبل؟ المستقبل أنه كان كل بلاد قاطعت الكلمة تقاطع حاجة أخرى، كل بلاد تضيق على المصالح الاقتصادية لإسرائيل، كل بلاد تضيق على المبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهذا قاعد يصير انطلاقا من إسبانيا والدول الأخرى في الطريق، فإنه هذا أيضا سيكبح من جماحة هذه العربدة الصهيونية.
0: واضح. نجي زعيدي،
1: هو الغريب في هذا معناه في اللي صار البارح وانسحاب الوفود برئاسة المندوبين، هو أن رئيس وزراء الحكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو رجل صادر في شأنه مذكرة إيقاف من المحكمة الجنائية الدولية، والمذكرة هذه اللي طبعا على خلفية اتهامه بجرائم
0: حرب،
1: جرائم حرب، ارتكاب جرائم حرب، معناها يدخل نيويورك وبدون لا إيقاف ولا تنفيذ ولا فما حتى أي جهة معناها سعات إلى تنفيذ هالمذكرة هذه، والحال أنه في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية العديد من مذكرات التوقيف اللي تم تنفيذها وتوقفوا برشا رؤساء وشخصيات سياسية وتمت إحالتهم على المحكمة وتمت معاقبتهم. لأنه بالنسبة لرئيس الوزراء الكيان الصهيوني ورئيس حزب الليكود نتنياهو معناها يتعدى الأمر معناها ببساطة وكأن شيء لم يكن، لأنه الإدارة الأمريكية وفرت له الحماية، ورغم المعارضة اللي أبداها عمدة نيويورك
7: ومظاهرات في الشارع وعشرات الموقفين ضده،
1: لأنه صحيح كان خارج مبنى الأمم المتحدة كان ثم مظاهرة كبيرة لمواطنين أمريكان اللي معناها رفعوا حتى شعارات ورفعوا حتى صور، والصور معناها كان واضح أنهم صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وفما شعارات تدين حرب الإبادة الجماعية لإخوتنا الفلسطينيين. مع ذلك يعني صعد إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى الكلمة متاعه وتوجه بانتقادات لاذعة لدول كما فرنسا، تركيا، بريطانيا، ووصف حتى الرئيس التركي رجب أردوغان وصفه بالطاغية، وجاء من بعد رد من الخارجية التركية. هذا الكل معناها سؤال يسأله نوفل، سؤال مهم، أي وما ماذا بعد؟ وماذا بعد؟ يبدو أن الأمور مش تقف عند حد معناها الانسحاب، والانسحاب هو موقف رافض صحيح، وموقف
5: رمزي
1: معناها رمزي.
7: هي ما كناش كانش موجود عنا الموقف هذا قبل،
1: معناها
7: هو موقف جديد نجم يتبنى عليه. هذا شو حبيت نقول، العادة ما ينسحبوش
1: اللي كان
7: ولو ينسحبوا.
1: شوف غير الانسحاب هذا اللي صار في كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة كان أخطر بكثير، لأنه في الوقت اللي ألقى فيه نتنياهو الكلمة متاعه وصار مسار والمشاهد اللي شفناها، كان ثم اجتماع آخر عقدته يعني عقد تحت طبعا برعاية مؤسسة N7. الاجتماع هذا
5: شنو هي مؤسسة نسيت فسرها؟
1: هي مؤسسة أمريكية اختصاصها مقرها واشنطن، اختصاصها هي تشبيك العلاقات بين الدول المطبعة مع إسرائيل. كان ثم اجتماع آخر موازي وتم الكشف من بعد عنه من خلال ما كتب في بعض الصحف الأمريكية. الاجتماع هذا اجمع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ومن وزارة خارجية الإماراتية والبحرينية والمغربية والإسرائيلية. الاجتماع هذا اللي ضم دول، طبعا الدول هذه دول موقعة على اتفاق إبراهام اللي عام 2020، والاجتماع هذا ينعقد لأول مرة بعد عملية 7 أكتوبر 2020. والهدف شنو كان من الاجتماع السري هذا؟ هو تحريك التطبيع الإقليمي نحو دول في الشرق الأوسط، في أفريقيا وفي آسيا. الغريب في الأمر أن رئيس مؤسسة N7 اللي كان حاضر في الاجتماع قال بالحرف الواحد، وهذا ما سربته حتى روى قناة 12 الإسرائيلية العبرية، قالت أنه رئيس المؤسسة N7 قال أن المرحلة القادمة ستكون مخصصة لتعميق العلاقات القائمة وتحديد فرص التعاون بين الدول الموقعة على اتفاق أبراهام. طبعا الاجتماع انتهى باتخاذ قرار وهو إضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين الدول اللي موقعة على اتفاقية أبراهام، الاتفاقية اللي نعرف كلنا أنها هي هو تطبيع سياسي ودبلوماسي واقتصادي بين هالدول هذية وإسرائيل. طبعا آخر الملتحقين به الاتفاقية هذية والمغرب اللي وصل إلى مرحلة تكريس،
7: والمسار توقف هناك، توقف في الرياض، كان مش يمشي لبعيد برشا لو قبلت الرياض بالانخراط في هذه الاتفاقية.
5: وإحنا قلنا لن تقبله، فمشكون قال ستقبل.
7: الموقف السعودي إلى حد الآن هو حجر عثرة في توسع وتمدد الاتفاقية،
5: وهذه حقيقة.
1: اللقاء مع المغرب معناه مشى إلى مرحلة التكريس التعاون الدبلوماسي الفعلي بالاتفاق بين المغرب وتل أبيب بفتح سفارتين، سفارة إسرائيلية في المغرب وسفارة مغربية في تل أبيب. باش نحب نزيدك حويجة وهو مش نوصل للإجابة على السؤال متاعك نوفل، لأنه وقت اللي نشوف أنا
5: نزلت إجابة
1: لا مو يزم حقيقة، يزم نحكيه على حقيقة ما يدور في الكواليس وما يخطط للعالم العربي والإسلامي وما يخطط للفلسطينيين وغيرهم. وقت اللي تنشر القناة 12 العبرية على ما سميته خطة ترامب للشرق الأوسط، وقالت أنه الخطة هذه اللي هي في مازال توا حاليا في مرحلة الصياغة، قالت تقول أنها الهدف متاعها، هدف دونالد ترامب في عهدته الثانية، هو إقامة منظومة أمنية إقليمية بعد طبعا إغلاق ملفات غزة وسوريا ولبنان وإغلاق ملف إيران نهائيا، هو توسيع عملية التطبيع. في خطة ترامب فما حديث حتى على بعض الدول اللي يمكن أنها تلتحق بقطار التطبيع، فما ورد ذكر دول خليجية منها الكويت، ما نعرفش
0: يخلي يذكر هذا ما يذكر على روحه ما
1: شوف نوفل هذا الكل انا وين
7: حتى الكويت مش تمشي
1: انه كي تسال انت
7: بعد ما توقف المسار في الرياض حتى دوله اخرى في المنطقه ما نتصورش
1: ثم المشهد العام اللي شافه العالم الكل البارح اللي هو انسحاب المندوبين الدائمين والوفود الحاضرة في اجتماع الجمعية العامة. هذه الصورة العامة اللي شفناها الناس كل اللي ما شفناهش هو هذا اللي كان يدور في الكواليس في الاجتماعات السرية وما يخطط للمنطقة لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا وإفريقيا أيضا. يعني اللي يخطط هو تمدد التواجد الصهيوني الإسرائيلي طبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: واضح نجي زريتك صح. شفنا صورة كاملة كما انت قلت. يلا فاصل وبعد نمشي ونعمل نطلع على موزيك 24.
9: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي دونتري جوماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين واون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900. بدل الاقوى, بدل الفرجه مضمونه وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار الفاسات والفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك احدث الافلام والمسلسلات واقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم الفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الاقرب نقطة بيع اجهزة البارابول, خذ جهاز الفا وتفكرني. الفا تبدل لك حياتك.
0: نوفل ورتيني. يا مرحبا يا مرحبا, شكرا على مساجدكم على 23513000. يلا نعملوا طلع على موزايك 24.
9: موزايك 24.
0: دونك جاء التكذيب الحمد لله زيادة ومش زيادة ناهد.
3: مرينا الكلنا نوفل البارح في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر بلاغ على أساس أنه بلاغ لوزارة الخارجية ولوزارة وزارة الطاقة يتحدث فيه على زيادات وهوامش في عدد من المواد. تحكي على المواد البترولية, المواد الغذائية, على السميد, الفرينة, الزيت, الحليب وغيره. في سعماء وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت بلاغ البارح نفيت فيه طبعا الأخبار والأرقام اللي متداولة, قالت ما عندها حتى أساس من الصحة.
0: عندي برشا مشكرتش وزارة, نشكر وزارة التجارة على الرد السريع
7: على
0: والتكذيب السريع.
3: أي خطر الدول برشا
0: داول ولا شيء. فما وزارات ستة شهور يحكيوا عليهم ما ردوش. نشكرهم على الرد السريع. شكرا للمزيك وقسم الاخبار
7: خاصة على التوضيح الايجابي خاطر كانت زادت بالحق والله ما يجاوبك واحد.
1: لا ما يحرز عكه كبيره البارح في الليل.
0: اي انا هاني شكرت مزيك
1: كان معناها خاضتها الزميله جيهان وانا
0: نشكر مزيك انها مكنت ولكن الوزاره انها تفاعلت. قدم من مره انت دعيت وزاره هنا في الحصه دي يجاوبك حد ما جاوبك حد. اللهم يبعث لك واحد يقول لك مغشين عليك. تفضل سيدي.
3: هو اوتوكا ما فماش زيادات ولكن في المقابل يبدو انه فما تخفيض باش يكون على قريب في عدد من المواد ابرزها ماده الارز.
0: ليه عاد فما زيادة وفما تخفيض. تفضل سيدي.
3: خليني جوست نكمل. تحكينا على ماده الروز اللي فما كنا قلنا انه فما مشكل في التعريب فيه. هذا أقرت وزارة التجارة على طريق مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي اللي كان تدخل مع جيهان ميلاد زميلتنا اليوم صباح وحكي مطولا على المسألة هذه. قال جاوزناه وابتداء من الأسبوع القادم يتم ضخ كميات كبيرة, ولكن خلينا نسمع الجانب الأول من كلام سي حسام التويتي.
10: احنا بدنا معناه تفاجئنا البارح في الفترة المسائية بصدور معناه بلاغ وبعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي
11: تم نسبه لكم
10: اللي توهم في الرأي العام وفي المواطنين اللي فما زيادات في أسعار جملة من المواد الأساسية سواء الغذائية أو الطاقية منها. وهذا الحقيقة معناها مجانب للواقع تماما, بل بالعكس. يعني كما تعرف معناها كل هيكل الدولة بتعليمات يعني سامية من سيادة رئيس الجمهورية قاعدة تعمل على التخفيض في الأسعار على حماية المقدرة الشرائية للمواطن, مزيد دعمها في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة. هذه من العمليات ولا الإشاعات اللي تهدف الإرباك السلوك الاستهلاك. هو معناها من المنبر متاعكم, واللي المنبر معروف بالمصداقية والحرفية متاعه في التحرك الخبر, ما فما حتى معناها نية لزيادة في المواد الأساسية, وهذا يعني ثابت ومتجذر في سياسة الوزارة اللي تعكس سياسة الدولة. والمعلومات اللي تم تداولها كلها معناها معلومات مغلوطة ما عندها حتى أساس من الصحة.
3: به هذا كان على مستوى التكذيب على البلاغ الدار البارح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ترى خلينا نمشيو للحديث على مسألة التخفيض في بعض الأسعار. شنو هي المواد المشمولة بالقرار هذا سي حسام الدين التويتي؟
10: بل بالعكس كالعادة زادة باش نعطيه بعض الأخبار للمواطنين اللي باش يكونوا فما تخفيضات في الأسعار معنا في الفترة القادمة في عدد من المواد, مش زيادة في الأسعار. باش تكون إن شاء الله مواد غذائية, معنا بعض المواد الغذائية اللي كما مادة الأرز, يعني فما مادة الأرز خاصة الأرز المورد, هذا باش يكونوا معنا فما تخفيضات إن شاء الله في الأسعار, وهذا باش يزيد دعم العرض ويعطي خيارات بديلة إضافية للمواطن. أيضا معنا عديد المواد الأخرى الاستهلاكية المتداولة اللي احنا نتبعوا حتى في الوضع معنا نتاع الأسواق العالمية. كما تعرف يعني كانت فما ظرفية معينة الفترة الفارطة على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي, صارت في بعض الإشكاليات وفما بعض معنا الارتفاعات في الأسعار, هذين قاعدين نتبعوا معنا في الوضع. فما مواد غذائية, مواد تنظيف, مواد صحة جسدية, نذوم معناها المواد اللي في القفة اليومية للمواطن التونسي قاعدين معناها كما قلت لك نتبع فيه موسم التخفيضات. أيضا فما معناها نقص في التزويد في السوق بمادة الأرز, هي إشكالية في التعليب تم تجاوزها حاليا, فما كميات معناها قاعدة تحضر كميات كبيرة إن شاء الله باش يقع التدخل بها في بداية الأسبوع. عنا يعني مخزونات كبيرة من الأرز السائب اللي قاعدة معناها حاليا تتعلب على عديد المستويات, تقريبا معناها فما أكثر من 7000 طن من المادة هذه اللي هي موجودة, والتدخلات إن شاء الله باش تكون بالأرز المعلب 1 كيلوغرام معناها في بداية الأسبوع القادم بكميات تفوق معناها 100 طن يوميا, باش يلقاها المواطن معناها في فضاءات العرض بنفس الأسعار بالنسبة لي المواد نتاع الديوان التونسي للتجاره. بالنسبه للنوعيات الاخرى ان شاء الله كيف كيف معنا كيما قلت لك باش يكونوا فما تخفيضات في الاسعار نتاعها.
0: فوالا الارز قال باش ندعموا فيه كيجي خاطر وظهر الارز مشكل تعليب مش مشكل ارز امبلاج امبلاج. المهم شكرا انه حكى على المشكل حتى بعد مده وبدايه من هالثنين 100 طن يومين.
3: فقط فما احاديث ايضا من عند وزاره التجاره على ماده السكر اللي تحكي عليها زيدا بشكل كبير في المده الاخيره اتي
0: نقصت,
3: وخلينا زيدا نعملوا ابديت على مشكله المياه المعدنيه, هل جاوزناها بشكل تام وشنو حضرنا باش متعودش تصير نفس الكريز عام الجاي؟
10: احنا كيف عنا معناه برامج متاع توزيع مكثف باش تكون بداية من الأسبوع القادم, واللي باش تشمل معناه تقريبا 3000 طن من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي. كيف كما قلت لك معناه مادة الأرز احنا باش نحاولوا ندخله بكميات, مادة أيضا معناه الشاي مخزونات تتناهز 4000 طن معناه من المادة هذه. عمليات التعليب قاعدة تمشي بنسق أكثر تباعا, وعملية التوزيع إن شاء الله معناه كيف تكون مكفة في الأسبوع القادم مع نهاية شهر سبتمبر. بقية المواد كما قلت لك الوضع العام متجه نحو الاستقرار تقريبا, معناه رجعت الوضعية طبيعية 100%, وتشوفوا أنتم حتى المياه موجودة معناه في كل الفضاءات بكميات كبيرة بعلامات متنوعة بالأحجام, زادة تنوع متاع الأحجام, رجعنا معناها تقريبا للوضع الطبيعي بنسبة معناها 100%, وإن شاء الله معناها كيف نكونوا معناها احنا قيمنا الوضع وكنا في وضع استثنائي, وإن شاء الله معناها فما استعدادات اللي بدأت معناها من
11: تخزينة
10: للسنة القادمة باعتبار أنه العوامل المناخية هذه متبع على تخزين أكثر ويكون عنا مخزونات احتياطية واستراتيجية من المادة هذه اللي تمكن من مجابهة أي طلب بيكون إضافي وغير عادي معناه في ظروف غير عادية.
0: دونك شكرا حسام الدين تويتي وزارة التجارة كنا نحكي اليوم في صباح الناس نجموا تعودوا تسمعوه. السكر التاي القهوة كلهم تعليب الجزوز مثلا نفهموا الناس قبل ما نسألوا عن النفط وبعدش نعطيكم الكلمة الخضراني هذا أهم موضوع به. مثلا والله باش نعطي مثال مثلا واحد عنده مطعم ولا قهوة رو مع طماطم مكعب رو معاناة مثلا باش ياخذ جازوز منقوص اي ماشي 10,000 افرح بيه باش ياخذ طماطم ماشي 5,000 افرح بيه السكر ماشي له 2000 ما ربيحه نتاع نهاري ماشيها جعالة سمحوني في الكلمة رشوة باش تجيه الواحد يقول لك نخدم باش ندور دولاب
7: باش يحصل شوية سلعة باش يرضي كليونيتي
0: نخدم باش يرضي كليونيتي باش الخدمة تخلص كذا رانا رانا رانا بتتر انت كمواطن راو كيلو سكر في الجمعة ولا كذا ما تحسوش اما فما الناس العمل يومي باش يلقى جازوز يلزمو يفرح بيه باش كذا راو صعب جدا العمل اليومي هكا ومشكل التعليم به. نحب نسألك ناهد معناتها انت بحثت بصفة علاش ما زادتش معناتها تو العالم الكل قاعد يزيد فرنسا ترشقت الأزمة معناتها البارح رئيس فرنسا شبيك نقص من الدعم وكذا معناتها الأسواق قاعدة تزيد معناتها الليتر راو إيسونس تو في فرنسا تعمل 8,000 9,000 بسوام تونس تونس ما زادتش معناتها تتحمل هي الخسارة فسر لي ما زادتش في سوم النفط.
3: هو الإجابة تلقاها تقريبا في الكلام اللي كان يقول فيه سي حسام تويتي تقريبا نفس الديسكور عند المسؤولين الكل والوزارات الكل اللي حكيناهم اللي هو في إطار السياسة اليوم اللي ماشي فيها الدولة اللي هي سياسة الدولة الاجتماعية دونك حماية الفئات الهشة ولا الفئات اللي قد الدخل متاحة أقل من المتوسط. كان مش نحكيه على زيادات اليوم مش نحكيه أوتوماتيكمون نوفل على زيادة وتأثير على نسبة التضخم ونسبة التضخم شكون بش يضر منه الأولاني هو الفئات الضعيفة دونك ذاك عليش في فترة ما مثلا مشينا في كنت تذكر الليستة متاع ترشيد التوريد دونك هي سياسة كاملة اليوم ماشي فيها الدولة بعد لي ريبيركسيون ومنين بش تعوض هذاك
7: مش تغطي
3: هذاك موضوع آخر ولكن هذا كان منتظر في إطار السياسات المعلنة وكهو
0: جستمام فلا

0: كان عندنا مشكل كذلك بوضوح
1: مفصلة لدرء ربما إشاعات غير بريئة تسربت في البلاد. لأن نحب نحكي كيما نحكي اليوم في الإجابة كيما قال ناه تشوف ثم حاجات تحسها راه أنك اليوم أبسط حاجة تخيلها في مخك في الحيثية العالمية هذه ارتفاع أسعار المحروقات هكا ولا لا وبرشا دول باش تتلذذ. لكن وقت يقول لك أنا مش نحافظ على الدعم لأن الدولة هذه أيضا عندها دراسة وتحسس لنسبة احتمال التونسي لأي زيادة مرتقبة في حد شيء ما عادش يتحمل حتى شيء. وذاك علاش الخبر نزل بردا وسلاما أنه رغم غلاء الأسعار الحالية على الأقل مانيش باش نزيده. لكن أنا كيفاش تتداول الأخبار حتى لين تتطلب الرد في البلاد هذه؟ وانا انا برجولي انا في
0: نحكي خليك كيجي الرد يطفي الناس كل انت كان جيت ديما ترد تو ما عادش حتى خبر عنده هما
1: يعني نحب نحكي في شيء. لا بصراحه يعني تو غسره توفى تجي غسره اخرى ما ثماش غسره اخرى نخلقوا غسره اخرى خاطر ثم فرق ما بين انك تحكي على مشكل قائم واحنا نفس نحكينا وهذا من حقنا مشكل موجود قائم حقيقي واقعي احكي لي وانقد وقول لي تحب. لكن انك تفتعل المشكل وتسربوا في وسط المجتمع وتسربوا في وسط الناس حتى لين نوصلوا باش تخرج دولة كاملة تقول لك يا أودي وين الزيادات هذه راه ما زدناش وكذا. فإنه بالله توش يحب وتوحنا ناقصين في جائع مثلا. الشخص اللي قاعد يركب في الأخبار هذه شنو الغرض متاعك بالضبط؟ تفجع المواطن تخرجوا من سينتو تدخلوا في حالة انفعالية قصوى عندك على شكون بونتو وتحب تستعمل المواطن باش تنفذ البونتو هكا. بصراحة فما على الأقل خلنا نحكيه في الموجود وإذا كان مش ننقضوا وبشدة ننقضوا الموجود ما ننقضوش حوايج وهمية. هذا هو نحب نقوله حبيت نقول ملاحظة هذه
0: واضح. ولو أنه معناتها اليوم الناس اللي هبطوا إشاعة سيناجي ما كان لها حتى تأثير الإشاعة. لماذا؟ لأنه الجهة المقابلة تحركت وبسرعة وكذبت وخرجت وصرحت. معناتها أنت كي تكون سلوكك عادي وتتصرف كل إشاعة نجم كذبوها بسهولة. سيناجي
2: هو من حسن الحظ أني خرجت البارحة وزارة التجارة وخرجت التكذيب هذاك. جاء تكذيب في
3: وقت عمل صعيب
2: ما هو صعيب
3: بالحق
2: نحب نسأل ساعات
0: ناهد وانطق ولينا ريتش قال جملة باللي قبل ما نعطيك تحكي وحكي قد ما جملة قال ولينا نحتفلوا معناتها يخرج مسؤول يوضح ولينا نحتفلوا.
2: شوف
3: موش عادي
0: اي ولا معناتها في حين كل مؤسسه في تونس عندها شكون لاهي بالردود وبالاعلام وبالكذا تحيي لهم لكل خدامه قد تكون روجاتهم اوامر يقولوا لهم ما تكلموش. تفضل سيدي.
2: ثم معضله كبيره اليوم في الاداره التونسيه في الوزارات في المؤسسات اسمها غياب الاتصال. وراو مش معناها انه ما ثماش مسؤولين معناها ما عندهمش قدره على الاتصال. فما ومنهم اللي دخل مع جهان السيد حسام الدين التويتي اللي هو معناها مختص في مجاله معناها
0: يعرف يحكي
2: ويعرف وزارة التجارة راي معبية بالناس فيها برشا ناس اللي نجموا يحكيوا وعندهم قدرة على الاتصال مش وزارة التجارة برك في العديد من الوزارات. لكن شو المشكلة هنا؟ المشكلة أنه المسؤول الأول عن الوزارة يمنحهم من الاتصال. لا ما تكلمش، لا ما تعملش توضيح، لا ما تنفيش، لا ما تأكدش، على خاطر فما يبدو ما نعرفش والله أعلم ماذا بي زادة يجي معناها نفي الكلام هذا من سواء من رئاسة الحكومة ولا هل يعني جاوبونا على السؤال. هل ثم تعليمات للمسؤولين في الوزارات باش ما يتكلموش باش ما يتواصلوش؟ راهم
0: ولو فما شنو الهدف منها
2: وراهم مش مطلوب منهم انه باش يعملوا حوارات. ما يعملوش حوارات، على الاقل يعطيوا المعلومة الصحيحة.
0: سينجي مع العلم راهم يتواصلوا مش معنا، مع المواطنين رانا سيبور. احنا نوصلهم للمواطن.
2: احنا
0: اذا ما كلموناش ما حبوش يكلموا المواطن. وتفضل
2: يا نوفل، احنا رانا جسم وسيط
0: ولا
2: بين الجهات الرسميه المسؤوله والناس والمواطن والمطلقي. على خاطر يجينا احنا اللوم خاطر المساله احنا نتحملوا وزرها. كي يجيك مواطن يقول لك اعطيني المعلومة شو اللي صار،
3: ماك صحافي
2: قوم بدورك انت. انا اذا كان نلقى ابواب مغلقة منيمش يجيب لك المعلومة.
0: واحد قال لي برد فوق قدام الوزارة يقتلوا نفسه ما يجيبونا حتى.
2: هذا هو المطلوب. راه وقت اللي الاعلام يطلب معلومة اعطوه، حتوه راو مش باش يخدم بها المعلومه مش باش يمشي ما يستثمرها راو باش يعطيها للمواطن

0: البليغ أو البليغ المزعوم اللي خرج البارح كان صراحة نقول جريمة, جريمة كبرى اللي ارتكبها كان الهدف متاعه هو إثارة البلبلة وتحريض الناس, هذا هو الأوبجكتيف اللي كان, ما ثماش أي هدف آخر. المواد اللي يحكي عليها المسؤول وزارة التجارة رأي مواد, مواد ناقصة في السوق. به وقت اللي نحكيه على الروز وتذكرنا وفي اللي حكينا قبل رأي مادة الروز اللي هي مادة أساسية, مادة استهلاكية,
1: استهلاك في الديار في المطاعم في كل شيء,
0: العائلات التونسية كل الكميات كانت ناقصة برشا ووصلت حتى معناها تفقدت حتى في بعض نقاط البيع من مساحات الكبرى. وسألنا على الأسباب علاش حد ما جاوب, هاو طلع السبب هو الامبلاج
1: تعليب,
0: تعليب هاو قالك معناها ثم كميات باش تم ضخ معناها كمية كبيرة,
2: معناها هذه حاجة تنجم تتعالج في الأفق القريب.
1: ليه نهار الاثنين
0: شفت لو كان عطاوا المعلومة من مدة قالوا راو الروز موجودة ما فيه مشكلة في التعليب راه حد ما معاوز يسال,
1: ما نسالوا عليه مشكل في التعليم ما فهمتش انا
3: تي با لازم يكون مشكل مع الشركه اللي تم التعامل معها
0: يا احمد ربي اللي انت اللي قال لك راه فما مشكل نتاع التعليم. ماده السكر ايضا كانت ناقصه, التاي ناقصه
1: هما ما رجعوش بالتصريح, اما التصريح وعدنا باش يرجعوا.
0: التاي الاحمر والتاي الاخضر ما فماش, يكاد يكون مفقود. أنا بيدي راني لوج, أنا شريبتي واللوج عندي مدة في المساحات الكبرى ما فماش
1: حتى في العطارة.
0: لكن هو كيقول هو مسؤول وزارة التجارة كيقول راو ثم تخفيضات وما فماش زيادة, أنا نقولوا لا فما زيادة, فما زيادة صارت مثلا في حقة طماطم بوكيلو, فما زيادة تقريبا 220 مليم حقة طماطم بوكيلو كان سومها 4450 مليم وولات 4670 ملي, هاي صارت زيادة.
1: والطماطم هاو قالك بسخانة تقطعت, بسخانة نقصت دونك يظهر لي ما
3: نقصت وصومها تلاعي
1: ايه. ما كي تنقص توا بعد 6 شهور الزيادة معناتها خاطر احنا توا ناخذوا في طماطم القديمة معناتها توا في الصيف هذا اللي نقصت في جام في فيفري باش نحسوا يظهر لي باش تزيد 600 ملي اخرى. تفضل
0: وراي الزيادة هذه راهو تم اقرارها
3: باكورات ان شاء الله في حسب
1: لا طماطم حكوك
0: نحكيو على طماطم عجول زيادة ذي راو تم قرارها راو من قبل الجهات الرسمية المعنية, راو مجهات شكاكة راو غير هذا. شوف نوفل مراهو ثم هيكل في وسط وزارة التجارة اسمه المرصد الوطني للأسعار, أنا نتساءل وفما هيكل آخر اسمه المعهد الوطني للإستهلاك. الزوز مؤسسات هذوما اللي هما مهمتهم الأساسية والأولى والأخيرة هي متابعة التزويد في السوق. به وقت اللي أنت تبدأ عندك مواد أساسية استهلاكية أساسية ناقصة إيه خاطب الناس, خاطب الناس وقول راو صحيح فما نقص في المواد هذه ورانا قاعدين تو بنعمل على تفادي النقص هذا.
1: انا مسؤول باش نسالك بكشي كي نخاطب الناس تكثر اللهفه وتولي تنقص, مثلا انا كي نقول راو السكر باش يتقطع اللي هذا يمشي يشري في بلاصه كيلو يشري 5 كيلو ويولي ينقص ما يخاف.
2: وهذا قاعد يصير في البيت
0: سامحني
1: تو الناس الناس قاعدين في القهاوي يقولوا اسمع اقضي بزيد طماطم بزيد مقرونه بزيد كذا راه باش يتقطعوا.
0: والله
1: قاعد يتقال الكلام هذا
0: يتقال, اما راو موش الناس كل تصدقوا. انت خذ مثلا الأزمة متاع المياه المعدنية وقت اللي لازمت وزارة التجارة الصمت المطبق غير المفهوم شنو اللي صار؟ ما صارتش لهفة,
1: صارت
0: مش لهفة بركة صارت عملية ركض يومي ماراثون
1: هي ما فماش
2: هو المسؤول ما تخرج الرمار على السكر مثلا في السبعة متاع الصباح ثم الناس تبونتي قدام الناس اللي جاء كمية محدودة ياخذوها أربعة من الناس الماء صار قدام عينينا واحد يجمع سبعة من الناس كل واحد زوج ستيك
1: قدام الجروند شو فاس من السبعة
2: دوب ما تخرج دوب ما تخرج الإشاعة ثم الناس حاضرة باش تتلقى الإشاعة هذه وتخدم عليها.
0: ثم قاعدة أساسية في السوق إذا ثم العرض ما تلقاش فما مشكل في اللهفة على لهفة الطلب. وقت اللي سمعني وقت اللي السكر موجود وقت اللي سكر موجود شفت انت لهفه شفت صفوف شفت
2: توابيت قلب وقت اللي تخرج انت للعرض محدود ولا شيء باش يتقطع تخلق داخل السوق
0: ما تخرجش هذا هو اللي يبدا عندك فما نقص قول راو فما نقص وهاي اسباب النقص وسيتم تفادي النقص يا اخي توا كي تخرج وزاره التجاره يخرج مسؤول باش يحكي عن النقص ويقف غادي ويقول لهم تصبح على خير ما هو باش يعطيهم الحلول باش يقول راو توا كيما حكى اليوم مع جيهان قال راو في الاسبوع القادم باش يتم ضخ السكر
1: يعني بي. هو حكيكي عنده مواعيد وارقام واضحه
0: انت شو هاو انت نهى تسال على المياه المعدنيه هاو المياه المعدنيه اليوم نعاود نرجع نقولك الجملة هذيك اللي قلتها في الصيف مطيش في الطريق اليوم ثم حد شفت لا تهفه انت شفت طابور على المياه
2: قلنا لهم هنا قلنا لهم كان يرجع في مسالك البيع التقليديه عند الحماس وعند الحانوت الناس شافتهم البرة شافت السيد معاش يمشي معاش يمشي للجرون سيرفاس يشد الصف نهار كامل ويجيب معاه سته من الناس
0: اكدت كلامي راه وقت اللي توفر العرض وقت اللي السلعة تبدا موجودة بالكميات الكافية الناس ما تصابش باللهفة اخوي العزيز وما تشدش الصف وقت اللي تبدا العرض موجود وقت ايش تصير اللهفة وقت اللي المادة تبدا تنقص لانه ورد بالك فما راو ثم الاعلام البيني اللي هو بين المواطنين اللي يمشي يقضي الصباح ويلقى
3: السوق
0: راو ولا تمشي
1: مثلا الطماطم الناس في الخضاره ويفيقوا اللي طماطم ناقصه من الاول الكاليتي بدات تطيح نتاع الطماطم بدات تطيح من بعد حسوا ناقصه اسامه من كندا احكي لي نكته عالميه والله قال لك قلت لامي راني مروح لتونس ليمت جاي قالت لي جيب شويه تي تونسي من عندك قال لي تي تونسي موجود في كندا في تونس مش موجود
0: وانا ربي مش نحب عندي رجاء بالله يا رجعونا تي جاء ربي رقعت هذيك المهد الفقيرة
1: فما واحد قال
0: اللي مصبرت
1: من زي التي احمر وما عادش القهاوي انا نحب التي الاحمر والمخلط القهاوي في ارينا فما زوز قهاوي
2: انا اخويا من كبار مستهلكي التي الاحمر نطلع من
1: في ارينا زوز قهاوي نعرف في القهاوي خاصة
0: رجعونا تي رجعونا تي رانا راهو ذاك اللي مصبرنا ومسهرنا
1: دونك نشكر وزارة التجارة رغم كل شيء على الكلام ندعو كل الوزارات الأخرى باش تحكي باش توضح لنا كل الأخبار وكل التفاصيل دونك نص دقيقة اختم بها الموضوع سينيجي نص دقيقة خليل دونك اليوم ركزنا على الموضوع اللي مقلق العبيد رجعت تحكي وزارة التجارة عنا المعلومة كيما يعطيوناش المعلومة رانا نبداو نحلوا ما عندناش صحيح فرحانين اليوم انه من البارح تفاعلت وهبطت مزيكا والخبر واليوم توضح الأمور ان شاء الله يوضحونا على الحاجات اللي قالوا باش تتقطعها هاو الجيش هاو العظم هاو كذا هاو السكر هاو المقرونه هاو الطماطم هاو الحليب معناتها وضحوا لنا ابعثوا لنا حتى احنا تنقلوها بطريقه نسيني
0: شوف انا انصح وزاره التجاره خليكم بربي ماك الرقم الاخضر اللي هو تبين انه مش اخضر وما معناها معاناه كبيره باش نجم تتصل واللي يهزوا عليك التليفون انصح وزاره التجاره وزاره التجاره بالذات لانه هذيك انا نسميها وزاره الامن الغذائي هي وزاره الفلاح اعملوا خليه متاع اتصال كما ثم بيرمانونس في وزاره الداخليه ثم قاعه عمليات اعملوا قاعه عمليات مصغره وحطوا فيها ناس يجاوبوا على اسئله الاعلام وعلى اسئله او على اسئله المواطنين وخرجوا المعلومه سيدي خرجوا على الصفحه نتاعك ما يسالش على الفيسبوك ما ولات البلاغات الرسميه تنشر على الفيسبوك
1: في اخبار الثمانيه الوطنيه
0: خرجوا بالوقت في الوقت راهو الوقت عامل مهم جدا التايمينج راك شفت انت توخر بروس ساعه ولا بساعه الاشاعه تربح كيلومترات والإشاعة تبدأ كيما البودوناج تمشي وتكبر وراه فما شكون اللي صدقها
1: واضح شكرا لك سينجي
2: فقدت حاجة واحدة نطلب التوضيح الرسمي النموذجي تعميمه على كافة الوزارات أولا على كافة الإدارات وخاصة ستيغو سوند الله يرحمه والديه
1: فلا فلا ربي ربي بعدهم علينا ليمتهابي
2: كتاب
1: المطر وستيغو سوند
2: النموذجي
1: النموذجي النموذجي
2: التوضيح النموذجي
1: مش خولة قدم الأخبار
0: مش قصة نتكلم
1: نتكلم
0: أخيرا نتكلم
1: لا ما هو قال سي ما عادش نقصه تكلم وقتك ما عادش يقصه إن شاء الله ما عادش يقصه خولة قدم الأخبار نرجع لكم ساعة ثانية سي خليل سي نيجي بون ويكان شكرا لكم ميدي ماغ
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: فغام جدد الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس. انت والبلاصه كاليتي متوسطه، ما يضحك لكش، ما ابسط حاجه ما تدلقوش عليه فوق ما قال بورسوتو. انت تلقى لي بوبليسيتي تبعين لي انفلونسور وكل شيء، تشوف ايماج معينه، بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الماكله لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
6: انا نخدم في دومين نتاع ريستوراسيون صار 15 سنه، تلكليونات فاهم الباهين وفاهم الخابين، فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير تقول اعطيني كذا كذا، معناها تحس اقرا شويه زاده من عرفت ماني نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بالكليون وانت ديجا ماكش خالص معاه
7: الغلاوي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه، سيرفيس باهي، بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
8: قلت لهم نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون بخمسه لاش.
9: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
10: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا، ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحه اليوم مش موفر له اللي عاشوا به، فهمني
11: تحب سيرفيس باهي وماكله باهي كاليتي باهي من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
12: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعلياً يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضوع فرع من نهار الجمعة.
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
14: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
15: فريجو تكنيك اسمه سمع 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لباس.
16: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد أثناء لقائه بنيويورك المفوضة الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. رغم القرب الجغرافي والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تجمع دول المغرب العربي، فإن هذه البلدان لا تزال عاجزة عن استغلال هذا التقارب لتطوير تجارتها البينية التي لا تتجاوز 5% من إجمالي مبادلاتها التجارية، وهو ما يحرم المنطقة من فرص مهمة للتعاون والاستثمار وفتح أسواق جديدة. في هذا الإطار، المدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمال الحباشي يؤكد السعي خلال مخطط 2027-2030 على تطوير هذه النسبة ومنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: مخططنا الاستراتيجي 2027-2030 كما قلنا أكثر ولوج للأسواق المغاربية، نعطيه خطوط تمويل للبنوك باش تمول مؤسسات صغرى متوسطة، لأن تمويل مؤسسات صغرى متوسطة هو شيء هام، لأن هي أساس الاقتصاديات المغربية. يعني الاقتصاد التونسي هو تقريبا عنده نفس الكونفيجوراسيون تاع الاقتصادات المغربية الأخرى، هي تمويل مشاريع البنية التحتية. هذه نحب نشاركوا فيها، واليوم حاضرين معنا البنك الأفريقي للتنمية. يعني فما حديث أن تكون هناك تمويلات مشتركة في تونس وفي البلدان المغربية الأخرى، واللي يهمنا أكثر هو الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الموجودين في المغرب العربي. نحب شراكات بين رجال أعمال من الدول الخمس.
0: والي القصرين زيادة طرابلسي يعطي اليوم إشارة الانطلاق الفعلي في تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بحي النور المدرجة منذ سنة 2019 بكلفة جملية تقدر ب 27 مليون دينار. أشغال تهيئة الطريق الوطني عدد 20 في الجزء الرابط بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق تشهد تقدما طفيفا منذ انطلاقها في شهر جويلية من العام الماضي، وفق المدير الجهوي للتجهيز بقبلي، والذي أكد الاتفاق إثر عقد جلسة عمل مع والي الجهة على التسريع في استكمال المشروع وتجاوز التعطيل من خلال تعزيز حظيرة الأشغال خلال الأيام المقبلة بالموارد البشرية والمعدات والوسائل اللازمة. ويعد هذا من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي يطالب بها أهالي الجهة، خاصة أن منطقة رجيم معتوق الحدودية منتجة للتمور، إلى جانب استغلال جزء كبير من الطريق للتنقل نحو المعبر الحدودي بحزب من ولاية توزر، حسب ما نقلته مراسلتنا هانا كاروس. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل النظر إلى موعد لاحق فيما يعرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة منذر لونيسي والإعلامي زياد الهاني وآخرين، من بينهم 10 متهمين محالين بحالة فرار. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
2: الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم للساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم، قاعدة جينا على 23513000 على الواتساب. تابعوا فينا في لايف اليوتيوب، تابعوا فينا في لايف الفيسبوك على البث المباشر. تحية الأشواق، تحية السليم. ناهد مرحبا بك في كل
2: مرة. أهلا وسهلا، مرحبا يا نوفل.
1: ولا المحبة كبيرة ناهد. يلا سلاح
3: نحولك
1: سلاح.
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، نسأل المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين، سورتو اللي نتابعوا فينا زادة على يوتيوب، نسلم عليهم. وزادة لي شادين ثنية أتوال للفطور مش الخدمة،
1: للفطور ولا شادين لطروت ولا حاجة. جيهان شنح ويلك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، نسلم كين على سليم أشواق والمستمعين أكها. وإنتي وليهد لي
1: وسلاح
3: سلاح لي سلاح سلم علي سلاح كبع الساعة الثانية.
1: الرقم الأخضر ما عنده حتى معناته في الجزء الأخراني من الساعة الأولى حكينا على التاي وعطماتهم على الواحد، دونك تفعلوا معنا مع العبيد حسيتها الساعة الثانية ونهد نطقق بيدي معناته بلا حكينا خطر مسؤولين وجابونا وغيره. يلا سلاح غدوة كالعادة موعدنا جديد. يعطيك الصحة، أنا مستمتع بنجوم خطر واللي تجيني معناته النجم نسمعها في أي وقت ولا في اللايف بداية من 8 متاع الليل. غدوة عندك ضيف اكسبشنال نحبه برشا،
4: هي ان شاء الله بداية من 9 غدوة تكون موجود على يوتيوب البث متاع نجوم بودكاست.
1: لأنه توقيت فرنسا سمح
4: انت خاطر البارح تفرج فيها مش في تونس، هذاك علاش في تونس تفرجوا فيها مع 9 متاع الليل. الضيف باش يكون هو واحد من الوجوه العالمية في الاعلام الرياضي وتاريخ كبير في الصحافة، باش يجاوب على سؤال محامي شم دخله في الرياضة، هذه باش يجاوب عليه غدوة. ضيفنا فتحي المولدي اللي باش يكون موجود بالطبيعة باش يحكي على كل
2: صديقنا الكل،
4: باش يبدا من طفولته ملي كان يكاور بوما في بالوش، كيفاش مشى لسبيرونس لعب وهو صغير، زيد في التفاصيل هذه كل من النجاحات اللي خدمها الكل. لكن ثم ديتاي البارح انا نبارتاجي معاه واتبناه بشده وقت اللي احكي على الاعتداء على حرمه اللبلبي.
5: انا تعرف البلان تاعي بريفيري حتى كي نسافر لبرا هو اللبلبي، كي نمشي القطر يلزم نهار بعد نهار ناكل اللبلبي، وفما اللوج على الوحده فما توانسه وناكل اللبلبي. نحضر مليح اللبلبي، معناها عندي طريقه خاصة جدا.
4: اسكو تغيير على البلابي كي تشوف مثلا اللي يعملوه بالكريفيت ولا يعملوه بحاجة أخرى؟
5: تضحك عليهم جميع. انا اللي نمشي يعرف اللبلبي متاعي عظمة وزيت زيتونة وانتهى الموضوع. اللي يحط كبار ويحط ليه طن، حتى طن ليه في دبالك، اللي يحط الطن ما يعرفش اللبلبي راه، لانه سديناتور. انا يعرفوا داير، انا حوانت اللبلبي متاع تونس كل يعرفوني، والخبز يزم يتقص صغير صغير صغير صغير صغير، والتخليط هذيك فيها حكمه. معناها اسمع، يظل انا بشو اني قري اللبلبي.
4: سامحوني كان جواتكم مستمعين الحقيقة بالحق، هذه رسالة الكريفيت في اللبلبي ليه بالله
1: حتى التن هو كلمة
4: هو الأصل مش بالتن
1: رو التن متاع أكلية تفينيس رو التن جو البادل في اللبلبي
3: غاية حكة التن توزيد
1: ليه ما يتحطش في اللبلبي. إنا في بالك بالهرج ما نحبه خاطر غرمت ولدي باللبلبي ناحية الهرجمة والحرورية واحد، أما بالهرجمة اللبلبي فتحي المولدي ان جران. في تونس يبدو، تونس يبدو كانت تكون نهار اثنين معناتها جريدة يوم الاثنين. تونس يبدو يكتب فيها، كان يكتب فيها نقعد بهتين كيفاش يلعب بالكلمات وبالالفاظ. وتونس يبدو كان الحبيب بورقيبة ربي يرحمه كل نهار اثنين كيقوم صباح لازم تجي تونس يبدو، دونك صارت فيها برشا حكايات.
4: وحكي على تونس يبدو اللي هو عاد فيها تقريبا 30 سنة من المسيرة نتاعو، قال الوقت حكى على بورقيبة، قال له بورقيبة ما معناها كل عام فما ثلاثة شهور ايقاف، قال قبل اللي خرج عصدار شوية أما إيقاف للنشر يصير، قال بشهرين بثلاثة. وحكي وقت لي كيفاش الجرائد الأخرين يقعدوا محلولين يتسلفوهم، حكيها مرة قام شي يخدم في جريدة أخرى إعارة ثلاثة شهور لنرجع حالة تونس يبدو.
1: معناتها راهو ما تتعاقبش جريدة كيف يوقفها أشهر ما تطلعش، فهمت فازا؟ وصارت لتونس يبدو برشا حكاية.
2: يلا وصلت السياسة دي كان بعد في فترة بن علي
1: لا إيقاف لا جرائد
2: منع من النشر ولا منع من
4: مؤقت
1: منع من الدخول هذوكم جرائد البرا
2: منع من الدخول
1: ما يدخلكش. اما في تونس يمنع الطبع، مثلا انت جريده يوميه لمده جمعه ما تطبعش، يمنعك انك تطبع. معناتها كانت حاجات باش نستمتع غدوه 9 متاع الليل نجوم مع اسلحه السكوحيه. يلا مش هكا
3: مش هكا. اليوم برشا فلوس وبرشا مليارات، نحكي على تقريبا 560 مليون دولار، هذه الرقم اللي حير التوينسا
1: مليون دولار
3: أمريكي. قاعدنا نسأله
2: بحث في اللوتو
3: مش خصني
4: مين
3: نقسم مع المستمعين الكل كنربح.
1: إذا إذا ربحت في اللوتو تجي الإذاعة يعني
2: فما مشكلة
1: ليه ولا باش تتشمت في العبيد وتروح عرفت هذيك اللي دبر خدمة أخرى
3: تجي على الجو
1: هنا جو نشري الإذاعة على الجو
4: أنا ربحت في اللوتو أنت ونختم
3: عادي 50 يورو ماكسيموم
2: مش نحكيو على فرد لوتو
1: لا ما نحكيوش هكا
4: لا نخدم باش نخلص اليوم
3: الرقم هذايا قاعده نسالوا شنو معناها التلوث البلاستيكي نجم يكلف بلادنا المبالغ هذه الكل والمليارات هذه الكل كنت نجم تكونفرتيو بالتونسي لانه الرقم مهول جدا شنو معناها كيفاش يتحسب قبل كل شيء هو تقرير صادر عن جرين بيس هذه منظمه غير ربحيه منظمه بيئيه تخدم خاصه على قضايا المناخ الميدة المائية شح الماء كيف زاد البلاستيك وخاصة البلاستيك اللي تهاجمه بقوة في عدد دول في العالم هي مش موجودة في تونس ما تنشطش من تونس ولكن في تقاريرها مؤخرا ديما تونس كانت موجودة في عدة مواضيع كما التلوث في جيبس تلوث البحورات تغير المناخ حرائق الغابات كان ديما موجودة ولكن الصدمة في التقرير هذا اللي ما كانش يخص تونس بركة نحكيه على تونس المغرب ومصر اللي حكيوا على التكلفة الخفية للبلاستيك البلاستيك قبل كل شيء كما نعرفه يعيش أكثر مني ومنك أكثر من الخمسة يمكن مع بعضنا لأنه يعيش أكثر من 400 سنة يمكن قد لعبت خمسة أو ستة مرات تقرير تحت عنوان التكلفة الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في مصر المغرب وتونس جمعوا كل المعلومات الموجودة وحاولوا يقدروا التكلفة السؤالات اللي طرحوها كانوا قداش يتكلف التلوث البلاستيكي كل بلاد قداش تنتج قديش تستورد وإذا ما تدركش الوضع توا قديش نجم تخسر بالمليارات
1: جيش تما فهمني كي بلاستيك ملوحة في البحر قديش تكلف يعني كيف يحسبوا قديش تكلف
2: كيفيش تخسر الساعة الدولة
1: أي ولا وهي بلاستيك ملوحة على روحها ما ضرت حد
3: لا هي ضرت كيفيش ما ضرت حد
4: مرة وش مضرة وكاو
3: جست ما هو
4: لازم هذا تدخل
1: كيما صاحبك الغربال
4: دبوزة ولا فهمتش أنا عادية سبحان الله ضر الطبيعة بعد معنا برشا سنوات والكل ولذا اختر وخاطر لازم الناس
1: ما تبداش تعمر فيها فاهم
2: اي خطره ما تتحللش
1: ما تقومش تعطينا كفوف متفقين اما كيف تضرنا
2: ما تحللش في الطبيعه نوفر
1: اي كيما تحللش هيك قاعده
2: لا طبعا هذيك باش تضر لك الميده المائيه نتاعك نجم تضر لك التربه نتاعك نجم تضر لك
4: هي الفكره اكثر الكلفه هذه الماديه يعني الكلفه البيئيه احنا فاهمينها يمكن عنا عليها فكره اما الكلفه معناها ساعات علاش 10000 مش 5000
3: فوالا وكيفاش تحسب الكلفه هو باش نرجعوا لتفاصيل التقرير اما خلينا نجيبوا حتى الناس اللي لو انا بدي سالت ال 560 مليون دولار امريكي هذا ما نتاعش نوا في التقرير تحثوا على سكان تونس والمغرب اللي قراب من السواحل ما همش بعاد على السواحل برشا 100 كيلومتر تقريبا 85% من تونس قراب من البحر فهذا يفسر انه اقتصاديا السياحه او الصيد او غيره من الانشطه نتاع تونس متركزه على البحر تحثوا زيادة بنسبه كبيره على البلاستيك الموجود في البحر في تونس المغرب مصر نحكيوا على جنوب البحر الابيض المتوسط الكميات شنو تنجم تكون النتائج متاحة على الاقتصاد حتى زيد على الصحة وحتى زيد كانوا حد وقالوا راهو المليارات هذه اللي نحكيوا عليها
1: معناتها يجي 1650 مليار تونسي
3: تقريبا أي وقالوا زيد راهو التكلفة هذه راهو هي تقديرات نوعا ما ما تغطيش التداعيات الكل متاع تلوث البلاستيك اللي يعني قالوا منش نحكيوا مثلا على دخول المستشفيات بالنسبة للناس اللي تنجم تمرض أو تتضرر من البلاستيك وهذا يتم احتسابه عادة في تقارير تحطوا زيادة على أيام الصيد اللي نجموا صيدا ما تستعدش وهذه تداعيات بعيدة شوية بسبب البلاستيك وتغير المناخ
2: هذا هم المباشر والغير مباشر
3: والغير مباشر جستما دونك شنو جاي في التقرير تحطوا على التلوث البلاستيكي على الساحل الجنوبي البحر الأبيض المتوسط البلاستيك في العالم هو واحد من أبرز وأكبر التحديات البيئية واللي تشكل وتمثل زيادة ضغوطات اقتصادية وتجاوزات وسامحوني تبعات متاعه تتجاوز الشطوط الملوثة وتوصل إلى ميزانية البلديات الصحة زيدة وسبل العيش بالنسبة لكما قالوا هما ثلاثة بلدين تونس المغرب ومصر اللي بحرها يستقبل 229 ألف طن من البلاستيك سنويا
2: تونس بركة هذا
3: تونس المغرب ومصر ثلاثة مع بعضهم بطبيعة الحال ما ننساوش المليون طن من البلاستيك الموجود في قاع البحر واللي مزيل وما لقاولوش حلول المنطقة تنتج 155 مليون طن من النفايات في العالم نحكيه على منطقتنا بطبيعة الحال احكيه زيادة على
1: الكاسك نحيتها خطر بلاستيكة
3: مثلا
2: تفضل جوست بش
3: نسمعكم خير
2: نقف على نقطة واحدة تأكيد لكلامك جيهان البلاستيك البلاستيك في البحر قديش إشكال. فما نقطة هي أعمق نقطة في البحار في العالم اللي هي الفوس دي ماريان، معناها النقطة اسمها نيمو، تقريبا توصل ل 11 كيلومتر معناها على سطح الأرض. مؤخرا لي سانتيفيك لقاو دي معناها ميكروفيبر متاع بلاستيك موجودين في قاع أعمق نقطة في البحر، باش نعرفوا تأثيرها شنو ينجم يوصل لوين ينجم في بقعة معناها تصورت 11 كيلومتر تحت سطح الماء لقاو البلاستيك.
3: هو تأثيرات هذا صحيح، ودايوغ اللي يقول فيه ناهد هذيك علاش اليوم قاعدين نشوفوا في دعوات باش نحميو السلحفات البحرية مثلا، وهي أكبر مثال لضرة الأكثر يمكن من تلوث البلاستيك اللي تغلط فيه وتصحيبه هو الكائن اللي تتغذى عليه الحريقة وتاكله وتتخنق. نتحدث زيد على الغابات البحرية اللي يدخل فيها البلاستيك ويأثر عليها ويخلي الحوت مع تشيل قاويني بيض البلاستيك زيتها اللي يخلي أنواع تهاجر، أنواع نعرفوها نحن في بحرنا في تونس مثلا، تخلي بلاصتها لأنواع أخرى غازية كما الكراب بلو أكبر مثال، ولو أنه القاول حلول نوعا ما في تونس باش يستغلوه، لكن فما أنواع أخرى مش لازم نسميهم الكل توا كما سمكة الأرنب مثلا وغيرهم اللي تكون سامة اللي تنجم تكون خطيرة. دونك البيئة البحرية الكل قاعدة تتأثر. تحدثوا على إنتاج البلاستيك اللي يفوت 155 مليون طن من النفايات في العام، نحكيه على المنطقة متاعنا، ربع متاعهم هو يهم المغرب ومصر، احنا بنسبة أقل. وتحدثوا في نقطة مهمة ومطولة نزيدة في التقرير هذية على إدارة النفايات البلاستيكية، كيفاش نتصرفوا في النفايات، صنعناهم جبناهم أو استوردناهم، بعد شنو نعملوا فيهم، هل نتمروهم هل ندفنوهم هل نعاودوا نرسكلوهم. تحدثوا أنه الإدارة غير سليمة في ثلاثة بلدان هذوما، ولو أنه احنا في تونس نعرفوا أنه عندنا منظومة إيكولاف مثلا، عندنا الوكالة الوطنية للتحكم والتصرف في النفايات اللي هما أقدم نوعا ما.
1: إيكولاف تخدم هذه في تونس؟ عملناها
3: عملناها وخدمت في فترة ما، ولكن بعد ما لغزمان كانت تنجم تكون النجاعة متاحة أكبر برشا من توا، ولو أنه فما حاجة أخرى تخدم بطريقة غير منظمة ويلزم يتنظم. وقت اللي نحكيه على البربيشة اللي نشوفوه مصيفة على شتى، المشهد الحقيقة أنا كان يظهر لي غريب، معنى كنت نشوف أول مرة من اللي يظهروا تشوف حد يدس في شاريو وفي في كشكاير الكبار ويلم في دبيب، استغربنا بعد ولا المشهد نوعا ما طبيعي
1: عادي طبيعي، خاطر العالم قلتها لك في الكواليس وما عجبتكش مش نقولها، العالم الكل تطور توا. شفت انا في كندا وفي كذا ماكينات تحط دبوزه وتخلصك، وتخلصك رقم بسيط، معناته ممكن 10 دبابز باش تخلص النورو مثلا ولا دولار، والعالم الكل ولا كهز ارمي دبوزتك وكذا وبعد مده خذ فلوس. كان احنا جربناها عملنا تجربه نجحت ما نجحتش الله اعلم، نعملوا تجربه باش نعملوا بها تصاور ومشيت. ما مازال انا ما يبدا واحد راجل عمره 70 سنه هسه شي بلاستيك فوق ظهره ماشي، معناتها إهانة رهيبه، معناتها ذكرتني بكل إهانة شفتوها فك الطفله اللي تمسح في الكوب دافريك، طفله 6-7 سنين تمسح هي كل هما يلعبوا الفولي وهي كي تصير مات طفله 6 سنين تدخل تمسح، ما غريبه معناتها
2: ما مريتيش هذه
1: اي ما غريبه جدا. دونك فما حلول وحلول سهله، لو كان تجيب اي خواص يجيبهم الماكينات ويخلص معناتها حلول يجيين فيهم فوالا،
3: ويمكن في بلدان اخرى مفروض عليهم الحلول هذه، لانه احنا لليوم
1: ايوا احنا بالقانون كل شيء مفروض يعني.
3: هو جستمع عندنا قوانين قديمه، وحتى لو كان نرجعوا للامر الحكومي زاد 2020 انه نلغيوا الساشيات البلاستيكيه، ولكن حتى تونسي كي تقول له تذكروا بالامر هذا يقول لك صحيح هاي الساشي كانت بليش جست وليت بالفلوس، اما مازلت ما تفقدتش
2: في الاسواق تبيعوا 100 فرنك
3: تشري مين تحب تشري موجودين
1: تيو كي منعوهم في الباتيجي تخرج تلقى قدام الباب قدام بيت القاهب على كيف ولا بلي باش نجاوبها. ما انتقت لي امان الاسئله اللي سالتهم على البلاستيك افيك بور افونسي ديبا مش لانكونسيونس، طبعا بور افونسي ديبا راني نسال اسئله وراني نعرف جهين شنو باش تحكي بالضبط ونسالوا اسئله باش نحركوا شويه النقاش ولا خاطر عباد ساعات كي نسال اسئله يسخدوني ما نعرفش، لا جيست باش نحركوا الدنيا شويه. تفضل جهين سامحوني نجاوب رغم اللي الاغلبيه فاهمين. تفضل جهين.
3: دونك تحطوا زاده في التقرير هذايا على تكلفه تلوث البلاستيك في مصر المغرب وتونس اللي يقولوا أنها بين 1.7 و 5.5 مليار دولار أمريكي سنويا، هذه تقديرات بطبيعة الحال مانيش نحكيه على أرقام صحيحة كما قلت لكم، راهو التقديرات هذه زادة قالوا فما تداعيات أخرى كما الصحة وأهمها الصحة ولكن ما تحدث عليها تقرير. تحطوا على تكلفة الكبيرة في ارتفاع قولي
1: التقديرات. سؤال سلاح سؤال هنا تحديد مبلغ التقديرات مزيل وراو مش على البلاستيك. في برشا مواضيع يعطيو ارقام حتى ارقامك اللي يعمل حاجه سريه وهم يكشفوهم يقولوا 30% يعملوا كذا. معناتها رقم التقديرات ما فهمتوش معناتها صحته ولا يعطيه رقم تقريبي باش يخوفوا العبيد اكثر. ما نعرفش.
3: هو احنا سالنا خبير باش نزيدوا نفهموا الحكايه. سالنا الخبير الدولي في البيئه عادل الهنتيتي، قلنا له فسر لنا كيفاش تتحسب تكلفه التلوث او تكلفه التلوث البلاستيكي، كيفاش نجموا نفهموا تاثيراتها في بلادنا، وشنو يحب يقول المبلغ هذايا نتاع 560 مليون دولار.
0: الرقم اللي خططه جرين بيس حول كلفة التلوث اللي تسبب في تونس من حيث المواد البلاستيك يقارب 600 مليون دولار. الرقم هذا هو تقريبي وتوجيهي وليس رقم حقيقي، لأن هذا يعتمد على تقنيات معروفة لاحتساب الكلفة البيئية في العالم أجمع، وكل بلاد عندها ركائز التقييم بتاعها هذه. وتونس عملت تقييم الكلفة البيئية في التسعينات وعام 2000 وعطتنا نتيجة تقول النتيجة المحوصة هذا كل جميع المجالات البيئية 2.6% من الداخل القومي الخام. تونس تخسروا على خاطر دخلتش كمان بغير ما غطتش بالكلفة الضرورية المشاكل البيئية في تونس. إذن هناك مشاكل بيئية ما زالت موجودة، وعملنا مشاريع وبرامج وصرفنا استثمارات كبرى في هذا المجال، لكننا النتيجة لم نصل إليه، لأن إلى حد الآن المواقع البيئية المصادر التلوث الكبار في تونس متاع 1990 ما زالوا إلى الساعة هذه موجودة، كما البلاستيك، كما التلوث الصناعي في الأودية وفي المائدة المائية وغير ذلك وفي البحار. الكلفة نعرفوها، لكن الدولة في الدخل الجاز لا يغطي الكلفة كما ينبغي، وبالتالي تقعد هناك دائما موجودة نقط حمراء فيها تلوث. نعطيك مثال آخر للمواطن بشوفهم، ما هو نعرف وإحنا ثم كل عام وزارة الصحة تعمل مناطق السباحة ممنوعة في البحر، كان قبل تقريبا 29 نقطة ممنوعة السباحة فيها، إلى الآن وقت عملوا آخر تقرير تولوا 33، لكن 33 في من 29 اللي عملنا مع 1990، معناتها من 1990 للتو المناطق اللي تعمل تلوث في البحر ما زالت موجودة. ورغم أن تونس عملت استثمارات كبرى ونفذت مشاريع كبرى في هذا المجال، لكن المشاريع هذه لم تتوافق على حل المشكلة به كما ينبغي. بالطريقة هذه الجرين بيس تقول ويتواصلكم تخسروا لأنكم أهملتوا اليوم ما أعطيتوش كما ينبغي.
2: نحكي على التراكمات معناه
3: جستمان، وتحطوا حتى في التقرير على السنوات المقبلة أنه المبلغ هذا نجم يظهر مبلغ تافه مقارنة بخمسة عشرة أو حتى 20 سنة نوصلوا لـ2040 تنجم تكون التداعيات كبيرة برشا، وأنه قالوا هما التقاعس أو التأخر أنه نجم نصلح الوضع راهو تنجم تكون التكلفة نتاعهم بعد أكبر برشا. وده نحب نذكر اللي نشوفوا فيه واللي نعيشوا فيها المدة هذية من تأثيرات مناخية صيف شتاء خريف وحتى على الفليحة وكل المجالات راهو جاي من البيئة دي مهتميناش كما قال سيد عادل هنتيتي كما يلس
1: يعطي صحة. أما أنا بالحق أنا كي نشوف يخرجوا من مهرجان يخليوها مسخة كيكا، كي نشوف احنا من كرهبنا نرميو، كي نشوف احنا في ديارنا كش نرميو، نحس اللي الوعي الذاتي متاعنا ناقص. ماهيش الدولة، ما همش الومضات، احنا فما عنا جزء من ضميرنا، احنا هو كنقول انا انتي وانتي، عنا جزء من ضميرنا معناتها ناقص. معناتها كي نشوف ناس معناتها قاسين تذكرة ب200 دينار باش يحضروا حفلة ويرمي دبوزة ويخرج، معناتها مازال ناقصنا برشا،
3: مازلنا بعاد. والوعي اللي تحكي عليه انت نوفل هذية شفناه مثلا في حرائق الغابات، قديش من مرة قلت الوعي تكون هي سبب انه يتحرقوا الاف الهكتارات من الغابات متاعنا. هذا صحيح، اما مش هذا اكهو، لانه المواطن ما هوش هو اللي جاب البلاستيك، المواطن ما هوش هو اللي قاعد يحط في الماء في الدبابز البلاستيك، المواطن ما هوش هو اللي
1: أذوكم حاجات
3: حاجة مهمة انه مسؤولية المنتج زيدا انه المصنع او الشركة
1: نوعية البلاستيك متاعنا نوعية البلاستيك الخايب، الدول تاول متقدمة حتى الميد بيبز بلاستيك صنعوا أخف وكذا، اللي بيعوا الساندويتشات وكذا الماركات المعروفة ما عادش يعملوا باي، ما عادش يعملوا ما تتحسنوا. أما احنا ذاتنا الوعي متاعنا زاد ناقص شوية. من كندا قال أنا ديما نحط فلوس في الماشين والماء ولا يتكلف لي أرخص لأني رجع كل شيء للماكينات. شنو نقصها تونس باش نعمل ماكينات؟
3: ماكينات
1: واللي يجيبها يربح فلوس، معناتها ما لا شيء لا شيء. يلا شكرا لك جيهان، فاصل وبعد نكمل معكم. هذه ميدي ماك ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار المساعدين نوفل ورداني. يلا نمشي مع بعضنا توا، الفاصل كان جنجل مع سليم، نمشي والحل دوسي.
6: حل دوسي
1: مرحبا مرحبا. نحب نشكرك على الحصة البارح. استمتعنا أولا بالفيتير الروبورتاج شفناه على صناعة
2: القرار
1: يعطي مشي ممتع برشا. ما كنتش متوقع 3-4 دقائق نسمع في واحد هكا بأسلوب ممتع برشا. وزاد المعلومات اللي جات البارح دونك نحبوا نلخصوا الموضوع لهم برشا نهت.
2: صحيح. وحكينا البارح على زوز مواضيع مهمة. حكينا على القطيع الوطني من الأبقار وأيضا من الأغنام. حكينا على الأرقام قديش عنا اليوم خرفين في تونس, قديش عنا اليوم أبقار في تونس, والبرنامج الوطني هذا لإعادة تكوين القطيع شنو هو الهدف متاعه وشنو هو الأرقام اللي نحبوا نوصلوا لهم, وكيفاش بفضل البرنامج هذا نجموا نضغطوا على حاجتين, نضغطوا على الأسعار ونطلعوا في الإنتاج. لكن قبل حكينا على مسألة الطماطم اللي حكيت عليها أنت قبيلة نوفل, شنو صاير مع الطماطم, علاش التوينسا يقول لك ليامات الأخرى فما إشكال من حيث الكاليتي الساعة والأسوام متاعه اللي غليت اللي وصلت حتى ل 3800 للكيلو في بعض المناطق حتى لل 4000. تكلم رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي وحكي على عديد المشاكل اللي عرفتها الطماطم في الفترة الأخيرة, وأبرزها وتقريبا المشاكل الكل بقية متفرعين منها هو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف اللي فات.
6: احنا في المزوزي, احنا في الارير سيزون. الارير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفليريزون, وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير, السخانة طلعت برشا برشا برشا, ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس بتاعها, وبالتالي يصير إسقاط, كل نوارة تهبط, وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع أنه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش نجم تصير باعتبار أنه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمة الرقم القياسي, وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو متاعها باش تنجم توصل. مع ذلك زيدوا حاجة أخرى, حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي أماكن الإنتاج اللي هي سبيبة في الأريير سيزون, خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة, يعني جهات منجة في الأريير سيزون, ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
2: دوك عديد العوامل اللي مرتبطة أساسا بالمناخ كما كانت تحكي جيهان, حتى فلاحتنا اليوم راهي وليت متضرة برشا من التغيرات المناخية. حكي هوني على التبروري وحكي هوني على السخانة اللي ضروا النوارة متاع الطماطم بشكل كبير. ولكن
1: شنو شاد مصيف انت القبة الحرارية سلاح؟ شنو شاد مصيف ان القبة الحرارية؟
4: انا ديلي استاج
3: طوال الازهار, مشاكل الازهار في الطماطم
1: وتحية الاستاج, انا برشا ما حكينيش عليهم تفضل.
3: يجيوا الفاتورات
1: تحس الفاتورات جيوا أكثر من العادة.
2: تعطيني ترانزيشن ساعات نوفل, لازم نعاود نرجع هنا في المود ونعاود نلقى الواحد. ولكن سي ميداني الضاوي رئيس النقابة توسيل الفلاحين
1: هي سي ركور
2: أيضا على طماطم المصنعة شنية أمورها. يقول أراه هوني انطمنوا في الطماطم المصنعة عنا مخزون كبير
6: بالنسبة للستوك الصناعي, يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك, وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60,000 ستوك من الموسم الفارط. ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس, نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا فايض من الموسم الفارط, دخلنا الكومباني هذا ب 60,000 في المخزون, وزيدنا اخدمنا الموسم هذا. هذاك جانب نطمنوا منه الناس الكل. ولكن انا نقول حاجة, شوف ما يبقى حال على حاله. شوف العملية هي امتع وقت ما مش طويل برشا. الباكورات أبارتير من 15 أكتوبر فهمتني تدخل, فهمتني ما تدخل على مستوياتيات مثلا كما الرقاب كما الساحل, هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني. هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راو زادة ثم اللي في الأريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار متاعها في السخانة, عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية, ولكن مش باش نلقوا الأسعار اللي هي كانت متداولة. صحيح باش نلقوه مرتفع شوي.
1: طماطم وصلت 6,000 هي في
2: وين 6,000؟
1: في الصيف عامله مش 5,000 و6,000 هي
2: تخيب تحكي على الفتره هذه.
1: ليه وصلت 5,000؟ وعجبني رئيس نقابك قال ما يبقى حال على حاله, يعني اعطى حكمه وكل شيء بشي تبدل.
2: نواصله
4: واصل
2: تفضل. ايه نواصل. لكن البارح زاده كانت ضيفتنا في اغروماك سنه الزيتوني لتقريبا اول مره تخرج تتكلم في الاعلام. نذكروا هي مهندس العام وكهية مدير بديوان تربيه الماشيه بوزاره الفلاحه. حكينا معها مطولا الحقيقه على تربيه الماشيه. نذكروا شنو صار في العيد نتاع عامنا
1: ونذكروا اكبر اشكال احنا نحسوه بلا حل وتربيه الماشيه
2: معناتها
1: طمنا شويه.
2: يبدو انه فما حل انطوكا هذا اللي سالنا عليه البارح. حكيت على الرؤوس اللي عندنا معناها كسوة في الأغنام ولا في الأبقار. كل مرة نسمع أرقام كل مرة نسمع شيفر ولكن حبينا نسألوها على الأرقام الرسمية. هي رجعت بينا شوية للسنوات التالي باش فسرت شنو صار. قالت راهو اليوم قاعدين نعرفوا في استقرار نسبي مقارنة بالأربع سنين الأخرانيين. علاش حكيت على الأربع سنين الأخرانيين؟ على خاطر كنت ذكرنا في القبل 2025 عرفنا سنوات متاع جفاف صعيبة وصعيبة برشا تقريبا جيت على كل الميادين بما فيها الأعلاف بما فيها الحيوانات. هذا اللي أثر بشكل كبير. قالت أنه وصلنا خسرنا حتى 20% من القطيع الوطني متاعنا للأبقار وعطات الأرقام. اليوم قديش عنا أبقار وقديش عنا زادة كيف كيف المشترات الصغرى نحكيه هوني على الأغنام والمعز.
7: الرقم الرسمي لوزارة الفلاحة هو تراجع 20% في القطيع الوطني من الأبقار في حدود 80,000 وحدة أنثوية منها 30,000 وحدة أنثوية من السلالات المؤصلة. التقديرات وزارة الفلاحة الأبقار في حدود 330,000 رأس من سلالات مؤصلة أو سلالات محلية مهجنة والمشترات الصغرى في حدود 5 ملايين ونيف.
2: دونك 330,000 رأس من الأبقار من السلالات الأصيلة والمهجنة وعنا بالنسبة للأغنام تقريبا 5 ملايين.
1: يتسمى رقم هير 5 ملايين
2: برقم هير رقم توا مستقر الحقيقة إلى حد الآن ولكن الأهداف هي أكثر من هكا برشا. ولكن فما حاجة أخرى نقطة أخرى حكينا في الصيف كنت تذكر نوفل على نفوق الجيش بسبب السخانة ولكن موش كان الدجاج اللي ينفق بسبب الإجهاد الحراري ولكن كيف كيف تم تسجيل خسائر في الماشية متاعنا. ولكن المسؤولة بوزارة الفلاحة تقول أراهو موش بشكل كبير وموش بالعدد الكبير اللي نتصوره.
7: بداية من نص 2025 خاطر كان سنة 2025 سنة طيبة من حيث التساقطات والظروف المناخية ولو أنه صيف 26 تعدى صيف صعيب وصعيب على الأخر بطول فترة الإجهاد الحراري اللي عرفناها ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع ارتفاع كبير جدا في الرطوبة تنعكس بالسلب على الإنتاجية. هذيك انعكاس مباشر وتواصل الفترة وطولها أدى إلى انعكاس على الصحة. في الصيف هذا للأسف تم تسجيل العديد من حالات النفوق ولكن مع هذاك نقول مقارنة بالأربع سنوات الفارطة اللي هي 22 23 24 وبداية 25 يعتبر لطوة الحالة العامة للقطيع أو قطاع تربية الماشية أحسن بكثير من اللي كان عليه.
2: هل تم حصر العدد أم مازلت
7: بتاع النفوق؟ لا ولكن موش بالعدد الكبير وهو نتيجة للإجهاد الحراري أساسا معناه.
1: أي لأنه كما حكينا مرة يظلني يتحصر العدد كي نجم يكون وقتها معناتها كي من المفروض كي موت لك شكون تبلغ طول خير من اللي بعد بمدة وتعمل رابور ويولي كيما الأكسيدون الكراهب تحط زوز بيبان تكسروا لك تكسر لك ببارك
2: إشكال زادة
1: معناتها نجم موت لك علوش تقايد 110
2: لأنه برش عبيد زادة ما يتوجهوش للمصالح المعنية وما يعلموش
1: ستركتور ما خدمتش للأسف.
2: هذا فيما يخص الكونستا هذا فيما يخص السنوات القليلة الماضية. دونك حكينا على الأرقام الرسمية لليوم في تونس عنا حوالي 330 ألف رأس من الأبقار وعنا حوالي 5 ملايين رأس من الأغنام والمعز أكثر شوية من 5 ملايين ولكن اليوم الدولة تحب تزيد في الرقم هذايا. وتوكا وزارة الفلاحة مشيت في برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني وتطويره على زوز مستويات نحكيه على العدد على الكم وعلى الكيف. هذا يمتد إلى غاية 2030. هذا البرنامج الهدف هو استعادة مستويات الإنتاج المعهودة، ولكن مش كان في اللحوم، نحكيه أيضا على قطاع الألبان، نحكيه على ترفيع في الإنتاج الوطني من الألبان بنسبة 11%، هذا الهدف، زيادة في إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 17%. وعلى مستوى القطيع كيف كيف البرنامج يحب يرفع في عدد الأبقار، قلنا عنا 330 ألف توا، الهدف هو 363 ألف وحدة أنثوية، مع التركيز على السلالات الأصيلة اللي تكون عندها إنتاج عالي. البرنامج ما يقتصرش إلا على الأبقار، ولكن يشمل أيضا المشترات الصغرى، وخاصة هوني نحكيه على الأغنام والمعز لدعم النشاط هذا هو المحافظة على القطيع الوطني.
7: الأهداف الكمية للبرنامج هو استعادة مستويات الإنتاج سواء بالنسبة للألبان أو اللحوم الحمراء لمستويات المعهودة متاحة، خاصة سنوات 2018 و2019.
2: عنا أرقام بالنسبة للأهداف؟
7: أكيد. فيما يخص الإنتاج الوطني للألبان، سيتم الترفيع بالإنتاج الوطني عموما في حدود 11%، يعني باش نطلعوا نرجعوا للمستويات السابقة في حدود 1300-1400 ألف طن. هذا فيما يخص الألبان. فيما يخص اللحوم كيف كيف، الهدف المرتقب هو الترفيع في الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 17% لبلوغ 281 ألف طن بين لحوم لحوم أبقار ولحوم أغنام وإلى غير ذلك. بش يتم الترفيع في عدد القطيع الوطني من الأبقار من 333 ألف وحدة أنثوية حاليا إلى 363 ألف وحدة أنثوية، وباش نستهدفوا أساسا السلالات المؤصلة ذات إنتاجية عالية.
2: ذكرناه في اليوم الأرقام حصريا لمزيك فام، لأول مرة يتعطوا الأرقام هذم في علاقة بالبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع التونسي. به ممتاز، هذم شفنا الكوستا قديش عنا اليوم، شفنا شنو نحبوا نعملوا من هوني 2030، ولكن كيفاش بتعملهم اليوم، كيفاش تعملهم وانت عندك اليوم فلاحة قاعدين يتخليوا على تربية القطيع كسوا في الأبقار ولا حتى في المشترات الصغرى. هذا خصت له الوزارة والبرنامج 93 مليون دينار لدعم البرنامج هذا، باش توزع على عديد الجوانب. باش تم تخصيص 10 ملايين دينار سنويا حتى لسنة 2030 لفائدة الفلاحة في منح وحوافز لتشجيعهم باش يشريوا ويعاودوا يكونوا القطيع متاعهم. كيف كيف من بين الإجراءات الجديدة، فما منحة للتمويل الذاتي لاقتناء صغار إناث الأبقار مع إمكانية الجمع بينها وبين المنح الأخرين. هذا ينجم يرفع مساهمة الدولة في حوالي 50% من سعر البقرة وقت اللي باش يشريها الفلاح، دونك نجم تعاونوا الدولة ب 50%. وفما حتى دعم للمشترات الصغرى، نحكي هوني على العلالج، باش يتم تخصيص 5 ملايين دينار لتمويل تربية الإناث الصغيرة ولا أراخي. نذكروا نوفل فقط وأنه عنا معضلة كبيرة في تونس راهي ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد القطيع متاعنا، اللي هو مسألة ذبح الإناث اللي راهو ممنوع بالقانون، ولكن مالغريسا قاعدين يذبحوا في الإناث.
1: واضح، يعطيك صحة. تحية ليك، حصة ممتازة كون نهار خميس. تحية صحفي ضياء شندول، الروبورتاج متاع تربية الأبقار البارح شافوهم تقريبا قديش؟
4: نص مليون.
1: نص مليون
4: معناتها أوفيسيال مزيكا
1: أكثر من هاي فواه بيشافوا الأبقار.
4: الحمد لله، وهذا يأكد أن المنفعة ديما راهو هي اللي تغلب.
1: واضح.
2: لا والله يزيد كلمة صغيرة
4: أو على هاي فواه
2: كلمة صغيرة في ذي والله الحمد لله جيت تعرفني يا سلاح. كلمة صغيرة في ذي على خاطر الجانب اللي اختاروا معناها مشي الفلاح 20 سنة وهو يربي في الأبقار، وخذي الجانب الإنساني كيفاش يقول له نبات أنا
1: بيتكش يسميهم بالاسم، أي
2: عندهم اسم كل
1: بقرة عندها اسم،
2: وقال له نبات أنا جيعان والبقرة متاعي ما تباتش جيعانة، قال كيما البيبي متاعك، البيبي ما تخليهش يبات وين يجي، ما تخليهش ياكل اللي يجي. قال كيف كيف أنا يلزم
1: برشا إنساني كان
2: نعطيه باش هو بعد يرجع.
1: واضح، يلا شكرا لكم، نمشي وتولى فقرتنا ما فاتك شيء.

0: نخمم نقولها ولا ما نقولهاش. دونك نبعثها فيس على السلاح بالواتساب خاطر فما حاجات نكتبوهم وفما حاجات يجيو من واحد لحظه نبعثها للسلاح. بعث له حاجتي اليوم فما فازه قال لي لا ما تقولهاش وفما فازه قال لي فازي قولها. معناتها او كنا نعاونوا بعضنا في الحكايه.
1: تحدين زهيري في الامتحان
0: رئيس نجي زهيري اللي
1: هو رئيس تحرير الراديو الا ميدي مار.
2: رئيس تحرير مار
0: نهديو له كاستين نهار الاثنين. يلا هنا سلاح
1: باش نحكيو على اشرف حكيمي بتبيعه مع اقتراب بالبالندور تخرج له قضية متاع اختصاب تنحكيو فيها بكثرة تفاصيل بعد شوية. نحكيو زيد على نائب أرجنتيني في جلسة برلمانية صورته للتلفزة بالمباشر يستهلك لا ويأكل في كاس كروت لا في يشرب في كاس ماء وإنما يستهلك في مادة الكوكايين بالمباشر.
2: نحكيو زيد
1: لعب البارح من الكيان الصهيوني مركبونتو وقام باحتفال. الاحتفال هذاك مش الاربيتر قالوا ماهيش مسايب عطاه ورقة حمراء. شنية الاحتفال بالضبط؟ لكن خلنا نحكيو قبل هذا الكل على المنتخب الوطني التونسي البارح في تصفية كأس أفريقيا 2027 اللي باش تكون موجودة في صيف 2027. وأكيد باش تكون فما أغاديكا معناها المباريات باش تلعب في ثلاثة بلدان مختلفة لأوغندا كينيا وتنزانيا هما ثلاثة اللي باش ينظموا هذا. وأحنا البارح لعبنا مع أوغندا واحدة من المنظمين واللي يقول البارح لأوغندا ترى معناها ما يهمش البوانيت راه غلط صحيح باش تنظم مترشح اوتوماتيكمون
3: لكن صارت فيه اشكال
1: راهي تدخل في الحسبه بالطبيعه بالنسبه للتصفيات. ولكن البارح بعد مباراه 1-1 وفات فما ناس
0: كان الحمد لله معناتها البارح رقم قياسي اول مره يماركي لنا بونتو في تونس واول مره يتعادلوا مع تونس
1: اول مره ياخذوا معنا نقطه اصلا
0: اي الحمد لله معناتها فما رقم قياسي.
1: شوف كي جاب نوفل كي جيك فيه فرح العام في راسه بشرح متغشش ما يروح فرح ومعروفه بالكرم تونس والجمال اللي يشرب كازوزه. دونك نحكيو زاد لاني على المنتخب برشا ناس تغشت لكن فما اجتاع قبل هذا الكل باش نحكيو على
0: ما غير ما تكحروا القزوزه باللار مش بلاستيك تفضل
1: في قله قزوز القله ذكروا القله ولي منجو. نحكيو على معين شعباني اللي خبل وطني اللي كان يتكلم على خليل عياري اللي برشا ناس حكيت على خليل اللي هو الموهبه التونسيه اللي موجوده في فريق دانكيرك في الدرجه الثانيه الفرنسيه اللي هو معار من فريق بي اس جي.
0: هو راه كان موهبه ما يخاطش في دانكيرك
1: هو لا يعار تصير تصير دي مع الانديه الكبيره
3: باش ياخذوا طونجو باش يترشق ومن بعد يرجع للجمعيه نتاعو
1: باش ياخذ اكثر وقت. لازم ياخذ اكثر وقت مضمون انه يلعب في دلك
0: الموهبه نتاع 17 سنه يطلع البي اس جي يطلع البايرن معناتها موهبه صغيره
1: انواع
0: اي فوالا اي خاطر باش معناتها انه نوليش ضد المواهب التونسيه مو لعبه تو
3: باش لا نحكيوا على المواهب في العالم الكل. اعطيني شكون من بيبينير نتاع باريس سان جيرمان تو
0: امبابي
3: ليه يجي يحكي لك تو
0: 17 سنه امبابي دوي
1: امبابي كلو يطلع
3: موناكو مبابي في موناكو مش بيجي ليه نحكي لك على
0: بيجي مش دانكيرك ديفيزيون 2 نقصد شو اسمه اللي مشى البايرن اللي مشى اي معناتها 17 سنه راهو عهد الانفجار
3: يا نوفل
0: تفضل
3: اسمعني جوست خلينا نكمل جملتي راهو ليل دو فرانس اكبر فيفي في العالم في العالم اقوى من ريو دو جينيرو اقوى منهم الكل موجودين فيه صغار اليوم الصغار نتاع باريس سان جيرمان كلهم تقريبا الاكثريه نتاعهم مشاو لفرق اخرى نحكيو على العالم الكل
0: يلعب في رين
3: ديفيزيون ولا واش الكل ماهوش
0: اي تولوز فهمت شنو نقصد
1: نوع
0: اي فوالا بي نحترموا ملاعبي لكن قبلوا لبعضو نقولها باش نمنع فقط
1: باهي فقط فقط شو نقول وكي بالطبيعة نحكي على معين شعبيت كان تكلم على خالد العياري برشا ناس تقول ديما اللي ياسر يحب يمتلك الكرة السؤال هذا كان جاوب عليه معين شعبيت.
4: انا جست تو برك كنت نحكي على الشوا عنده بوتنسيال سي ان جور تكنيك ينجم يتعدى اون كونتران مي با ساعات مش طول السيتواسيون لانه خليل وحكيت معاه ويعرف اول حاجه دي الكره يخم ديريكتومون في الدريب اوكي الدريب يتخلق في سيتواسيون وقتها انت سلاح عندك هذاك وقتها تستعمل مش من اللي تاخذ الكره ديريكت تخم في الدريب ان شاء الله يتلاقى الحاجه هذه خليل في اقرب وقت باش ما يفسدش لعبه باش يكون بلوز افيكاس اكثر.
1: دونك من الكلام تاع معين
0: صحيح
3: مباشر وواضح جدا
0: معين البارح انا لاحظت غش هو عنده 4 ايام يراني راه ما نجموش له معين على المنتخب
1: ثلاثة حصص بالحساب
0: ولكن انه يقول هكا على الملاعبي برشا كلام تقال نصيحه للملاعبي وكل واحد ينصح للملاعبي هذا يقول انت عدو النجوم لا ملاعبي عنده كاركتير خايب برشا اللي هو الانفراد ويحب انك تهرب من الان كونتر سلاح مش كل ما تجيك الكرة تحاول تزقزق. ديفو كبير خليه لا ينفع المنتخب إلى حد الآن.
3: وبرشا ملاعبية كبار عارفوا مشاكل كبيرة.
0: باش تقول لنا تصريح الماست اللي قاله مدرب فريق منافس
1: للحق حاشم دوك.

0: ترى احكيوا عليها اكثر ما بنحكيوا عليها. ما اهم اللي هو البارح تحكيها برشا على ديما يتحكي على الجمهور اللي تعلم المنتخب التونسي اللي كان حاضر في رادس البارح واللي ظاهرين اشتروا دخلوا بليش خاطر اللي يتفرجوا البارح انه في البلوز كان فارغ ومن بعد مع دقيقه 15 تعب الكل سبحان الله
1: ديما يتحل احنا بعد
0: ديما يتحل ما فهمتش مش بتخصش يعجبوني انا قاعد واقف في الباركينج بدا يستنى البوليس يمشي يقولوا ادخل تفضل. دونك نحكيوا لنا على الجماهير برشا انتقادات شفنا حتى في تصاور اللي اغلبهم يمشيوا بالمراول نتاع الانديه نتاعهم هما نتاع تونسي مثلا الترجي الافريقي الملعب التونسي النجم الساحلي نادي صفاقسي ولا انديه الكل تقريبا تكون حاضره الا مريول المنتخب التونسي رارمون موجود في المدرجات. لكن زاد البارح كان فما ناس تغني بطريقه سيئه لحارس المنتخب ايمن دحمان وكان هذا تعليق من اسكندر ابراهيم في برنامج احلى صباح في فقره ديمينيز كرونو مع امين قاره.
2: فما تصفير فما كلام فما دبابز برنقول واحنا ناس متغشة على المردود كما كنت تحكي وسقف انتظارات منتخب بلادها كبير وتحب تشوفه في صورة ماخير. اما اللي مش مقبول واللي مش معقول اللي صار مع حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي البارح ايمن دحمان فما حاجات راهو ما تنجمش تقبلها بصراحة باللي بتحاول تدورها منا بتقبلها ما نجمش نقبلها. حاجة كيما اللي صارت مع دحمان البارح ما تنجم تلقى له حتى تبرير وحتى
3: ما فماش
2: معناه شو
3: تعرف عليه
2: احنا وصلنا للعيب ولا مسؤول
3: منغزروش المشاكلنا الحقيقية. احنا للأسف فينا في مستنسة المينوريتي اللي هي يبدو أنها ترى مصلحة جمعياتها أهم المنتخب.
0: دونك لهنا كيما حكيو الصباح والناس تحكي تقريبا خلينا نقولوها معناها بكل صراحه باش ما يتغش حتى حد وهذا واقع وخلينا نحكيو فيه. المنتخب التونسي ما عنده جمهور.
1: اي عنده مده ما عنده جمهور
0: عنده سنوات ما عنده جمهور حتى البارح حتى شفنا في التعليقات لما الناس تحكي على جوارات من انديتها يتفرج خاطر النادي نتاعو عنده غاديك لاعبين
1: حتى اي كان الملاعب اللي ناقص حتى كان جاره مردودنا باش يكون هو بيه
0: لازم نعترفوا اللي فما قطيعه
1: يعني ما عندناش كريستيانو رونالدو احنا ما عيطنالوش. دحمان من احسن الجول في تونس تو ما تحب ولا تكره تحيه لي دحمان وجول ممتاز ومن احسن معنا راهو ما حتى الجول الاخر ولا الاخر ما هوش خير منه هو مش خير منه معناتها هذاك هو المستوى معناتها فوالا دونك ودحمان يلزمك تقف معاه معناتها انت وتشجعه كذا باش يزيد يتحسن ونعتبر انه هو ما تحسن حارس واختيار معين شعباني صحيح معناتها في اختيار دحمان ومهما كان الجوار اللي غايب راهو ما عندناش ميسي كان جاره وقلب الطرح معناتها بصراحه. دونك سيفري كما قلت انت جمهور مازال بوتيتر كي يرجع زاد المنتخب عنده سنين زاد ماهوش منتخب تفضل ما باش نشجع المنتخب
4: حتى يرجع ولا ما يرجعش ما عندك حتى مبرر باش تقوم تصرفات كما هكا لو كان باش يكون أسوأ مستوى شايفو المنتخب
1: ماهوش مبرر طبعا طبعا مش مبرر واحنا نظمنا وحطيناه باش نقولوا دحمان نحن وراك وان شاء الله ديما متالق
0: نحكيو زاد لهنا بالطبيعة على موضوع اخر نقعدوا في الرياضه ثم لاعب البارح بين مباراه بين النمسا والكيان الصهيوني في نيشن ليج دوري الامم الاوروبيه اللعبه دي بتبيع بعد ما سجل هدف قام بحركه مشي للعصا نتاع الكورنير. تنجموا تشوفوا التصوير على باج يوتيوب نتاع شان يوتيوب نتاعنا ولا باج فيسبوك موزايك اف ام هز العصا نتاع الكورنير وعمل بيع حركه نقول لكم بعد شنو الحركه بالضبط لكن اعتبرها الحكم اللي هي في استفزاز واعطاها الورقه الصفراء الثانيه ومن بعد خرج بورقه حمراء في جدل كبير صار حتى في الاعلام الاوروبيه كان نحكي وعلقت هذه لكن شو اسمه ورد فعل واحد من صانعي المحتوى المصار واللي حكي على اللقطه هذه بالتفصيل.
5: اللاعب اللي معاكم في الصوره ده لاعب منتخب اللي ما يتسموش المنتخب اللي ملوش لازمه في الوجود المنتخب اللي ما فيش حد عايز يلعبه وايرلندا بتفكر جديا ان هي تمنع لعبه معاه. المهم كان عنده ماتش تقريبا النهارده مع النمسا وجاب جون هذا اللاعب اللي ملوش اي ثلاثه لازمه في الوجود راح على الرايه ومسكها كانها سلاح وعمل ان هو بيضرب طن. كانت النتيجه ان الحكم اداله الانذار الثاني في طرد. يعني حتى في اسلوب الفرحه بتاعتهم لازم يفكروا ازاي احنا بنقضي على الناس بس دي ده الكونسبت الوحيد اللي في دماغه. حتى لعبت الكرة بتاعتهم اللي منهمش ثلاثة لازمة في الحياة ولا ليهم قيمة دي طريقة اللعبة بتاعتهم.
0: نحكيه لهنا انه بقعد جدل علاش الجدل خاطر مثلا لو باريزيان قالت لي هو كاين يلعب في البيار معناها اللي حتى كي شد العصا هو طريقه نتاعو
4: ديك شدت البيار
0: دي قال هذيك شدت البيار
4: هذا حس... في لو باريزيان عمره ما لعبوا بيار
0: هو ذا خاطر تو سامبل
1: مو كي ماركي بونتو باش يتذكر البيار ما فماش علاقه معناتها
0: الحكم البلغاري اللي هو جورجي كاباكوف اللي كان عطاه بطاقه صفراء قبلها باربع دقائق فقط من بعد هو كي ماركا خرجوا الحمراء. هو في القوانين انه راهي ما تقولش حرفيا ممنوع تعمل احتفال معين إلا فما احتفالات بتبيع هذيك ظاهرة. لكن يقولوا إن القانون اللعبة يسمح إنه الحكم يعاقب الاحتفالات اللي يكون فيها تصرفات استفزازية أو غير رياضية أو تكون فيها كيما مثلا التحية متاع النازية قبل
4: فما لاعب يوناني
0: صار تقبله إنه يتعاقب على الموضوع هذا.
4: فما لاعب يوناني معناها خرج في الورقة حمراء وقتها ومن بعد إلى تيري معناها من المنتخب متاعه معاودش حد ساقه في المنتخب اليوناني بتاتا, ورغم منه خرج ووضح وقال ما في باليش وكل, ولكن ما تسمحوش معه في العقوبة. يعني فما حاجات فما ديجيست في الكرة اللي ما يستحقش معناها باش يكون فما قانون باش تفهم اللي هذاك راه اور سوجي وفيها مس معناها من ناس أخرين ويلزمك تقف عند حدك.
0: دونك لهنا نحكي انه زاد الجدل كان موجود في اوروبا لتوا قاعدين يفصلوا فيها بين اكا 47 ولا بيار مازال ما يعرفوش
6: الفريق نتاعو ما قال حتى شيء ما عندهمش تعليق.
0: المنتخب اللي ما عنده معلق الحق لهين في الامم المتحده عندهم معرفه محقور غادي دونك هذاك علاش مش مركزين معهم جمله. دونك تحيه بليف اللي تابعوا فينا على يوتيوب هدي مثلا برهوم نحكي على كمال سعاد كلهم يسلموا عليكم. فما شكون زاد
1: تحيه برشا اللي تابعونا على يوتيوب شكرا لكم.
0: نلقاو مثلا فما شكون قالت راني كنت في التليفون اعمل لي ديديكاس معني ساعات كي تخص بتحب يفوت شيء قبل كان تحبوا تعاودوا مثلا ليه مريومة نعاودوا الربريك من الأول خاطر كانت في التليفون
1: ما هي على خطر
0: مريومة على خطر بس اليوتيوب بتاش تعاودوا بعد في عقل بدي أسأل عليك مريومة كملوا زيدا نحكيه لهنا على موضوع آخر غريب شوية أنه في البرلمان الأرجنتيني صارت أنا نجم نقوله مشهد غريب أنه قاوة واحد مثلا اللي هو أخوان مانويل روسي اللي هو كيف كان
4: نائب هو
0: نائب برلماني يعني نائب برلماني أرجنتيني شافوه في التلفزيون نجم نشوفه حتى اللقطة جسما نجمش نعديه الفيديو حسب الصحيفة اللي هي داريو أربي اللي هي قالت انه نورمال ما المشكل هذايا يكون مشكل كبير برشا خاطر صار في بث تلفزيوني مباشر اللي هو يتعاطى في الكوكايين بالنسبة اللي هو ما كانش فايق يمكن. لكن من بعد النائب كان برر شنو قال وقال سبب ما نعرفش كان تصدقوه ولا نسمعه.
7: كوكايين تحت قبة البرلمان الأرجنتيني, هذا عنوان فيديو متداول وعامل ضجة واسعة. نزل المقطع ووصفه بأنه فضيحة وقال شوفوا النائب وهو بيتعاطى في الجلسة وحط الحساب اسم النائب وهو أخوان مانويل روسي, ومن هنا عاد بدأت الحسابات واحد ورا واحد ينشروا الخبر ويأكدوا أنه النائب بيتعاطى الكوكايين في الجلسة وبيطالبوا بمحاسبته وبيوصفوا الموضوع بالفضيحة. وما حد يبدو لاحظ أنه الحساب اللي نشر الفيديو حساب معروف أو معرف عن نفسه بأنه ساخر. لكن اللافت في القصة أنه أمام زيادة الاتهامات بشكل كبير النائب بنفسه طلع ورد وقال أنه هو ضحية محاولة لتدمير صورته على السوشيال ميديا, وقال أنه اللي في يده في الفيديو هو قلم وأنه كان بيستخدم القلم علشان يحك بطنه, ونفى تعاطي المخدرات وقال انه مستعد يسوي الفحص باي لحظه.
0: دونك يحك في كرشه بستيلو. دونك هذا ما نعرفش يمكن انه في الارجنتين عندهم التقليد هذا بالطبيعه
1: ساعات يقولوا احمد ربي علي عندك.
0: اي هو على فكره النائب هذا بالطبيعه وقت اللي دخل البرلمان قالوا انت تفهم في القانون قالوا من شمشمان. دونك هذا بتبيع
1: عميق
0: الى حد الان البرلمان الاقليم معناتها يعني حتى
1: مشي الحكيمي بسرعه
0: ودونك بالنسبه للحكيمي مره اخرى القضيه نتاعو نحكيو على محكمه التمييز الفرنسيه تاكد احاله حكيمي الى المحاكمه بتهمه الاغتصاب.
8: هو بعد قرار المحكمه اشرف حكيمي ممكن يتسجن؟ طب ما دي قصه وانا احكيها. من ساعات اعلنت محكمه التمييز واللي بالمناسبه هي اعلى هيئه قضائيه في فرنسا احاله اشرف حكيمي للمحاكمه الجنائيه, والسبب هو تورطه في قضيه اخلاقيه في سنه 2023. وطبعا مفيش اي دليل قطعي اذا كان حكيمي مذنب ولا لا, ولكن واضح ان الموضوع كبير. يعني في كاس العالم حصل جدال كبير بسبب قرار محكمه الاستئناف, ولكن وقتها حكيمي قدم طعن على القرار بس واضح ان دلوقتي تم رفضه. عامه حكيمي نفسه بينفي الواقعه, وحتى المحاميه الخاصه بيه بتاكد ان في لسه ادله كتير تبرع حكيمي. بس خلونا نشوف ايه اللي هيحصل في
0: الفتره الجايه. دونك يعني القضيه ما زلت متواصله بالنسبه لحكيمي ويمكن يكون بالطبيعه فما اجراءات الى حد الحكم النهائي مازال بالنسبه.
1: واضح. يعطيك الصحه سلاحته نعود ونرجع نحكي ونهد. شكرا لك جهن. شكرا سليم اشواق. يعطيكم الصحه. بعد شويه هبه تقدم الاخبار, فهمي قدم سبور اكسبريس, وبعد جينا امينه باش تقدم لنا فروم. نتقابلوا احنا ان شاء الله نهار الاثنين غدوه موعدكم مع نجوم 9 تاع الليل بث مباشر على اليوتيوب. شيء طيب نس كل بون ويكاند في لامينا.
9: Midi Mag. Forum.
10: جودة الخدمات في المقاهي والمطاعم والنزول في تونس انت والبلاصة كاليتي متوسطة، ما يضحك لكش ما أبسط حاجة يمدلقوش عليه فوق ما قلبه الصوت، فانت تلقى لي ببليسيتي فتبعين لي زانفلونسور وكل شيء، تشوف إيماج معينة بعد انت كي تمشي لا تلقى لا الكاليتي تاع الميك لا الكونتيتي كيف كيف لا السيرفيس.
11: انا نخدم في دومين بتاع ريستوراسيون في 15 سنه، قال الكليونات فاهم الباهين وفاهم الخادمين فاهم اللي يجي يقول لك لا سلام صباح الخير طول تعطيني كذا كذا، معناها تحس حقره شويه زاده من العروفات، معناها نازل على الخدام باش تعطي في حق السي ان اس اس نتاعهم الشهريه ماشي هي يحبك تضحك وتفرح بك اليوم وانت ديجا ماكش خالص معاه
10: الغلاي والكويب. دونك انا ننتظر منك معامله باهيه سيرفيس باهي بلاصه نظيفه، انا جاي باش نتفرهد مانيش باش نزيد راكب على روحي ستريس جديد.
12: قلت له نجي واش تدفع فلوس جلوبالمون بالجو بالانيماسيون 15
13: جودة الخدمات في المطاعم والقهاوي والوتلة في تونس في وقت الذروة، معناها سورتو لي ريستورون نص نهار وبالرسمي حاجة ما تتقبلش.
14: عندي 4 أو 5 سنين في المجال هذا ما عاش الكليون قد ما توفر له وباقي راه روحه اليوم مش موفر له اللي عاشوا به، فهمني
15: تحب سيرفيس به وماكله به كايتي به من الحقيقه مش تكلف لك ساكو.
16: جودة الخدمات في تونس، شنو يفسر تواصل التشكيات من مستوى وجودة الخدمات في تونس؟ هل أنه المزيد من الرقابة على جودة الخدمات ينجم يساهم في تحسينها وتطويرها؟ هل أنه ترتيب وتصنيف المقاهي والنزل والمطاعم حسب جودة الخدمة اللي تقدمها للحريف ينجم فعليا يطور ويحسن قطاع الخدمات في بلادنا؟ جودة الخدمات في تونس موضع فرع من نهار الجمعة.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
19: موجز الأخبار، أهلا بكم. مجموعة مغربية مختصة في إدارة تجربة العملاء والخدمات التكنولوجية وعمليات التعهيد تختار تونس ضمن استراتيجيتها الاستثمارية للتوسع في أفريقيا، مما يؤكد المكانة المحورية التي تحظى بها تونس في مسار التوسع الدولي للمجموعة بطاقة تشغيلية أولية تقدر بأكثر من 300 مع طموح بجعل تونس قطبا للمهارات والابتكار لخدمة الأسواق الأوروبية. من جانبه الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم البرنوسي يؤكد أن اختيار تونس يأتي بفضل ما تسخر به من كفاءات تتقن عدة لغات ونظرا لنضج سوقها، مضيفا أن هذا الاستثمار سيكون على مساحة 6000 متر مكعب وبطاقة تشغيلية تبلغ 850 موقع عمل وفق قوله. نائب المجلس المحلي بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد عمر كحولي يفيد بأن تفعيل مشروع محطة تطهير بالجهة متوقف بسبب إشكال عقاري وتوفير قطعة أرض. والكحولي يبين أن معتمدية الرقاب تشكو من مخلفات بيئية وصحية وتنموية ناجمة عن تسرب المياه وفيضان البالوعات بالشوارع والأنهج، بالإضافة إلى أمراض فطرية مترتبة عن غياب عنصر التطهير بالمدينة، كما يواجه المستشفى المحلي برقاب صعوبات خاصة بقسم غسيل الكولاج جراء غياب شبكة التطهير. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش مؤكدة حق السعودية في الدفاع عن أمنها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقول إن أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة في اليمن مهددون بسوء التغذية الحاد، مضيفة أن تعليق الدراسة في 243 مدرسة في اليمن مما أثر في أكثر من 137 ألف طالب. السفير الأمريكي لدى بكين يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم بخميري والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء. الأولى
18: موزعي كفاءه.

0: الناس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم. المنتخب الوطني الكرة الطائرة لعب اليوم مع الخمسة متاع العشية نهائي الكان في قبة المنزه ضد المنتخب الكاميروني، ونجم ان شاء الله تتويج باللقب الافريقي لمنتخبنا الوطني في الكرة الطائرة. منتخبنا في رصيد 11 كاس، اخر تتويج بعيد شوية الحقيقة 2021، عودنا المنتخب انه ديما يكون حاضر في الساحة الافريقية، ان شاء الله يكون اليوم التتويج. المنافس الكاميرون في رصيد القاب اخر لقب لي في 2001. نحكيو على منتخب كرة القدم اللي البارح بعد تعادلوا ضد اوغندا في الماتش اللي في تصفية الكان. الماتش اللي جاي باش يكون نهار 30/8 متاع الليل في ملعب رادس ضد منتخب بوتسوانا اللي كانت عادل 2-2 ضد المنتخب الليبي. تمارين المنتخب باش تكون قوي كلو كما التمارين اللي سبقت مباراة اوغندا. نعطيو بعض المواعيد في تصفية الكان. حاليا لقاء موزمبيق السنغال مع 8 متاع الليل، منتخب الجزائر في مواجهة زامبيا، مصر في مواجهة انغولا، مالي تلعب ضد الكابير، المغرب تلعب ضد الكابون. تحكي ولا منتخبنا الوطني أقل من 23 عام يلعب اليوم على 4:30 مقابلة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، استعدادا لزوج مواجهات اللي استنيو في منتخبنا الوطني أقل من 23 عام ضد منتخب البنين في تصفيات الكان. الماتش الأولاني نهار 23 سبتمبر مع صالة متاع العشية في سوسة، والماتش الثاني بش يكون 5 أكتوبر في لومي. الأولمبي البيجي تم إلغاء المباراة الودية لمباراة جغودو ضد الأمل الرياضي ببعوين، وبسبب الإضراب نتاع الملاعبية على التمارين. وفي الساعات اللي فاتوا توصلت هيئة الأولمبي البيجي الاتفاق مع الملاعبية لدفع مستحقاتهم واستئناف التمارين، باش تكون غدوة العشية وما بعد يدخل الفريق في تربص في عندرام. تعينات حكي مباراة الجولة الأولى مر الرابطة الثانية باش تنطلق نهار السبت ونهار الأحد. دفعت نهار الأحد نهار السبت المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس مكرم هدية الحكم منصر عمار، مستقبل سليمان اتحاد طويل الحكم أحمد الذوادي، نجم الخلادي بعد بحاجة الحكم إسلام الزوالي، الملعب السوسي كوكب عقير بتحكيم لحسن سالمي، هلال الشاب حديد صفاقسي الحكم وائل العشنقي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن الحكم رضوان بالواع، مستقبل جابز جمعية مجرين الحكم حسين بالحاج علي. دفعة نهار لحد 27 سبتمبر جمعية أريانا الملعب الجابسي الحكم وائل المصباحي، أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف الحكم نزار الريحي، سبورتينغ المقنين هلال الرديف الحكم شفين المنصري، شباب القرمان جندوب الرياضي تحكيم بحسين الظاهري، أمل بوشامة نادي القرب الحكم جاسر جيرات، قوف القفصة مستقبل قاسين الحكم رايد جويري، وأولمبيك مدين القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا. كل الماتشات ينطلقوا بداية من ماضي 3. من المواعيد في دور المؤتمر الأوروبي مع الثمانية غرباء، إيطاليا في مواجهة بلجيكا، والمنتخب الفرنسي بشي واجه منتخب تركيا. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فان بونيت.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك. مزيكا فام لا

0: موزايك FM ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للهبة متاع العشية البندورة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. هذا وعد جديد من فورم يبدا من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين على امتداد ساعتين من زمان كالعاده. كيف كاملت رفقكم معي عدنان بن عطيه في الاخراج، اشويق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 1000، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سليم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في الميكرو، معكم امينه بن دوه. تابعونا على شين يوتيوب موزايك FM، نجموا تابعونا زادة على الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على الباج متاع فورم باي موزايك. وين ما كنتوا مرحبا بكم بأراءكم بلي كومنتير متاعكم، وبيان سور التليفون 71 113 1000، 71 113 1000 على ذمتكم. شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية، دايوخ قالكم اطلبوني، يبدأوا اطلبوه طوى، راوش يبدأ ياخد تليفوناتكم على 71 113 1000. ونتحدث اليوم على مستوى الخدمات في تونس، لو نيفو متاع والكاليتي، خاصة الجودة متاع السيرفيس في تونس، كل ما هو خدمات تقدم للحريف التونسي إن كان في المقاهي، في النزل، في المطاعم. 71 113 1000 على ذمتكم، 71 113 1000 على ذمتكم. وربما أول حاجة تتقال ديما كي تجبدها الموضوع ذا وكي تحكي بين أصحاب ولا غيره، ديما يتقال تصيرك المقارنة كأنه بين تونس والمغرب، تونس ولبنان مثلا، تونس بلدان أخرى حتى أوروبية. يقول لك كي تدخل الضحكة موجودة، حتى كانك باش تشري بأنغو ولا باش تشري بليرة واحدة، ديما فما التبسيمة، فما الكلمة الباهية، يرحبوا بيك، يفرح بيك. في تونس يقول لك ليه، كأنه كي باش يقضي لك القاضية، كي باش يمد لك القهوة متاعك، كي باش يقول لك شنو تحب تشرب، شنو تحب تاكل اليوم، كأنه عامل عليك مزية، وإلا كأنه ما فماش هكا الترحيب بالشخص اللي جاي يطلب الخدمة متاعهم، وكأنه هكا الخدمة هذيك بلاش فلوس، كأنه أنا مش باش نخلص مقابلها فلوس. البعض يقول لك على خاطر زاد الوضعية متاع الشخص اللي قدم في الخدمة هذيك متاعك، السيرفر اللي في القهوة، وإلا الميتر دوتيل، وإلا الشخص اللي في الغسبسيون، يقول لك وضعيته أحيانا التكوين مش موجود، والإمكانيات المادية مش موجودة، والشهرية ما تتبعش وغيره، وبالتالي عادي أنه نفسيته تكون تعبة، فما يكونش مرحب بأنه يقدم الخدمة للكليون. وين المشكل بالضبط فعليا؟ كيفاش نجموا نحسنوا مستوى الخدمات في تونس؟ أحيانا لو برودوي، ساعات حتى المنتوج اللي يقدمه لك يكون باهي، مثلا أنت ماخذ بلا في ريستو ولا غيره، ينجم يكون باهي، ولكن الترحيب بالكليون ما يكونش في المستوى. وأحيانا يقول لك الزوز كيف كيف، كان تمشي لوتيل يبدأ تبدأ الشامبر مش باهية، وإلا التنظيف مش في المستوى، وحتى فوق من هذا الكل، وحتى عملية الترحيب بالكليون مهيش موجودة، مهيش في المستوى. دونك نحبكم تشاركوا معنا على 71 113 1000، 71 113 1000. هل أنه زادة فعليا الحريف التونسي متطلب أكثر من لازم، زادة يحب كل شيء، معناه يحبك تفرح به، ويحبك تقدم له خدمة باهية وجودة باهية متاع المنتوج، وضحكة من هنا لهنا، وين المشكل بالضبط؟ الحريف التونسي متطلب أكثر من لازم، وإلا المشكلة في الوضعية متاع الشخص اللي يخدم واللي هو يقدم هذه الخدمة، كما قلنا ينجم يكون ماتخ دوتيل ولا سيرفور ولا غيره، وإلا المشكل زاد في أنه هالمنظومة هذه القانونية والاجتماعية اللي تدور حول الخدمات في تونس ماهيش متمفرة. البعض زاد يقولك سيتون كولتور، راهي ثقافة أنك تفرح بالشخص اللي يدخلك للريستو ولا للقهوة متاعك ولا حتى الكافيتيريا صغيرة متاع الحومة متاعك، راهو ثقافة، فما إنسان مرحب ويبدأ سعيد بأنه يقدم لك الخدمة ويفرح بيك وتفضل ومرحبا وغيره، وفما شخص ما يكونش في المستوى هذا متاع تقديم الخدمة. دي برشا يتحدثوا مثلا اللي يمشيوا لتركيا، يقول لك ياسر ما عندهمش مستوى باهي في الترحيب بالحريف، وإلا ما عندهمش الخدمات اللي تكون في مستوى التوريست اللي يمشيوا لتركيا مثلا. احنا نعطيه في أمثلة باش نقربوا لكم الصورة شوية، باش تذكروا شوية من تجاربكم مع مستوى الخدمات في تونس. دونك كلمونا على 71 113 1000، 71 113 ألف. نتحدث اليوم على جودة الخدمات في تونس، كيفاش من ممكن تحسينها، هل إنه الحل في إنه تكون فما رقابة على تقديم الخدمات هذه، هل إنه يتم تشريك سد المواطن في إنه يرفع الأشياء اللي يشوفها، كيفاش بيجي يتم تحسين الخدمات في تونس. تشاركوا معنا على 71 113 ألف. هل إنه التصنيف زاد متاع ليغيستو متاع القهاوي ومتاع الوتلة 5 اتوال ولا 3 فورشيت ولا 4 اتوال ولا 2 اتوال ولا غيره فعليا ينجم يحسن من الخدمات ولا لا؟ هذا الكل نعرفوه من خلال تجاربكم على 71 113 ألف، ولا بلي كومنتير زادة على الباج متاعنا على فيسبوك، وما تنسوش 23 513 ألف على الواتساب كان تحبوا تبعثونا لي ميساج متاعكم. فورم كالعادة يبدأ من طواب أصواتكم.
2: السلام عليكم حبيبي. في بخص فرم اليوم أنا اللي لاحظته التوينسة مع الكلب متحلفين كيف شيروا الوتة، خطر شبيه توريس ويجي بجل مكرم فقال سوء، وإحنا التوينسة كي نمشي وغادي معناها يدر لهم وإحنا نيكلوا برشا وإحنا درسنا وحس روحك مكسلز وجنرالرا.
3: بالنسبة للموضوع اليوم فما الحقيقة تمييز في المعاملة، مثلا كيف تمشي للوتلة ما يعاملوش التونسي كيف ما يعاملو الأجنبي، ما تلقاهمش يفرحوا بيه.
4: قبل شارك في موضوع اليوم متاع صغام اللي يحكي على جودة الخدمات في تونس في النزل وفي المقاهي في المطاعم، أنا عندي بكلت أثار دونك نعرف عندي فكرة صغيرة ضر على خطرة برشا أسباب كيما الليسالير اللي هما متفاوتة، عدم التقسمة العادلة ما بين معناها وقت اللي يقول لك نوتيل 4 اتوال ولا نوتيل 3 اتوال، الرقابة ما هيش قاعدة تخدم في خدمتها كوميفو، ما هيش قاعدة تقول هذا الميغي 3 اتوال ولا لا، ما فماش ميزاجور في الكلاسمون نتاع الاوتيل وحتى المطعم زاد كيف كيف، زاد كيف كيف اللي يخدم قاعد راه ما يحسش بروحه بيان كاليفي، ما عندوش كاليفيكاسيون نتاعو، ساعات يبدا هو عنده مستوى معين لكن يخدموه اقل، مثلا يكون هو عنده جراد نتاع متر دوتيل يخدموه هو جوست ان كومي ولا حاجه جوست على خاطر فماش خدمه، برشا برشا برشا اسباب تخلي الجوده تطيح.
5: جودة في المطعم أو النزل أنت وفلوسك، إذا كان عندك الإمكانيات وعندك برشا فلوس تنجم تمشي لأحسن المطاعم وأحسن ليزوتيل، ليزوتيل هذوما لي كاليتي اللي تكون باهية والمعاملة هكا الباهية واللي يضحكوا في وجه الكليون، عادة ليزوتيل المدخنين المطاعم المدخنين يطلبوا برشا فلوس وبرشا إمكانيات، هوني لازم الدولة تجديد الرقابة، لازم الكونترول على الكاليتي ليزوتيل لي ريستورون مهما كان النزل أو مهما كان الريستوران لازم تجديد الرقابة.
6: بالحق الخدمات سيرفيس لا علاقة بالحق، يبدا قلت لك في الحاجة عمل عليك مزية كبيرة برشا ومشي مدلك عمل عليك مزية قلت عليه بلاش فلوس، معناه واحد الشكل لله في سبيل الله كليل ومسيقى حاجة معناه انسان هكا يقول لك تفضل وكل شيء
7: نسينا والتعبلي والمنظر بين فلوتي ثلاثة أيام هديني وما شاء الله ما نحكيت حتى شيء متخير من حتى شيء ما نحكي لك سجن مش نوع غالي شوي غالي بالنسبة عائلة ما شاء الله ثلاثة أيام معناها مش سهلي ولينا بدلنا سينخ حبينا ناخدو في شيء تقليدي حمام لو كلينا مش رخيصة بالملايين أنا ستة أيام هدينا ما نحكي لك دار بيه فيها كل شيء شنو المشكلة أول حاجة في المشكلة ينظر في الدروج وفي الدنيا الناس اللي تخرج من تحرر لك ما نحكي لك ثاني حاجة خذيه الفلوس ونشينا طلعنا وكنا سيدي بريا بالدبوس الجازمين وصلناش هذا كمقصوص نحكيش نعبي وبنوان نرمدنا على كل حق الدبوس الجازم فيه هبطنا نشين لوش وصلناك ودوش نفيش بش السخنة الناس وزيدوا يفير طلبناه نالهم راو دبوس تفيرت علينا رو معناش من نجيبهم احنا برايين ما نعطيش الدين دورنا الدين نصليش الشيرة هذيك اللي نحن فيهم فيهش حتى العطارة ما في هفت علينا متكلفة البنية اللي تخدم عندهم وما باش علق علينا الجملة ثلاثة ايام ولا اربع ايام استمرمتنا.
8: اول حاجه يلزم العامل هذاك يبقى نفسيته مرتاحه اموره واضحه في شهريته يعطيك احسن خدمه خطر علاش النفسيه عندها قيمه كبيره برشا برشا. ثاني حاجه الحريف يلزم واحد يتاقلم معه انت والحريف معك باش يجيك الحريف الباهي باش يجيك الحريف الخايب الور انت يلزمك كعامل انت هو اللي تعرف كيف تتصرف مع الحريف هذاك.
0: فرام مع امينه بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربعه متاع العشيه على موزاي كفام
1: رجعنا لكم وزنا واسين معاكم في فورم على موزايكا فيم. تحية لكم من كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تتفاعلوا معنا على 71113000. نتحدثوا على جودة الخدمات في تونس, شنو علاش التشكيات دائما من الخدمات اللي يتلقاها الحريف التونسي بشكل عام, إن كانت في قهوة في ريستوران وإلا حتى في أوتيل. وين المشكل بالضبط؟ لأنه نفتقد هذه ثقافة الخدمة اللي لازمها تكون في مستوى جيد الخدمات لو سيرفيس, والا المشكل في انه عمليه الرقابه لازمها تتحسن تتطور اكثر, والا الاشكال في عمليه التصنيف نتاع المؤسسات هذيا, والا المشكل زاده في الوضعيه ربما الاقتصاديه الاجتماعيه القانونيه زاده اللي الناس اللي تخدم في المجال هذيا. 71113000 في الكومونتير على الباج نتاعنا فورم باي موزايك كالعاده. البدايه باصواتكم ومعايا سلمى. مرحبا يا سلمى.
9: مي عسلامة أمينة.
1: عايشك يا لله, يخليك. مرحبا يا سلمى. 46 سنة من تونس.
9: 46 سنة من صفاقس بالتحديد.
1: هاي تكلم فينا من صفاقس توا.
9: من صفاقس.
1: مرحبا مرحبا مرحبا. وين في صفاقس أنت؟
9: أنا في طريق لفران بالضبط.
1: تحية لطريق لفران. مرحبا. أيا لله احكي لي.
9: اي عايشك. هو انفيت المشكل هذا مربوط برشا اطراف, معناها برشا اطراف مسؤولين على جودة الخدمات. نبدأ بالحريف وينجم يكون صاحب المؤسسة العامل ولا الموظف, وزيد منظمة الدفاع على المستهلك اللي هي زيد عندها دور كبير في هذا الكل. نبدأ بالحريف اللي اللي اللي هو يلاحظ, معناها انا على فكره عندي وكيل تسفر دونك نعرف بكويس اجي, معناها الحريف وقت اللي يتشكى من حاجات دونك يلاحظ هو في غلاء الاسعار, ومع هذا يلقى روحه ملازم معناها مضطر باش يحافظ على الخدمات اللي كان متمتع بها هو وصغيراته. هوني نحكيوا على الخدمات اللي مرتبطه بالترفيه كيما المطاعم والنزل والمقاهي, حتى كي يمشي عادي ويكاند في اوتيل ولا يمشي عادي كيما نقولوا نحن عشويه يشرب في قهوه ولا يمشي ريستوران ولا حاجه كيما هكا. وبأنه هو قاعد بالرغم اللي هو قاعد يشوف الاسعار قاعده غاليه وقاعده تغلى من عام لعام, لكن كان ينجم يبويكوت, كان ينجم يقاطع, كان ينجم يوصل صوته لمنظمة الدفاع عن المستهلك يقول راهو هذا سمي غيت فال المؤسسة هذية البلاصة هذية راهو السيرفيس مش قد اللي أنا قاعد ندفع فيه, لكن هو ساكت الحريف.
1: وانت تتحدث على منظمة الدفاع عن المستهلك ولا لأنه أي منظمة هي النجم شخص يرفع لها الأراء متاعه ولا المقاومة؟ أما فما زادة ديجيتال توا بالجوجل تنجم تعطي رايك باغ اكزومبل, نجم تخلي لي زافي متاعك واللي هما حتى صحيت حتى حد ما ينجم ينحيهم مثلا لي زافي متاع جوجل. اي
9: بالضبط. أنه هو قاعد يدفع توا أكثر باش يولي يكزيجون أكثر ويطالب زيادة بالمقابل من الخدمات حسب اللي قاعد يدفع فيه قد اللي يدفع وأكثر ساعات. ويمكن يولي هون يستعمل عبارات كما أنا دافع فلوسي ماني جايب بلاش, الفلوس اللي دفعتهم واللي قاعد ندفع فيهم راهو قد شهريتك مرتين. دوك العامل هون شنو بشي يحس في المقابل؟ مش يولي عنده ردة فعل خايبة تجاه العبارات هذية. ويمكن معني حريف بركة معني أنصل كليون كافي بشي يوترو ويقلب له المودم تاعه مع الحرفاء الكل دونك واحد يكر على المجموعة كاملة معني دونك. وفي نفس الوقت يتقلق هو كيف يسمع هذا, نحكي على العامل يتقلق كيف يسمع بالأسوام طلعت وشهريته هي هي وظروف العمل متاعه ما تتحسنش, بالعكس مشي وتيح على خاطر صاحب المؤسسة ما يطورش وما يشريش ماتريال جديد وما يحاولش باش يطور يخلي ظروف العمل نتاع الخدمه نتاعو احسن. وان بلوس يزيد يطالب صاحب المحل ولا صاحب النزل يطالب العامل باش يدخل بزيد فرانك خاصه في المقاهي والمطاعم وقت اللي معناها نقولوا نحن الكليون بحسابه ماذا بيه بزيد كليون يدخل. وفوق هذا الكل فما غياب تام للتكوين, خطر التكوين راهو عنده دور كبير بالنسبة للعامل كي يخدم ويتكون كيفاش يتعامل كيفاش يلجير الستريس وقت اللي يجي ان كليون يوتر ويستفز ولازم يعرف كيفاش يتصرف معاه. هذا الكل ما فماش معناها بالنسبة للعامل كيفاش يتعلم معناها هوني العامل ما عادش يخدم باش يخلص بالبيت وما عادش يخدم باش يتواصل مع خرافة راضي على الأسعار وما عادش يخدم باش يتعلم ويتطور عن طريق الفورماسيون. بيقول لك أنا علاش نخدم جملة معناها نجي وتولي صاحب المؤسسة سيد هذا صاحب المؤسسة ولا النزل المقهى اللي هو يبرر زيادة الأسعار للسنوات اللي جات نتاع الكوفيد، مع انه احنا فتنا الكوفيد توا باكثر من 5 سنين. لكن احنا هوني نجمو نعذروه، احنا توا صاحب المؤسسه ولا صاحب النزل نعذروه على خاطر ما خذاش تعويض واضح وصريح نعرفوا بيه يندرى هو تجاوز الصعوبات ولا مازال حتى شيء ما هو واضح. دونك هو في الاخر بكل كيما يقول لك انا قعدت 5 سنين وما زلت نقاشي ما زلت نراجع، ينجم يضرب 10 سنين ويقول لك انا والله ما زلت نقاشي في الكوفيد. حتى شيء ما هو واضح، حتى جاي ما نجمش انسان يجي حاسبه يقول له انت خذيت طون، والطون هذايا معناها كيما نقولوا منعك ال5 سنين، اي اودولا دو 5 ans لازمك تعطي طون، راك سيء راك رقعت امورك معناها. وفي الاخر اخيرا نحكيوا على منظمه الدفاع على المستهلك، هذه حاجه من بين المنظمات. علاش المنظمه هذه بالذات؟ خاطر عندها تخدم في خدمه جباره وكبيره ونيفو في جوده التراقب يعني مراقبه جوده المواد الاستهلاكيه. لكن انا ندعوها باش تقوم بدور زاده في مراقبه توافق الاسعار مع جوده الخدمات، مش معناها كان على المواد الاستهلاكيه وخطر هي
1: يعني يقابل بعض والسعر نتاع الخدمه في الكاليتي في تلقى في الكاليتي ولا لا
9: اكزاكتمون. كوميتي معينه تمشي تراقب معني اوبيس، تختار ان اوتيل، تختار مطعم، تختار اي حاجه تدخله وتشوف تستهلك وتشوف يندرى غيالمون حتى البو اجير كوم ان كونسوماتور نورمال، وتشوف اسكو الشيء مطابق بعضه ولا لا. اذا كان ما فماش تولي فما خطايا، خطر الردع الردع اهم حاجه في كل شيء، حتى نبداو من العائله واحنا طالعين الردع. لقيت دونك انت سي بون، ما لقيتش لازمك تتردع. كيفاش؟ هذيك دي سانكسيون خطايا اللي معناها دونك كوني تتحسن الامور، تتحسن الخدمات.
1: معناها انت بالنسبه لك عناصر مشتركه، الردع، المراقبه، الوضعيه نتاع الناس اللي تخدم في الحرفه، انه زاد الحريف عنده لشكون يشكي ولشكون يرفع الاراء نتاعه ولا المواقف نتاعه وتوصل وتتخذ في شانها اجراءات. يعطيك الصحه يا سلمى، شكرا لك وتحيه لكل مستمعينا في صفاقس. نواصلوا معايا احمد، مرحبا. أحمد مرحبا بك سيدي، عايشك يا أحمد.
10: عايشك عايشك مرحبا.
1: 40 سنة من سوسة.
10: 40 سنة من سوسة، 20 عام في الدومين هذا إن شاء الله، وصاحب مشروع.
1: مرحبا، شغل التوفيق
10: في الدومين هذا. عايشك. نقاسيو برشا، نقاسيو برشا من الموضوع هذا. يعني أول مرة نتدخل على راديون ولا تلفزيون، كثر ما تعبنا الموضوع هذا.
1: قل.
10: احنا اصحاب المشاريع معناها الحلول كل عملناهم، كما كانت تحكي الاخت اللي هو السالير بالفورماسيون، ما توصل بحتى نتيجه بيهم. على خاطر عندنا مشكله في تونس، انا هو الحريف مازال معناها محمل المسؤوليه، انا هو صاحب المؤسسه، هو يتحمل مسؤولية السيرفيس، السيرفر أنا هو يتحمل مسؤولية السيرفيس، اللي هو الكليون عنده دور كبير باش السيرفيس يتحسن. الحريف كحريف كيجي يدخل معناه المحل، معناه كان ميجيش يقول كلمة حلوة لك السيرفر، طلع عينك يا أخويا. كلمة طلع عينك، على عينك بركة، تبدله كل شيء، المود متاعه السيرفر أنا هو الزوالي هذاك ربي يعلم بيه، يوصلوا ويخدموا 8 سوايع بسيطة في السنة ومشاكلهم، ويقاسيوا في الكليونات برشا أنواع متاع كليونات. اللي يجيك على عصاب واللي يجيك ما ينوش بش يخرج جملة خارج على خاطر مرته وهو يبدو واسع في باله، أما عنده لينيت سيرفر. المشكلة دي الكل تو في الدومين هذا واقف على حاجة بركة، ألا هو التونسي لازم يعرفها، ألا هو البوربوار. شنو البوربوار؟ شنو الحريم؟ شنو الحريف يخلي بوربوار للكليون للسيرفر؟ في الدول المتقدمه وبرشا عباد وكل يقول لك قبل ما تعدي الكوموند نتاعك ادفع السيرفيس، ادفع فيها بوربوار قبل ما تقعد. كيما برشا بلايص من الباب يمدوا 10,000 للسيرفر، برشا عباد تعمل هيك ولا 5,000 ولا 2,000. كنك اون ديغي كنك شريت سيرفيس، معناها كيما الدول المتقدمه انا هو السيرفيس هذاك يبدا محطوط تيبس في التيكي، معناها اللي هو حق السيرفر هذاك. ما يتدخلش فيها صاحب المؤسسة.
1: هو البلدين مختلفة في الموضوع هذا. مثلا أمريكا تحط في الـ في الـ الوحدة الكاخت اللي تاخذها يبدأ يحط لك راهو تيبس هكا, يعني يحط لك حتى البورسنتاج من الكونسوماسيون تاعك, راك يلزمك تحط مثلا 10% ولا 1% ولا 5% ولا اللي هو تتصرف معايا, يقول لك راه الكونسوماسيون تاعك فما نسبة منها. فما بلدين أخرى كيما اليابان مثلا يقول لك لي البور بوار ما تمدش بور بوار, أنا ملزم باش نقدم لك أن سيرفيس دو كاليتي وتخلص الخدمة نتاعك في وسط السيرفيس هذاك الباهي معناه في فلوس.
10: انا العقليه نتاع الخدام التونسي معناه هذيك هو ما نجموش
1: لازم نخلق. هاني قلت لك معناه البلدان مختلفه, احنا يلزمنا نخلقوا تقاليدنا. فهمت
10: تقاليدنا انا هو الحريف يعرف شو معناه بوربوار. انا هو يحتمل في تونس 90% من الكليونات ما يعرفوش شو معناه بوربوار. مثلاً أنا
1: تتخيل أنت تو شخص كيقدم الخدمة البوربوار يبدأ أنت مزت تعرفش عليه بشي مدلك بوربوار ولا لا. فهمت أحمد؟
10: أي باي. أما هو عمليول مثلاً ونحكي لك عليك فمي جماعة جايين من البراء ومشاكل كل في الصيف وصلتوا في الصيف من الجماعة للمواطنين بالخارج اللي هو ما يعرفوا كل شيء. عندي مواطن بالخارج جاي بعد ما سربيه سيرفور معناه لديسون بتاعه في 250 حاجة كما كيكا تعشيه وفتر وعطاه سيرفيس كل خليله 300 مليم. السيرفور ما قبلهمش, قالوا نو مرسي مسيو عطيني 250 دينار ورجع له 300 مليم. قالوا لا سافا ما خلصني في الاديسيون ما تعطينيش بوربوا على خاطر السيرفر يرى كأنه
1: استنقاص من مستوى الخدمة اللي قدمها له.
10: السيرفر كي رجع له الحريف 300 مليم الكليون يقوم يلف السيرفر بكف. اي والله ورا السختي يقوم يضرب الكليون بكف شنو معناه ترجع لي في البوربوا. وصاروا ألاف اللي كان كما يذب اللي هو ريت سيرفور مثلا مين النوم يعني توا مثلا ساعة معناه كي نمشي لأي بلاسة عطيني أخي بلاسة ندخل نعرف كيش نتعامل مع السيرفور. البوربوار في تونس السيرفور كيفش يحسبها مينيموم معناه 10% ملاديسيون على 10,000 لازم تخليله دينار مينيموم السيرفور.
1: إيه ما البعض يقول لك يلزم هو السيرفور يكون خاصة اللي يخدم بصفة يومية تترى ما حش نحكيه على الليجون ولا حد يحب يعاون روحه في الخارج مثلا في أمريكا إسنسيال ما التيبس محطوطين يقول لك راهي كذا نسبة من الكونسوماسيون بتاعك خاطر جينيرال ما سي دي جون اللي يخدموا يعاونوا روحهم ويعرفوا اللي مش باش يخلصهم برشا خاطر تلقاه يخدم بار تايم جوب يخدم شوية ساعات دونك يدبر شوية فلوس من البوربوار. دقيقة أحمد شوية هذا هو شوية فلوس من البوربوار وشوية فلوس من الخدمة متاعه يخلص فيها مولا السالون دو تي ولا في تونس. إذا كان هو يقول لك يخلص مليح أكل بوربوار سان بلوس مش هو إذا كان ما خدش بوربوار ما يتعشاش وما يعيشش بالقدا وغيره. فهمت أحمد؟
10: صحيح كلامك بس اعطيني انت حسب رايك سيرفور في قهوه في ريستوران قداش يخلص؟ اعطيني سالير باهي في قهوه لازم قداش يخلص؟
1: انا ما نعرفش الحقيقه والله لا نعرف يا احمد.
10: اي
1: قداش اعطينا انت المعلومه انت تعرف نتخيل.
10: احنا السيرفور ينجم يوصل ياخو مليون في الشهر. وعنده 4 جور ريبو وعنده السينسيس نتاعو والبريم فان داني وكل شيء. ما يكفيش ما يكفيش هذاك سيرفور بوعيله زوج صغار كيري ما يعملوا له حتى شيء مليون
1: ما يعملوا شيء
10: ما يعملوا حتى شيء معناه هو معناه كده يدبر في راسه من البربوار من يفرح بالكليون معناه
1: اي معناها تتخيل انت يا مستوى الخدمات يتحسن يا احمد وقت اللي يولي الحريف التونسي يعطي البربوار.
10: اي وقت يعرف الحريف قيمه البربوار وقداش يعطي بوربوار مش بوربوار قداش يعطي مش على 100,000 يخلي له 200 فرنك ولا 100 فرنك
1: على 100,000 قداش يلزم يخلي له احد
10: معناه 5,000 بين 5,000 و 10,000 في ريستوران معناه حاجه كيما كيك اخذ ريتو البوربوار هذاك اللي يلمو السيرفور بعد كي يلمو فان سيرفيس نتاعو عنده ان بورسنتاج يعطيه لاصحابه جماعه الكوجينا اللي فام دي ميناج معناه يفرقوا على بعضهم فهمت. هذه معناها الكوزين انترن نتاع الدومين نتاعنا معناها معناها ما يروحش بيه وحده سيرفور مثلا يفضل 25 دينار ولا 30 دينار فان سيرفيس ما يروحش بيهم يخلي منهم 10,000 ذاك الفم دي ميناج الزوالية ركوب نتاعها تايولو معناها دينار ركوب نتاعو باش يعاونوا بعضهم
1: به واضح واضح جدا واضح. أما أنا يذور لي نقاط مختلفة الحقيقة مش باش يتحسن السيرفيس كان بالبوربوار معناها أحمد سانتو ما ينجيش يكون البوربوار منه غدوة تولي الناس تعطي 10,000 فرنك على كونسوماسيون ب100,000 باش يتحسن السيرفيس في تونس.
10: سي بو سي بو انت جربها انت جربها انت اي انسان يجربها وشوف الرزلتا
1: شنو شوفوا على على امتداد سنوات على مستوى الخدمه. شو هو يا احمد دو توت فاسون راهو البوربوار لاحق للخدمه نتاع السيرفور معناها احنا السيرفور يجيك ويقعدك ومرحبا مسيو وكذا وندرا شنو هو مازال ما يعرفش عليك انت باش تعطيه بوربوار ولا ما تعطيهش. احيانا انت مازلت لا كونسوميت لحد شيء الاخلاق السياحيه غير موجوده معناها الكلام الباهي والكلمه الفنت ولا لا صحيح دونك الحقيقه اون بو با لو غامني كان البوربوار سانتو سانتو
10: اي اهم حاجه البوربوار وكان فما برشا سيرفرات وبرشا ولاد دومين تي فما الحكايه
1: هذه اي هو البوربوار مهم جدا. اما يا احمد زاد يقول لك جاي يخدم في بلاصه باهيه وتحترمه وتعطيه امكانياته وتكونه وتعطيه فلوس وشهريته وتسيتيرا ويبدا متهني على شهريته هو ديجا ما يهموش وقتها في البوربوار معناه وقت اللي انت كشخص تخدم فيه تقول له راهو شهريتك موجوده وسيناسيسك امورك واضحه ونحب الضحكه من هنا لهنا ونحب تفرح وعايشك من غير حساسيات والكليونات راهم مش كيف كيف وينجم يجيك واحد فرحان وواحد متغشش وش يهمك فيه الكليون اغوا ديجا هو من المان هذي كله باش يقدمه خاطر صافي بارتي من خدمته
10: مالوغوزمون هذا كل عملناه وما فيه حتى نتيجه.
1: باه قلت لي نقطه اخرى انت تحب تتحدث فيها
10: نقطه اخرى اللي هي داخل الكاليتي نتاع السيرفيس الكليون يجي مثلا على هو السيرفيس هو بتدخل مشاكل بين الحريف والسيرفر مش نوع على الركلاماسيون انا هو الحريف ما تعجبوش امتداء ما يعجبوش فيليه ما يعجبوش اكسبريس ما يعجبوش انجو الكليون تلقاه مثلا يجي يحل المنيو يلقى البيتزا مثلا بيتزا اوتون ا 15 دينار مسوم هو لازم مسوم نتاع البيتزا نورمالمون يفهم اللي هي البيتزا هذيك ماهيش طايره برشا اللي هي بتجيك ام بيتزا موين معناها مثلا كيما احنا بالفرماج العربي يقول لك ماذا بيا تجيني 100% فرماج عربي
1: باهي يعني شنو يولي لازمك تولي تقيس بالاسوام قبل ما تكونسومي مثلا فهمتك
10: بيان سور معناها السوم هو يعطيك فكره على الكاليتي اللي باش تجيك بتاع البروفي
1: واضح فهمتك واضح جدا يا احمد يعطيك صحه تحيه لك شكرا ليك نواصلوا معايا بسام مرحبا
11: عسلامة أميرة
1: عايش الله خليك يا سيدي 46 سنة بنزرت
11: من كان 46 سنة بنزرت أنا مكون في جماعة تكوين السياحة بنابل اللي أنت مي تحت وزارة السياحة
1: باهي برشا مرحبا
11: كنت نسمع فيكم وحبيت ندخل معكم قطر لك الموضوع حسيت أنه
1: سختن موعد كان ما تحكيش فيه أنت شكون باش يحكي يلزم تحكي فيه بس
11: احنا اي دونك احنا نكونوا في الوليدات هذوما اللي باش يخرجوا يخدموا سور لو مارشي دونك انت سالت سؤال تاع السيد اللي كان قبلي دونك قلت له السيرفيس ما نجمش يتحسن كان كاز بوربوار متفقين دونك السيرفيس ما يتحسن الا بالتكوين دونك انا كي نحكيوا على التكوين انت يا كاستيرفور هذاك شنو لي زوتي دو ترافاي انت تعملوا انت جبتو من الشارع حطيتو سربي الوغ هو مسكين ما يعرفش دونك هو في الاخر كل مظلوم ما عندوش لي زوتي دو ترافاي اللي هو لا كومونيكاسيون اللي هو كيفاش يستقبل الكليون كيفاش يبدلو كورس كيفاش يقعدوا باش يسربي شكون يسربي قبل المراه قبل الراجل قبل دونك هذا كله ما تهملوش دونك التكوين اللي هو المعضله الكبيره في تونس اللي خلينا نمشيو للنقص نتاع الجوده نتاع السيرفيس سورتو في لي سيرفر اللي هما اون كونتاكت ديريكت مع الـ مع الـ مع الحريف دونك احنا مربوطين بعدة عوامل منها للعوامل تاع السيزوناليتين ان تعرف الموسم السياحي ولا مربوط بسيزون. دونك نجيو مثلا نحكيو على على على الزوتيل اللي هما سياحه موسميه, وبعد يقول لك انا والله باش ندخل انا تال نومبر تاع دي تاع دي سيرفر ومن بعد نشوف واش نعمل به. داكوردو, دونك يولي ينقطع. حاجه اخرى, احنا مثلا وقت نبعثوا هذوما الوليدات هذوما في الاستاج نتاعهم تصير المعامله نتاعهم بطريقه ماهيش باية كما هو قاعد يتلقى في التكوين نتاعو في في في المدرسه. مثلا احنا نكونوه بطريقه ويمشي للانتربريز يلقى معامله اخرى, يلقى يحطوه في اوفيس في البلونج يغسل من هنا من هنا, وقت شو اللي يعمل هو يولي بطل. دونك واحنا لو تو دوموندمون في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوتيه هذه في البيدات تاع الريستورون قاعد ينقص. انا مانيش قاعدين نكونوا
1: معناه يجيو باش يقراو, اما كي يجربوا الخدمه فما برشا اباندون انقطاع ولا خروج من المجال.
11: وعلاش هذايا؟ علاش هذايا؟ هذايا خاطر الوقت اللي يمشي هو للمؤسسه ما عندوش ان ديزافي, معناها ما عندوش ان تيتور. نقولوا ان تيتور السيد اللي باش يستقبله اللي هو باش يكون مد اوتيل, باش يكون دكتور ريستوراسيون, باش يكون هو اللي باش يستقبله ويعمل له انكادرمون ويوريه, اللي هو باش ياخذ الرولاف على الفورماتور نتاعو في المؤسسه. دونك المشكل انه باش يجي يروح في معمعة باش يعطيه اون تاج يحطه في بلونج ولا يحطه واخد يمسح الكوفير ولا يمسح مسكين يليد تنساه. دونك هو شو يقول لك؟ يقول لك انا قريت وبعد جام فورماسيون وبعد, يقول لك سي با سا مش هذا, يولي بطل. داكوردو. دونك المشكل انه مشكلة التكوين, والحقيقة التكوين راه مش مربوط كان انه التلميذ ولا السيد هذاك جاي يعمل في فورماسيون في في ايكول. ينجم بيدو صاحب المؤسسة في ريستوران ينجم يعمل تكوين مستمر اللي هو الدولة تشجع عليه, وعلى تي اف بي تنجم يعمل تكوين مستمر, دورة تكوينية كل مرة ياخو انتام على الكوميونيكاسيون.
1: تشجع عليه كيفاه؟ معناها يسهلوا لهم في التمويل ولا؟
11: دونك الدولة تشجع على التمويل على التكوين موجود. دونك انا بتقدر نكون نقص في التجربة, نقص المعلومة عند اصحاب المسائل.
1: ما فماش اقبال حسب ما تخدم انت وتعرف, معناها ما فماش اقبال عليها من طرف لي ريستوراتور ولا؟
11: ما فماش الحقيقة. سي قليل برشا انه تصير دورة تكوينية للوليدات هذوما للسيرفر, معناها دورة تكوينية مستمرة اللي هو معروف بالفورماسيون كونتينيو. دونك قليل برشا الحقيقة. مارغريت الدولة قاعدة تشجع عليها وقاعدة تعطي في دي سوبونسيون, معناها قاعدة تعاون في الناحية هذه اللي هو فما بارتي كبيرة تكفل بها الدولة.
1: للأشخاص اللي ما عندهمش, للأشخاص اللي جامي فورمي في المجال كما الأشخاص اللي فورمي فيه
11: بالضبط. في بتام معينين مثلا يجي صاحب المؤسسة يقول أنا عندي مشكلة في الكوميونيكاسيون, مشكلة في الأكوي, يجي المكون سور لشان في سور بلاس يأخذ الكلوريتات يخدم لهم على الكوميونيكاسيون, يخدم لهم على الأكوي.
1: شنو مثلا أهم النقاط اللي يتعلموهم في التواصل الجيد مع الحريف؟
11: هما تعرف احنا في المدارس السياحية التلميذ يتكون في برشا مجالات, يتكون في اللونغ, يقرأوا في الفرنسي, يقرأوا في الانجلي, يقرأوا في الالموند خوزيام لونغ, في الجيان, في الـ في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون, في الاي تي بي, في الترافيك نتاعهم. دونك يقرأوا اون بلان طون, معناها يقرأوا عامين كاملين من الصباح للعشيه, بيقرأوا في برشا مواد. دونك هما يخرجوا عندهم فكرة على كي يعرف يستقبل الكليون, يعرف كيفاش يتكلم,
1: عندهم يعرفوا يعني يعلموهم كيفاش يجيري لكريز في البريود تاع الكريز طبعا. وقت اللي مثلا ريسبسيون تبدا معبية, وقت اللي يبدا فما اقبال على قهوة, وقت اللي الكليون يكون منرفز ياسر
11: اكزاكتومون لو جيستيون دو ستريس ايترا. تعرف احنا في التكوين فما درجات, فما لو سي ا بي اللي هو انا جون ديكزيكسيون, وفما لي بي تي بي, وفما لي بي تي اس. فما درجات لي بي تي اس ريستوران, هذوما ناس جينيرالمون باش يكون التكوين نتاعهم اكثر متعمق اكثر, اللي هما نكونوهم على المسؤوليه وباش يخرج بلوزوموا مسؤول, انا باش يخرج شوبتورون, باش يخرج ان باتوتيل, باش يخرج دكتور دو سال. دونك هذوما عنده المسؤوليه. دونك فما اللي اقل منهم اللي هما السيرفر, فما اللي جو عندك زوكيسيون اللي هما تختارهم باش يكونوا عندهم شهاده الكفاءه المهنيه, اللي هما دي سامبل اكزيكيتون دي سامبل سيرفر. فهمت؟ دونك هنا يختلف.
1: به واضح واضح. دونك بالنسبه لك انت التكوين مهم جدا وغايب على المؤسسات اللي تقدم الخدمات في تونس. هذاك علاش فما مشكله نتاع قله الجوده نتاع الخدمه في بلادنا.
11: اكزاكت. احنا مثلا مش بسط الناس مثلا انا في غمية مثلا انا في غمية اذا كان هو ما عندوش السوتي تاع البيار كيفاش يداوي كيفاش يغرز كيفاش يعمل ما يجبش يكون انا في غمية. نفس الشيء السيرفور اذا كان هو ما عندوش التكنيك دو ترافاي ما عرفش يقف كيفاش يقف كيفاش يلبس كيفاش يستقبل الحريق كيفاش يقعدوا كيفاش يبدوا الكرسي يكون السرب يقبل السرب المرأة قبل السرب الرجل قبل السرب الضيف قبل كيفاش تكوردو. دونك هو الحقيقه فما عده عوامل مثلا
1: لاديسيون يمدوا لاديسيون للراجل مش للمراه
11: فوالا هذوما كله قادين
1: وكي يبداو بنات نورمال ولا كي يبداو ولاد ما يقلقش.
11: فما حاجه اخرى مينا اللي لازم الحقيقه معضله انه مثلا كي نبعثوا احنا هذوما الولادات يمشيو للستاج نتاعهم يرجعوا لنا في البيريود باش يرجعوا يقروا فيها يرجعوا هذاك دي موفيز ابيتيود الوغ كي هما يسون انفلونسي بالناس اللي هما عندهم دي موفيز ابيتيود كي يجوا يقولوا علاش تعمل هكا قول راهو قالوا لي اعمل هكا راهو ما قالوا لي اخدم هكا لا تعمل هكا
1: شنو مثلا لي موفيز ابيتيود اللي يرجعوا بهم قريهم نوع يرجعوا لكم بحاجه اخرى
11: حاجه اخرى مثلا فانا فما دي موفيز ابيتيود مثلا اللونجاج مش هو مثلا ينسى برشا حاجه تقراهم ينساهم فهمت يقول

0: اذا كيفاش تعمل مع الحريف لاكوي مرحبا بك كيفاش تستقبل الحريف بعد نعلموهم ليكسبليكاسيون دي منو ليكسبليكاسيون كوميرسيال دي منو الحريف وقت يسال على على ان بلا باش يعرف شنو الكومبوزيسيون تاعو يعرف يجاوب يعرف يجاوب يقولوا
1: هي الحقيقه مش ديما متوفره معناها
0: هذه هو
1: ساعات يقول لك دقيقه تمشي نسال ونجي ساعات يقول لك هذه ما عناش على خاطر ما عناش كل الماده الفلانيه ولا ما عناش كذا
0: هذا هو هذا هو اللي نحكيوا عليه اللي هو التكوين خاطر الفرق بين ان سيرفر متكون وان سيرفر مش متكون هما هذوما اللي زوتي
1: سي بسام مستمع يسمع فينا
0: باه
1: مستمع يسمع فينا قال تنجمش تعطينا انت كيفاش نتواصلوا باش ناخذوا هاللي سوبفونسيون هذوما باش نكونوا البيرسونيل نتاعنا يدخلوا للسيت انترنت فما وزاره معينه شنو كيفاش
0: هما هو فما ان دوسي تخدم اتربي لي كابينيت دو فورماسيون ولا مع المدارس الصحيه ديريكتومون
1: داكو
0: ما عنده زين تخدم بين المدارس السياحية وبين الكابينيت فورماسيون
1: مدارس سياحية تابعة الدولة ولا المدارس السياحية خاصة ولا
0: المدارس السياحية بين هما ثمانية مدارس سواء تابعين وزارة السياحة سواء مدارس تابعين وكالة التكوين
1: معناه يسأل في المدارس السياحية هذو ما ينجم يلقى شكون يعمل له فورماسيون
0: ياخذ
1: معلومة عن لي فورماسيون
0: احنا ببنا مفتوحه نكونوا في الباتيسري نكونوا في الكويزين نكونوا في الريستوران بار نكونوا في الليتاج كونوا في في في في في في برشة في برشة دومانات في الريسبسيون في في في الليبرجمون دونك في في في برشة اختصاصات في في في دونك احنا نرجعوا للتكوين اللي هو تكوين مهم ومهم ومهم جدا سواء انه نكونوا في المدارس السياحية سواء انه اصحاب المطاعم ولا اصحاب الفنادق يجيبوا يعملوا دورات تكوينية مستمرة البرسونال تاعهم باش يبدا باش يبدا لستفيرتو على باش
1: واضح يعطيك الصحة
0: شكرا
1: واضح جدا بسام فولي مهم برشا نقطة مهمة جدا أثرتها يعطيك الصحة تحية ليك 71-113 نعرف منزل علامتكم شكرا تقبلوا كلمتكم الهاتفين تحدثوا على جودة الخدمات في بلادنا نواصلوا مع تليفونات معايا أحمد أحمد مرحبا سيدي
2: عسامة شنحوالك
1: عايش عليك. الله يخليك حات أو بارلور ولا إيكوتور ولا حاجة
2: لا لا لا نسمع فيك نورمال نسمع الراديو ونسمع فيكم
1: هاي مرحبا يا أحمد 35 سنة من الحمامات
2: من الحمامات
1: فضل سيدي مرحبا
2: كنا نحكيه على جودة الخدمات خاطر مهم برشا السوجي اللي حكينا عليه بحكم أنا والدومان ونخدم في الريسبسيون دوتيل وانكور قاعد نخدم في الريسبسيون دوتيل والحاجة هذه إذا كان باش نبداو من جودة الخدمات تبدأ أول حاجة براحة البيرسونال كي يبدأ البيرسونال بار اكزومبل وقته منظم وتبدأ خدمتهم ريقلة يبدأ السالير ويتصب في وقته تريمو يتصب في وقته ما يتعرض للتوكسيكاسيون السوجي اللي حكيتو عليه قبل من الزملاء وكل شيء هذيك تبدا علاقه توكسيك ما بين لي كوليك واول حاجه يلقى الراحه والكلمه الطيبه من السوبيريور نتاعو نعطيك اكزومبل بار اكزومبل تلقانا نحن كيفاش نخدم السيستم تاعنا في الاوتيل هذي السيستم تخدم تروا شيفت تلقى روحك من 7 ل 3 من 3 ل 11 من 11 ل 7 نتاع الصباح فرفوا تلقى روحك تروح بار اكزومبل ما فماش ترونسبور من الخدمه نتاعك والا البيوس نتاع الاوتيل فاتت اذا كان البيوس نتاع الاوتيل فوتك ل 11 نتاع الليل تلقى روحك تاخذ تاكسي ساعات مثلا نعش انا من الاوتيل اللي تخدم فيه ولا مزوم الحمامات النابل وكذا تكلف لك في 20-25 دينار من 20-25 دينار انت باش تاخذ انت تاكسي هذيك تلقاها اول حاجه تنحط من السالير نتاعك تمشي انت مالاليز وفوق من هذا دونو يجيك ساعات كليونات اللي هما متغشين من الفول نتاعهم عملوا روتار في الطياره تلقاهم يستناو برشا في المطار اول حاجه يلقاها يلقاها ريسبسيون نحن في ريسبسيون نبيعوا في الضحكه عمرنا ما نبيعوا في بيوت ولا نبيعوا في ماكله ولا في حاجه عندنا السيرفيس نتاعنا هو رسمانا تلقانا نخدموا امورنا واضحه كذا ساعه تلقى اليوم ما نعرفش انا تمشي تخدم انت من 11 تروح من الساعه نتاع الليل ترجع يوم غدا 7 نتاع الصباح تجي اول حاجه تلقاك درج روتاره درج تلقاه روتاره تسمع كان الكلمة الخايبة for example ما تسمعش الكلمة الطيبة تلقى سالرك مصبوب روتار تلقى تريمك مصبوب روتار عمرها ما كانت عندها علاقة بالتكوين التكوين ساعات رسمة في ريسيبسيون دوتيل توا ياخذوا في دي بيرسونيل عمرهم ما كانوا متكونين في الوتيل وريرا
1: هذا هو انت متكون في المجال احمد قريت
2: انا متكلم في المجال انا في المغرب قريت اوتيل وري في المغرب نتكلم 5 لغات وبديت
1: عندك تو خدمة
2: 10 ans
1: très bien
2: خدمت في ديزوتيل معناها من الدوزيت

0: توال حاطيكش 5 توال. وحاجة أخرى مهمة زادة، تلقى روحك واقف 8 سوايع وساعات 9 سوايع و10 سوايع واقفهم، ما عندكش حق تقعدها، وساعات تفطر وانت واقف، وساعات تبدا تفطر وانت واقف. مين في رمضان، في رمضان يبداوك ليونات يجيوك وقت اقل فطر، انت تحط كعبة الدقلة في فمك وهو يدخل لك وتعمل تشيكين نتاعك ولازمك تضحك وتفرح وما لازمكش تجاوب كليون. فما
1: فما زوز نقاط مهمة في الكلام نتاعك. نحن كي نخدموا اي خدمة في العالم فما خدم عندها أوقات مختلفة عن الناس الكل، فما خدم ما تعترفش بتوقيت وبفطور ومثلا رمضان وغيره، مثلا في راديو ولا إسعاف ولا فهمت، فما خدم أحمد توقيتها مختلف على المواقيت العادية. هذه يلزمك، هذه أنا نقول الشخص اللي داخل باش يخدم معناها يجب يكون يعرف متفاهمين فيه. بقينا كي تقول لي التكوين ساعات يدخلوا عبيد دخلاء على الميدان مش متكونين، وإلا تقول لي شخص ما يخذش في حقه، وإلا ما عندوش البريم متاع ترانسبور متاعه، ما مش عليا أنا نورمالمون ترانسبور، خاطر نعرفوا اللي الوتلة الكل بعاد على على المناطق السكنية عادي معناها فهمت،
0: يبدأ في الليزون مثلا توريستيك ولا في الليزون قلنا احنا ما همش الوتلة بلاد ولا حاجة يبدأوا بعض. ساعات تلقى شكون متكون في الوتيلوري وتجيب واحد من برا تلقى يحكي ويتعامل مع الكليونات خير منه. تبقى شنو المشكلة الكبيرة هوني في الادمينستراسيون، ساعات تلقى الضغط نتاعك، ساعات تتكسل في الريسبسيون يتعدي الكيستيونير، تلقى روحك تعب ولا ساقك توجعك تعمل كيستيونير، تفطر ربع ساعة ولا درج من زمان كيستيونير، ومن بعد زادة فوق منها السالير يوصل لك باغ اكزومبل لو 27 يوصل لك لو 8 ولو 9 ولو 10. عندك باغ اكزومبل البري من تاع جوان تلقاه يتصب لك في سبتمبر، التريم تاع راس العام يتصب لك في جوان اللي بعده. معناها ثم برشا برشا حاجات في الدومين هذا لازم تبدا ساعه من راحك
1: بيرسونيل، الوضعيه نتاع البيرسونيل بالنسبه لك انت
0: بالضبط. سورتو بار ريسبسيون، راه سورتو بار ريسبسيون، ريسبسيون راه ثم دي كاتيجوري نتاع وتله تلقاهم يخدموا من المطلسه مثلا 11 تاع الليل، ما تلقاش لي فام دو شامبر، ما تلقاش لي تكنيسيان، تلقى روحك تفرش، تلقى روحك تتنظف، يبدا فما فويت نتاع ماء، تلقى روحك انت تطلع تقدو، تلقى مثلا روحك في كونديسيون اللي وضعية خايبة خايبة على خير. وكليون شي يجي يقول لك هذه امور لوتيل، امور معناها معناها ملي لوتيل فهمتني، هما اللي يتصرفوا انا ما ندخلش فيها.
1: تلقى روحك تترضيه هو الكليون مالوغوزمون سي فغي يمشي طول للريسبسيون، معناها اي حاجه
0: هاي احنا الضوء في الرياض الاخرانيه الضوء مخصوص على توصل كله ولا مخصوص على تونسي كل يقول لك شبيه مخصوص الضوء عندك انت تدخل ورا ولا لا في المواضيات معناها كجنرال ورا نستنى الناس الكل يقول لك لا تصرف لي انا جاي دفع فلوسي باش نحط ويزيد يا خو اسمك فار اكزومبل بالبادج نتاعك ويهددك بحاجه صغيره يقول لك انا باش نحط اسمك مثلا باش نعطي نوت يعطيك نوت ان ولا زيرو ولا تروا اول حاجه عيط لك الديريكتور نتاعك يعطيك عليك كيستيونير تدخل ورا ولا كليون غلط يقول لك لازمك تسمع ساعات كليونات يصيب صفالينا ساعات كليونات يمدوا ايديهم علينا ساعات كليونات رامي هرسونا بالكلام على كلمة شنو انا دفع فلوسي وانتم لازمكم تقبلوا. لهنا البرسونيل كي يبدأ في اكزامبل ياخو في 700 ولا 800 ولا 900 دينار ويبدأ في عمر ال 35 و 36 و 37 سنة وما يصيرش ياخو سالير باهي، انا شنو نطلب؟ نطلب عطيني سالير باهي، عطيني دي كونديسيون باهيين، راهو الكليون انا نعطيه عينيا مش نعطي كل شيء، اما ناخذ في 700 وترونسبور عليا ونلقى روحي في جيبي في اخر شهر 100 دينار، معناها ما تخلتنيش حتى مصروفي، ومن بعد من كيستيونير من المعامله هذه اللي تفسر جوده الخدمات راه.
1: واضح. انت قلت لي قريت لوتيلغي في المغرب، كانت عندك تجربه في الوتله في المغرب، شنو المختلف؟
0: عندي تجربه في الوتله في المغرب وعندي الاختلاف غادي تخلط تاخذ حقك. تجيب مثلا سيرتيفيكا ميديكال باش ترتاح، يعطيك حقك في 3 ايام ولا 4 ايام لتحته. في تونس لا، تجيب له سيرتيفيكا ميديكال يقول لك هذوما راه منقوبين من السالير نتاعك.
1: معناها ذاك علاش الجوده نتاع الخدمات باهيه؟
0: ينجم يكون زاد عندك الراحة، عندك عندك البيرسونيل برشا. نعطيك حاجة أخرى، احنا مثلا تلقى روحك تروى بيرسون يخدموا لك 4 بيرسون، نحن مثلا ثلاثة وعندك واحد تورنو يخدم معنا، كيغيب واحد بركة ما تلقاش تكون يعاودك ترسيلك تخدم دوز دوز تناخدو مثلا الكونجي أنويل متاعنا تلقاك تعاود في زميلك تخدم فيها 12 ساعة 12 ساعة ما تخلصش عليهم بس بيعتقوهم من هالراحة لي كونديسيون خايبين على الاخر بالحقره وفي الوتله الكل.
1: معناها تقول انت راهي الوضعيه نتاع الخدامه في كل ما هو خدمات مطاعم مقاهي وتله هي اللي تخلي ربما وتاثر على جوده الخدمات وعلى العلاقه بالحريف. شكرا لك يا احمد، تحيه لك. ثاني
2: هو لما نحكيه على جودة الخدمات عدة أطراف متدخلة، ونظن الساعة الأولى أعطت هذا التنوع
1: متفق.
2: واللي ربما كنا نحن ننتظره في صوت الحرفاء اللي هو أقل حضور أما يأكد صحيح. فما وعي من قبل الكثير من المتدخلين، إن كان من الشخص اللي هو عامل ويخدم في فندق، أو الشخص اللي هو يساهم في التكوين، أو الشخص اللي هو أجنس دو فواياج، ويأكد أنه لو خممنا في تحسين جودة منظومة الجودة ينبغي مراعاة كل هذه الأطراف، حتى وإن كان كل طرف يقول نحن الأساس. وكان لاحظت يقولك كان تعطيني التكوين، كان تعطيني شهرية، كان تعطيني البوربوار، في حين نحن كلنا مع بعضنا لو وضعنا رهان. وشنية الفكرة اليوم أكدوا لها المختصين هي تجربة الحريف، ما عادش حتى نحكيو على رضا الحريف، ليكسبيريونس دي كليون كي يخرج من ريستوران ولا من اوتيل شعاش وشنو الانطباع العام نتاعو في كل التفاصيل. ان كان الكومونيكاسيون كي تبدا بولا ريزيرفاسيون مثلا، اللي ساعات عندنا مشاكل في تونس انك تمشي بلاصه ما تلقاش بلاصه، او انك انت باش تتصل بالفضاء المكان. نحن اكدنا على الوتله، على القهاويه، على ريستوران، ينجم يكون لي تابلو دوت، ينجم يكون لي ميزون دوت، ينجم يكون كل ما هو ايضا اليوم فندقه بديله او سكن بديل مع دي بلاتفورم انترناسيونال اللي يخدموا على انه الناس تكري مع بعض من بينات بعضها مباشره عن طريق دي بلاتفورم. هذا اليوم قاعد اكثر فاكثر يخدم على تجربه الحريف اللي هو مرتبطه بالعديد من المؤشرات، اللي هي مرتبطه بالفضاء، بالمكان، بالاستقبال، بالغابيديتي في تقديم الخدمه، في الايجين اللي حكيوا عليها المقبليكا، في الاستماع الى الحريف لو فما مشكل، في لو تريتمون الشكاوي لو صارت. فاليوم كأنه يلزمنا اون باتري دانديكاتور، يعني نحكيه على هالتجربة فيها العديد من المؤشرات اللي يلزمنا نحطوهم مع بعضنا. يعني البلدان او البلاتفورم او التجارب اللي اكثر نجحت هي اللي اتفقوا مسبقا شنو ما هم بالضبط. لانه اليوم الديجيتال مثلا حاجة مهمة جدا، اني انا النجم ساعات نتحصل على شكل من اشكال الاقامة ما غير مرة مثلا الشخص اللي يقدم الخدمة، لكن بعد هل انه المعلومات كانت دقيقة، هل انه النظافة كانت متوفرة، هل انا ما اعلنت عنه وصرحت به مسبقا كان بالفعل فيه ولا لا. الكارت اللي قدموها ساعات في الريستوران في تونس ما نجمش نعمو، اما ساعات اللي كخت نفسها مش فمش كون شاف الكيور كود، فمش كون شاف كل ما هو سمارت فون ويقول لك قدم. نظن فما حاجات عديده اليوم قاعده تصير من تغيرات بسرعه كبيره في عالم تقديم الخدمات، كل ما هو مطاعم، فندقه، مقاهي، ملاهي، كل ما هو تابلو دوت، ميزون دوت. نظن هذا يلزم ناكدوا على انه هو مهم جدا. تبقى اللي الصوت اللي يلزم يبقى غالب هو صوت الحريف، لكن كيفاش هذا صوت الحريف يوصل وين ساعات يلقى روحه في مأزق مثلا انه المؤسسه اللي تعامل معاه اما مش عامله هي تريتمون نتاع الشكاوي، او انه فما عاملين مثلا اليوم. فاليوم نحن امام وضعيه وين الاطراف متعدده، الحريف ينبغي يبقى هو الاساس، العامل اللي نحن سمعنا صوته اللي راى انه مثل الاجر اللي تقاضاه مش كافي، المؤسسه مقدمه الخدمه، النقابه اللي هي ايضا عندها كلمتها ومهم جدا ان صوتها يخلط، الدوله اللي تبقى عنصر اساسي لانه نحن نعرفوا انه الدوله عندها هذه القدره على التنظيم، على التشريع، على اسناد المعايير. فما حاجه اخرى نجم نرجعوا لها في مرحله ثانيه هي مساله هالتصنيفات اللي ممكن تقوم بها الهيكل العموميه، كل ما هو للابال اليوم اللي ايضا اصبحت في مؤسسات اللي هي تعطي للابال بمختلف اشكالها، ان كان في تقييم جوده الخدمات او حتى في مسائل اخرى مرتبطه مثلا بالمسائل البيئيه، بالمسائل الرقميه، واللي اليوم يلزمها تدخل في تقييم الخدمات لانه منظومه الجوده هي متعدده الابعاد. ويدخلوا فيها العديد من الاطراف اللي ينبغي الاصغاء لهم في تحديد تحديد المؤشرات اللي نعتمدوها في تحديد منظومة الجودة.
1: يعطيك صحة سنيم. احنا مازلنا مواصلين معاكم 71-116-ألف مازال عمدكم 71-116-ألف كانت حابوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدث على جودة الخدمات، وإلا على 23 على الواتساب 23-513-ألف مرحبا بكم كانت حابوا تشاركوا معنا. تدفيت موعد الأخبار مع هيبة الخميري راجعين مرحبا بكم.
3: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الأستاذة المحاضرة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ومديرة مخبر الآثار والعمارة المغاربية بي عبيدي تعتبر أن تطوير السياحة يتطلب الانتقال من سياحة الكم إلى سياحة أكثر اندماجا مع خصوصيات المدن وموروثها مع إشراك السكان والفاعلين المحليين. وعبيدي تضيف أن مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إنسيتو يأتي بالشراكة مع إيطاليا ويهدف إلى أحداث مسارات جديدة للسياحة الإبداعية والثقافية في المدن التاريخية.
1: هو مشروع ثنائي إيطالي تونسي ممول من طرف أنتريك تونسي إيطالي، ويعمل على خلق مسارات سياحية إبداعية وثقافية في المدن التاريخية. وتم اختيار 4 مواقع، 2 في إيطاليا، موقع أغريجانتو وموقع فيلاسيتا، وموقعين في تونس وهو مدينة تونس ومدينة زغوان. استوفينا ورشات مدينة زغوان. ابتدأت سلسلة هذه الورشات من 13 جوان وتكتمل اليوم، والهدف منها هو العمل في ظل تشاركي مع السكان في المدينة، وأيضا في إطار ورشة الحوكمة في التشاور مع من يشرفون على شؤون التراث والشؤون السياحية، حتى نتمكن من تحديد مجالات التراث التي لا زالت تحتاج إلى تثمين أكثر مما هو موجود حاليا، وذلك في إطار تغيير استراتيجية السياحة من سياحة الكم، معناتها التوريزم دو ماس، au tourisme culturel et créatif.
0: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعبر عن دعم تونس التام لولاية فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في وجه الحملة العدائية التي تتعرض لها من قبل الكيان المحتل، مؤكدة رفضها للتدابير الانتقامية المسلطة عليها. والبعثة تشدد على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية. في أخبار العالم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تفيد بأن الإغلاق القسري لصمام في خط الأنابيب بشرارة الزاوية تسبب في فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج وخسائر مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار حتى أمس الخميس. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول إن الهند وتركيا ومصر وبعض دول الشرق الأوسط تشارك في محادثات بشأن فتح ممر للحبوب في البحر الأسود، أين تصاعد كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات على السفن. لأول مرة منذ سنة 2023 اجتمع أمس ممثلو الدول الموقعة على اتفاقية إبراهيم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والاحتلال والبحرين والمغرب والإمارات وكازاخستان. فما هي هذه الاتفاقية وما هي أهدافها؟ تقرير خول الكعبي.
2: البداية الرسمية كانت في 15 سبتمبر من سنة 2020 عندما وقعت إسرائيل اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، وبعد ذلك دخل المغرب في مسار التطبيع، بينما وافق السودان على تطبيع العلاقات لكن التوقيع الرسمي تعطل بسبب الاضطرابات داخل البلاد. وفي العام 2025 برز اسم كازاخستان أيضا في إطار توسيع دائرة الدول المرتبطة بالاتفاقية، فيما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل السعي إلى توسيع هذا المسار ليشمل دولا أخرى على رأسها السعودية، كما طرح اسم الكويت في سياق الحديث عن إمكانية توسيع الاتفاقيات. سميت الاتفاقيات بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام الذي يحتل مكانة محورية في الديانات الإبراهيمية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، رغم اختلاف العقائد والتفسيرات الدينية لكل ديانة بشأنه. واختير الاسم ليحمل دلالة رمزية على القواسم الدينية المشتركة والحوار والتعايش بين أتباع هذه الديانات. يرى منتقدون هذا المسار أن الاتفاقيات جاءت نتيجة حسابات سياسية واقتصادية، وأن المصالح المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتعاون الأمني لعبت دورا أساسيا في دفع البلدان نحو التطبيع، بينما لم يكن التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي شرطا لإبرام الاتفاقيات. ومن هذا المنظور يرى المنتقدون أن القضية الفلسطينية انتقلت من كونها شرطا أساسيا للتطبيع العربي مع إسرائيل إلى ملف منفصل عن مسار بناء العلاقات والمصالح الإقليمية.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق فرا. من اللقاء.
3: الأولى في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من 9 للأربع العشية.

0: موزيك فهم.
1: سمعتوا جفنه علم الغزل رائعة مروائع محمد عبد الوهاب، ولكن غبخيز بصوت مروين خوري وجاهدة وهبي. تحية لكم نسكل في الاستماع، وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا 71-113-1000 71-113-1000. على ذمتكم كي تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على جودة الخدمات في تونس، علاش ما تتحسنش ما تتطورش إلى ما هو أحسن، شنو الإشكاليات بالضبط، ظروف العمل، الوضعية متاع الأشخاص اللي تخدم في المجال هذايا، زيدا نتحدثوا على التصنيف ممكن متاع كل ما هو في علاقة بقطاع الخدمات، وتلا ولا قهاوي ولا ريستورونات. شاركوا معنا على 71-113-1000 71-113-1000، وما تنسوش زيدا اللي تنجموا تخليوا أراءكم ولا الميساج متاعكم على الواتساب، نمر الواتساب 29-500-113-1000. نواصل مع التليفونات، معايا صبري. مرحبا.
2: مرحبا مدام،
1: عايشك سيدي الله خليك. 38 سنة من تونس.
2: ايه
1: نسمع فيك يا صبري.
2: انا مدام سأحكي على نقطتين.
1: ايه طبعا
2: تفضل. نقطة الاولى هي تبدا من الباب، من المظاهر. باب السيكوريتي اللي موجود في الباب، اسكو السيكوريتي اللي يخدموا فيهم في الباب مفورمين هم على باش يكونوا هو يكون عاون حراسة متاع منطقة سياحية متاع مطعم سياحي ولا ولا يجيبوا فيها مكيكة من الشارع على خاطر جهامة وعامل تاتواج ويخوفوا بيه في العباد. حتى أنا قاعد نشوف اللي في الباب حاطينه أكثر منه يخوفوا بيه في العباد من يوم شي أمن البلاصة وشي أمن الحرفاء. معناه
1: باش تكون عنده قدرة استقبالية جيدة يشرهك، يعني تقول أي والله باش نعدي سيجور محلي.
2: ليه انت ديجا تبدا تيخد تفكر في بلاصه تبدا خايف؟ معناها والله صدقني من اللي تيقف من اللي تبدا داخل، كي تبدا داخل عباره انت جاي تستعطى فيه، معناها تشاور فيه تشاور فيه تقول نجم ندخل لك البلاصه يسكتوا. معناها انت تعرف معناها واحد خارج ياسر مش يكون مهندم لابس ميجل منظم، معناها انت جي توصل تشاور هو ديجا من الباب يعطيك حال يعطيك التالي انت معناها ديجا داخل خايف. تبدا دي عباره قوش عليك ماكش داخل تتفرج داخل البلاصه تبدا مجوع من الاول،
1: هي ممنوعه وانت داخل لها
2: اكزاكتومون قوش عليك داخل بالسرقه عشان تبدا داخل.
1: هذه نقطه مهمه.
2: هذه النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه شنو هي نوع سيارتك مدام؟ هذه عن تجربه نحكي لك انا. انا تم مكان نرتاد له ديما نمشي له
1: ترتاد له ديما ديما ترتاد له يا
2: حط الكهرباء قدام المحل يشوفك هابط من الكهرباء اهلا بيك معلم مش نحويلك هذي خبر اوتوماتيك مو انت بشي نحيلك البارير بس حط
1: نفسه وكل حارس اللي خوفوا بيه
2: اكزاكتو هو بيد تدخل VIP تدخل وكيت مرة حكيت الكهرباء بيد هو مش مقمرني أنا مقمر الكهرباء هو وجهي من با يعرفه حكيت الكهرباء بيد وجيت على دقيقة قال لي أخوي كون بيد يا ودي كيفك هو ما فهم حتى حد
1: كريمو معناها
2: على خاطر ما فهميش باش نفرح بيه المرة الأولانية قريت الكهرباء وجانا حالي الحديد وعطيته ما تيسر وكذا بشو يفرح بيا ويكون كذا هذيك ديجا من الأول معناها ديجا ريت أنت وما يضره في المحل أكثر من ينفو
1: والله ينفو مهمة الفكرة يا بالحق يا صبري. معناها ساعات في بعض المناطق زادة فما كيس ربي هو كيس تبع الناس الكل، هو ملك تونس كامل الكيس، أما يجيك واحد يقول لك هات 5000 ومن طوت مدها يلزمك 5000 قبل ما تدخل.
2: قبل ما تدخل سينو أنت داخل قصر تتخاف على كرهاتك شو مش يصير فيها معناه ما تنجمش تقول له ليه يسرتوك تغزر له هو شكله كيفيه صحة تبنين ربي يزيد ويبارك له عموش شي خوفني أنا
1: وجنرال ما كيفاش تعمل انت صبري معناه تكشر عن أنيابك ولا
2: ليه نجيبها زبن أنا بالثاني ما هكا ما كذية منا ضحكة منا كذية ما منجمهمش أنا الحاكم تاع ربي ما نجمهم شنو معناه انا باش نقول له انا ليه وكذا باش ما تعرفش على روح شنو ينجم يصير لك والامثله عده معناه فما حتى لي فيحت ريحته مع ريزو سوسيو معناه انا ترسيلي خارج نصر ولا انا في دريح واللي انا نجيبها سلميا
1: الاستقبال ديجا مهم في الباركينج
2: خلنا نحن للمحل انا تهبط لي صحن كمونيه ب 80 دينار وتسربي لي معاه باجيت ب 190 فرنك
1: وي
2: هالوكل ما على قليله انت كيف
1: ما تجيب ليش خبزه مدعومه من الدوله اصنع خبزك ما دام وانا خلصت فلوس
2: حتى كان اسمعني ما دام حتى كان هالمدعومه من الدوله بنينه مش بنينه لو انت تجيب لي باجيت 190 شاريها من العطار ولا من الكوسه وجاي بيه
1: لا زيد سامحني ابر البنا ليه ترقى لمستوى لي الفلوس اللي انت خلصتهم في صحن الكمونية معناه انت مخلص صحن كمونية في 190 مليم وصفوار باقيت كاملة ولا اشتر باقيت به
2: ايه معناه هل يعقل انا قاعد في بلاسة معناه نقولوا نحن اقل بلاسة فيها بخمسين دينار اليوم يجي حد شيء وتمد لي انت خبز وتمد لي خبز واحد خبز خبز عادي مدعم معناه مدعم ومش بنين معناه وبالنسبة للسيد اللي ولده مين اللي كان يحكي مع احتراماتي ليه يحكي لي على البوربوار يا اخي انا البوربوار نمده قبل ما نقعد ولا بعد ما نقعد
1: بعد
2: ما وين سولو سيرفيس اللي باش تمدهولي
1: وي
2: وقتها انا نقيم انا باش نعطيك دينار ولا 100000
1: وي
2: معناها السيد كي عطاه 300 فرنك اول حاجه ما هيش بار اوبليغاسيون هذه حاجه الحاجة الثانية أنا نعطيهولك البوربوات كان أنت فرحت بي وعطيتني سيرفيس بي ما فما حتى تونتي ريتنا نحن التوانسة رانا نحن التوانسة أكثر عبيد راو قلبها كبير كل اللي عنده كل اللي ما عندوش
1: عيش التونسي معناها كيبدا عامل جو يا الأمة الكل يعطي فلوس وشيخ الناس الكل معاه
2: الناس الكل ما فماش تونسي معناه مشي قعد في بلاصة وفرحوا بيه وهو ما فرحش بالسيرفر ما تجي ما تصيرش كيما هو قال لك معناه هو يحكي متأكد معناه قال لك أنا أنا أنا متأكد كان جاي البوربوان ليه يا أخي أنا البوربوان مدولك بعد سيرفيس أنت باش تعطيني سيرفيس لو كان عطيتني سيرفيس بي اللي هو حقك راهو باش تعطيني سيرفيس بي مش مزية مش مزية معناها انت كي باش تقدمني سيرفيس بي راك ما يلزمكش تكون تستنى مني في بوربوار هذاك البوربوار اختياري انا نحب نعطيك ولا لا
1: به به
2: وكانك انت وكانك انت الوضعيه نتاع المهنه نتاعك ماهيش هي انا كونسوماتور حريف ما عندي حتى دخل بدل خدمه اخرى ما تخدمش ما هو قطاع داخله وانت تعرف لي القطاع هذاك سبب انا باش نتحمل مسؤوليتك انت باش نتحمل مسؤوليه القطاع نتاعك معناها نجيب نصرف وزيد نخمم في القطاع نتاعك نخمم في عارفه مش يصب عليك في السيناسيس شنو دخلني انا؟ انا ما عندي حتى دخل في هذا انا جاي يعطيني سيرفيس كان فرحت بيك هي اسمها افرح بيا كان انا فرحت بيك بدينار ولا بعشرة ليه
1: هو لو تصديقا لكلامك يا صابري فيما يخص البوربوار مثلا مستمع تفاعل معانا من امريكا يقول عنا في امريكا تعطي التيبس ولا البوربوار حسب دقيقه صابري نسمع بعضنا صابري دقيقه واحده نتفاعل معاك يقول راهو البوربوار يتحط حسب الخدمه لو سيرفيس اذا الخدمه تكون اقل من 15 تكون دون المستوى تحط 15% كهو من الكونسوماسيون تاعك اذا جيده تحط 20% واذا كان ممتازه تحط 25% من الكونسوماسيون بتاعك يقول مثلا عشاء ب 600 دولار تنجم تزيد من 120 ل 150 دولار على الفاتوره هذيك على خاطر هكا كي تحسب البوربوار دونك انت قلت نقطه مهمه جدا راهو البوربوار يجي لاحق للخدمه اللي قدمها الشخص اللي في المؤسسه اللي مشيت لها شكرا ليك يا صبري يعطيك الصحه وتحيه ليك نواصلوا معايا فهمي
0: اهلا وسهلا عسلامة.
1: مرحبا سيدي الله يخليك 40 سنه من تونس سيدي
0: كيك بالضبط
1: مرحبا نسمع
0: فيك انا كنت اسمع فيكم من قبل الاخبار وسمعت المكون اللي هو قال لازم تعمل تكوين وسمعت صاحب المشروع اللي هو قال لازم كاتي بوربوار وسمعت الريسبسيونيست اللي هو قال لك انا مانيش ساتيسفي معناها في البوست نتاعي فما يجي كونديسيون دو ترافاي وكل واحد عنده حق معناها الاطراف الكل
1: امينه يا فهمي تقول لك شكرا على المتابعه وحسن الاهتمام نشكرك برشا خاطر لخصت لنا الساعه الاولى شكرا لك والله فرحتنا يعطيك الصحه يا
0: هاي تريبيا وانا كحريف كحريف وانت البرنامج نتاعك اسمه معناها مقياس الجوده تاع الخدمات هذه تقول انت جوده الخدمات اول حاجه نحكيوا عليها كيما حكي معاك الخبير ساهل نحطوا معايير الجودة شنو نحن شو المؤشر
1: معقول
0: إيه هي البرش حريف اليوم باش نمشي ريستوران ولا باش نمشي الاوتيل ولا باش نمشي نافور كل ستاسيون دو سيرفيس موجودة انا ماذا بيا قبل ما نمشي ندخل نقرا انا انديكاتور نقا 5 سور 5 ندخل نقا 4 سور 5 نعاود نقول زعما ندخل زعما لا نقا 1 سور 5 نقول ما ندخلش دونك لازم فما طريقه نتاع قياس مؤشر فما كي بي اي يتحط هيكله كامله انا نصورها لازم تتحط والهيكله هذيا ما يلزمش يكون صاحب المؤسسه هو اللي عملها ماشيش هو كيما خي قبيلة الخبير المعقل ديجيتاليزاسيون ما يلزمش يحطها صاحب المؤسسه لازم ما نعرفش انا هيكله منظومه موجوده اللي هي كل حريف عنده الحق باش يقيس جودة الخدمات في محل تخدم
1: معناها أنا كي نكمل نعطي نوت للخدمات للماكلة سيرفيس متاع
0: الكل معيار وحده كل معيار وحده
1: مثلا ايه وشنو وبعد يحطوه البرة في فم الباب يقولوا راو هذا المقهى متحصل على
0: لا لا مش هكاك عاد مش هكاك يحطوه البرة ما منا حتى ايش نحطوه على اي بلاتفورم ديجيتال كما تو اليوم اللي معروفة بالقدية تدخل انت ليزافي على جوجل تجم تشوف افي اما هذيك نعتبره فيه ولا نعتبروش فيه ما نعرفش اما يزم فما اي بلاتفورم تلم هالقطاع ذي الكل تاع الخدمات في تونس اي حريف من حقه باش يعمل ان سيستم ديفالواسيون هو سيستم ديفالواسيون ليش يصلح هذايا مش يصلح لخاطر انا كحريف نحب نلوج على الحاجه الباهيه لا هذايا يصلح باش نحسنوا في الخدمات قل كيفاش انت باش نحسنوا في الخدمات
1: كيفاش يا فهمي نحسنوا في الخدمات
0: مثلا ذي سيد احمد اللي يحكي قبيله قال لك اعطوني البوربورت نحط لكم في الخدمات لا كي تشوف انت النوت نتاعك خايبه والعبيد ما عادش تحب تجيك تو انت تحسن في الخدمات وانت تحسن في الظروف نتاع العبيد اللي تخدم معاك وفي السيرفيس تاع الكليون باش يجي انت وحدك شتولي اكسبوزي معناها للحرفاء الكل وتولي تحسن في الخدمات نتاعك معناها الفكره والتلخيص نتاع الفكره الكل راهو الحريف يمشي مش ما يمشيش والحريف يعطي بوربار راهو السيد كان يحكي قبل قالك نعطي بوربار مش ما نعطيش اما كي نلقى خدمات نلقى كونتر بارتي والكونتر بارتي هذه لازم تتجسد في مؤشرات والمؤشر هذا لازم فما معناها منظومه ولا هيكل اللي هو يشرف على الشيء هذا وكاو معناها هذا هو ملخص العمليه
1: معقول بالنسبه لك انت لازم فما بلاتفورم نجموا نحطوا فيها ارائنا على الوتيل والا على الريستو ولا على المقهى
0: يعطيك الصحه ريتا
1: وكاو فما كلك جروب اللي تتنجم كيما
0: ماهمش اوفيسيال
1: اي توت افي ساعات يقول لك
0: اليوم فوالا تنجم انت تشري ديزافي نجم انا باش متى مثلا نحب نحط افي سبابا اما كي يبدا وراه هيكل ينظم الشيء هذا
1: منظم راهو احنا متاكدين ونعرفوا لي هذا صحيح ومبني على حقيقه ماهوش مبني على رايك كيكا والا
0: مربوط باليوزر اكسبيرينس مربوط بالاكسبيرينس نتاع الكليون الكليون دخل شاف حاجه انا عطيت رايي بعد بكل معناها حريه واما زاد بكل شفافيه خلي الناس الكل هذاك راهوني قلت لك حاجتين في نفس الحاجه انه اللي يقدم في الخدمات يقول لك انا توا وليت الناس الكل تعطيني في سيستم ديفالواسيون دونك لازمني نعطي مخير وكيف كيف زاد الكليون يعرف ان يمشي ما يبقاش بعد يتشكى ويعمل في ديكلاماسيون والكل هذه هي الفكره
1: واضح يا فهمي يعطيك صحة يا سيدي شكرا لك على
0: الموضوع هي مرحبا وإن شاء الله نقدم وإن شاء الله نكون نقدم
1: شكرا لك سيدي تحية لك على المداخلة نمشي لياسين مرحبا
3: عسلامة مرحبا
1: الله يخليك 42 سنة من جربة
3: اكزاكتومون
1: مرحبا سيدي تحية لأهالينا في جربة
3: يا عيشة كيف حالك يعطيك صحة
1: قل لي.
3: أنا ياسين نخدم شوية خاطر على توسكي ديفلوبمون ديورابل في الدومين توريستيك حلينا بتيت ستارت اب اللي تخدم على سيرتيفيكاسيون وسمعت خبير بعثاك يحكي على توسكي سيرتيفيكاسيون قبل ما نخلص في سيرتيفيكاسيون حبيت نعطي إيماج صغيرة على توريزم في تونس توريزم في تونس تعبينا برشا بالتوريزم دو ماس دونك علاش على خاطر كثروا علينا الوتله كثروا الوتله كثروا لي نومبر دو دي كثروا توريست اللي يجوا بحذانا دونك لازمنا نبيعوا لو نوبر دو لي هذاك دونك ولينا نرخصوا في الاسواق دونك بلغه التوريزم نقولوا ولينا نحكيوا على الوير بي نحكيوا على الريزولتا بروت نتاع نتاع الوتيل دونك لازم نطلع برشا فلوس لازم نقص في نقص في لي ديبونس نتاعو والفلوس اللي يصرف فيهم الحاجه اللي تتمس برشا في هذا هي تتمس الفورماسيون نتاع البيرسونيل والفورماسيون نتاع لي زيكيب سمعت سيد بكري يحكي
1: على دونك يولي اكثر الفي ابيل للبيرسونيل نون كاليفي
3: مش حتى نون كاليفي ما عندوش وقت باش يعمل لا فورماسيون تاع البيرسونيل نتاعو. انت سيد بكري ما عند بالليكول دو فورماسيون في البيتيه التوريزم حكى على فورماسيون تكنيك. بالحق عندنا دي انستيتيوشن في تونس مع لي فورماسيون تكنيك برافو ما تجيونا دي تكنيسيان احنا في الهوتيلري ولا ناس تخدم في الريستورون ولا دي ريسبسيونيست ولا اللي هو عنده فورماسيون تكنيك طياره برشا. مي ابار لا فورماسيون تكنيك كيما احنا في اي خدمه يقرا حاجات يفهمهم كل شيء, اما كي يطلع ترى فما حاجات اخرين لازم يتعلمهم, فما حاجات اخرين يتعلم الكوميونيكاسيون تاع الكليون مع الكليون يتحط فاس فاس مع الكليون. انا خدمت برشا بار اكزومبل في لي سيرفيس تكنيك, انا جيني ان بومبي ولا جيني ان الكتريسيان برك الله عليه صناعي, اما يعرفش اللي هو لازم كي يدخل في الشومبر تاع الكليون ويعمل انترفونسيون باش ينظف ولا حاجه باش يصلح ولا حاجه, ما يخليش البيت ماشي نظيفه ما اذا يلقى الكليون في سيرفلاس لازم يحكي معه. دونك هذو كدي تكنيك واحد اخرين يتعلمهم في الخدمه اكثر من كل شيء. دونك الفورماسيون تكنيك حاجه والفورماسيون سيغ تيغان حاجه اخرى. احنا في السيزون تاع 6 شهور تاو باغ اكزومبل في جربه بيسك 6 شهور ولا السيزون طويل شويه وسافا. عندي 1000 كليون في لوتيت كلهم حاجتهم بكاليتي حاجتهم بشكله حاجتهم في البيسين شومبر نظيفه, ما عنديش وقت باش نفورمي لي تكنيسيان اللي عندي. دونك بعثنا برشا على الفورماسيون تيرا على ذاك الكاليتي تحت والوقت والنوع تاع السيرفيس اللي نعطيه فيه للناس تاع برشا. والحاجه اخرى نزيدها اللي الكليون ما عادش كيما قبل. قبل كان باغ اكزومبل في التسعينات تمشي لوتيل تلفزه فات الفرش فات بيسين فات, تو الناس كل هذا كل عندنا في ديارنا, عندي الواي فاي عندي التلفزه عندي دريسين. دونك ما عادش مزيه اللي مطلوب في الوتل هذا. دونك الوتل نتاعنا لازمهم يحسنوا الكاليتي نتاع الانفراستركتور اللي عندهم. دونك هذا بشويه بشويه تعدينا برشا ضغوطات 2015 كورونا دي زانسيدون. دونك الوقت لاجير سي فاهم ما عادش عندهم باش يخدموا باش يعملوا دي رينوفاسيون باش يصلحوا لي ستركتور اللي عندهم باش يعطيو سيرفيس بخير. دونك قعدنا نخدموا على الهيبرجمون ما عادش نخدموا في التوريزم. دونك نسكنوا في ناس عندنا يجيبوهم لنا لي زاجونس دو فواياج. دونك ولينا نخدموا في الهيبرجمون ما عادش في التوريزم وهذا اللي لازم يتبدل.
1: معناها الوتيل كاين ولا دورتوار يرقدك وما تنتظرش مني باش نقدم لك حتى الماكله ساعات ما اونترونو. معناها
3: الماكله عنده كو مادام عنده كو لازم يحكم معناتها ما ينجمش يفوتو عنده كو معين نتاع البلا اللي عنده.
1: اذا باغ لكو هو ساعات حتى الكاليتي نتاع الماكله مش كان يعني ساعات كونتيتي كبيره وترا وبعد كي تجي باش تختار حاجه متلقى ما تاكل غيالمون معناها فلوس كاينها ماشي جوست على كاينو يزمك تبهر الكليون اللي راه فما برشا برشا برشا لوكو هو ما عندوش غير مون لو شوا.
3: ريت احنا نحكيو باريكزوم
1: زيد الانيماسيون وغيره كما قلت انت معناها جوست يرقدك هاو الكليون معناها
3: احنا فما حاجه نحكيو بها برشا في تونس اللي هي هجره الادمغه. هجره الادمغه راه ما عندناش كان طب ولا انجينير وهذوك الكل عندنا زيد لي شيف دو كويزين. انا في تونس ما عندنا دي شيف دو كويزين كاليفيه باش يشدوا تي اللي يهز 1200 عبد. عندنا لي ديريكتور تكنيك ما عادش الديريكتور تكنيك فما تول برشا وطلع يلوجوي الديريكتور تكنيك خاطر انا لازم نعمل رينوفاسيون لازم نعمل دي ترافو لازم ننظف لوتيل نتاعي ما فماش ديريكتور تكنيك. صحيح فما دي شاتون تخوتي عندي ريسبونسابل تكنيك برك الله عليهم من نوبر نقص عليهش خاطر فورماسيون دو باز تكنيك في الفاكولتي موجوده اما فورماسيون سيغ تيران يخرج انت انجينيور ولا تكنيسيان يقول لك باش نمشي نخدم في لوتيل بون سالير سي با غران شوز وما يعرفوش اللي لوتيل راهو سيتون اندستري وحدها. معناها احنا نقولوا فما الاندستري العاديه وفما لوتيل راهو مدينه صغيره تلقى فيه ليبرجمون تلقى فيه ريستوراسيون تلقى فيه ديونغري تلقى فيه ليكونوما. معناها سي ان موند ا بار. دونك كي تدخل تخدم في الدومين التوريستيك لازم سي فري اون تري بون فورماسيون تكنيك مي لازم زاد لا فورماسيون سور تيران باش تعرف انت شنو معناها. انا اللي عندكم على خاطرو سمعت بكي المسوء يحكي على السيرتيفيكاسيون والابيليزاسيون سي فريمون لا سوليسيون اللي ماشي للعالم الكل. فما لي نورم في تونس كلاسيفيكاسيون تاع لي زوتيل فما لي بروسيس انترن في لي زوتيل وفما حاجه اسمها لا سيرتيفيكاسيون ولا لابيليزاسيون. الاورغانيزم الكبير اللي موجود في العالم هذا يسمى جي اس تي سي جلوبال سستينابيليتي توريزم تونس اكبر اورغانيزم جي اخذ القوانين ولا لي ستاندار اللي موجودين في العالم حطهم في ستاندار واحد واعطانا كريديتاسيون دي زورغانيزم اخرين باش ينجموا يدخل للوتيل يعطي سيرتيفيكاسيون في الديفلوبمون دورابل كما تعرف ديفلوبمون ديورابل نحكي على الانفيرونمنتال نحكي على السوسيال نحكي على الاورغانيزاسيون دونك يدخل فيه نسمع في ناس بكري يحكي على لي ريكلاماسيون كليون دونك ديفلوبمون ديورابل يدخل فيها ريكلاماسيون كليون كريديبيليتي نتاع الوتيل نتاعك والكليون شنو يحب احنا ما حاجناش بالكليون يمشي الوتيل احنا حاجنا الكليون اللي يمشي للديستيناسيون الجهه معينه معناتها ان الكليون كي يجي بحضنا الجربه ما حسيش يقول مشيت للوتيل الفلاني تحب يقول مشيت للجربه ولا مشيت للحمامات ما يقولش مشيت للوتيل الفلاني مشيت للحمامات دونك حاجتنا بالكليون ما عادش يمشي للوتيل البيسين ليبرجمون شويه ماكلة نو يمشي الديستيناسيون
1: هو الحقيقه في الحق في الوضعيه نتاع جربه يقولوا ماشي الجربه ما يقولوش سفري وماشي لوتيل الفلاني سفري يقولوا ماشي الجربه هابط الجربه اي الحقيقه
3: خدمه خبيره خدموها برشا عباد خدموها ديجا نبدا بالناس اللي يزوروا الجربه خاطر يحكيوا عليها من بعد يسمعوا بها الناس الاخرين خدموها للجمعيات اللي موجودين في جربه خدموها المواطنين نتاع جربه كي نهبط للسوق ونلقى الناس تبيع الارتيزانات يضحك ويفدلك يعطيني برودوي يحكي لي عليه يحكي لي على القصة بتاعه ما يبيعليش برودوي على أساس حاجة عن سوفينير باش نروح بيه
1: والمحافظة على التونتيسيتي متاع الطابع متاع جربة زيدا سي سا الاكسيبسيونيل في جربة سيكو كي تمشي الجربة تحس الطابع الجربي مازال موجود تحس فيه
3: مازال موجود
1: زون توريستيك وكاو معناه
3: تخدم عليه وتحافظ عليه لازم الناس تخدم عليه وتحافظ عليه انا امس مشيت لتوزر في سوجي سي برسك لو ميم سوجي اللي تحكيو فيه انتوا انتما توا مع اون اسوسياسيون حكينا على التوريزم الالتيرناتيف احنا باش نهربوا توا من التوريزم دو ماس
1: السياحه البديله
3: السياحه البديله نحكيو على ليكسكورسيون نحكيو على ميزون دوت نحكيو على لي تابلو دوت نحكيو عليه ما تسمى حلول وفما دي جون معانا في تونس قاعدين يخدموا برشا على الموضوع هذا جوست لازمهم يوصلوا للمارشي كلمة أنا حبيت نقولها باش نتعامل بها توريزم دو ماس في تونس ما نحسبوش نقطة ضعف نحسبوه حاجة بوزيتيف خاطر من بعد تولينا تروبلان باش نجمو نخلطو نعمل إشارة متاع التوريزم الالتيرناتيف أنا كل 2025 جاوب بحضية 11 مليون توريست 11 مليون توريست إذا يعرفوا الديستيناسيون ويعرفوا حامد ويعرفوا توزر ويعرفوا معرفش تبرقة ما عادش يحكيو على الوتيل يولي بيحكيو على ديستيناسيون المرة الجاية يولي يخمم بيمشي لميزون دوت باش يعمل سيركوي زايد يهبط للصحراء
1: ولي
3: هذاك التوريزم اللي نحبوه
1: الصحراء يمشي القرقنة يمشي القروان ينجم يمشي القصرين يمشي
3: انا امس قلت لك مشيت لتوزر اول مرة بحياتي نمشي لتوزر بس على غالب معناتها ما واتتش مريت حاجات بالحق تقول تونس مازال فيها ما يتشاف مازال فيها برشا حتى اللي ما نعرفوهاش تونس بالحق ما نعرفوهاش دونك نرجع ونقول نخدموا شويه على السيرتيفيكاسيون لي زوتيل فما لي زوتيل انترناسيونال سي فاهم ولا يخدموا عليها مي علاش لا لي تور اوبيراتور زاد لي اجون دو فواياج كلهم ينجموا يخدموا خاطر هذاك اللي باش يدزهم من بعد باش ينجموا يصلحوا اوكي
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه ياسين شكرا لك نورتنا يا سيدي تحيه لك على المداخله القائمه ميرسي سنيم عنصر رجالي اليوم الاكسبسيونيل سي سلمى اللي كلمتنا في بدايه الساعه كان برنامج هكا رجالي شويه هكا كانوا يعطيوا قيمه لجوده الخدمات معايير تحسينها اجتماعي كيفاش تقرا هذا سنيم
4: هم اللي انهم لي بروفيسيونيل نظن اكثر معناتها حسوا روح معنيين على المستوى حتى ستاندر ما كناش نتصور انه الكم الكبير نتاع المكالمات اللي يجي من دي بروفيسيونيل اللي هما عندهم غيره على
1: مهني القطاع
4: وعندهم غيره على القطاع نظن معناتها كثير من القطاعات تكون فيها اكثر على مستوى اتخاذ القرار على مستوى المانجمنت والجوفرنانس يكون العنصر الرجالي الا انه هذا الكل ما ينجم يكون الا بايادي نسائيه لانه الخدمات اللي قدم فيها كل من المقاهي المطاعم
1: فرونت اوفيس
4: اغلبهم تلقاهم العنصر النسائي حاضر بشكل كبير ونظن فما هذا التكامل نظن اللي انا
1: في الصفوف الاولى يتلقى
4: عدد كبير تبقى كما تم ذكره نظن ما تم الدخل الاخير زاد فكره بين تجربة الحريف ونحكيه على رحلة الحريف فما خدمات تقدم في بعض الربع ساعة نص ساعة ساعة غير ربع أما يفرح كليون كيمشي القهوة يقول القهوة كالعادة ساعات في كلمة إنك أنت الكليون كي يدخل للقهوة اللي يمشي له ويرى أنه السيرفر أو اللي يحضر في القهوة ذكروا ويقولوا قهوة العادة. فما أشياء باش بوغ فيديليزي. وهذه يمكن الحجر الأساسي اليوم بعد هالتصنيع والتوريزم دو ماس. الناس رجعنا للمسألة الذاتي النفسي الشخصي، ونحكيه برشا على تجربة الحريف قبل ما يعيش التجربة، وقت هو يعيش في التجربة، وما بعد يعيش التجربة. ومرة أخرى تظهر مهمية هذا الحريف. الحاجة أخرى المدخل اللي زادة هي أنك الترويج للديستيناسيون، أنك أنت راك تخدم أكثر على منطقة على وجهها، وربما مش راه نعني بها منطقة بعينها، يعني كده يكون عندك سيركوي ويكون فيه مسلك كامل، وما غير ما يكون هناك تنافس بين النقاط بقدر ما يكون هناك رحلة أطول أو تقصار وتطويل حسب الحريف، ويكون فيها التكامل. ساعات خاطر في مزوز مناطق بحث بعضهم يبدو ساعات نوع من التنافس، والراو أنهم ساعات اللي هذا يحب يطيح على الآخر، في حين المنطلق والأساسي وتونس تسخر بالكثير من هذه الأشياء. كيفاش تخلق دي سيركوي اللي ممكن تزور فيهم؟ مسألة كل هو ما تصنيفات ليزو لابيل متا إيكو غيرها من التصنيفات، إن كانت التصنيفات الرسمية اللي تقوم بها السلطات العمومية، أو التصنيفات اللي فيها زادة ناس فيهم حرفية وفيهم برشا مصداقية على المستوى العالمي. ونعرف مثلا في فرنسا فما ساعات متاع المطاعم سيتان إيفينمو وقت يعطيو التصنيف الأول تلك المطعم أو غيره. كيما نفس الشيء بالنسبة للفنادق. نظن التصنيفات هذه بقدر ما هي ترتقي في المصداقية متاحة، يلزم مهم جدا أنها تصبح أكثر انتشار، لأنها تعطي إمكانية للناس باش أنها تختار على ضوء مؤشرات دقيقة. وفما شكون ذكر الباركينج، أما نحن دورات المياه في تونس عندنا مشكلة كبيرة. يعني يمكن هي باش تبدأ يعني أنت
1: من أول ما تخلت لل
4: يعني وقت هو يحكي على تقول لك وتقول الباركينج، واليوم زاد مشاكل كبيره في تونس. انت اليوم تدخل باش تدخل دوره المياه باش تعرف في اكثر الاحيان قيمه وجوده والسلامه والنظافه ومدى استثمار العاملين في القطاع لذلك المكان، اللي في الكثير من الأحيان في تونس ما يكونش مستوى بالفعل، واللي هو مع الأسف يسيء للحرفاء للمؤسسة. ومش معقول ده أنك أنت كي تكون خاصة في هو بقطع النظر أنه غالي أو رخيص، مفروض فما قواعد صحية وقواعد متاع احترام للمحل وللحرفاء توفر فيه الحد الأدنى، وذي في تونس مش متوفر مع الأسف، كأنه فما أشياء تهوننا فيها. وهنا نرجع مرة أخرى السلطة العمومية،
1: أو فما حاجة قلت في تونس مش متوفر سنين. الفكرة تخلينا كأنه كي تمشي وتاخذ خدمة باهية، معناها شخص يفرح بيك ويقول لكم شنو رايكم وباهي سافا نزيدكم حاجة، تقول سي اكسبسيونيل يا شنو هذا، معناها تحسها غريبة. وإلا كما قلت كي تخلط وتقاري كرهبتك معناها من غير مشاكل، من غير ما يجيك حد هي تندرى شنو وما تحطش لهنا ولا وهي تخلص قبل وغيره، زادة تجيك حاجة اكسبسيونيل تقول سبيا، معناها كأنه هل الخدمة ولا مستوى الخدمة لو سيرفيس في تونس من الباركين كما قلت انت للماكلة للبرسونيل للحشاكم دورة المياه ولا التواليت كي يتلموا الكل مع بعض، تحس حاجة اكسبسيونيل على تونس. علاش ما نعرفش علاش.
4: وهنا مهم جدا انه هذايا يصبح نوعا ما فورماليزي، لانه اللي قاعد يتقال اليوم في البرنامج مهم جدا، لكن كيفاش ننظموه في منظومه الجوده باش انه هذايا المطوله مؤشرات تقاس، وينجم الحارف يتكلم فيه، وينجم زاد مقدم الخدمه يتكلم فيه، وينجم يكون زاد الشخص المسؤول على هذه التصنيفات اللي قاعده تعطى في تونس يكون عنده الكلمه من خلال هذا الكل. يعني نظن معناتها خاصه صوت الحريف حاجه اساسيه في تحديد لاباتري دي زانديكاتور، خاطر رحنا كاين اليوم اتفقنا وهذا مهم جدا. المساله مش مرتبطه فقط بالفرش ولا بالسال دو بان ولا فقط بالماكله ولا باللاكوي، هي جمله من المؤشرات المرتبطه بجمله من التفاعلات اللي يقوم بها الحريف مع المؤسسه، ان كان باش يسلم عليه، ان كان باش يرجع لي في التليفون، ان كان باش يعمل في ريزرفاسيون، ان كان باش ياخذ الفاكتور، ان كان عنده شك ويحب يرجع، ان كان هو يحب يوصل صوته ويعطي رد الفعل نتاعو. ومهم جدا راهم فماش خدمات بدون اخطاء، لازمنا نكونوا واقعيين في كل خدمه النجم تكون عندها فيه. اما الى اي مدى عندنا القدره في معالجه هذه الاخطاء في حاله حصلت شكوى، هل انه فما متابعه أم لا، وكان إنه فما جبر ضرر لازم يتعمل، لأنه نحن ساعات في تونس الناس حتى بتلمو تعبت ما عادش تحب تقول أو تعبر، ربما ساعات في بعض المواقع التواصل الاجتماعي الناس ولا تتعبر بشكل زي ساعات عشوائي ومش منظم، إلا أنه متى جاء الوقت اللي يتم تنظيم العملية باش أنه اللي يقدم خدمة جيدة ياخذ حقه، واللي ما لا نعطيه اللابال ونعطيه الاعتراف ونعطيه الإقبال، والناس اللي هما مش في مستوى الخدمة زاد من المهم أن الناس يكونوا على علم بهم. ونظن أنت مش بضرورة هي بالمسألة العقوبات بقدر ما أنك أنت تعطي الحق للحريف أنه يطلع على معلومات شفافة وذات مصداقية يختار يمشي للمحل اللي يستاهل أنك أنت تكون فيه موجود وتكون سعيد بالتجربة وبالرحلة. والناس نأكد مرة برشا اليوم على مسألة الرحلة التجربة اللي هي لازمها تكون في محور وقلب العملية هذه اللي هي في مختلف الخدمات. ونظن فما شكون على السياحة البديلة، فما اليوم الجام نفسها تعدت، ومهم زدا نقبلوا التعايش بين مختلف الأنماط، لأنه مش راهو التوريزم الاندستريال عنده بلاصته، والتوريزم دو ماز أو التوريزم
1: الالتيرناتيف
4: عنده بلاصته، والتوريزم اللي موجه إلى ما تطبق فيها عندها ميسورة عندها بلاصتها، والناس اللي تحب معناتها التيماتيك ما تحب يمشي حاجة فيها البيئي، يحب فيها ما هو ديني، يحب فيه الصوفي، اللي يحب فيه معناتها اللي تكون نوع من
1: الكل شيء يتعايش، معناتها يتعايش مع بعضه، معناتها ما بدوش التوريزم دماسي ينقد في الخدمة متاع الالتيرناتيف ولا الالتيرناتيف في اللي تابلو هوت وغيره، معناها
4: واليوم ماشي نزدا إلى سوق عالمية اللي هي تلوج على التنوع، وكل فرد يلزم يلقى الميولات والاهتمامات نتاعه في هذا العرض اللي تقدم تقدمه أي بلاد
1: لي تابلو هوت لي تابلو دوت ولا لي ميزون دوت. باهي خلينا نواصلوا مع التليفونات. ثريا ثريا مرحبا يا للا
5: وبيك عايشة. والله فرحانة اليوم نشارك معكم في موضوع مهم جدا، واحنا تعرفوا المنافسة العالمية على وتشجيع السياحة التونسية، ولكن ملغي التكوين اللي قاعد يصير للإحصائيين اللي هي تضاهي نفس التكوين العالمي نجم نقوله، ولكن على مستوى التطبيق والواقع وقت نمشيو للمطاعم اللي كنتوا تحكيوا عليهم ولا النزل نلقاو ممارسات الحقيقة تخلق ياسر الحريف. من أهمها أنه تلقاه يمارس أكل لوفغيي أكل سمحني نقول أنا سيرفور وإلا أكل عون هذيك، أنه يؤدي في خدمته ومن خلال العقد اللي عيشه هو، من خلال النقائص اللي عيشه هو، يمكن خطر نقص في التحفيز والتشجيع لوضعيته كما كنتوا تحكيوا بكريكا، ولكن تلقاه مثلا يلقى أنكوب الفرحان قاعدين يحتفلوا، وإلا تلقاه يتعامل معهم بطريقة مستفزة وكأنه هو نوع ما وكأنه يعمل في مقارنة بين وضعيته وضعيته الناس هذوما اللي جايين مش عديوا وقت بي. انا من خلال تجربتي اللي نحب نحكيها لكم اللي ما عنديش برشا الحقيقه، وكنت انا معناها فرد من العائله نحتفلوا بالزواج معناها قريب في برشا في نزل من احسن النزل التونسيه، ومن معناها الحقيقه من اسم الاولاني نجم نقوله، ولكن في نفس البيبيدو كانت تقدمت للعروض هدايا حطتها في بيتها، وفي نفس الليلة وقعت قصير من بيت من بيت البيت، ولكن فقدت أكل الهدية هذيك القائمة. في عملت ريكلاماتيون للإدارة وللمسؤولين قال لهم مثل ما تتبع رانا ما نجموش السرقة راهي موجودة وما نجموش نتبعوا ما عندناش دي كاميرا في الواحد وكل سيدسوزوم يعني حاجة الحقيقة باسم مقارنة بالاسم الموجود فيه وبالكاليتين
1: أبسط دي. حاجة احنا تنشوفه تنعملوا تحقيق تنلقاو لك أبسط حاجة
5: انت كاش ما تقدريش قضيتي، ولكن يكون جواب اني نخرج فرحانه وانا ما قضيتش قضيتي. كما تنجم انت تقدري قضيتي ولكن نخرج انا مانيش فرحانه ومستفزه. هوني الحقيقه انا كمواطنه تونسيه لا رياكسون تاع مسؤول اول ولا مسؤولين على مؤسسه كبيره تحمل اسم تونس انا يقلقني برشا. اقل ما فيها نتعاون نعملوا واحد نحلوا اونكيت معناتها هذه حاجه تثلج الصدر وتخليني انا اما انا حاجه مستفزه هكا، خاصه هي تبدا حاجه
6: الهدية هي عندها معناها قيمتها المعنوية أكثر حاجة في يوم مهم جدا بالنسبة للعروسين. هذه حاجة نحب نقول حاجة أخرى أنه كان يألمني برشا وأنا في برشا مرات في النزل وأنه تستحق بعض العائلات أنها بشتاخد البيوت متاحة من مدن داخل الجمهورية يخدون في الوقت ولكن يقولون هم رأوا البيوت متاحكم مازلت ماهيش معناها حاضرة رأوا تنشم تخليني نستنى أنا معناها أنا مسؤولة في عائلتي نستنى بطريقة نبدأ مريحة أنك تقدم لي مشروب أنك تعتذر لي بطريقة جميلة ولكن هي الحكاية تتعلق بحاجتي وعي اللي ما طيبش البيت اللي هو الشريف في الوقت متاعه ووعي ضد العون اللي يخدم في الاستقبال أنه كيفيش هو يتعامل مع العائلة اللي جاية من بعد ولا الناس الحريف اللي جاي باش يشغل البيت من بعده أنك بطريقة على قلبية أنك تقول له تعتذر له أنك تخليه اللي بريمه أنت تتفاعل معاه وتقاكم وسقطوك في حالات انت حر في الصيف سخانة جايك مقال جنوب باش ياخذ مثلا بيته في مدن ساحلية مخلط هو العائلة ربي يعلم بيك يخلط باش يقعد يستنى هو معناها البيت متاعه من الأول من الأثناش حتى للأربعة باش يوصل ياخذ بيته معناها حاجة الحقيقة تمسه برشا وتستفزه برشا على الأقل الإدارة تاع النزل هذاك في الظرف هذايا لطون يحضر البيت تحاول معناها انك تكتبه انك تحيطه حتى قلت لك مشروب بارد تعتذر له تفهمه تخليه
1: حاجه بسيطه معناها انت كادو دوغين دوتو ينسيه في المستنيه هذيك
6: وي تقول له هذاك هو ولا على غالب ولا انا مش مشكلتي السيد اللي ما طيبش اليوم في البحر ما جاش يعطينا البيت ولا حقيقه هذيا مواقف لا ترتقي الى مستوى معناها متاع

0: واضح.
1: اما انك انت تخليني معناها تزيد تستفزني تقول لي ما عندي ما نعمل لك، وين في اقوى نظم في تونس واكبر اسم معناها هوني الحقيقه واسم كبير اللي هو اشعاع حتى معناها
0: واضح.
1: يعني تحبني نشجع الشيخ اللي قريبي ولا حد باش نعاود نتعامل معاك؟ هذا من الاسباب اللي خلي تتراجع المعاملات هذيا وتخلي الاحباط عند الحريف التونسي في المعاملات مع
0: كيفاش
1: امينه، ولو هو ان شاء الله انتم تعاملونا
0: طغام على شنو
1: حتى لكاليتي دي سيرفيس في المرافق العموميه الاخرى
0: على الادارات
1: خاطر
0: على الخدمه الاداريه تقصد يا ثورة
1: باش
0: نعمل باش نعمل
1: على خاطر انتم تقول لي لا وما نجمش عندي اجابه انا معناها تكون ايجابيه بالنسبه لي انتي ونخرج فرحانة هذا حتى شيخة ديما تنجم تقول لي سي هاني عطيتك وكذا ونخرج نبكي انت بطريقه كيفاش تروج لي الخدمه هذيك وكيفاش تحسسني انت باهتمامك ولي انا مهم عندك انت خاطر انا ابخيتو سواء كان مرفق سياحي والا مرفق عمومي اخر تحسسني لي انا طرف معاك الاكتيفيتي اللي تعمل فيها راي مهم جدا
0: توتفي التشريك مهم. يعطيك صحه يا ثريا، شكرا ليك، تحيه لك على المداخله. نمشي البوراويه، مرحبا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا امينه من
0: جديد.
2: اهلا وسهلا سليم، ديما نتابع فيك وديما نسمع في صوتك، صديق قديم جديد ودائما مداخلاته فيها برشا اتزان وبرشا عقلانيه. خذ قلمك يا صديقي لانك ستدون كثيرا مما سيقال الان. يعني نعيشك للسادة المستمعين متابعي فورم نقول أنا براوية العقربي الكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأتحدث هذا اليوم باسمي كمواطنة تونسية. مطرش خلينا نحطه مطرش بالتونسي المفهوم البسيط على الأقل. سأتحدث أولا، يعيشك يا أمينة وربي نورك، سأتحدث أولا عن العقلية. رجائي سليم أن تسطر هذه الكلمات لأنه
0: اكتب ثاني ما نفضل العقلية وسطر تحتها أرجو
2: لأنه احنا اللي عنا اختلاف، كيف نقول اختلاف، احنا المكفوفين ولا اللي ما يمشيوش ولا اللي ما يتكلموش، احنا وضعية ما زالت غير مرحب
0: بيها
2: في القطاع السياحي. وضعية ما زال أغلب المؤسسات السياحية كمطاعم أو مقاهي أو حتى فنادق ما عندهمش آليات التعامل الأولية مع كل صنف من الإعاقات. راهو مش كما تتعامل مع كفيف، كما تتعامل مع إعاقة عضوية، كما تتعامل مع أصم. وهنا نزلت على كلمة كما تتعامل مع أصم على خاطر بالحق راهو لغة الإشارة تخلي برشا مسافة بين أي مستقبل لخدمة لتقديم خدمة ولا خدمة اللي تحب أنت سياحية لأي مواطن أصم. باش ننطلق من تجربتي أنا سواء كان الخاصة في حياتي الخاصة مع أصحابي ومع عائلتي ومع نفسي أو في تجربتي كمدربة ومكونة في المقاربات وغيره. كي تمشي أنت باش تدخل لوتيل، أنا راكبة في تاكسي باش ندخل لوتيل، نقول له من فضلك دخلني للريسبسيون على خاطر انا وحدي في التاكسي ما معيش مرافق. اول حاجه يقول لي مدام ممنوع. شو ممنوع؟ اش معناها ممنوع؟ يقول لي راهو قدام لوتيل ثم اكل الحواجز وراهو التاكسيات ما تدخلش للريسبسيون. باهي، نقول له حطني قريبه للعون خليني انا نكلمه. شو يقول له؟ يقول له زريره دخلها. ليه ليه ليه ليه مش حتى الفلان. صحيح أنا مرش وأحتاج إلى خدمة وإلى تدابير تيسيرية مناسبة لي، ولكن مش بالطريقة هذيك. يعني بشي دخلني شفقة على أني أنا صغيرة، هذه واحدة. هذا إذا كنت دخل بيا التاكسي. ومن بعد السائق بتاع التاكسي، وهنا نحتاج قوس برشا سواق تاكسيات فردية بارك الله فيهم اللي أكيد يعرفوني وعاونوني برشا في برشا مناسبات. شي عملوا الزملاء في الريسبسيون، خليني أقول من الزملاء باش نقصوا عليهم الحدة، ما يجيكش ما يخرج لكش يراك اللي انت متراش ومعك فاليز، وإلا انت متراش وداخل عندك سيمينار عندك سكما في إيدك وكل، ما يجيكش ما يدخلكش إلا ما يوصلك التاكسيستي للكونتوار. يعني هذه دلالة على أنه الصديق الحكاية والخبير على التكوين وغيره أكيد أنه في تكويناتهم ما يعطيوش معلومات على أنه رأوا في التوانسة ثم زويد.

0: الإعاقة يمشيوا للبقاء.
1: وحسب الإعاقة تقدم الخدمة معنا.
0: أكيد أكيد. نعطيك مثال ثاني. وحصل لسنة في الصيف، في الصيف مشيت باش نقابل صديقة، ثم مسافة وقت بيني وبينها، وإني الحقيقة كنت في وضع نفسي تعب شوية، قررت أني أنفرد بنفسي. باهي، مشيت إلى صالون ديتي قريبة للمكان اللي هي باش تستقبلني فيه. بعد دخلت التاكسي قلت له وصلني للبلاصه الفلانيه والصالون ديتي اسمها كذا، وكان تعمل مزيه جوج سقطني الكيس ودخلني. قال لي اوكي مدام. دخلت قعدت تقريبا 15 دقيقه، من بعد سالت يقولوا لي المكان هذا ما فيش سيرفور، ما في حد حد؟ قالوا لي لا فيه. لما لوينه جاي تفضل. قال لي لو سمحني انت شفتني كي دخلت ولا ما شفتنيش؟ قال لي شفتك. علاش ما حسسنيش انك شفتني وما جيتش سالتني شنو هي نوع الخدمه اللي حاجتي بها؟ مش اجابه. طلبت مشروب بارد ويعني كاس عصير ودبوس ماء. اوكي جايب لي كاس عصير ودبوس ماء حطهم على الطاوله ومشى. انت مع شكون تتعامل؟ مع مرا ما تراش. ظهر انه الدبوسه بحلاها كاس بالنار تعرف، وظهر انه كاس العصير في وسطه باي. أنا باعتبار الخبرة اللي عندي، وقلت لكم أني مكونة يعني ما عنديش حرج أني أتلمس الأشياء بيدي، وأنت تعلمين ذلك بالكتاب أمينة. دونك أنا سيست روحي وشفت شنو ثم، حط في مكاني مش أنا كفيف آخر يبزع الماء كسر الكيس ويحدث ضجة في القاعدة هذيك. وش يقول لك؟ مسكين ما يراش. العيب فيه، وقت اللي هو العيب ليس فيه، العيب في طريقة تقديم الخدمة. شفتوا جودة الخدمات من تنطلق؟ تنطلق من العقلية. هل احنا قابلين الاخر ولا هل احنا كتوانسة مقتنعين انه كل توسي عنده الحق باش يمشي لأماكن الترفيه والأماكن السياحية؟ وهل فعلا اصحاب الفنادق واصحاب القاعات هي فكروا في كل انسان مش يجيهم؟ اغلب القاعات ما هيش، ما تنجمش تتعدي فيها كرسي متحرك. قداش من مره تقانا نلوجوا في صالون دي تي، خاطر احنا نبداو مجموعه كبيره جروب كبير. انا هي صالون دي تي اللي فيها ممر باش نجموا ناس كل تدخل وناس كل ما نتفرقوش على بعضنا. باهي، يجيب لك الدليل اللي فيه المشروبات والمأكولات وكل طيشوا على الطاوله ويمشي. معتمد على انه انت ما تراش انا معاك مرافق، لكن انت مسيتني من حريتي، مسيتي استقلاليتي. انا نحب نسالك، نحب تفصل لي. ثم ماكلات ما نفهمهمش، ثم مشروبات ما نفهمهمش، ثقافتي محدوده يعتبرني انا ما نفهمش برشا حاجات. نحب نسالك هذه مكوناتها شنو؟ ينجم حتى اللي بجنبي يقرا لي ويقرا لي السوم وكاو. هنا نحب انا نسالك انت، ونحبك انت تقرا لي، ونحب انا نشري ولا نكمنزل حاجه نتاعي باستقلاليتي. لا تحكيوا على الفاتوره، كيف كيف يجيب لك فاتور؟ نقعد نستنى انا بربي امينة قديش فيها هذه. اليوم عندي شكون معايا ومجبورين احنا باش نهزوا معانا مرافقين. يعني حياتنا مكبله، ليس لاننا مكفوفين ولا لاننا صم ولا لاننا في كراسي متحركه، لان الاخر لحد اليوم يفكر في روحه برك. تمشي انت للفندق وتقول راني انا باش نسكن ومعايا اوكسيدير وزوج بيوت فرديه دو شامبر تينك. لأنه معاك بوكسيدير أوتوماتيك، يلزم العون اللي موجود في الريسبسيون يحط لك معناه زوج بيوت بحدا بعضهم. وش يعمل؟ يحطني أنا في إيطاج 3 والآخر في إيطاج 6. يقول لي هذيك الأوكسيدير معايا، لأنه يقول لي ما عنديش مدام، ما يتوجيك وتمشي وتجي عليك. أنا حاجتي بها بجنبي، باش كي نخرج من بيتي نتبع الحيط نلقاها بجنبي، حاجتي بها بحدايا. صحيح بيوتنا كل واحد وبيته لأنه الخصوصيات هذيك، ولكن حاجتي بها بجنبي. الكارتة اللي تحل بها الباب أمينة، أغزل لها أغلب الكوارت هذوما اللي عاملينهم، ما فيهم حتى علامة رطب من قدام ومن تالي. يعني أنا
1: ما تعرفش من جهة تحل الباب.
0: صحيح، نقعد نتجس معناها، وبيان مضطرة أني أنا ما نسهرش ما نخرج، لازم المرافقة نتاعي باش ترقد، لازم انا نمشي نرقد الصباح، لازم معناه ديما تحت المراقبة.
1: هما نقاط مهمة جدا براوية، وانت تحدثت على الكفيف، والنقطة مهمة جدا اللي قلت راو يلزمنا نحسنوا جودة الخدمات مش للناس الكل فقط، اما راو يلزمنا نخموا في شابيتر حاملي الإعاقة راو نحسنوا الخدمات بالنسبة لهم هما، لأنه كل حامل لإعاقة والتجربة متاعه وإلا طلب طبعًا. الخدمة متاعه كيفاش لازم يكون فيش نقدمه له كيفاش يختلف واضح بسرعة ونختم براوية بعد أنك لأنه الوقت يزرب فينا عايشك يا براوية خاطر كنتي مسك الختام يا براوية عاد مشاركة معنا قبل ونعرف الختام يلزمه مسك يا براوية
0: أنت المسك يا أختي
1: الله يخليك
0: كريم هو الذي ينير ذاك المزح من منذ سنوات يعني
1: الله يخليك
0: حتى تقول لك تم مجموعة من الفنادق تتعود بيك إذا كان أنت زاد كذا إعاقة تكون لك الجرأة أنك في أول مرة كانك واحد يحط لي كاس وما تعجبنيش الطريقة نقول له إجا ولدي نقول لك راهو بالنسبة للكفيف تحط هكا وهكا تصور روحك غدوة إلا جيتك وحدي ما معايش أحبتي انساهم أنا جيتك وحدي كتحط لي حاجة أقول لي هكا السيرفيس اللي معناه كل حد يجيب مكلته وحده ويجيب استراحة القهوة وحده هذاك الكل يجب يكون ثم عون مكلف بالاهتمام بمن له اختلاف لأنه من حقنا باش نعيشوا معكم من حقنا باش نتمتعوا ومن حقنا من أن نكون عندنا حريتنا واستقلاليتنا في 2026 مازلنا نسمع ضريرة ومازلنا نسمع بكوش ومازلنا نسمع في كرسي متحرك وساعدوهم وقعدوهم ما هوش هذا المنطق اللي نحبوا نوصلوا له ودي بلاتفورم اللي تحكي عليهم يا أمينة ما همش أكسي سيبن يعني كل حاجة قاعدة تتعمل على المستوى السياحي ما همش قاعدين يقرأوا حسابنا ما تتجهنيش وقر حسابي
1: يعطيك صحة براوية نورتنا يا لله شكرا لك ثاني بنختمه
2: ومحتاجين بالفعل إلى منظومة وطنية لجودة الخدمات اللي يلزمها تتحط على أساس مختلف المتدخلين وين يكون الحريف هو المحور الأساسي من خلال تجربة الحريف ونظن القناة البراوية هو أنها تكون خدمات جامعة دامجة عنصر آخر أولا هي تأكد على أهمية مراعاة تنوع الحرفاء وساعتها تلزمنا من نستعملوش كلمة حريف لأن الحريف تحيل للمفرد في حين براوية تأكد على الجمع في الحرفاء بتنوعهم إن كانوا نساء رجال كبار صغار يحكيوا بأي لغات العالم بالإشارات اللي هما عندهم إعاقة مختلفة فنظن هذا تحدي أكبر هي براوية صعبتها علينا أكثر لكن هو حق ومن حق الناس الحرفاء بتنوعهم يتمتعوا بخدمات وين صوتهم يكون واصل لأنه كأنه اليوم من خلال البرنامج وين فما الكثير من المهنيين تحدثوا كأنه الحرفيين المهنيين الحرفيين يتكلموا وعارفين شنية الهينات والثغرات لكن ما فماش إطار ينظم العملية هذه ويكون فيها صوت الحريف اللي هو يقوم على جملة من المؤشرات ويلزم نرجعوا لها الثابت أن المؤشرات هذه فما هو واضح الآن في تونس وفي العالم ومهم نستأنسوا بالتجارب الأخرى وكيفاش هذه تكون موضوعة على ذمة مختلف المهتمين باش يتم بها تصنيف الخدمات والمحلات ولما لا تنظيم حتى فما جوائز تنظيم جوائز وطنية يتم فيها تكريم من هو ما تكون عنده أفضل خدمة رقمية يكون عنده أفضل خدمة في الاستقبال أفضل خدمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه هذا ينجم يخلي لك ديناغم لأنه نحن اللي كانوا نقصنا اليوم في هذا وضعية عارفين شنو الهينات والثغرات وقد من تعمقوا في المسألة وقد من أعطيه الكلمة لشخص آخر يعطيك زوايا أخرى تقول أنا نسيتها في التعامل ونظن هذه أهمية مثل هذه المنابر وأهمية مثل هذه الحوارات لأنها تأكد لك أنه فما الكثير من الأشياء اللي ممكن تتحسن لو حطينا الأصبع حولها وتأكدنا أنه هذه راهي تنجم تعطي أكثر فاعلية أكثر نجاعة أكثر إشعاع أكثر تميز لتجربة الحريف للوجهات اللي تم ذكرها من عند صديقنا واللي قالته في براوية في الآخر خاصة مراعاة تنوع المجتمع اللي أيضا يلزم المؤسسات هي تتطوع باش تكون انكلوزيف مش الفرد يلزم هو يتطوع لمعاييره اللي مع الأسف كانت تاخذ ستاندار وتعتبرنا كلنا نشبه لبعضنا في حين نحن ما نشبهوش لبعضنا.
1: يعطيك الصحة سنيم شكرا لك تحية لك ميرسي لعدنان في الإخراج أشواق في الإخراج الرقمي غسان في التنسيق والعمل الصحفي وشاكر في تقبل مكالمة لكم الهاتفية في الميكرو كنت معكم أمينة بندوة نتقابلوا شهر النهار الاثنين الجاي في موعد جديد من فورام بعد شوية الأخبار مع هيبة الخميري وتلقاوا الموعد يجدد مع حسن وعلى كل لسان فينا منو بسلامة.
3: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر. الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. عمليات المراقبة للمصنع والأنشطة بولاية منوبة لحماية وادي مجرد من التلوث في 18 موقعا تفضي إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاثة مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي وفق وزارة البيئة. والوزارة تبين أن عمليات المراقبة المنجزة من قبل فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة ستتواصل لتشمل ولايتي جندوبة وباجة. الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة يتفقان على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته. ووفق بلاغ الوكالة التونسية للتعاون الفني يهدف المشروع إلى تعزيز إعداد المهنيين التونسيين وتأمين مسارات تنقلهم فضلا عن تحقيق ملائمة أفضل بين كفاءاتهم واحتياجات سوق الشغل الألمانية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك ضمن برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، مجلس الأمن الدولي يدين تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. والدول الأعضاء في المجلس تعرب عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة، مشددة على أهمية التصرف وفقا للقانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تشير في أحدث تقاريرها الإخبارية إلى تراجع النفوذ السياسي للرئيس دونالد ترامب، مؤكدة ظهور مؤشرات متزايدة لانحصار حضوره على الصعيدين الداخلي والخارجي. التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
5: أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يواجه تراجعا حادا في نفوذه السياسي، والذي أضحى يتقلص يوما بعد يوم لدى أغلبية كبيرة من الأمريكيين. وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الماضي فقد شهد سلسلة من الانتكاسات لترامب، إذ التزم الدبلوماسيون الصمت خلال خطابه السنوي في الأمم المتحدة، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفايدة لمواجهة التضخم الناجم عن تعريفاته الجمركية. كما ألغت المحكمة العليا التي عادة ما تكون موطعة قراره بمنع التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي، وقيام قاض فيدرالي بمنع ترامب مجددا من وضع اسمه على مركز كينيدي، بالتوازي مع تزايد السياء المزارعين وسائقي الشاحنات الذين كانوا يدعمونه سابقا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تصاعد التمرد داخل الحزب الجمهوري، حيث اتهمت النائبة عن ولاية فلوريدا ماريا ألفيرا سالازار ترامب بتجاوز الحد في سياسات الهجرة وتسببه في خيبة أمل المؤيدين من أصول لاتينية. كما طالب مرشحو مجلس الشيوخ الجمهوريون في ولاية ولايتي أيوا وميشيغان بإنهاء حربه العبثية ضد إيران. وانتقد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهور ترامب بشدة في جلسة المجلس، متهما إياه بالخضوع للرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضافت الصحيفة أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت وصول تدني شعبية ترامب إلى أرقام قياسية، إذ بين استطلاع لشبكة CNN أن ثلثي الأمريكيين غير راضين عن أدائه ويعتقدون أن واشنطن تخسر الحرب ضد إيران، فيما كشف استطلاع لشبكة فوكس نيوز أن ثلثي الناخبين يرون أنه زاد الوضع الاقتصادي سوءا.
4: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال الفريق على كل سان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، جمعة طيبة مباركة لكم الكل. تحية للناس اللي اختارت تسمعنا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. مرحبا بكم على موقعنا موزايك اف ام .net. السلام عليكم على مختلف الترددات، زيد قاعدين تسمعوا فينا في خدمكم في ديركم في جرهبكم. طريق السلامة للجميع. الويكاند بدا اكزاكتومون، هذاك علاش ديما نحاول نهار الجمعة تكون ليميسيون خفيفة برشا، فيها برشا موسيقى، فيها برشا جود فايبس، فيها برشا أخبار مزيانة، وفيها زيد كيف كيف الربح بعد شوية على 71,113,100 دينار كاش من دي موزايك اف ام. مليون ونية اي سيدي، يضربوا لي رواحكم وطبونا على 71,113,000. رحبوا بالكيب الكل، رحبوا بخونا الشيكر يستقبل تليفون كل محبة على 71,113,000. رحبوا زيدا كيف كيف باختنا وميمة علي معنا في المخدر كسوة والعمل الصحفي. مرحبا وميمة،
1: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: جوك بي، الحمد لله. خونا خالد قطات الانيق اليوم والاسود يليق بك يكون الانيق في الخالد في الاخراج. وتحية الخونة يا يونس الفرحي. مرحبا يا سيدي،
2: مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله
0: صفا وطيبة، الحمد لله إن شاء الله ديما أمورك طيبة
2: إن شاء الله.
0: والأزرق اليوم والأبيض ذا حلو على الخد،
2: بارك الله فيك.
0: أنيق دائما خويا، عندك الإليغونس معناها اللي هي معناها الهندام إليغون والأنيقة الفكرية، الإليغونس
2: الفكرية. ربي يخليك ربي يخليك.
0: سونيا اليوم تتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. اليوم تغيب علينا عشان ترجع لها اثنين في فورما، هذاك علاش قالت لي تيزانة ما نفعت كل شيء، دونك هذاك علاش باش نحطوها تحت الاقامه الجبريه 3 ايام، فماش ما تذهن طبره شويه باش نمشي نطيبوا لها شويه برود وهكا تهز عظيماتها. ضعيفه قاعده الطفل، هذاك علاش نقص بالسبور. قلت لها كل حاجه هكا كونسيستنت. السلام عليكم الناس الكل، كيفاش كانت اجوانا البارح؟ تسويتوا البيست اوف بيست اوف غوادة لوكي. اليوم معنا فقبل ما فعل مش لوكي بركة، زادها غوادة على خاطر اليوم جاية بشكل كي ذكرنا في زمن الجميل اللي دايما جهاز الوالدة ربي فضلها.
3: تزبط عليا بالدم البارد، أنا تزبط عليا بالدم البارد.
0: خذوا بيك ولا رواحكم، تغير الطقس هذا يا راه قاعد يمر. دونك خذ دويك سونيا وما تخرجش واشرب تيزانة وخذ بالأسباب وإن شاء الله ربي يشفيك.
4: يا عيانة على غيار الضيء الصبح تبلعي زعبوط العفريت.
0: حلوة الغنية.
2: وي
0: بومبولي ولا فولاري؟
5: أنا ثقافتي ألماني.
2: كيف أنا نحبهم الزوز؟
0: قولي مش فاهم الكلام. أنا
2: أي ما هو اللغيت
1: غيبة سونيا،
6: أي شد روحك مليح.
1: كيف سونيا رأيها
2: تصنع؟ لا سونيا، سونيا عندها توجه إنتاني شوية.
0: ريري ريري ويتاش تحفي الفرج، تحفي الفرج زولا العظيم. أكد لك ريح
3: أطرس بلي يعني وليه عيو. لا انت روحت
0: للبلد راس راجعي. ماذا بينا العمل فاش نشهر خدنا نقضيه عليه على خاطر الناموس ولا عايش معانا عامل معانا ان كونترا سيدي معناها خاطر قهر
1: توا والله نسكر الشباب وكون عملهم الكل والناموس ما فهمتش منين يدخل.
6: بس نشوف حكمته
0: يا اخي. ما تفهم صح.
1: ما نجمتش نفهم.
0: فما الناموس الذكية كي تخدم بالإياء.
1: اي تختفي في النهار وتخرج لك في الليل.
3: لا. يعطيها الصحة فريمون، الله يرحم
0: والديك. كل اللي تقاك انت يرشش الدنيا الكل ومسكر الدنيا كل شيء وبعد وينك تجيك كي تحت سوريا فهمتني تحت سروير تقول
7: اسم الله على ولد عمي، اسم الله على ولد عمي.
0: الداوي ما الداويش يرجع لك دو تخوا جوغ يرجع. مو خاطر انتم كل عندكم برشا حاجات حلوه في سوس في سكر هذاك
2: عندنا مقروط
0: شنو هي عندنا حاجات حلوه احسن عندنا حاجات عاليه تلقاو انتم اخويا في سكر دونك هذاك علاش
3: ومن بعد يكون تشتاق لك معناتها
0: بيست اوف. حط عليك خلوده، تحيه كبيره ليك. يلا كي يكون نهار جمعه نبداو جونا بالجو التونسي الاصيل، نمشيو الى عرض الحضره وكيف كيف واحده من احلى اغنيات اسمها اللي موجوده في السلميه يا فارس بغداد. جمعه مباركه ليك.

0: انتوا اللي تختاروا تبقى صوت الاغنية لومبوتياج، الاغنية اللي نسمعوها في الساعة الثانية بعد هايتيك وقبل الحوت عليك. اليوم نمشي بكم من ايطاليا مع زوز غنيات مزيانين. نبداو مع لورا باوزيني وما ادراك. يقول لك لورا باوزيني شو تقول لي ديريكتومون الاغنية
1: لا سوليتود
0: لا سوليتود.

0: لا لا نوتشي حلو هذا كيف كيف نايس يو دون لايك ات معناه نوتشي
1: موسيقى انا
0: لا موسيقى نوتشي نحكي لك على بوزي انا مازلت
1: الغناء الايطالي مش كله يعني
0: تحب موسيقى اي
1: اه
0: مع مين اخويا بوتشيلي ورامازوتي وحده وايروس رامازوتي بعض حلو على الاخر ليه هو غنيه البوتشيلي وحده معناها فيفو بيرلي برشا برشا برشا غنيه معناها واحد من احلى الاصوات فيفو سيل كيف ما يتقال كيف كيف نمشي معكم مع جالا في فريد فروم ديزاير.

0: بارودي الاغنيه هذيا كونت انستغرام تاعنا موزيك فيلم اوفيسيال اون ستوري صوتو يا فيلز فروم ديزاير والا لا سوليتودني باي لاورا باوتيني.
1: قالوها اليوم
0: نحكيه على برنامج وطني معناها للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات أكرمكم الله وتعزيز ظاهرة النظافة العام. معناها احنا اليوم نحب نوعيه هذا الشعب ونرجعه للي نغم اللي كنا عليهم 20 سنة التالي. شفت كيفاش
2: حكينا مريفات قلت انا عيب راهو نحسوا العباد نقول لهم بربي عاج راهو بالضبط كيما تجي تقول واحد لازمك تدوش اليوم راهو لازم يدوش بطبيعته معناها هو وحده معناها
0: والله هي قال لك حاجه خاص ديما نقول له دوش وما يدوش
2: والله
0: غالب برا خويا اعطيني
3: قلت له انت ما دوش
0: قلت له دوش ما دوش
3: ساره
0: لا لا مش تدي بس لي صابون برا بركي.
3: في بن عروس تتواصل التدخلات اليوميه لمقاومه ظاهره الالقاء العشوائي للفضلات والقضاء على النقاط السوداء لتشوه المحيط والذر النظافة والبيئة. تدخلت هذه ما عادش تقتصر على حملات ظرفية بل ولات عمل متواصل تشارك فيه المصالح البلدية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية بهدف تنظيف المناطق والمحافظة عليها ومنع عودة ظاهرة إلقاء الفضلات. رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس المقدم مكرم الماسي أكد أن التدخلات الميدانية ولات يومية ومتواصلة خاصة في النقاط اللي تتكرر فيها عمليات إلقاء الفضلات ومخلفات البناء.
4: احنا ما عادش نحبوا نقولوا حملات لانه هذا ولا عمل يومي عمل متواصل يوميا بنا بالتنسيق مع المصالح البلديات السادة المعتمدين الجهه هذه بتعليمات ساميه من سيد رئيس الجمهوريه وكذلك سيد رئيس حكومه وسيد وزير الداخليه والمديرين العامين للامن الوطني وكذلك سيد والي بن عروس. الحملات هذه الهاتفه هذه سيبليه كما نقولوا نحن الهدف نتاعها هو محاوله القضاء على النقاط السوداء والاماكن هذه اللي البلديه والدوله بصفه عامه معناها باذله مجهود كبير باش تنظفها وفلوس كبيره معناها توفر فيها الدوله فوالا باش تمشي للاستثمارات تمشي للتنظيف ورفع الفوض البناء هذه وفوض الاجنه. هي راهو الهدف نتاعنا نحن شنو في الاخر هو راحه المواطن والسكينة العامة والراحة والقضاء على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام. مرحبا بكم، نحن هنا نعاضد في مجال مجهود السلطة الجهوية والسلطة المحلية كمصالح أمنية كلهم في اختصاصه نحن نسهلوا في العملية هذه من حيث التاريخ العام من حيث الشاحنات هذه اللي قاعدة معناها تتمسخنا في بلادنا وهالعباد هذية نصورها أنا هي حملات في ممنهجة الحملات هذية ناس ما عندهاش لضمير ناس ما هيش تخدم في البلاد نحن لا نخدمه في بلادنا نحاولوا نقضوا على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والطريق العام وراو خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كالسلطة محلية والسلطة جهوية والمصالح الأمنية.
3: وفي الإطار هذا تركز مصالح الشرطة البلدية على مراقبة الشاحنات اللي تقوم بإلقاء الفضلات بطريقة مخالفة للقانون خاصة وأنه بعض الشاحنات تتعمد طمس أو إخفاء لوحاتها المنجمية وهو ما يصعب عملية التعرف عليها وتتبعها. كما تم عملية المتابعة بالتنسيق مع النيابة العمومية في وقت تساهم فيه بلاغات المواطنين وتصويرهم للمخالفات في تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. مقاومة النقاط السوداء في بن عروس تطلب حسب السلطات تواصل التدخلات الميدانية وتطبيق القانون وتتبع المخالفين لكن زادت تطلب وعي المواطنين والتزامهم عدم إلقاء الفضلات بطريقة عشوائية فتنظيف المواقع وحده ما يكفيش إنما ما ترفقش زاد المجهودات هذية مع المحافظة عليها ومنع عودة الفضلات من جديد.
0: هذا هو المطلوب والله يعني نحب نحييه برشا المقدم مكرم المنسي قل له سي مكرم ماذا بينا لو كان جاي عنا كيف سيادتك 350 مكرم منسي في كل بلدية والله موجودين راهي الأمور مريكلة معناها رجل تحس ويتكلم بقلب ورب أنا ما نحكمش على النوايا قاعدين نشوفه طول نسأله سي خالد أنت ما نعرفش الاسمين تابع بن عروس ولا اللي تابع ليه منين نعرف منك عندكم معناها بلدية واحدة الاسمين تولد تلمون تكبر أما بن عروس تلم الكل دونك اليوم مهم أنه نشوفه جمالية المدن النظافة. هو تعرض النقطة مهمة وقال ذوما الناس اللي معناها يخرب باش نقربوا تصويره أكثر تو خاطر هو الرجل تكلم لف معناها راهو يقصد الناس اللي عندها ردم مثلا ولا بقايا معناها
3: هدم
0: ولا من آخر ذلك
2: متاع مواد
0: بناء
2: واضح اللي قص الجنينة كيف
0: اكزاكتوم ولا قص الجنينة ولا ما آخر ذلك وبعد إلى وح تتفي إلى وح دونك ما عنده ما
3: يصنع ينظف
0: داره ويوسخ الشارع وصارت في قديش من مرة راهو تصير في مرات عديدة وعديدة جدا سيغتو في مانيش فلاح هنا فما وقت نتاع الزبيرة مثلا كل معناها شجره وقت الزبيره نتاعها ولا زاد كيف العبد هو كنت تنظف الجريده صغيره مره في القداش وتنحي منها الاوسخ الى اخر ذلك. شوف في حومه قداش فما من دار كان يعملوا زوز ثلاثة ديار تشوف تلقاها من اكرمكم الله اللي بوبيل تعبيو دونك ساعات عبيت تعبي تكري كل كاميونه باش يمشي يطيش هو يطيش لك في مصبويد يطيش لك في كياس معناها في بيستغال الى ما اخر ذلك. دونك اليوم انا الاوان ان نرجعوا نهتموا بجماليه المدن. وين اكثر حاجه عجبتني الريل تلقاوها على الباج نتاعنا موزاي كفام هو كزبيره نتاع الشجر والله يا حاجة تعمل كيف نعرفش تفرج فيها ولا ليه خالد اما تتعدت او شوية وتشوف الزبيرة متاع الشجر اللي قاعدة تريقل كيف كيف شو اطنين من من الفضلات هذا راهو لا عينك يا تاجر معناه يخزر بالوان من الطرود. دونك فما حاجات اللي بالحق معناها ما بنبهت اليوم كيفاش نجموا احنا في عام 2026 عندنا ممارسات بالطريقة هذه في بلادنا سيونس
2: عندنا شو تبهت في 2026 عنا ونحكيوا عليها في كل مرة وديما نقولوا أنه فما نربطوا المسألة بمسألة الوعي نتاع الناس ساعات نكونوا موفقين وساعات لا لكن أعتقد كونه الأهم بالنسبة لي أنه تكثيف المراقبة الميدانية وتوحيد الجهود نتاع الناس كل بين الحرس والشرطة وغيره ومعلمين وغيره تتظفر الناس كلها خاطر المسألة مش مرتبطة بكونه نحبه فقط بلادنا يعني مسألة يومية تدخل في الوعي الجمعي نتاع كل يوم نتاع العباد كي تخرج من ديارها معناها كما نحكيو ديما مع الفضاء العام والفضاء الخاص انا مع انه انفاذ القانون معناها باجراءات معناها صارمه ومع خطايا ثقيله بالنسبه للناس اللي يتجاوزوا القانون بالنسبه للناس اللي انه واحد واثنين وثلاثه معناها يتكلف برشا اولا المنظر خايب كلفة مالية كبيرة كل الحملة هذه معناها أحسن
0: كلفة كبيرة
2: كلفة هذه خلينا نستغلوها في في في حاجة في حاجة أخرى
0: شوف أطنين متاع فضلاترة وزاد كيف كيف تهم قاعدين ينظفوا في البوردور متاع الكيسات راهو شو معناها تصويرة تتفرجوا فيها في الفيديو شيء لسق معناها مفروض بأنه هذيك كل نهار تكنس معناها تلمو لسقط الغبرة تلمو لسقط التراب لين ما عادش
3: كيف معناها
2: هنا زادة نحكي مشكل مسؤولية المواطن لا تحكي عليه الكياس
0: البلدية بيانسور
2: مسؤولية البلدية
0: البلدية زادة اليوم ترجع الدنيا الكل اللي اخي احنا شو أطولها الدرجة معناها عبارة وليت غابة الشجرة فهمتني دونك لو كان جينا نصبروا في وقتنا زاد كيف كيف مو شويه ملحنا شويه مرتبط لدين راه فهمتني دونك يلزم اليوم نرجعوا للي بون براتيك نتاعنا نظفوا دنيتنا نركحوا الامور نعاقبوا سورتو انا نحبها كلمه نعاقب خاطر العقاب هو اللي يخلي العبد كي نعطيو ليكزامبل مره واثنين وثلاثه وعاقبنا وما سمحناهش على خاطره سي فلان تدخل ولا فلان تدخلت ويقرب لدرا شكون ولا ما اخر ذلك دونك نوليو ننفذوا القانون لهنا يكون هو الفيصل وتولي ترجع الدنيا نظيفة ترجع الأمور واضحة رو ساعات تحوس معناها في وسط تمشي البحيرة اليوم اللي هي كاختي دافير المفروض ولا بحيرة في اثنين ولا صوت غبانة وقت عمل برح في الأيامات
2: ولا لفنين
0: لا حدث ولا حرج حدث ولا حرج لافنو حدث ولا حرج لافنو يبكي معناها تشوف اليوم بالوسخ بالتصرفات كيف كيف بقلت معناها اللهوة راهو تمشي للمدينه ما قال حد معناها تمشي للمدينه بالحق معناها تلقى حاشا من يسمع اكوام من الزباله معناها موجوده والله العظيم قلبك
2: مدينه وشك. تونس مدينه معناها
0: مدينه نظيفه مدينة مبنيه على حجرة مبنيه على حجر على صخره مبنيه
2: مسجله في اليونسكو معناها نورمالمون نتلاو بها اكثر
0: نتلاو بها اكثر
3: كلمه الزناقي الكبار اللي تعديو منهم هذوك نظاف اما تدخل انت للزناقي المتفرعه تشوف انت اكوام البوبيل قد ايش موجوده كيفه
2: هاي في اي خاطر انا في وقت من الاوقات وقت اللي كنا نصور في سيدة العزيزه معناها طرحت المساله هذه ايه؟ كونه فما بعض الازقه
3: الصغار كاملون راه يدخلوا لها فما اللي بالوحده هذيك يدخلوا لها عادي نجم معاون
2: يدخلوا لها بالدواب احيانا اي كانت قبل يدخل لها الدواء
0: قبل هذيك هي تو فما الدنيا تطورت معناها
2: تو فما حتى الكمين الصغار
3: فما حتى اللي تتعمل باليدين اللي انت تكركر باليدين نجموا يدخلوا غادي كان حيوا الاوساك
0: فما رابارتور حتى في المدن في المدن العربيه تو سابلي هاو ناخذ العرب نقول لكش انا تو مشي لايطاليا ولا غيره فما دي رويال صغار اللي ينضافوا
2: شوف دمشق مدينه العتيقه في دمشق معناها حاجه تبات معناها
0: اي اكزاكتو
2: معناها الحق تدخل بالسيارات ساعه الكراه ما تدخلش اما سيارات كهربائيه صغيره ثانيا معناها كتشوفها في الليل معناها المطاعم والقهاوي والنظافه والنوار معنا حاجة اليوم.
3: احنا بعد الخمسة بتاع العشاء ما عادش توقع حتى حنوت محلول
0: احنا هذيك عبارة هذيك كلها. احنا في وسط المدينة تلقى اخوي يدخلوا لك وتلقى غير هذاك. انت توصيب عليك من الكرهب وقف فما ليميتي وين ما فماش كرهبة تتعدى موتور في وسط البلاد راهو. وهاو جاي غدوة سيدي رمضان تشوف كيفاش في وسط الاسواق تلقى
2: حدث ولا حرج.
0: ما
2: تدخلش في ما تدخلش.
0: دونك اليوم مشاكل بالجمله كيف
3: بربي حكيت انت احسن على زبيره نتاع الاشجار اللي موجوده في الطرقات نتاعنا. بربي ما عادش تقصوا الاشجار في الصيف. راهي الاشجار تظل علينا في الصيف.
0: لا فما وقت نتاع
3: اي فما وقت ينحيوها كريمه راهو تتقص كامله.
0: اي فما شكون يتقلقوا ياسر
3: خليونا شويه يظل على الاقل
0: شويه يظل. لازم اليوم اجي اقول لك حاجه. فما تو هذوما الشعبطات مغرومين بهم احنا في تونس ولا الدفله اللي تتزرع بارتو مع
2: شعبطات
0: ولا غادي
3: مش مزيان وريحه
0: شعبطات هي في
2: بغير تجي شعبطات
0: شعبطات هي ديك على الاقل اشتهت للدرجه التونسيه ولا الدفله ولا غير. وخويا نخليونا الجماليه نتاعهم معناها على الاقل خليهم بريزونتابل خاطر يوليو شنو يعملوا يوليو يشدوا لك ساشيات كذا مش وبعد هيك تبدا ماكش لاهي بهم هيش مهويه ولا ما اخر ذلك تولي تكثر لك فيها الناموس ولا ما اخر. دونك بالحق اليوم بربي يا اخي خلينا نعود الى الجاده وننظموا امورنا وبالحق ما خلينا نتلهاو بالنظافه على خاطر النظافه من الايمان.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكم الناس كل ما تنسيوش على 23513000 تفعلوا معنا. بعد شوية نقرأوا مساجاتكم في واتساب عجب على الأولى في تونس. يعني نمشي لتو تسويت لا ديكلاراسيون دو جور
1: يحكي.
0: لا والله يخليك قالوا لي بلاش
3: تحكي عندك الحق
0: تخزر لي هي شو لاش تحكي يحكي لها غالب يصير على العبد
3: هي تجي ديكلاراسيون
0: دو جور هي تجي ديكلاراسيون هي نحكيوا المره هذه اللي تعزيز معناها هات نقولوا اليوم على الاقل لتعزيز الامن المروري في بلادنا شو لازم نعملوا.
3: في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات تتجه تونس نحو اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة لرصد المخالفات المرورية آليا. من المنتظر اقتناء وتركيز كاميرات ومعدات جديدة بعد استكمال تنقيح عدد من النصوص القانونية وصدورها برائد رسمي. الكاتب العام للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم أكد أن المرصد الوطني لسلامة المرور استكمل أعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مسار الإداري. وبعد صدور الأمر بش يتم اقتناء كاميرات ومعدات رصد عدد من المخالفات آليا كما تجاوز الضوء الأحمر استعمال الهاتف أثناء السياقة عدم وضع الخوذة بالنسبة إلى مستعمل الدراجات النارية وعدم ربط حزام الأمان. في جانب التشريع تم إعداد مشاريع لتنقيح مجلة الطرقات وعدد من الأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لرخص السياقة والسياقة تحت تأثير الكحول كما تم استكمال إعداد كراسات الشروط الخاصة بصنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية ذات العجلتين إلى جانب مشروع قرار مشترك يحدد المواصفات الفنية لخوذات حماية الرأس. وتندرج الإجراءات هذه ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 اللي شاركت في إعدادها عدة وزارات وهيكل عمومية وممثلين عن القطاع العام الخاص والمجتمع المدني. الاستراتيجية هذه تضمن 84 برنامج و168 مشروع وتركز على 5 محاور أساسية واللي هي البنية التحتية سلامة مستعملي الطريق النقل الحضري متعدد الوسائط وسلامة العربات والتدخل بعد الحوادث.
0: تيكر صحة وميمة. دونك اليوم نحكيه على هالقرار هذه المهم والمهم جدا. أين الأوان اليوم أنه لكاميرا هي اللي تراقب ولكاميرا هذا كيف هي اللي على الأقل تأمننا للطرقات متاعنا والمخالفين يتعاقبوا سيرس
2: برا. ما هو الحل الوحيد خاطر جربنا الحلول الكل السحرية وغير السحرية طوال اللي نحكيه فيه اللي كان تحكي فيه وميمة. ما في قانون عدم اتدار خوذة بالنسبة لراكب الدرجات النارية. ما في قانون
3: المخالفة نفسولي آليا
2: فلا المخالفة الآن ما فماش تدخل بشري
0: اللي ما عادش يخافوا العبيد اللي تخفل. والله اليوم ما أقول
2: شو تخاف
0: أقول لك حاش سهل. ها اليوم فغير في سوق المنصف في النهج للمنصف بي طو معناها طوطو معناها مع
2: حكايه
0: مشيت عندي قضيه عندي
2: قضيه
0: وقف الفورا ومجنا بالاخر فما الكياس بارلير مع المنطقه فهمتني فما بارير يا اخي وطفل بالموتور قال البوليس قال ربي بعد لي عايش خويا يرحم والديك نسمع فيه نتفرج فيه عرفت كلي ماركه بلاش كاسك قالوا يرحم والديك مزروب معناها تخيل انت بلاش كاسك قدام قدام بوليسي وليت امبونيتي زاد راهو امبونيتي تو نشوفوا اليوم معناها هاو كيف كيف البارح مثلا اختناق مروري ما عادش يقدروا حتى توينسا اليوم الهمجيه اللي ولات موجوده حتى دوريه الامن ما عادش يقدروا
3: ما عادش يحترموا
0: لانه قداش باش يعاقبك يقول لك انا تو باش نعاقبه نفهم ساعات عاون الامن يقول لك باش نوقف في سيركيلاسيون هي واقفه بطبيعتها باش نعاقبه باش نقدلو كخويا كتولي دي كاميرا الانسان يحسب مرتين وثلاث راو الناس اللي تكسر على اليمين واللي تدوب المجاوزه على اليمين اللي هي تسبب في كوارث حدث ولا حرج الكوامن اللي تدخل واحنا قلنا ونعاودوها اليوم لي زومبوتياج لي بوشون اللي موجودين في تونس الكبرى والمدن الكبرى يتسبوا فيها الكوامن اللي ما عندهمش الحق يدخل ربي يعينهم سائقي شاحنة تحية كبيرة لهم نحبوهم اخويا
3: واللي فيهم قانون معناتها يعطيهم وقت يدخل وقت
2: موجود
0: نحترم موجود. نحترم الوقت خويا نحترم الوقت معناها
2: بعد العشرة ولا بثمانية ولا سبعة ولا
0: عندكم وقت
3: محدد
0: وكان لا قدر الله واحد فيهم يتيح له الهواية تشوف الكارثة اللي تصير تشوف الكارثه اللي تصير دونك
2: خاصتنا ان طرقاتنا ماهيش مهيئه للشحنات اللي يتيح لها الهواء كما يقولوا
3: بالنسبه للموتورات المشكله نتاعهم انهم لا محترمين قواعد المرور لا محترمين العباد الموجودين معهم في الكياسات ولا محترمين رواحهم زاد صباح في بلفيدير موتور وتاكسي معناتها دخل في مجاوزه ممنوعه دونك دخل في التاكسي الزوز اللي مركبين على الموتور واحد منهم ان شاء الله ربي يشفيهم واحد ديجا ملوح في الكياس والاخر شد راسه والكهرباء من قدام مشات دونك هذا الكل على خاطر الاخر يجري وداخل في الصنصه تدي
2: سرعه زاده سرعه زاده
3: هاوك كلفتهم ان شاء الله
0: لاباس
3: الموتور بيان سور
0: الموتور دونك والله العظيم
2: معلم خويا خلينا ننظم اولا مساله تنظيميه بالاساس وتقليص على الحوادث المروريه اللي فريمون معناها الجمعة اللي فاتت كنا نحكيوا عليها برشا حوادث برشا حوادث
3: تتسبب في القتلى عدد القتلى هو الارتفاع
2: اي فوالا دونك حتى ولو تقلص عدد الحوادث لكنه القتلى معناها دونك حوادث مروعه بالنسبه للقانون يظهر لي معناها توا من غير تدخلات البشريه خويا انت تجاوزت القانون تجيك الاختيار تاعك
3: طول ما غير ما لتلحلح لا يعطيك الصحه بارك الله فيك
2: خلصت بارك الله فيك ما خلصت انت فيه مورس العام كنت جيت تعمل فينيات ولا جيت تعمل اسيورونس
0: اللي تخلص خويا تخلص وبالوقت تخلص تولي ما عادش عطيني بريد دو غراس كان تاع جمعه و 15 يوم خلص في الوقت
3: تولي دوب البعث كي ما يخلصش
0: في صحيح باش الانسان ديريكتومون تجيك بالاس ام اس امورك واضحه وجوك يبدا امريكا على كل حال ان شاء الله نتنظموا دي سي لا نقعدوا في الاشتاج نمشيو عندنا اشتاج ثاني اليوم هكا ولا يهم النجاحات التونسيه
3: في انجاز جديد للكفاءات الطبيه التونسيه في فرنسا انتخب 6 اطباء تونسيين لاول مره كاعضاء في المجلس الجهوي لهيئه الاطباء بباريس واعلنت سفاره تونس بفرنسا عن هذا الانتخاب واللي اعتبرته أنه يمثل محطة مهمة للأطباء التونسيين المقيمين بفرنسا الانتخابات هذه أسفرت عن فوز الدكتور مختار زغدود ضمن قائمة رأسها وضمت زيادة 5 أطباء تونسيين أخرين وهما دكتورة هندة العليبي دكتورة ألفة منضوج ودكتور عبد الحكيم كشيش ودكتورة راوية بن إسماعيل والدكتور وجيه منعيف وحسب سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا فإنه انتخاب 6 أطباء تونسيين في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس يسجل لأول مرة ويمثل حضور تونسي لافت داخل الهيئة هذه المهنية السفارة اعتبرت أنه الانتخاب هذا يعكس زيادة نجاح الكفاءات التونسية في فرنسا خاصة في المجال الطبي وتقدمت بتهاني إلى جميع الأعضاء المنتخبين مع الإشادة خصوصا بالدكتور مختار زغدود باعتباره نموذج للكفاءات التونسية ناجحة في فرنسا انتخاب 6 أطباء تونسيين في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس يسلط الضوء زيادة على حضور الكفاءات التونسية في القطاع الطبي بفرنسا ويفتح أمامهم مجال أوسع للمشاركة في الهيكل المهنية وتمثيل الأطباء داخلها
0: فيك الصحة أميمة واليوم هذا النجاح الجديد اللي جينا زيادة أيضا من فرنسا ومش غريب على بناتنا وأولادنا يونس هكا ولا
2: مش غريب وإحنا كل مرة نعود نحكي وأنه يعني الخبر هو بيدو فرحنا شوية لكن ممتع أنا يحزنني شوية دونك كفاءات التونسية اللي موجودة في الخارج اللي إحنا ما سنفعلش بها اللي دولة تونسية فلوس المجموعة الوطنية هي اللي عملت لها الفورماسيون هي اللي كونتها هي اللي صرفت عليها وبعد إلى الآن ما توصلناش ما عرفناش نعملوا سياسة ما معناها عودة أو استرجاع الكفاءات هذه كما برشا دول في العالم كما في اليونان مثلا. معناها برشا دول اللي تحاول بأشكال ببرامج
3: القات
2: المعادلة باش ترجع الكفاءات هذه باش توفر لها مناخ بتاع عمل مريح, مناخ بتاع عمل آمن, باش تعمل لها حوافز حتى ضريبية باش ترجع. ما احنا وكنا حكينا عملاو وقلنا راهو قالوا راهو فما معناها خطة طموح ورؤية أيضا لاستعادة الكفاءات, لكن توا مرينا منها حتى شيء. ما لكن مع هذا الكفاءات التونسية مش كان في الطب في شتى الاختصاصات موجودة في مش كان في فرنسا في ألمانيا في أمريكا, وخاصة توا مازلنا ندخلوا توا السنوات الجاية باش نفورمي باش نكونوا أطباء باللغة الإنجليزية. دونك
0: ربي يحسن العاقبة. لكل حال نحب نقول مبروك, ألف مبروك لأطبنا, وإن شاء الله دائما أطبنا منورينا, وإن شاء الله زد كيف نعرف اليوم قيمة بناتنا وولادنا ونقيم نجاحاتهم اللي موجودة في المهجر. كما ذي الأشتاق يحكي
1: أشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: السلام عليكم وين ما كنتم, مشيتوا تشويت الجود فايبس.
1: جود فايبس
0: نرجع بكم عام 2000 في مع اللوبيجا مامبو نمبر 5.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. واليوم سعيد باستقبال ابن نفطة. اليوم خاطر باش نهزكم الى بلاد الجريد، البلاد اللي يطيب فيها العيش ويطيب السعي اليها في كل مكان وفي كل زاد كيف في كل زمان وفي كل فصل. مرحبا بك خونا حسن زرقوني.
2: اهلا وسهلا
1: حسن. مرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: الامور
2: الحمد لله
1: طيبه.
2: الحمد لله. انت حبك للنفطه ما عادش اذا انا عديتك حسن ولا
1: الي
2: انا جاي هكاك خلقه
1: اني
2: ليش انترينمون
1: ليش انترينمون ربي سبحان الله. ليه يا اما شو هي بلاد الجريد الكل تاثيرك معناتها تونس الكل مزيانه محلاه، اما في كل في كل ريجيون فما انكاشي فما فما حاجه. انا ديما النفطه نربطها بعلمائها بسيدي بوعلي السني ببكل سلسلة الصالحين هذوكم اللي مزيانين برشا وفيها برشا روحانيات وبرشا أجواء حصون هكا ولا
2: صحيح. هو راه وشوف كي نحكي على نفطة علاش نتحكي عليها هكا بالأصل، معناتها حتى قبل أوائل القرن 17، خاطر أوائل القرن 17 تكونت 1610 ببخي تكونت أول مدرسة مدرسة نتاع البي، هي بكري البي مش نتاع الحسينيه،
1: لا لا بالمرادين
2: مرادين. كونت مدرسه منظمه وبعدها جات 1890 تعملت الفرانكو عرب
1: اوكي جات فرنسا
2: وبعد مدرسه تاع الاستقلال. دونك اون فيت هذا كله كي راهو المدارس والاشعاع والمعرفه والعلم في نفطه، لا هو فيت راهو عنده جذور أعمق من أعمق ذلك. وذاك علاش تعملت المدرسة هي بيدها، معناتها المراديين وقت اللي جاءوا قالوا هاي بلاد علم دونك نعملوا فيها مدرسة متاعنا، مربوطة بالحقيقة وذا كله مربوط كذلك بالروحانيات. علاش؟ على خاطر كان فما ربط ما بين كي يقول لك ولي صالح، هو الولي صالح كان كذلك عالم، عالم اذا صحيح. اذا جاء اليوم راهو خشين في اللي في الليا راهو خشين في السيبر سيكوريتي راهو في الميدسين راهو في، معناتها فما علاقه بين كونه هو ولي صالح وعنده اللي يسميهم الناس مكارم ولا كرامات
1: كرامات.
2: هما اون فيت هو حذق ذكاء فتنه علم معرفه هذا كله يخليه مثلا إذا واحد جاه مريض ينجم يداويه، لأنه ما نقولش طبيب لكن يعرف يطبب،
1: يعرف
2: إذا عنده مشكلة متاع إرث في العائلة يعرف يحسبها بالقداء باش يعاون العائلة، ومن ذلك تظهر كأنها كرامات، معناتها كأنه البلاد أعطاها معناتها السكينة، أعطاها أنها المجتمع كان معناتها منظم. وهذا معظم أولياء صالحين كان عندهم دور اجتماعي كبير برشا
1: كبير برشا. اكزاكتومون هذا هو كنت صوفي شفت ما جنقلش بركة كان بالأرقام مش ماتيماتيسيان باغازا
3: كان العلمية والروحانية
1: والروحانية
2: عندنا ابن شباط ماتيماتيسيان في الجريد اللي هو إيدغوليسيان. إذا هو كان اليوم ما هو عبارة على بين سي عامر الحرشاني الله يرحمه وسي لاسعد بن عثمان، معناتها تونس راهي
1: ولادة
2: ولادة وحتى لليوم السيستم تاع ابن شباط معناتها يستأنس به لتفريقة الماء وتوزيع الماء بين الواحات
1: هذا هو
2: التقليدي.
1: صحيح صحيح صحيح هذا مما لا شك فيه. هاك شوفك شبوبية نتاع ليزوازيس نتاع نفطة واليوم خدمة كبيرة زاد كيف كيف.
2: هذه تصوير هذه تصويرة من الواحة القديمة نتاع نفطة
1: نتاع نفطة اكزاكتومون. وان شاء الله ترجع الكربي كما كانت قبل، ان شاء الله ترجع الكربي كيف ما كانت قبل ويرجعوا لنا زاد كيف كيف.
2: ان شاء الله اللي قاعدة تتفرج توا
1: طلع حكيوا عليه الفطور هذا وين باش يكون. دونك المره هذه جيت بتلنا جديد، المره هذه نحكيوا على استقبال ورده الصحراء لي غوز دو جيريت. ايوه ريت فيمينا هذا شنو حكيته
2: شنو حكيته الو شنو قلنا احنا لازمنا في الخريف. انت حكيت على نفطه كما كان، لكن النفطه كزمان الخريف عنده رونق نتاعو
1: وعنده دقله في عرجينها
2: دقله في عرجينها باش تكون الحفله كامله. انه نحبوا الناس مش تجيهم الدقله لتونس لسوسه لصفاقس، تحب يمشيوا لها ويشموا ريحتها كي مازالت كي خرجت ومازالت كي تقطعت
1: بدريه
2: فوالا. ومش كان هذاك، معناتها الطقس في الخريف حلو برشا في منطقة الجريد، الجو حلو برشا. قلنا شنعملوا نظموا تظاهرة بينها المغامرة استكشاف أنك تتعرف على المنطقة لأن عندها كثير من الجوانب هي الناس ما تعرفش الطريقة الكافية. قلنا أحسن طريقة هي أنه نعملوا كيف ما أنغادي تسمى أنغاد مش غادي غاد غاد وفيش السرعة فيش أنك بعجالة بش نوصف اللي نقترحه.

0: المحتوى وتعطي بعد على شط الجريد وحتى نوصل من المكان هذاك نجم نشوف حتى الجزائر معناتها. دونك المكان هذا فيه انكوشيت سولي يرعب اكسبسيونيل. نتقابل وكلنا ونفسروا شنو نحبوا نعملوا اللي نحبوا نعملوا للناس اللي بشي يشاركوا اللي بشي يشاركوا نفسروا لهم نعطيهم للرود بوك. هو عبارة على زيارة المنطقة بسيارات عادية تاع سياحة عادية SUV ولا عادية لأنه مش نمشيو في سيارات في طرق كاروسابل اللي هما نجموا نمشيو فيهم ماهوش رمل معناتها ما يستوجبش 4x4 ولا حاجة هكا سيارة عادية. نفسروا لهم شنو التخاجي. التخاجي شنو؟ من القوس متاع نفتة الساعة 8 صباحا من يوم السبت 17 أكتوبر من القوس متاع نفتة نمشيو لشط جريد حتى سيدي حسن عياد اللي تعرف هذا يهمنا أنا وياك سيدي حسن
1: كذلك
0: ثم مكان مهم جدا بحذاه سيدي ذواي روحه ذواي روحه ما لا يستنى في
1: قمرة لا في شيء
0: فيه هو كل شيء. ثم نتعمق في الواحة نتعداو على البرج احنا نسميوه ثم نتعداو على الزمبريتا ثم نتعداو على سيدي بوالي وناخذوا طريق اللي كان يعمل في بورقيبة بكري على ساقيه في وسط الواحة متاع نفطة الواحة القديمة متاع نفطة حتى نخرجوا على الكارافان سيراي وندخلوا ونمشيوا وقتها السيت متاع ستار وورز
1: وسبا
0: alors site la soirée Star Wars il est où à peu près 14 كيلومتر قبل عنق الجمل الناس كل تقول
1: هي عنق
0: طريق عنق الجمل طريق عنق الجمل حتى نوصلوا للسيت نتاع ستار وورز وين نصوروا فيه هو المكان اللي تولد فيه معناتها الشخصيه الرئيسيه
1: نتاع ستار وورز
0: ثم حسب الخرافة
1: حسب الميت أي.
0: ثم نمشيو وقتها 10 كيلومتر من بعد عنق الجمل ثم نخرج من عنق الجبل ونوصلوا حتى الطريق اللي يوصل بين شبيكة الواحات الجبلية والحامة اللي هي أول واحة
1: في الجريد
0: أول واحة الواحة هذيك جوستومون نقطعها حتى نوصلوا للطريق اللي وصلنا لتوزر ومن بعد ندخلوا مدينة توزر القديمة العتيقة وندوروا فيها ثم ومدينة حاب نخليها سوربريز معناتها نتعدوا في مكان
1: معين
0: اللي يفهموا اللي يعرفوها البلاصة اللي تعدوا منها برشا الإكواد ثم نخرجوا وبعد نتعدوا على معناتها في المفترق وين فما الستاسيون فوتوفولتايك اللي موجودة توا وتنقلكم علاش قاعد نقول في الكلام هذا فما أمور دقيقة تنقلوها ثم نمشيوا لاك شمسة فما بحيرة في قلب الصحراء ندوروا عليها نلفوا كيف ما قال المصري ندور عليها ثم نمشيو الواحد ابن شبات اللي هي الشيرة الأخرى ثم نرجع للقوس
1: متاع
0: نفطة هذا كله عبابري 4-5 سوايع 120-130 كيلومتر وكل محطة 10 محطات هما كل محطة نسألوا السائقة لازم تكون سائقة معناتها
1: جارها قلنا ريت في مينا احنا
0: ريت في مينا جارها معناتها الكوبيلوت نجم يكون راجل
1: ايوه
0: لازم يسايسها قلاش جنب
1: اجري وكذا اوكسيليري لا. لا
0: ولا
1: ايوه
0: لازم يعاونها باش تسوق بالقدا وهي فاصون احنا نعرفوا انه نساء يسوقوا خير من الرجال
1: الفون بلوز اتونسيون
0: اذا نشوفوا احصائيات لي زاكسيدون في تونس
1: اكزاكتومون الحمد لله
0: ودايغ لاسيغور يبدا متهني وقت اللي تجيه امراه
1: باش تسوري
0: يجي على قلبه وقت اللي يجيه راجل الوغ المراه نسألوها نقولوا لها مثلا سؤال هل الستاسيون فوتوفولتايك هذه الموجوده بين نفطة وتوزر قداش من ميجاوات على اذا جاوب 5 نقاط
1: صحيح اوكي
0: اذا نقولوا له اذا ما جاوبش نقولوا له 20 ولا 10 ميجاوات اذا قال لنا 20 هو الجواب الصحيح 3 نقاط
1: اوكي
0: وإذا ما جاوبش واحد نقطة
1: نقطة
0: باش نعرفوا اللي هو تعدى من المنطقة دي
1: اوكي
0: دونك اون فيت يوغا دي جون اللي هما في قلب الصحراء باش يخرجوا لك باش يقولوا لك سؤالات وفي كل مكان ثم امور ثقافية على
1: تاريخية
0: جغرافية بيئية
1: شاسا تريزور انتليجون سو سمارت
0: سمارت
1: سمارت ريد
0: قد ما نجمو باش تكون فما بيبس خاطر بعد

0: فما لا في الليل فما سهرية باهية حلوة برشا.
1: أيوة.
0: وساعة نهار الجمعة فما سهرية صوفية نتاع حضرة
1: سيدي بوالي
0: الله الله. وفي الليل نهار السبت وقت باش نعطيو الجوائز تاع النهي اللي ساقط أحسن شيء ومنظمة أمورها وجاوبت وكل هذيك. كذلك باش نعملوا سهرية عرايقة اللي نحنا نعرفوا نعملوه. أنت تعرف حسن كيفاش السهرية في نفطة معناتها فيهمك الجو الحلو
1: والفايبز اللي اكسبسيونال مع السحرة مع
0: نتعديو على السحرة نتعديو على الواحة باش نتعديو على شط غرسة شط جريد معناتها باش معناتها باش نراو كثير من معناتها
1: الايكوسيستم
0: اللي هما مختلفين ومش بعض على بعضهم وباش يكون اكتشاف كبير برشا برشا ان شاء الله مشاركات ومشاركين حتى صغار
1: المشاركين دونك برينسيبالمون ينجموا كيما قلت انت نساء باش تسوق ينجم كوبيلات يكون راجل ينجم يكون جوج نساء اما راهو ما يسوق الكرهبة كان المراه وحاجه الباهيه انه اليوم سي تري بيان ريفليشي الريد هذايا يقول قايل علاش لي غوز دو جيريد على خاطر فيه حاجات تخرين زادة سي يونس خموا زادة لكوتي إيكولوجيك خموا زادة كيف كيف على الإيكونومي سوليدير على زادة الأوتونومي متاع الفام ارتزان اللي موجودين في جهة الجديد ذاك أتعود حسن زرقوني وين يعملنا إيفنمون في الجديد إلا ما يا أخوي يقول لك تو دوا ديسباريتر
0: وصارت اللي كل عفيت شنية هي الفكرة أنه بس نعملوا عبارة على قرية حرفية للحرفيات اللي هو ما عندهم اللي عنده مرقوم اللي عندها كليم اللي عندها أي نوع من الصناعات التراثية نحب كلمة تراثية أكثر من كلمة تقليدية وتعرف التراث تاعنا كبير في, في, في, في الخشب في القماش في الجلد في وهذا يكون معناتها منشور واكسبوزي او جون اللي لازم تو ديسباريت تو دوا ديسباريت حتى عرفنا الدقله اللي باش نقصوها ونقدموها اللي باش يروحوا بها
1: التونس
0: ولا صفاقس ولا سوسه اللي
1: يجي
0: بامبورت حتى يجيونا من باريس اللي يحب دونك فما معناتها فول ديريكت راهو نهار الجمعه من باريس توصل 9 تاع الصباح للنفطه
1: النفطه جاوك به التونس ريف ولا اي موجوده
0: الوغ الفكره هي كونه يكون هال قرية حرفية يعاونوا بها المرأة يخليوها مستقلة من ناحية المادية وكذلك يساعدوا لكن باش يكون معناتها المنتوجات ذات جودة عالية معناتها كل شيء معمول على قاعدة معناتها الناس تكون فرحانة كما تقول ثم ان شاء الله نقوم ديما احنا كارافان سانتي معناتها نمشيو سبيطار نفطة والمستشفيات القريبه ونعمل نقوم ب ما نعرفوا نحن انه فما بعض الاختصاصات الناقصه هي ناقصه في تونس ويمكن حتى في العالم
1: في العالم
0: تاخذ اليوم مثلا ديرماتو امراض الجلد على خاطر الطب الكل بتاع امراض الجلد ولو يعملوا ميديسين استيتيك دونك نقص العدد اللي هما يداويو حقيقه في الناس عرفت
1: مستحقينه
0: لو غال مستحقينه كثير من الأشياء مستحقينها دونك فما هذه وفما كذلك إحساس بأنه المنطقة فما التغيير المناخي اللي عايشينه جيب من جراء وبرش حويج راهو معناتها اقتصاديا مش خارق العادة لأنه حتى الشغل نقص راهو في منطقتنا ولدرجة كونه الناس ولات نحن ما منشنا بلد معناتها الجريد العبيد ما تعملش شكل النزوح الكبير والمدن الكبرى وإلا حتى الخارج معروفين أنه نحبوا الحياة رغدة عنا معناتها الحمد لله
1: حياة جميلة
0: لكن توا ولات حياة صعيبة معناتها تمر ما عادش رونتابل معناتها ما عادش فما عارف فما الجدوى الكافية ثم انه دونك احنا شو قلنا المساهمة منا انه نزرعوا بعض الاشجار هكاك طريقتنا انه نحدوا من الصحراء هذه ونظلوا البلاد زادة شوية وشفنا في الصيف سنة قيمة الظل في مدينة تحكيه منذ قليل على حكاية زبيرة هذا كله. احنا نعرفوا انه مدينة فيها شجر معناتها في جاداتها او في شوارعها او في هنجتها او في ازقتها تبرد حتى 5-6-7 درجات اكثر منها من غيرها. دونك هذا مهم. وكذلك حبينا نعملوا سيمينار لك الشباب هذاك كلمة تاع اللي عنده موتورات
1: ايوا خمنتوا في السيكوريتي
0: روتيير. كل عام احنا الحقيقه يموتون 3-4-5 راهو من بلادنا معناتها وساعات اكثر لانه ما نلوموش عليهم ساعات دابا فماش برشا
1: ثقافه وفماش برشا توعيه قايد باش نوعيهم
0: فوالا وقايد باش نوعيهم. فما طريقه معينه من السياقه وحسن السياقه نحاول نوصلوا لهم الطرق هذوما بمختصين اللي هما يعاونوهم على انهم يتصوروا هذا كله ويستعملوهم ويستعملوا الطرق هذه ويمكن حتى تغيير هندامهم وقت ياخذوا الموتور وما نحبش نلوم عليهم برشا لانه تعرف اذا هما يستعملوا الموتورات على خاطر ما فماش طرق اخرى للنقل
1: او ترانسبور
0: ويمكن حتى ما فماش حتى طرق اخرى للترفيه.
1: هذا هو دونك لي روز دو جيري ان شاء الله باش يكونوا دو 16 و 18 اكتوبر 2026. وين نلقاو التفاصيل احسن زربين؟
0: التفاصيل تلقاوها في الباج نتاعنا بتاعينا شخصيا اللي فيها قرابه 110,000
1: ما شاء الله. احسن زربيني تعمل كونكورونس
0: معناتها تساعدك. ثم احنا الحقيقه فما لاسوسياسيون نتاع نفتا توريزم والروتاري تونس بلفيدير هذوما يشاركوا هما معناتها اللي درايفر نتاع الاكسيون هذه والميل ميل ادريس ايميل سي ريد ار ا اي دي فيمينا اف او ام اي ان نفتا اون ان سول مو
1: فوالا
0: @gmail.com الناس كل تعرف
1: très très
0: donc,
1: bien.
0: Donc un email pour demande de renseignement ou voilà, de demande de participation. راح نبعثوك الجزء هذيك نتاع participation ومرحبا بهم وان شاء الله نعديو 3 ايام
1: ما يتنساوش.
0: انا متحقق انه ما يتنساوش
1: الجو
0: الجليل كل جاونا الكل يعرف وقت اللي عملنا حوايج كبيرة برشا في منطقة الجريد ما
1: بحط هذه حتى هذه باش تكون كبيرة
0: إن شاء الله بشوي بشوي
1: وديما وجه موزايك صار ديما مبروك عليك
0: سي حسن.
1: شكرا لك سي حسن زرقوني تحياتنا ليك وإل زرقوني الكل بالدكاترة زملاء سابقا أصحابي معناها الكل والكيف كيف دونك معناها وأهل الجريد الكل اللي نحبوهم وأهلنا في نفتة دونك مشيو من 16 ل 18 أكتوبر.
0: نشكر رابيدمون نعرف اللي توا معاش بكري رابيدمون أهلنا في نفطة اللي قابوا مجهود جبار هذا الصيف وين الطقس وصل حتى 50 درجة ونظفوا الواد ونظفوا العيون والكربيل كله وصلنا نظفنا حتى بعد الجي بي 3 وين الواد البورة وهذا كله بمجهود معناتها تظافر مجهود متاع النشطاء في المجتمع المدني بكل تلقائية وبكل حب لبلادهم وغير على بلادهم ونجم نقول انه سيتي اكزامبلير وحمد لله الحمد لله كانت كأنه مع تبرشة بلدان أخرى عملوا نفس الشيء توزر عملوا نفس الشيء وهذا يرحم والديهم
1: يرحم والديهم يا أخويا تحية ليك. نعرفك ميلومان أحسن زرقوني ذاك ليش بعد الأخبار باش نسمعك حاجة وانت في الكهرباء أعطيني أخويا وحشتني شوي قبلها هي باش خليكم مع أخبار الخمسة مع الحسين دبيبي وانا قلت لك نحييك انت ونحيي أهلنا في الجريد وأهلنا في نفطة ما نجموش جيب حدنا ما نسمعوش إكستريم النوبة سيدي بوعلي.

0: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير، خذ البخول كوجينتك.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الخبير في المياه عبدالله الرابحي يشدد على ضرورة تحسين تثمين المياه في القطاع الفلاحي من خلال التوجه نحو الزراعات التي تحقق مردودية أكبر مقارنة بكميات المياه المستعملة. والرابحي يشير في تصريح للزميلة بشرى السلامي إلى ضرورة مواصلة العمل على تنويع مصادر المياه وخاصة تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه المعالجة باعتبار أن الموارد التقليدية أصبحت تحت ضغط متزايد.
3: اليوم يلزم عندنا خطة نتاع التحلية، يلزم عندنا خطة وقتاش باش يحضر الكود دولو، وقتاش باش نغيروا طريقة الحوكمة نتاع قطاع المياه كل، وكذلك لابد من بلان داكسيون في كل سنة في كل العناصر نعملوا فيه، وطبيعة الحال لابد من إعادة هيكل، لابد باش تكون عندنا خطة في كل العناصر كل مبوبة. وما ننسوش راه لابد لتوفير الإمكانيات، راه ما تنجمش تطالب واحد ما عندوش الإمكانيات. حتى البشرية اليوم عندنا نقص كبير ياسر على مستوى الإطارات، لابد مدخل القطاع الخاص يعاون، معنا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. مثلا أنا حسبت 73 ألف مليار صلحوا الماء، إذا كان نقسمهم على 30 سنة تقريبا لو ناس برك المياه المعالجة يلزمنا 1000 مليار في السنة، دونك مش سهل على الدولة. لكن إذا كان تخلي الأمور كاكا مش تولي بعد 10 سنين إشكاليات. من نعطيك مثال، قاعدين استغلوا في الوبيطاب 800 مليون في السنة، قديش في الدبابس 3 ملايين. لكن شوف كي نقصت في السوق العباد تتهافت، دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. أنا في اعتقاد الأهل القرار تقعد مع بعضها متفقوا على الأساسي. اليوم الآن الريف يبقى بالجمعيات المي يسمى يخلوا فيه قرار. أيضا المشاريع لا بد أن تنتهي في آجالها.
2: انعقاد جلسة عمل في مقر ولاية جندوبة في إطار الاستعداد لانطلاق موسم الزراعة الكبرى وموسم زراعة اللفت السكري وموسم جني وعصر الزيتون 26 و 2027 و 2027. أشرف عليها ولي جندوبة الطيب الدريدي. وتم خلال الجلسة تأكيد الحرص على الترفيه في المساحات المخصصة لزراعة مادة اللفت السكري، فضلا عن التشجيعات وطرق تحفيز الفلاحين للانخراط في هذه الزراعة، بما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو زراعة 4000 هكتار. أما فيما يتعلق بموسم جني وتحويل الزيتون، فتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة البذور والأسمدة وإيصالها إلى مستحقيها في الوقت المناسب والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة في البذور والأسمدة. في الشأن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصدر تقريرا محيّنا بشأن قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتضم القائمة 214 شركة من 11 دولة، وهي المحتلة الإسرائيلي، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، المكسيك، هولندا، إسبانيا، لوكسمبورغ، الصين، وأفريقيا الجنوبية. إصابة 3 أشخاص وفيما اعتبر 5 آخرون في عدد المفقودين بعد أن تسبب انفجار في انهيار مبنى سكني في منطقة سياحية في وسط أثينا اليوم الجمعة. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في المبنى المكون من طابقين في حي بلانكا قرب بعض من أشهر معالم أثينا، بما في ذلك الأكروبوليوس ومعبد زيوس. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل إنسان. كونوا معنا.

0: وحشتني هدية نور مهنا غنية سعاد محمد أحلى ما غنيت سعاد محمد يبسوطها هي وحدها زد الغنية ما حتى هو قالها مليح نديمها لندخل شامبيون هنتشي وش تموت عليها الغنية
1: سلموا
0: عليها برشا برشا تفاعلاتكم مرحبا بيهم ديما يوصلنا على 23513000 قبل ذي هيت نشوفوا حالة الطرقات معكم مايما مرحبا بيهم مايما أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا بشبديو بالمنزه تحديدا شارع الحبيب بورقيبة شارع الهادي كراي حتى اللي شارع محمد البعزيزي شرقية 1 و2 شارع طيب المهيري شارع الاستقلال فما حركة كبيرة في المنزه سانك نهج مصطفى عبد السلام شارع الحرية وشارع أفريقيا فما اختناق مرور كبير في منروبة في الدندين وصولا لبردو فما حركة كبيرة في العاصمة كما العادة في الشوارع الرئيسية والأورانج المتفرعة منها اللي تشهد نساق كبير لحركة المرور وتوقف نسبي في كل من باب حار نهج الجزيرة نهج باب الفلة باب ديرة سيدي البشير وباب الجديد وصولا لباب نارة والقصبة في بن عروس في الياسمينات رادس رادس مليان بومهل والزهرة فما نساق كبير في حركة المرور دونك سيسوا رواحكم وطريق سلامة للجميع.
0: ثنيا زينة ليكم الكل تحية ليكم مستمعات ومستمعين وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس يلا نمشيو للفصل وبعد الفصل واتساب عجب
3: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
3: مالا فيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G
4: عندك أورانج
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: على كل سنة مكملة معاكم على 70 بعد شوية نلعبوا على 1200 الكاش من الدي الأولى في تونس سينو أصواتكم توصلنا ديما على واتساب عجب
4: واتساب عجب
0: رح بدينا مساجاتكم على 23513000 من داخل تونس من خارج تونس باش نبدا بالمساج الاولاني اللي جينا من عند سي قيس يقول بانه يصبح الكيب الكل ويسلم علينا الناس الكل ويقول راهو اليوم ساسوفوا انه التونسي ما عادش يخاف لانه معناها هي تنقولوا لا كولتور دو لامبونيتي ولات موجوده الفلتن العقاب ولات ثقافه قائمه الذات تسلموا عليك برشا سي قيس عندك الف حق وتحيه كبيره ليك معنا صديقتنا وردة كالعادة من إيطاليا وتسلم عليك برشا سي يونس وتقول لكم سلام ونسيني برشا برشا تقولك في إيطاليا عملوا خطية للي يقص الكيس وهو يستعمل في التليفون شوف انت يقول احنا حدث ولا حرج احنا
2: يعمل شي فيلم احنا يبدا يسوق
0: شوف ده يبدا فيلم ويبدا ياكل ويبدا تركح امور واللي تمكج
2: والله.
0: واللي ينتف هكا في شعر بتاع لحيته واللي كل واحد كله يبكي على الليله والله العظيم مش نقولوش حاجه اخرى معناها العبيد تسمع فينا واللي يبعول في وذنيه واللي كل واحد
2: نكتشف بهذا القدريز
0: في بارك واللي يمسح في اللونيت نتاعو دونك توس يعمل كل شيء في
2: الكهرباء
0: وهو يسوق اكزاكتومون دونك تحيه لكم كل شكرا لتفاعلاتكم نسلم برشا صديقتنا ألفا اللي تتفاعل زادة مع الريتي مينا وتسلم على حسن الزرقوني نسلم زادة كيف على صديقتنا اللي بعثلنا مساج وتقول هي أستاذة متقاعدة صديقتنا بشرة وتقول راهو اليوم عنا مشكلة كبيرة هي أستاذة متعاقدة سامحوني تم رفض العقد الثاني للتدريس متاحة وتقول بربي يحكيه على الموضوع هذي إن شاء الله مدام نحكيه على الموضوع هذايا صديقنا ابو البيبه بالهادي راه بعث لنا بودكاست برك الله معناه مساج طويل فوكال ما نجموش نسمعوه راه زاد كيف فما مساج اخر يجينا من عند صديقنا نادر يقول راهو ماهوش معقول راهو يقول لك راهو لوحه منجميه معناها موتور من غير لوحه منجميه معناها وهو مش لابس كاسك كيفاش الكاميرا باش يجيبوه زاد يقول لك حتى هذايا راه زاد من ليزابيراسيون معناها اما فما راه حاجه اسمها لا ريكونيسونس فاسيال معناها ينجموا يعرفوا بالوجه دونك اوتوماتيكمون لي كاميرات سورفيونس فما هالتكنيك هذيا اوتوماتيكمون ينجم يجي ويجيب دونك بالريكونيسونس فاسيال تحيه كبيره لي صديقنا العزيز نادر من ايطاليا خويا تحياتنا ليك ونسلموا على كل اهلنا في ايطاليا شكرا لتفاعلاتكم الناس الكل وحبيت نوفا زاده كيف من عند مساج من عند سونيا بنسيب صديقتنا العزيزه تسلم علينا الكل وتقول لك النظافه عقليه اما احنا مازلنا بعد برشا على العقلية هذية. اللي يحب دار نظيفة يلزم يعلم ولده يحط الفضلات في معناها في البوبيل وكيف كيف في الشارع يعلموا لتونس. هذانا الكبيرة لازم الكل نخليوها نظيفة. توما يعطيكم الصحة. لازم برشا توعية وبرشا تحسيس, وإحنا نضم صوتنا لصوتك يلزم برشا تحسيس ويلزم نعاود وندوا غير دو كيلو بوبل سيون سكا. ولا انت قلت مرة أخرى سبوت بتاتخ نحشومة اليوم نعمل سبوت شغل العبيد رواك. والله يونس وخي شو تحب تعمل معناه انت الوعي نقص معناه شو اللي تعمل في دولة الاستقلال نحكيه معناها بكل تجرد واضح ولا اللي تعمل في دولة الاستقلال معناه 45 سنة ما نحكيه على حتى 2011 هكا ولا ليه معناه كان جودوفين اللي نعرف نحسن
6: واللي هو العكس معناه
0: تقلبنا يا راهي تقلبنا يا حبيبي معناه تقلبنا معناه إلى فلو كلكو زانية بش كل شيء يتهدم. والتهديم الذي وقع على البشر حتى اللي وقع الحجر تو ترمي الحجر ويرجع يتبنيه من جديد وكل. اما انت وقت اللي تهدم البشر وقت اللي تولي اخلاقه فاسده وقت اللي يولي ما هوش مواطن يفقد صفه المواطنه متاعه وقت اللي يولي سامحوني في الكلمه مسخ حاشا اللي ما يستاهلش وقت اللي يولي زاد كيف كيف مخرب وقت اللي يولي غير وطني
6: غير مهتم غير مهتم غير محتم
0: ويدقدق
6: معناه
0: ويدقدق في حاجته اللي هو شاريها بالفلوس اللي شاريها بمعناها من فلوس دافعي اضراء.
6: والله احسن والله احسن يظل لي أن المسألة مرتبطة بالصغيرات وحتى الكبار زاد بشكل ما معناها إعادة بناء تلك العلاقة بين المواطن بين المواطن بين الكائن وبين الفضاء متاعه الفضاء الخاص والفضاء العام. لأنه الناس الفضاء العام كما كنا نحكيه المرة اللي فاتت هو ثم علاقة ثم نفور غريزي ثم علاقة عدائية تتبنى بين المواطن وبين الفضاء العام على أساس كونه هذا الفضاء العام لا ينتمي إليه مش متاعه ما يحبوش متاع غريمك معناها متاع الحاكم. وهي كلمة الحاكم رأي حسن كلمة الحاكم كلمة موجودة كان عند التوينسة موجودة كان عند التوينسة ويظل مع الأصول متاعها قرطاجية لأنه الشفاط القرطاجي معناها هذا هو دونك الحاكم السلطة دونك عندنا مشاكل اللي يفسخ الفضاء العام اللي كسر كار ولا مترو اللي بومة متاع ذو كيف شنو وعليش شنو السبب أعطينا أسباب هيكلية وقديمة وعتيقة وما حاولناش نصلحوها. دونك محاولة منا سواء في المدارس في الفضاءات الشبابية أن نعيدوا العلاقة دي نعيدوا نزينوها العلاقة دي خلي يتم لها الفضاء العام بالجمال وبالمحبة وبالمشاركة لأنه المسألة دي مسألة مشاركة بالفلسفة أحيانا إذا كان لزم الأمر. دونك مازال قدمنا برشا خدمة برشا جهد سواء في العائلة في الحاضنة الأولى العائلة كيف في المدرسة نكبر الدور اللي كبروا تو ما عادش فات فيه مفوت يظل يا
0: سلام فات فات المعاد قلت
6: مكتب وبلوس بحاجة مهمة معناها نعادوا من 2011 2010 2011 حتى لتو 15 سنة هي المدة الكافية المدة الحقيقية الكافية لتفكيك مجتمع أي مجتمع
0: الناس اللي جات بمكلفة بالمهمة هذية نشحت فيه للأسف شديد واليوم صعيب نعاودوا نلموا الجراح الحق ليه شتيت وانت على أرضك معناه موجود الشتيت واضحة مش موافق سي خالد ليه
2: بالعكس موافق
0: مسخيب لك قلت مش موافق منين نعرف أنا خويا الله غالب. دونك اليوم انا الاوان انه بالحق نبعدوا على كل المزايدات نبعدوا على كل شيء ونلموا بعضنا وبالحق اليوم نستحفظوا على بلادنا لانه هذا البلد امانه راهو معناها الامانه بما كل ما تحمله من كلمه من مفهوم ديني زي كيف معناها
6: حتى المفهوم الاجتماعي والمفهوم
0: الاجتماعي معناها وقت اللي ربي عرض الامانه على السماوات والارض ابين ان يحملها وحملها الانسان. دونك اليوم الامانه زي كيف تقتضي انك ترد بالك معناها على بلادك ترد بالك على مستقبل صغارك وكيما تاونا جدودنا الارض هذه يا راهو لازم نسلموها
6: لصغار
0: كيف والله لازمنا نسلموها راه بقول احنا بالبتدخل العبيد اللي مولوده معناها في الثمانينات واللي قبلنا في الستينات وفي السبعينات عنا عرفنا شويه الباهي نتاع تونس معناها فما العبيد الاخرين اليوم اللي بيقول لك انا اخويا ملي جيت هنا تعب في حياتي ولا العظيم
6: عندي صاحبي هيثم
0: صغير اصغر مني يقول لي اخويا احسن انا ملي انا صغير نقوم ستة نتاع الصباح تعب في حياتي راني تعبتني تونس. قول له عندك الحق معنى معناها هو احسن شباب عمر رحيته معناها احسن اعوام شبابه مشيت ضايعه هباء منثورا ما تمتعش بخير البلاد مع حبينا ولا كرهنا. دونك يلزمنا نرجع نحبوا بلادنا, يلزمنا نرجع نخدموا بلادنا, يلزمنا نرجع كان لزم هل لا لا معناها هل ايفو اليتي قال لامور دو لا باتري يعني يقولها بالسوري معناها واضح ولا دونك يلزم هذاك يرجع يجري فينا جريان الدم معناها. دونك هذاك شنو يلزم
6: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على كل حال ربي جريها عصلح كذا. ذي واتساب عجب شكرا لتفاعلاتكم 29513000
5: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم من الناس كل تحية ليكم, نمشي ورقم على كل لسان
5: رقم على كل لسان
0: وميما رقمنا 28 سبتمبر اللي شنو يوافق
2: اللي يوافق اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب اللي هو يصير كل عام, ونعاون دعات وزارة الصحة إلى مزيد التوعية والوقاية من المرض هذية, خاصة أنه تونس سجلت خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026 3 وفيات بداء الكلب, في حين تم التكفل بأكثر من 100 ألف شخص تعرضوا لمهاجمات من حيوانات. ووزارة الصحة أكدت اللي داء الكلب مرض خطير يمس الجهاز العصبي ونجم يؤدي إلى الوفاة كي تظهر الأعراض, أما في نفس الوقت نجم الواحد يوقي روحه منه إذا تم التصرف بسرعة بعد تعرض لمهاجمة حيوان. وفي صورة تعرض عضة أو خدش أو إذا لحس الحيوان جرح مفتوح يلزم غسل مكان إصابة فورا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة, بعدها توجه في أسرع وقت لأقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج الوقائي اللي تم توفيره مجانا. الوزارة دعت زادة إلى تجنب الاقتراب من الكلاب السيبة والحيوانات الضالة وعدم محاولة مداعبتها أو إطعامها, كما شدت على ضرورة توعية الصغار بعدم الجري قدام الكلاب أو استفزازها والابتعاد عليها بهدوء في صورة مواجهتها. في إطار الوقاية شد مصالح الصحة على أهمية تلقيح الكلاب سنويا وعدم التخلي عليها في الشوارع, باعتبار أنه إلقاء الكلاب المملوكة في الأحياء السكنية يعتبر من الأسباب اللي تساهم في تزايد عدد الكلاب السائبة. في نفس الإطار تتواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب في تونس طيلة شهر سبتمبر وأكتوبر تحت شعار معا أقوى, وتشمل الحملة خيام بيطرية متنقلة وأيام مفتوحة في مختلف الولايات والمعتمديات بتنظيم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع البلديات. داء الكلب ينجم يتفادى أما الوقاية والتصرف السريع بعد التعرض لمهاجمة حيوان يبقوا أساسيين, ومع تسجيل 3 وفيات وأكثر من 100 ألف شخص تلقوا رعاية خلال 9 أشهر تبقى التلقيح وتجنب الحيوانات السائبة والتوجه السريع للمؤسسة الصحية بعد أي إصابة من أهم الخطوات للحد من انتشار المرض وحماية المواطنين.
0: يعطيك الصحة أميمة. اليوم نحكيه على الأهمية هذه لكل أرقام الحقيقة مفزعة,
6: أرقام مفزعة وأرفع جدا ماشية وتتفقم وفي الوقت ذا يعمل 2026 معناها حاجة عيب, لأنه إحنا يظل لي معناها كانوا جوزناها
0: معناها مفروض أنه
2: هزبين
0: أي صحيح مفروض رو أسمعني إحنا رو قاعدين ما فهمتش معناها أي لعنة أصابت هذا البلد بالحق. وقت اللي تشوف الوعي العام رو أنت أسأل جماعة التنظيم العائلي وشوف كيفاش كان في مقبل متوعين ومن بعدها هي سايبوا الماء على بطيخ وما عادش فما وعي. تشوف صحيح. اليوم انت زادة كيف وقت اللي تشوف داء الكلب راو معناها نقصنا نرجع كيما قبل ترجع لطف يا ربي المنعوله ولا
6: والحب عشيشه
0: واذا ما اخذ والريحه السيفويد واكسترا تضربنا معناها شنو نقصنا سيونس وهذه راهو صار معليش تقولوا ما صارش صار لي سنوات نظرا لانه فما اهمال فما
6: تقصير
0: تقصير كبير فما
6: تزيب
0: اون سي با سور كيل بيدون سي اليوم فيما يتعلق بحكايه شنو هي لابروش كيل فو ادوبتي اليوم معناها شنو هي لابروش معناها كي لابروش ادوبتي اليوم للقضاء ميناء مثلا من داء الكلب لي كيف انه الحيوانات هذوما اللي ما قالوش معناها مش ذنبهم انه موجودين في تونس
6: مش ذنبهم
0: فهمتني باش ما نعاودوش نقتلوهم زاد كيف انا ضد القنص زاد كيف واضحين ولكن
6: حلول مع حلول
2: اي فما
6: قادر توفر لها مراكز انت ماكش اي فلا معناها دونك الدوله
0: اخويا
6: لا نحكي لك مش على شخص الدوله قادره توفر مراكز معناها لايواء الكلاب السايبه ماهيش قادره قالت لك ماهيش
0: قادره والقطط اللي تؤدي عضها كلب تولي هي
2: فما حاجه سهله في الحملات اللي قاعدين يقوموا بهم. كل عبد مسؤول على الحيوان اللي يربي فيه في داره هز لقحله واهم سامحني يونس الاهم فما عباد جاهم النفحه انه يشري كلب ولا يشري قطوس يربيه شهر شهرين هكا ما عادش نجم يتلهى بيه يمشي لوحه في الشارع اش خليها طول الشوارع الكل معبيه بالقطاطس بالكليب اللي الكليب زاد مانيش نحكيو كان على الكليب العربي اللي هما ديجا راس نحكيو على الكليب الاخرين اللي تقاهم اصلا مش البيئه اللي باش نجموا يعيشوا فيها في تونس اولا
0: هاسكي حوس
2: صحيت هاسكي في تونس في 40 سنه كيفاش باش يعيش
0: لهنا انت تخيل كانيش مسيب في الشارع مسكين كيفاش
2: طول ولا نوع الكل موجودين
0: وتلقى قطوسه تركيه وقطوسه ايرانيه ذيك كلاغاسي ايرانيه ذيك المبيعه معناها بيخس بيخس
2: موجودين
0: والله معناها مخك يقفراوه
6: واللي هي غاليه واللي هي غاليه
2: غاليه
0: وبزاده ومالينوها وقال لنا اخونا خالد زاده كيف كيف تلقى معناها اللي غاس اللي غاليين هما اللي في الشارع مسيبين وهكاك
6: وبربي معناها سهل الحكايه تو نحكي لقحوا تلقيح تم القانون عدد 95 سنة 2005 ينصف الفصل 26 و27 مقاومة الأمراض هذه الحيوانات وكذا يقول التلقيح ليس خيارا بل واجبا قانونيا
2: وي
6: دونك ماكش حمل مزيه معناها باش تلقح القطوس نتاعك ولا الكلب نتاعك وتتلهى به بقى الكلاب السائبه اللي هي مشكله ازليه عندنا سنوات نحكيو فيها يحسن وبختو معناها نحكيو فيها مساله ما انتهتش الى الان الى الان كل عام يوعدوا بحلول ما فماش الحلول وشفنا الاعداد المتكاثره متزايده معناها في كل بقعه في الاحياء الهشه والاحياء القصديريه والاحياء بين ظفرين الراقيه والمش راقيه ثم كلاب معناها وهذه تتسبب معناها في مشاكل كبيره ابار دا كلب ابار صغيرات اللي يمشيوا يقراوا ونسلك ونساء والرجال ويفجعوا العباد معناها حاجه ما متفهمش معناها منين جاو اخي ما كانش عندك كلاب قبل حسن
2: لكن عندنا كلاب ما كنا لهين بهم نعملوا لهم تعقيم
0: اي وشويه مش بالطريقه
2: هذه ما كانوش بالطريقه هذه
0: مش كان بالطريقه هذه معناها حتى كي كانت تصير الحملات نتاع ساعات نتاع اكل قنص بالليل والى ما اخر ذلك ما كانش بالطريقه هذه راه ساعات احنا نعملوا في مجازر بخاتيك ما قاعدين يتكاثروا الكلاب المشكله اللي قاعدين يتكاثروا واللي قاعدين يضروا اكثر في المواطنين
2: القنص ماهوش الحل
0: القنص ماهوش عمره ما كان الحل اليوم يلزم تكون الرؤيه اشمل
6: الحل وكهو يدبروا
0: المجتمع المدني
2: اذا تتعض جهود نتاع العباد الكل من المجتمع المدني من الشركات الخاصه علاش لين هم يدخلوا في المبادرات هذيا ولا معناتها مؤسسات الدوله بكل متداخليها نتصوروا النجم نلقاو حل
0: اليوم كلو كان لقينا حل امنيا باش حمينا المدارس مثلا فهمتني لانه الحمايه هذيك مهمه جدا خاطر خافوا من السراق ولا ما اخر ذلك ونخافوا من العباد اللي يجموا يعملوا بركاجات لوليداتنا وكل فانه زاد كيف لازم نخموا كيفاش نحميو ايضا الوسط المدرسي لأنه نجم كلب يتسبب في كارثة
6: لأنه المدرسة مش كالمدرسة الفضاء معناها اللصيق لا حتى الطريق المؤدي للمدرسة لازم يكون آمن بالنسبة للصغير فما صغيرات برشا صغيراتنا صغار بكل معناها 7 سنين
0: حتى كان كبير حتى كبير هذه كلب مثلا معناها مكلوب حشا من يسمع شو نجم يعمل
6: والمشكلة زادة أنه التلقيح كل عشرة
0: طرش عليه
6: والمسائل أنه بيسيوغ عمل 2024 10 عبيد مناري مثلا عيب راه في تونس
0: عيب على
6: الاخر دونك تم كل فئه اقتصاديه زاد المساله هذه مساله الكلب والعبيد والمدويات وغيره وغيره وغيره دونك خلينا ننتبهوا خلينا نعملوا تحكي انت على المقاربات حسن مقاربه ناجعه مقاربه سليمه مقاربه تراعي فيها المساله من الراعي والحيوان بيسيو معنا الرفق بالحيوان وغيره وزاد الناس معنا
0: اكزاكتوم طيب فعلوا معنا من كندا يقول لك مثلا في كندا لقوا الحل يقول لك وقت اللي انت تو ادوبتي ان انيمال ما يلزم يكون فورسيمون معناها يعملوا له كاستراسيون باش ما يجيبش خطر شو تصير تتغرم انت مثلا يقول لك البنات جيب لنا بابا كليب ولا كليب في الدار جيب لهم انت واضح ولا بعد بريود يقول لك حبوا عنده ما عنده صغيرات تجيب مثلا تطرح تقول انت تجيب 4 ولا 5 تقش وتولي كل فمت وكل فمتاع وكل فخي راو انك تربي كلب ولا قطوس راو كل فراو تواليتاج تواليتاج اسم عليك انت تولي نحكي على تواليتاج نحكي على كيف كيف لي فاكسان نتاعو والكارني نتاعو الى ما اخر ذلك كي تجي خارج فاكونسيز مكترقه كون تحطو والى ما اخر ذلك دونك المشكله انه ولا يكلف برشا ناس كما قالت ميمة توفى النفح وإلا مثلا تجيب الكلبة والقطوسة تجيب جراو نتاعها القطوسة نتاعها يكبر شوي والله تشوف ساعات مشاهد والله العظيم يسخفوا وعني الناس اللي بلا إنسانية زادة ما عمرنا ما حكينا فيه الموضوع إنه كي تولد القطوسة ولا تكبر صغيراتها ولا كلبة كيف كيف يطيشوها يقولك شو متبعش الريحة مثلا مثلا هو يسكن في رواد يمشي يطيشها تقول أنت مثلا في منوبة بعيدة هويني وتعيش ساعات في أوتوروت راو شوفوا فيهم يعني العبيد
2: كل يوم
0: تشوف كل يوم تشوف الحوادث اللي قاعدة سايرة قطيت صغار يموت ولا جراو صغار يموت عليش على خطر العبيد ذي بليش رأفة وبليش إنسانية دوك وقدش منها زدا جمعيات اليوم اللي هي معنى برفق بالحيوانات بش تقبلهم هل معناها الصغار معناها الصغار القطط ولا الكلاب دوك القطط ولا الكلاب والله سي مالوغو سي مالوغو
2: نعرف نحبوش المثل هذي
6: كندا راهو مشكلة تعمل في تونس مع الكلاب والقطط معناها غادي
0: أنا جوست
6: يشاوروا حتى على
0: الحليب حبيت نجوز الحي على التفاعل صديقنا سليم دونك تحيه ليه تسليم شيح تفضل
2: شنو نعطي مثلا انت ما تحبوش ما يسالش في تركيا مثلا
0: في تركيا اي
2: الكليب والقطاط الكليب والقطاط راه موجودين في الشوارع الكل بارتو في البوتيكات يدخلوا ويقعدوا عندي تصويره ديجا قطوسه في فيترينا قاعده نديري معناتها الملك هالبلاصه هذيك يعملوا لهم تعقيم يتلهوا بهم ويعطيهم بلايص معينين فما بلايص معناتها في الشوارع حاطين فيهم الماكله نتاعهم بطريقه ما يوسخوش الشوارع تكون بيان بروتيجي باش حتى الكلاب والقطط سيكلوهم نظاف ولهين بهم وعايشين في سندلوف مع العباد الكل ويدوروا ما يقلقوا حتى حد دايوغ سؤال ما فهمتش علاش حجم الكلاب والقطط في تركيا اكبر برشا من اللي موجودين هنا عنا في تونس دونك اذا باش يلقاو الحل معناتها البلديه نتاع اسطنبول ولا حتى المدن الاخرين كل قايمين بالتعقيم نتاعهم باش ما يتكاثروش ولهين بهم زاده بتعاضد مع المجتمع المدني والعباد المواطنين اللي غاديك اللي نجموا
0: يكلوهم ناجحه في العالم فما برشا دول كيف كيف ليه هي بال على كل برشا ناس يقول لك خونا نزار قال لك يا خويا الدوله ما عملتنيش مكاكسي العباد اللي تبت في الشارع ناقصين الحيوانات قال برك
2: حتى الحيوانات عندهم حقوق زيادة
0: عندهم الحق راه وزيادة كيف كيف الحيوانات علينا حقهم زيادة انه نتلهاو بهم وكيف كيف في حمايتهم راه حماية للمجتمع رايكم اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايكا فما
5: مع الفيبر تفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا تفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر تفنات الكل انترنت فما تفنات
7: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار عرف تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع الويبي وما تفلتش الفرصة
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: شكرا لكم الناس كل على تفاعلاتكم تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا تعرفوني ديما نجيب لكم الأفريات اللي تعمل 66 كيفو احنا شنو بدينا على 23 سبتمبر زعما افدينا العيد ميلاد 21 لكارت وفاة لكارت فيدليتي دو كارفور اللي تحتفل ب 21 عام 21 عام العشرة 21 عام مدليل اللي ما يوفيش مع لكارت فيدليتي وفاة نسلموا على الناس اللي قاعدة تقري توا في المجازان كارفور كارفور ماركت كارفور اكسبريس وين فما احتفالات غير عادية بمناسبة العيد ميلاد 21 برشا دليل الشباب برشا دي كتالوج فيهم دي برومو يعملوا 66 كيف وما تنساوش زادة غير هاك البروموات هذوكم فيما بروموات او كوتيديان تنحكي لكم عليهم بعد شوية او في غير مزور ولكن ما تنساوش ادخلوا ديما لعلي غيزو سوسيو عملوا جيم وكيف كيف هو سويفي علي غيزو سوسيو متاع كارفور تونيزي باش يجيكم كل جديد اي سيدي قلت لكم العيد ميلادنا الحادي والعشرين من الكارت وفاء اللي كبرت اليوم واللي عمرها 21 عام ندخلوا المغازات كارفور كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس نلقاو كيو ار كود ناخذوا التليفون نتاعنا ونسكاني اوتوماتيكمون الكيو ار كود اللي موجود وقتها نكون دخلت اوتوماتيكمون في القرعه اللي تنجم تربحني برشا فلوس كيف كيف عندنا الفلوس هذوما يوصلوا ل 50000 مايلز معناها 50000 نقطه وفاه يوليوا غاديكا يتصابوا في الكارت وفاه ونولي نقضيو بهم زادة من مغازات كارفور فوق هذايا الكل نلقاو زادة كرميسو كادو في لي تخوا سوبر مارشي الكبار نتاع كارفور مورف سفاكس كارفور مورف سوس وكارفور المرسى ونقول لكم بانه غاديكا وين نجمو زادة نبدلو زادة لي بوان دو فيديليتي نتاعنا كونتر دي كادو دونك حاجه تعمل ستين كيف الكرميس هذايا راهو برا وجربوا وتفكروني. كارفور مرسى، كارفور مول اوف سفاكس، وكارفور مول اوف سوس، هذوما اللي كونسيرنين. تابعوا لي ريزو سوسيو كيف كيف نمشي ونشوفوا اون ماغازان شنو هي لوفر دو جور. اليوم نهار اليوم نهار 25 سبتمبر 2026 عندنا يا سيدي يا بن سيدي دويدورون نختا لو سبراي دو 200 ml نلقاه ب 10 دينارات 990 مليم في بقعه 16 دينار 990 مليم، وهذا الكل بالبطاقه وفيل تحتفل بعيد ميلادها 21 بنفس البطاقة. أي نعم بنفس البطاقة نجمو ناخذو لتيير لو باكي دو 4 كيلوغرام دو لا مارك كيتس ب 10 دينار 990، ونزيد ناخذو الباكي الثانية غراتويتمون بلوشي. دونك هذا هو دليل، وهذا الكل بفضل البطاقة وفاء لكارتو فيديليتي دو كارفور. غدوة السبت 26 سبتمبر تنجمو تبروفيتي وزادة كيف كيف وتقضي وزادة تعملو أفير يعمل كيف. شامبون سان سيلك لو فلاكون دو 600 ml تلقاها ب 5 دينارات 990 بالليم في بلاصة 8 دينارات 290 بالليم، وهذا الكل ببطاقة وفاء. بنفس البطاقة بطاقة وفاء تنجموا تشري ويل دوليف صافي لا بوتي دو 75 معناها سنتيلتر، تاخذوها معناها اتر غربع تاخذوها ب 8 دينارات 990 مليم في بقعة 10 دينارات و 400 مليم، وهذا الكل بالبطاقة وفاء. ونحب نذكركم بأن الاحتفالات مازالت متواصلة حتى الوقتاش، حتى الوقتاش ركزونا مليح حتى للنهار 4 أكتوبر 2026، وإحنا نحتفلوا بالعيد ميلاد 21 للكارت دو فيديليتي وفاء. كارت فيديليتي وفاء لكارت فيديليتي دو كارفور اللي قد ما قلت لكم حفلها بالبروموات في كارفور إكسبرس، كارفور ماركت، وفي لي سوبر مارشي الكبار نتاع كارفور، كارفور مول اوف سوس، كارفور مول اوف سفاكس، وكارفور المرسى. كل عام لكارت وفاء، حيا بالخير.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: إذا على كل سير حتى للستة متاع العشية آخر أخبار التكنولوجيا توتسويت تجينا في هايتك.
4: حصريا مع أريدو في الغنطخي أنت وكرناتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
8: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هاي تيك. ميكروسوفت اعلنت على نسخه جديده من كوبايلوت. المره هذه الفكره ماهيش ميزاجور بالنسبه للكوبايلوت، بل نجم نقولوا ريفونت كامله بالنسبه للكوبايلوت. كوبايلوت جديد اللي باش يكون موجه للمهنيين للي بروفيسيونيل، وباش يكون فيه بارشا خدمه على الذكاء الاصطناعي ومقسم ل 3 بارتي. البارتي الاولانيه هي هوم ولا الباج داكوي، غادي تلقاو لي كونفرساسيون لي زكتيفيتي الاخرانيين نتاعكم لي تاج اللي قاعدين تخدموا عليها. البارتي الثانيه هي كود، ولهنا نجم نقولوا انه مايكروسوفت تحب تخلي التاج نتاع الكودينغ اسهل برشا عن طريق الاستعانه زادها بجيت هاب كوبايلوت. بالنسبه للبارتي هذه نجم نقولوا انه الخدمه في البارتي هذه باش تزن الاثنيه نتاع كلود كود والا كودكس نتاع اوبن اي اي. الحاجه الباهيه هو انه مايكروسوفت زاد عملت انتغراسيون تاع دي ابليكاسيون لخدمات معروفه في وسط كوبايلوت الجديد. اهم حاجه وورد واكسل وباوربوينت ولاو موجودين بالكامل في وسط الابليكاسيون هذه. تنجم تحل دوكيومون، تعمل موديفيكاسيون لدوكيومون كسوا بالنسبه للوورد ولا فيشي اكسل ولا ديابو نتاعك تخدم عليها اما وحدك والا بالمشاركه مع الفريق نتاعك مع ليكيب نتاع الخدمه نتاعك. بالنسبه للبارتي اوتو بايلوت نجم نقول هو الاسم الجديد لبروجي كان معروف من قبل باسم مايكروسوفت سكاوت. لهنا نحكيو على اجون تاع انتيليجنس ارتيفيسيال بيرسونيل، لكن الخدمه نتاعو المره هذه ولات فيها برشا انتغراسيون بالنسبه للترافاي كولابوراتيف، العمل التشاركي في وسط ايكيب نتاع خدمه، وبطبيعه بالاستعانه بالايكوسيستم كامل نتاع مايكروسوفت 365. برشا حاجات اخرى موجوده وتتفاعل بشكل كبير ياسر مع كوبايلوت جديد كيما تيمز ولا اوتلوك زاده. والخدمة هذه كما قلت لكم حبت شركة مايكروسوفت تركز فيها بالنسبة للمهنيين اللي حبوا يعتمدوا على الذكاء الصناعي. بالمناسبة بالنسبة للمهنيين هذوما زاد مايكروسوفت أعلنت على سيرفيس برو 12 بوس والسيرفيس لابتوب 13 بوس اللي يخدموا بالسناب دراجون اكس 2. دونك في الميزاجور نتاعها ما فماش كان ميزاجور بالنسبة للكوبايلوت اكاو، بل ميزاجور ايضا بالنسبة للي بي سي. الحاجة الجديدة بالنسبة لمايكروسوفت وهي انها قررت أن توقف اللابيل متاع كوبايلوت بلاس. في 2024 شركة مايكروسوفت أعلنت على لابيل خاص بالشركات اللي تحب تعتمد على بي سي فيه فيه قدرات بالنسبة للذكاء الاصطناعي كسوسوا بالنسبة للويندوز وإلا بالنسبة للكلافي. وبرشة شركات مشيت في وسط البروجي هذا وخرجت دي بي سي كوبايلت بلاس بي سي, لكن الشركة بعد عامين قررت أنها توقف. الشركة حتى اللي برودوي جدد متاحة تعتمد فيهم على البيوس متاع كوالكوم. السؤال اللي يطرح نفسه توا, كيفاش باش تعمل شركة مايكروسوفت قدام التطور الكبير متاع الايكو سيستيم متاع المنافسين متاعها؟ فما شركة ابل اللي تعتمد على الماك مع رفونت كبيرة واعتماد على سيري اي اي وبداية تحويل الخدمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. جوجل من غادي اللي ما عندهش برشا من اللي اعلنت على الاو اس جديد متاعها وعلى البلاتفورم جوجل بوكس. لي بي سي جوجل بوكس باش يكونوا معوضين للكروم بوكس واعتماد على لي بيوس متاعها على خدمات بالنسبة لجيميناي. دونك السؤال اللي طرح نفسه, كيفاش باش يكون المستقبل الويندوز والخدمات متاع شركة مايكروسوفت؟ مايكروسوفت اللي عندها البار دو مارشي الأكبر بالنسبة للي سيستيم ديكسبلوتاسيون, ومايكروسوفت اللي تعتبر من أكبر الشركات المؤثرة. يمكن ياسر مايكروسوفت مستقى روحها كيما مع صارها مع السمارتفون باش تضيع بالحق الفيراج متاع الليا, خاصة انه مايكروسوفت في 2023 كانت هي أول شركة استغلت البوتنسيال متاع تشات جي بي تي واوبن اي اي, لكن ما عملتش انتجراسيون كاملة بالنسبة للخدمات متاع اوبن اي اي, ما خلى مايكروسوفت اليوم في إشكالية كبيرة ياسر متأخرة بالنسبة لخدمة مايكروسوفت اي اي, لكن زادة عندها إشكاليات بالنسبة لاوبن اي اي بعد ما حطت فيها برشا فلوس. بالنسبة لمايكروسوفت الاستراتيجية متاعها ماهيش واضحة, وبطبيعة باش نتابعوا كيفاش باش يكون ليفولوسيون متاع الخدمات متاع مايكروسوفت وتعاملها مع الذكاء الاصطناعي. وتو نشوفوا زادة شنو باش تحكي مايكروسوفت, خاطر مايكروسوفت عندها ان ايفينمون نهار 7 اكتوبر. من المنتظر انه في الايفينمون هذا باش يكون حاضر ينسن هوانغ السي او متاع انفيديا. كنا مركزين برشا على الايفينمون هذا, الاطلاقات والميزاجور اللي صاروا في 24 ساعه الاخرانيين جاوا بشكل مفاجئ. مارك جورمان الصحفي في بلومبرغ اكد انه شركه ابل قاعده تخدم على براسلي كونيكتي من غير اكران. ينعم الشركه اللي كانت مركزه تركيز كبير ياسر على السمارت ووتشز على الابل ووتش طيله السنوات اللي فاتت, قاعده تستي في بروتوتيب متاع براسلي. البراسلي هذا فيه برشا خاصيات فيما يخص الصحه, الكونيكسيون متاع الصحه والايكو سيستيم الجديد اللي تخدم عليه عن طريق ابل هيلث. بالنسبه لشركه ابل عندها برشا دي برودوي قاعده تستي فيهم. البرودوي هذا كان فما بعض الاخبار اللي حكيت عليه منذ اسابيع في الصيفيه اللي فاتت, لكن ما كانش فما تاكيدات. المره هذه التاكيد يورينا انه ابل ماشيه في اطار تنويع بالنسبه للويربول تيكس, التكنولوجيات اللي نلبسوها, ما عادش تحب تركز فقط على الابل ووتش. بالنسبه للاطلاق نتاع البراسلي كونيكتي هذا, من المنتظر انه مش يكون وقتاش في 2028. هايتك وفات هايتك تقاو على السيت بتاعنا موزايك في بوانات.
4: حصريا مع أريدو في الانتري انتي وانترنتك او موبيل.

0: زوجتي
1: سعيد
0: عايشك يا مصطفى. احب اقول ان شاء الله كل عام وانت فرحانه وربي يمتعك بصحتك سيرته والصحه والرزق وربي يفرحك بالناس اللي تحبهم وربي يسعدك ويعافيك ويعطيك الخير الكل. انا وشخصيا وبنتها مريم وسليمه ولينا يتمنى لها برشا
2: عدده كيف كيف شنو
0: اي بيان سور انا مش مسؤول على ولدها بعد
2: وعم خالد
0: اي بيان سور بعد بيان سور اي اكيد اكيد خالد واحسن ان شاء الله ربي يعطيهم الكل صحه. دونك مره اخرى
2: نقولها
0: اي مره اخرى نقولها ان شاء الله كل عام وانت طيبه وفرحانه وربي يخليك لينا. و ليلى une femme exceptionnelle
2: exactement
0: ah oui,
2: un grand cœur محلاه برافو ربي يفضلها exactement ام مريم نحب نقولوا لها ان شاء الله ربي يفضلك ان شاء الله ربي يخليك المريم ويخليك زاد كيف كيف خالد خو
0: خالد
2: خالد ايوه خالد زاد كيف كيف وخليك العم حسن اي ملو خليك زاد كيف كيف الاحفاد الحفيدات والاحفاد وان شاء الله ربي يفضلك
0: نازلي وسليمه ولينا
2: ولينا
0: وهادي
2: ملا ربي يفضلهم ليها الكل وربي يفضلها هي وربي يعطيها الوقت الطيب ونسيبك ولدك يونس هكا واللي يحبك برشا برشا ويقول لك ربي يخليك لينا هي ليلوتا يا مزيانه.

وهابي بيرثدي اليوم من عند صديقتنا نجود لولدها هاني اللي تحب تقول له كل عام وانت حي بالف خير وتهدي له اغنيه محمد زبيلي خليني بجنبك.

0: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان أيام دللنا.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف. على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
6: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
7: على كل سنة تكمل معكم حتى الستة العشية فيكم نهار جمعة. نرحبوا بمصطفى قرم في الحوت عليك.
6: الحوت عليك، الحوت عليك مع مصطفى قرم.
7: مصطفى أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا،
7: كيف حالي حبيبي؟
8: الحوت عليكم
7: والدود علينا.
8: شتحويلكم شباب؟
7: شلي الأمور؟
8: والله الحمد لله
7: مرة طيبة،
8: طقس خريف
7: الحمد لله.
8: وش أحكي لك حاجة أخوي حسن، قبل ما أحكي لك على تيتر متاع الروبريك متاع
7: كلها ومضي
8: نهارة لحد قصد ربي للبحر.
7: أيوة.
8: وكان يعني بالنسبة لنا شوك كبير برش.
7: علاش؟
8: هذه البلاصة ما حاسيلو شمال ريت كوكوبيتش وواحد بونت سيدة للمكي. ما يقارب 10 أميال الفوق منه، يعني تسمى الباساج بحر غارق وديما الماء غادي متبدل. الصندور قديش في شي لي تمبيراتور في المياه السطحية؟ 28 درجة.
7: نعم صلي على النبي.
8: درجة 28 درجة في آخر شهر سبتمبر.
7: كيف؟
8: وهو يعني كل شهر يعني كيبرد الماء كل يعني كل شهر ينقص بثلاثة درجات. يعني بلغة أخرى في شهر نوفمبر رقم نجم العمر، ديسمبر يعني صيفي. واللي أنا توي كان نطلب من صيدة الكل أخي خطر ذي عام ظهر فيه إكسبسيونيل. نحن السنة والبحر يبرد في ديسمبر خد كي موصلش 14 و 15 دقري القاروس ما يبيضش. وتعرفوا زاد حتى في الفلاحة يعني فما أنواع متاع أشجار كيلانزاس وكل شيء كان بتبردش عليه 20 يوم في العام ما يتشغل متقصرين. وتعرف أنا بالنسبة لهنا نطلب من الصيادة الكل قيد كل شيء العام هذا، خاطر اللي نشوفه فيه غريب جدا الحقيقة.
7: غريب جدا
8: ما نعرفش اسكو بيجونا أنواع حوت جديدة، فما حوت بشي هج الله أعلم.

0: الحوس موجود راه
1: هو 2027 مصطفى لك عام باش نذكروا الاجيال الكل
0: عليك سبسيون شغل ان شاء الله سنه خير اخوي
1: كل على كل على كل مستوى
0: الحاس اللي انا حكيت لكم تو كيف
2: عام على كل سن
0: والحوت موجود راه والخير راه اما اليوم باش نحكي لكم على حوته الصيادة ما يحبوهش
2: ايوه
0: وما نصطادوهش وممكن تمسنا ماذا بينا ما نراوهش اما كي يبدا عندك وليد صغير تحب ترني على الحوته هذيا تهزو خاصه الى كنال بنزرت
2: أيوة.
0: اليوم باش نحكي على حوته مزيانه برشا كان كبرت كبرت كبرت توصل 15 سنتيمتر
2: أيوة.
0: الحوته هذيا باللغه الفرنسيه يسميوها الكاستانيول نسميوها نحن برمقاس بونقاس خاطر ذيلو هاي شبه ذيل الخطيف
2: اوكي
0: لونه كحل سي تان بواسون دو فوراج ريتوش بتو مع سفر زيتون كي يجيو وقت العشاء يبداو هكا يعملوا اون دونس ثبتوا فين تلقى وراهم كيف ما صقري دخلت عليهم وبدا يهرب هكا هذاك عباره كي العصفور الزيتون في الماء يعني كي تبدا تعوم الغطاسه هذه يعرفوها يشوفوا لي ماس الكبار نتاع الكاستانيول يبداو يعوموا من الحجر وساعه ساعه اوف هكا يبداو مع بعضهم يتموجوا هم هربوا منها وهربوا وعلاش خاطر في جرتهم الوحش شنو هو الوحش اللي هو الدنديق يعني يكون بشي ليمون الكبير باش يفوزوا توجا غالي دونك وحتى في السوندور الحوت هذايا اللي ايفولو من 0 الى 50 متر ما تحبش المياه الضحله اللي زو سوماتخ ما تحبش تحب مياه صافيه
2: اوكي
0: موجوده في شمال تونس ما شاء الله ولهنا الغطاسه يعرفوها كي يهبطوا يلقاو الكاستانيول يبدا يعني موجود برشا في الحجره ويبدا هكا يبدا هكا اكسيتي يبدا يهرب منها يعرفوا فما وحش قاعد يدور دونك ديما يعمل سكون ابيل لا تكنيك اغاشون شنو هو الاغاشون يجي الغطاس تقعد الفاس به يجي يبرك على الحجره خاطر الحوت تشوفك راه وانت ما تشوفهاش اما الحوت المو اللي كوريو كي يهبط الغطاس ويرقد على الحجره مام با هكا اقل دقيقه دقيقه ونص يجيك الحوت هذاك الكل يجي يحب يشوف شكون جاي هو يجي طف والصياد يضربه بالفيزيكا اما كي تحبوا ترينيو ولادكم الصغار المصيد نتاعها ساهل ياسر قصبه ما غير لا مد ولا حاجه خذ حتى قصبه واحد القصبه هذاك اللي في الواد نجروا وعمل فيه خيط بوشون خفيف اللي يجي من نوع من الفلين خيط امسون جويد كي برصاص تاع زوز جرامات هذوكم تلصقوا كي تلصيق شيطانه يعني طعم خفيف ولا حتى عجينه وتهز ولدك وتمشي للكنال تاع بنزر تهبطك البوشون هذاك وتبدا تتبع فيه طب هو يغطس وهي راهي تخيفوغاس دايرك نرميو لامسون ويرجع لنا عريان نعرفوه راهو في جرة الكاستانيول خاطر فمه كيف بابا شويه على الاخر تهبط امسون نمرو 10 ينظفوا تهبط نمرو 5 ينظفوا سبيسياليتي تنظيف اما هكا نصطادو بامسون نسميو نحن امسون موش تعملوا حتى كعبتين او ويش بون تهزوا وليداتكم وتمشيو تستمتعوا بهم في كنال
2: بنزرت
0: كنال بنزرت راهو روعه راهو ريتو الكنال هذاك العمق نتاعو ما يراوح على 11 متر هذا عام 1967 سنون خريطه شوم وقت كنت تقرا في الكل تاع الصيد البحري
2: أيوة.
0: حتى كل عام يزيد شويه كان مره ينقص مره يزيد الكنال هذاك حي برشا الفرنساوي ايش يقول لك با كورون با بواسون واللي يحب يعرف الحساب نتاع الكريتي بالنسبه لكنال بنزرت يدخل على سيت انترنت اسمه maripeche.com يكليك على بنزرت يعرف وقتاش وقوف الماء قاعد يقول لك بنزرت انا باش نرمي فيها فلو يبدا يجري بيا يبقى كي تدخل على سيت maripeche.com تعرف الماء وقتاش يشوف البيك نتاع الماري اوت بيك ماري باس باش يعطيك على الاقل ساعه الماء واقف وقت اللي باش يتقلب الماء ما عادش يولي يخرج البحر يولي داخل
2: فما
0: يام سكون ابيل ليتال في ليتال هذيك يركح الكرنيتي وتنجم تعمل تريح مصيد مزيان الكاستانيول زاد عنده طريقه واحده اخرى كان توصل تنجموا تشدوه وتستحفظوا عليه في حي نجموا يصلح كطعم للاسماك اللي كنا نحكيو عليها
2: الدسيو باش اللي
0: جربوا المصيد بالكاستانيول وذكروني راهو برشا يعرفوا مصيد بالحي بالشهور وبالكالمار الحي بالسوبيا باك الوزغه درشنو اما بالكاستانيول راه مش برشا يعرفوها جربوا الكاستانيول وذكروني ولونها اسود وكي تبدا صغيره جويده تساسات عم بالماسك تبدا تشوف الحوتات عباره كعبات نيون ريتك النيون فما بواسون دايرو عيطوا له نيون بواسون داكواريوم يبدا كل التوب نيون راهو صغير يبدا ترونسبارون فيه خط يشعل بيولومينيزون سانس قوية برشا خط أزرق يشعل هكا كي تبدا جويدة تعب الماسك تشوف فيهم كي صغار هذاك هو الكاستانيول كي يبدا صغير يبدا ترونسبارون يبدا فيه خط أزرق نيون كي كبر يمشي ويسمار يسمار لين يولي في اللون مريولي فهمني أكحل الكاستانيول وراهو الكاستانيول لون الأسود معروف برشا في المال
2: المدردر
0: يمس بالكدا داير نحن في اللي تكنيك نتاع الصيد البحري يبداو الريش وعلى القاروس نستعملوا صحيح نستعملوا لي كولور بايات وترونسبارون وابيض وبلو ودرشنو بلون اكري احسن الالوان في المال مدردر هو الاسود استعملوا الراجلو النمر 10.5 الأسود في الماء المدردة وتشوف شنو تدراو الأسود راه يجبد برشا ألوان برشا أنواع متاع حوت.
2: إيش عندنا حوت في السوق؟
0: بالنسبة للسوق نحن قمرة تو
2: ولو أنه
0: قمرة تقول قمرة يعني فماش حوت أزرق ولو أنه باللي تكنولوجي جدد بالسونار خاطر نحن هذا علاش نهرو تو لمبارك تخرج بسد السردينة السردينة طقس به واليوم به غدا به من نهار لحد يظل باش ينفخ شوية شر شوف فما شوية أمطار أما كيبدأ الدنيا قمرة تعمل لمبارة فما تكنولوجيا جديدة اسمها السونار شنو عبارة رادار تحت الماء خاطر تبدأ فماش قمرة تخرج لمبارة تشعل الضوء بنظام يتلم okay. تحت في تو بلانكتون يتلم السردينة تجي لمبارة تدور عليها تاكل عبيد كل شيء أما كتبنا الدنيا قامرة شو يعملوا الرئيس يخرج يلبس كاسك كيف ما انتي تاو لابسه هكا ويبدأ يسمع في الليزيكو ومتاع الحوت هو رادار تحت مائي سونار يعني العبارة يشوف قدامك ما بين يمشي حتى زوزة ميل ولا زوزة ميل ونص وغالي برش يصبح حتى 250 مليون يعني إذا في سيسمو ذوم والدولة تعاون عليهم راوة لنبايل هنا تعطيهم حتى 50% راوة دعم لهنا بالليكو يسمع وين الحوت ويدور عليه دونك نجمو تلقاو الحوت الازرق صحيح ماهيش قمره صحيح قمره شنو تلقاو الحوت الازرق لازم تكون اغلى شويه الحقيقه خاطر الانفيتيسمون إلو بوكو بلو لور والاسماك ما شاء الله رابحه مازالت الدنيا بالماكرو تو الحوت ماشي للشتاء تو بنت الحوت الحوت مشى خاطر تو باش يمشي الدنيا تبرد الحوت تمشي وتاكل بزي دونك ما يقول لك الحوت الفصليه هي اللي تطفي الكانو اش معناتها كي ترمي على البريس كي تشعلك هي تطفي لك الكانو يعني مشحمه مش حوته بعظمها لما بتبدا شايحه الحوت الفصليه اللي هي طافي الكانو
2: حوت عليك
0: الحوت عليك ومره جاي لك حكايه جديده
2: نحكي حكايه جديده حوت عليك السلام عليكم من تونس من سيدنا مسفيقس من كندا ان بو بارتو شكرا ليك مصطفى ميرسي لبنى ميرسي وميما ميرسي خالد ميرسي سيونس احنا نخليكم توتشويت مع المعلم تاع الاخبار الحسين دبيبي في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه بعد هي اخر الاخبار الرياضيه جينا من سبور اكسبريس على موجات موزايك اف ام مع صديقنا المتميز فهمي حيدر شيرني حيدر اوكي حيدر اللي وصل معاكم المشوار في ريكاب سبور احسن امير يقول لكم اكسلون ويكاند قبل نهار اثنين ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله
3: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
4: تدلل جيان ايام دللنا
3: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرون moderne, bien équipé, باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم, لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي, دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون, كلمونا على 71 79 76 79 وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. لونيفرسيتي سنترال, طون امبيسيون, طون افنير.
5: فريغو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس
6: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريغو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل
7: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, tous al-hatta l'fnin fasal 5 millions dinars, l'ilfard l'ouahid fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقه في تونس ولا في الخارج انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge le remboursement des frais في 7 ايام au maximum فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك des plans d'assurance sur mesure plan fondamental plan confort plan optimal Comar santé internationale toujours confiant

0: الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجاوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: راديو مزيكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعة الجوية تعلن عن بعث مشروع صناعي في تونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كرا وحدة صناعية في القطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 28 و2000 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعة الجوية، ليكون بذلك أول مشروع لشركة أكسا كومبوزيتس التركية في القارة الأفريقية. وفي هذا الإطار، المجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية يؤكد في بلاغ اليوم أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار، بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000، وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 27 و2. ورئيس الهيئة فاروق أبو عسكر يشدد خلال افتتاح الجلسة على أهمية تضافر جهود مختلف الهيكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال إعداد التقريرين في أفضل الأجيال وبالدقة المطلوبة وتوفير مختلف المعطيات والبيانات والمؤشرات الضرورية. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، قوات الاحتلال تواصل اعتداءاته على الجنوب السوري وسط توغلات متكررة داخل الأراضي والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة، إلى جانب احتجاز مدنيين سوريين والاعتداء على أحد الرعاة. وفي هذا الإطار، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الفترة من 18 وحتى 24 من سبتمبر 11 توغلا بريا و8 اعتداءات في أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي، شملت مناطق مهولة وأراضي زراعية ومواقع قريبة من الشريط الفاصل بالتزامن مع تحركات عسكرية وتحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. تتحول قاعة الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع كل دورة جديدة إلى مسرح مفتوح للرسائل الدبلوماسية في أكبر محفل سياسي ودبلوماسي في العالم. ورغم أن القاعة خصصت للحوار وتبادل الآراء، إلا أن أحد أقوى المواقف السياسية وأكثرها إثارة للاهتمام لا يقال عبر الخطابات، بل يعبر عنه بخطوات متسارعة نحو أبواب الخروج، إذ أصبح الانسحاب الدبلوماسي استراتيجية رمزية تلجأ إليها الدول للتعبير عن الغضب أو الرفض دون الخروج عن أطر السلمية. تقرير هبة الخليفة.
4: في أروقة الأمم المتحدة، حيث تبنى الدبلوماسية بالكلمات، تعبر الدول أحيانا بأكثر من ذلك بالصمت الخاطف والخطوات السريعة نحو أبواب الخروج. فالانسحاب من القاعة أثناء أداء الكلمات الرسمية تحول إلى أحد أبرز أشكال الاحتجاج السلمي والسياسي المشهودة في الدبلوماسية الحديثة. وخلال اجتماعات الجمعية العامة بدورتها 81 المنعقدة بنيويورك، غادر الوفد الإيراني القاعة خلال كلمة ترامب احتجاجا على حديثه عن إبادة إيران. وفي الجلسة نفسها، أعضاء الوفد الكوبي ينسحبون أيضا احتجاجا على وصف ترامب لبلادهم بالدولة الفاشلة. وفي اليوم التالي، الوفد الأمريكي يرد بالانسحاب تزامنا مع بدء كلمة بيزشكان. وقبل ذلك، غادر الوفد الإسرائيلي خلال كلمة أردوغان بعد وصفه ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. كما شهدت القاعة انسحابا جماعيا كبيرا لعشرة المندوبين والدبلوماسيين لمختلف الدول بمجرد اعتلاء نتنياهو المنصة، ويعود تاريخ أول انسحاب دبلوماسي كبير في أروقة المنظمة الدولية إلى عام 1946 خلال الأزمة الإيرانية. فأثناء جلسة مجلس الأمن الدولي الأولية، انسحب السفير السوفيتي أندري غروميكو من الجلسة احتجاجا على مناقشة المجلس للأزمة الإيرانية ورفض موسكو لسحب قوتها من شمال إيران حينها. ثم تتالت الانسحابات التاريخية لاحقا لتصبح هذه الممارسة تكتيكا متكررا في العقود التالية.
3: بهذا التقرير الإخباري ننهي هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبورت إكسبريس. ابقوا معنا.

0: موزيك اف ام نون ستوب ميوزيك.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني لكرة القدم، لكن خلي تكون البداية بالفولي ونهاية البطولة الأفريقية. والمنتخب التونسي يقترب إن شاء الله من التتويج باللقب. خلينا ناخذ فكرة على الماتش الفينال وين وصلت الأمور. حميد شويقي موجود معنا في التغطية للمقابلة ذي. حميد على رسالة، مرحبا.
5: مرحبا بك حيدر ومرحبا بجميع المواطنين الكل على مزيكا فام. بالفعل المنتخب التونسي خلينا نقولوا يقترب بعد انه متقدم توا بزوج اشواط في صفر على المنتخب الكاميروني في نهائي البطوله الافريقيه. الشوط الاول كان انتهى 25-22، الشوط الثاني 25-18. احنا نلعب توا في الشوط الثالث. في الشوط الثالث تقدم المنتخب الكاميروني بزوج نقاط من نقطه وما زال الشوط في بدايته. ان شاء الله زاد المنتخب التونسي يكمل الشوط هذا وتوجوا باللقب الافريقي اللي غايب علينا في نسخه واحده. احنا النسخه اللي ما توجناش بها 2023 كنت توجنا نسخه لقبان 2021. ان شاء الله اللقب هذايا ما يجيبش على تونس ويقعد ان شاء الله في تونس. قاعد في قبه المره هذه كانت معبيه بالجمهور، الجمهور كان حاضر وموجود وشجع بدرجه كبيره في المنتخب التونسي. ان شاء الله الشوط الثالث هذايا يكون حليفنا ونحسموا امن النهائي. توا الشوط الثاني متقدمين نحن 3-2 وان شاء الله نكمل الشوط هذايا ونتوجوا باللقب الافريقي.
4: شكرا لك حامد، كل التوفيق لأولاد المنتخب الوطني الثين بلاش على مستوى زوز الأشواط الأولى. وهذا الشوط الثالث تقدم لتونس 3 نقاط مقابل 2 نقاط. ومع شوية في ريكاب سبور نرجع نعمل الكوفرتور الفينال هذية وآخر المستجدات في المقابلة. إن شاء الله نخطو على لحظة تتويج بالنسبة لي المنتخب الوطني. من فولين نمشيو للفوت وعينة لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي التنزاني أحمد علي لإدارة مقابلة تونس وبوتسوانا اللي تتلعب نهار الاثنين 28 سبتمبر ضمن الجولة الثانية من تصفيات الكان. أهم المواعيد الليلة ضمن تصفيات المغرب الجابون انطلاقا من 8 ماتش حقيقة يستاهل الفرجة. في نفس التوقيت 8 مصر تلعب ضد أنغولا، كيف كيف 8 الجزائر مع زامبيا. وفي دوري الأمم الأوروبية فما عديد المقابلات الليلة، أهمها إيطاليا بلجيكا 8 غير بعد، تركيا مع فرنسا الأولى لزين الدين زيدان مع لي بلو كما قلت الماتش هذا زاد 8 غير بعد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فان بوانيت. بعد شوية نعودوا نقابلوا في ريكاب سبور ونرجعوا لمقابلة البارح، مقابلة المنتخب الوطني من كل جوانبها بالتصريحات والكواليس وكل مسار في مقابلة اعتبرت خيبة بالنسبة للمنتخب الوطني. أكثر أخبار ديما على سيت موزايك فان بوانيت.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فام. عدكم اليومي مع ركاب سبورت. تابعوا فيه اليوم نهائي بطولة افريقيا الكرة الطائرة. المنتخب الوطني يتوجه للتتويج بهذا اللقب. الفينال ربحها الدوسات الأولى مع المنتخب الكامروني، والشوط الثالث 6-5. فما تقارب على مستوى النتيجة، ما نعرفوش إذا كان المنتخب يحسمها 3 بلاش ولا يطول شوية الماتش هذا. أنا قاعدين نتابعه ونجيكم إذا كان فما أي جديد في هذه المقابلة، وكل التوفيق للمنتخب الوطني في هذا النهائي من المنتخب الوطني بتاع الفولي. نحكيه على منتخب كرة القدم وخيبة جديدة تنضاف إلى سلسلة خيبات ليكيب ناسيونال. نعرفوا لي الماتش تقريبا ودي، حتى نقاط متاعه ما تتحسبش، لكن اللي ريناه في المنتخب الوطني بعد اللي صار في المونديال، أول خرجة رسمية البارح كانت خلينا نقولوا خيبة للجماهير ولكل المتابعين. أداء متوسط جدا إلى ضعيف، ونتيجة كانت التعادل مع المنتخب الأوغندي. باش نرجعوا للماتش هذا أكثر هدوء بعد 24 ساعة، باش ناخذوا من كل جوانبه، الأداء جماعيا وفرديا، اللاعبين القدم اللي رجعوا جدد اللي خذوا فرصة أنه يكونوا أساسيين، اللاعبين اللي المفروض يزيدوا في مناسبات كما هكا، التصرف زاد الفني خلال هذه المقابلة على امتداد 90 دقيقة، تصريحات معين الشعباني، فما تصريح مثير الحقيقة مع جعلين بعد شوية، الكواليس كيف كيف، الكلام اللي يتقال في أيمن دحمان البارح من الجماهير أو من جزء من الجماهير اللي كانت حاضرة، التصرف الجماهير على امتداد سنوات الأخرى الكل مع المنتخب الوطني. برشا برشا عنا ما نحكيه على مقابلة البارح. تعرفوا مليح وقت اللي فما نتيجة سلبية، وهذه مشكلتنا الكل، ديما نذكروا السلبيات الكل وقت اللي فما نتيجة سلبية، لأنه تو سامبلومون وقت اللي تبدأ رابح وتتحدث على حاجات لازم تتصلح، التهم مباشرة رابحين وتلوجوا في المشاكل، نقعد ونستناو لين نجي ريزولتا خايب باش نحكيو على المشاكل، وهكاك كل مرة تتأجل المشاكل وما نلقاوش حلول. توتفاسون احنا باش نجيو على النقاط الكل، ويهمنا رايكم، ابعثونا على الواتساب الرقم اللي استنستو بيه، تابعونا كيف كيف على اللايف نتاعنا على سبور باي موزايك فام، على فيسبوك، على الشان يوتيوب نتاعنا موزايك فام، ولا على مختلف الفريكونس نتاعنا. تحياتي ليكم وين ما كنتوا، نرحب بالكيب حاضر معايا اليوم المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدا، تحيه الوليد كذلك، توحشتوا عندي مد عليه، تحيه لاولاد هنا ولكل السادة المشاهدين والمستمعين.
1: اهلا وسهلا بك نادر، رحبي وليد الهيشري، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا ندور الاولاد والسادة المستمعين.
1: اهلا وسهلا بكم عدنان في الاخراج، مرحبا بك كيف كيف، وسيم في الاخراج الرقمي. دونك نذكركم انه رقم الواتساب يعطيك صحه وسيم 23513000، نستناو الملاحظات نتاعكم، مسالتكم اذا كان عندكم تسالوا في علاقه بالكيب ناسيونال البارح، وفي علاقه باي حاجه تمرر في هذه الحصه في ريكاب سبورت. البدايه كالعاده ديما بكيما اليوم،
4: كيما اليوم ريكاب سبورت.
1: 25 سبتمبر 2000، سيدني، الملعب ممتلئ، 8 عداءات على خط الانطلاق، من بينهم كان فما كاتي فريمان بطلة العالم مرتين وفضية أولمبية في أتلانتا، واللي مازال ناقص هو ذهب الأولمبي. واليوم كاتي عندها أكثر من مجرد سباق، هي أسترالية من السكان الأصليين لأستراليا، شعوب عاشت في القارة قبل وصول الأوروبيين بآلاف السنين، وحافظت عبر الأجيال على لغتها وتقاليدها وعلاقاتها بالأرض وثقافتها، مازالت حية لليوم. كاتي فريمان عائلتها تحمل جزء من هذا التاريخ، جدتها كانت من السكان الأصليين اللي تفرقوا على عائلاتهم في فترة عرفت باسم Stolen Generations أو الأجيال المسروقة، وقت اللي كانت السلطات تفصل أطفال السكان الأصليين على عائلاتهم وتبعدهم على أهلهم في محاولة لدمجهم بالقوة في المجتمع الأسترالي. الحكاية والتاريخ اخذونا والسباق بدأ، كاتي تنطلق تدخل بقوة، أول 100 متر تحافظ على المقدمة، 200 متر ما تغير شيء، لقاع سريع، العداءات وراها والضغط يزيد، 300 متر المنعرج الأخير التعب بدأ يظهر، أما كاتي تزيد تدخل آخر مستقيم وتوسع الفارق، آخر الأمتار والذهب الأولمبي قدامها. كاتي تعبر الخط في المرتبة الأولى ب 49 ثانية و11 جزء بالمئة، كاتي فريمان بطلة أولمبية وأخيرا جاز ذهب.
5: Freeman gets to the front. Freeman leads by a meter. Ryan fighting on, but Freeman is too good. The crowd roaring. Freeman wins gold. Cathy's the winner. Australia the winner. Cathy Freeman is a national hero.
1: كاتي فريمان طايحة على المذمار تتنفس ثم تقوم تمسك العلم الأسترالي وفي اليد الأخرى العلم الأبورجيني وهو علم السكان الأصليين في أستراليا وتبدأ دورتها حول المذمار الزوز علامة على كتافها. في سيدني نهار 25 سبتمبر 2000 كانت فريمان تجري ومعها حكاية وتاريخ تاريخ عائلتها تاريخ السكان الأصليين وهوية مزالت حية. وبعدها دارت بالمذمار العلم الأسترالي في يد والعلم الأبورجيني في اليد الأخرى وكانها تقول هذه بلاد وهذه جذوري.
4: كيما اليوم ريكاب سبور
1: فصل قصير وبعد نمشيو نتابعوا اخر المستجدات في نهائي كرة الطائرة تونس والكامرون.
4: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
7: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: بعد شوية نبدأ ملف المنتخب الوطني لكرة القدم. أما ديما المتابعة للمنتخب الوطني لكرة الطائرة ونلعب في السد ثالث نهائي بطولة إفريقيا تونس الكاميرون. حميد شويقي وآخر تفاصيل. أهلا صانع مجديد حميد.
1: مرحبا بك مجديد. هذا المرحلة نتمنى على مجدد كثير كما قلنا قبيلة. احنا نلعب طورة في المجموعة الثالثة. المنتخب التونسي متقدم المجموعات 0 بنتيجتهم 25-22 25-18 ومتقدم في المجموعة هذه لحد الآن 11-10 والكورة عند المنتخب الكامروني. حقيقة المنتخب التونسي قاعد يقدم في مردود كبير وممتاز جدا في الستات الانين خذيه لافونتاج من أول المجموعة. المجموعة الزيزة هذه خلينا نقول سيئة أكثر هذه ممكن هي خطر الفرصة الأخيرة للمنتخب الكامروني بيشجع في النتيجة. النتيجة حتى الآن توا 11-11 في المجموعة الثالثة وكما تسمع هم أجواء كبيرة برشا هون سواء من جمهور التونسي ولا حتى من بعض الجالية الكامرونية الموجودة في تونس. المنتخب التونسي بغنية سواء من كبيرة إن شاء الله زينة إن شاء الله زينة الكوب دافريك لينا. والحقيقة الأولاد ما هوش مقصرين من اللي بدات مباراة تركيز كامل موسيو سجال خلينا نقول أسامة بن رمضان الحقيقة اللي يعمل في مباراة كبيرة حتى الآن 14 نقطة في المباراة هذيا. إن شاء الله من الأولاد يكملوا في التركيز بتاعهم. هذه نقطة عظيمة في المنتخب التونسي بعد إرسال خاتم المنتخب الكامروني. النتيجة لحد الآن 12-11 في المجموعة الثالثة ونذكروا نقول المنتخب التونسي متقدم زوج مجموعات لصفر.
0: شكرا لك حميد. كل مره نرجع وناخذ من عندك المعطيات. موافقين اولاد المنتخب ماتش كبير الحقيقه حتى المنتخب الكاميروني مستوى عالي يعتبر. دونك توا زوز اشواط لصفر والشوط الثالث 12-11 للمنتخب التونسي. حميد نرجع لك بعد شويه في الانتظار اخر مسار.
2: عجيل للطاقه اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.
3: اخر مسار
0: جايين للكرة وجايين لتقييم هذا المنتخب الوطني. لكن خلينا نبدأ بفهم بعض الصحف سميوه هوي مش وهي الحقيقة على هامش اللي قاعد يصير الكل ما تعرض له دحمان البارح في ملعب رادس بعد نهاية المقابلة. وإساءة كانت لي أيمن دحمان. النادي الصفاقسي يصدر بلاغ على إثر مسار هذايا ويقول البلاغ يعبر النادي الصفاقسي عن تضامنه الكامل مع لاعبه الدولي أيمن دحمان ويأسف لما يتعرض له من حملات تمس من شخصه كما يرفض كل إساءة تطال أي لاعب يرتدي القميص الوطني مهما كان انتمائه. ويؤكد النادي الصفاقسي بما يحمله من تاريخ وقيم أنه كان وسيبقى مدرسة في الوطنية والكرامة والوفاء لكل من يرتدي القميص الوطني يدافع عن راية تونس كرامة لاعبينا من كرامة النادي واحترام القميص الوطني مسؤولية تجمعنا جميعا. نادر وليد نبدأ معكم من اللي تعرض له دحمان البارح ثم تنجيه للتعليق على بلاغ النادي الصفاقسي. تفضل.
4: أنا كنت شاهد عيان البارح في ملعب رادس بالحق على اللي صار تقريبا. الانطلاقة كانت طيبة. أول شيء أنا ما توقعتش أن يكون عدد الجماهير هذيك اللي موجودة البارح صراحة. تخيلت أنه مش يكون أقل بكثير لكن
5: ويفدوا زادوا
4: حتى تقريبا حتى منذ بداية المباراة الساعة الثامنة كان العدد محترم جدا. بدأت الأمور عادية بعد تدريجيا بدأت الأمور تخرج على السيطرة بمفعول النتيجة بمفعول الأداء. يعني باش تعرفوا أنه دائما شعارات متاع برنامج وأربع سنوات ومشروع وشبان الكل في الأخير يقعد على حبر على الواقع لأنه الجماهير الرياضية تعترف إلا بالنتائج. والبارح اللي صار مع دحمان هو مثال من الأمثلة العديدة اللي يصيروا. لكن المشكل أنه والله نشوف فيه الحركة بدأت من شخص وشخصينا بيني وبينه منكم 3-4 أمتار حركة فردية بدأت بعد هكا.
0: مش لازم نقوله معناها هو محب أي فريق بذات لكن لابس مريول جامعيته
4: لابس مريول جامعيته
5: واضح العدوى.
4: للأسف البارح الأغلبية مش مريول المنتخب لكن مراول متاع جمعياتهم حتى ارتداء وتفاعلا الاثنين. دونك نشوف رزمو دحمان هو خارج يعني ما عنده حتى معنى كيفاش توجهوا له بالكلمة هذيك وكأنه شنو عمل اللي هو ولا كأنه الهدف يعني حتى فرضا سيدي الهدف عنده يتحمل مسؤولية فيه عنده قسط فيه لأنه الهدف فيه تراكمات منذ خروج الكرة للتوزيع في ظهر عروس التغطية متاع فاليري من بعد
5: لونج شوية محلو شوية انسومبل دو فوت
4: انسومبل دو فوت. أنك لاعب متاعك خارج وانت توجه له بالعبادات هذيك، يعني شنو اللي تحب منه؟ علاش؟ شنو السبب؟ المشكل وين؟ انا تيرة المباراة تحس انه ثم ملاعبية معينين اللي المراكز متاحهم يشغلوها لاعبين اخرين هم المقصودين.
0: اي معناها عركة النوادي والالوان، ما عندها حتى علاقة بالكتناسيون، عركة النوادي وعركة جماهير زادة، مش حتى
4: وعركة جماهير وعركة مستوى. اش تحبني اقولك؟ فهمت؟ انا اللي عجبني في البلاغ انه خرج من دحمان وانتماء لنادي سفاقسي الى كرامة واحترام وعدم التوجه لأي لاعب من المنتخب بمثل هذه التصرفات. هذا اللي عجبني، لا لأن المشكلة هذه حيدة نجم تكبر. يعني اليوم إذا كان نوصله أنه لاعب يلعب في النجم والنادي السفاقسي لما يلعب في رادس مش يكون عليه توجهات معينة، بعد مش نلعبه في سوسة والمنتخب الأولمبي يلعب في سوسة، يعني ما نهار 3 ماي يعني مثلا الشامخ ما نجيبش يلعب في سفاقس
0: اي مثلا،
4: ما بيان سور، ولا اي لاعب اخر، ولا حمزه الفيع ما يجيبش يلعب في سفاقس، ولا علي معلول ما نجمش يلعب في يمكن شفت حاجه وحيده علي معلول لما قام يقوم بالحركات الاحمائيه الجمهور صفق عليه. بعد جيت نشوف قلت يمكن لانه علي معلول حتى واحد حاليا من الانديه الكبرى الاخرى المنافسه ثم ظهير ايسر موجود، لأن علي معلول اللي عمله له في 2017 و2019 ما زهوش الكاس افريقيا جمله واحده، هو وقتها طاير طيران في في في مصر، و2017 لعب عبد النور على اليسار وعلي معلول ما لعبش لانه قبلنا 6 اهداف قالوا له 5 اهداف من جهه معلول. حصيله حاجات تصير يندلها الجبين. انا نقول نداء للجماهير الرياضيه على الاقل، على الاقل قاعدين نشوفوا في بوادر احنا حلوه الفتره هذه كما البادرة اللي صارت مع جمهور النادي سفاقسي وانا وادي سفاقس مع جرجيس لما لعبت في سفاقس، او استقبال النادي الافريقي لترجى جرجيس قبل المغادرة وتدربه.
0: يا ودي ما تعمل ليش حتى مبادرة وما تستقبلنيش، نحترمه هذا فقط. كان جات حاجة كيكة مرحبا، ما جاتش حتى حد مطالبك به، نحترمه بعضنا. تو شفت الريفاليتي حتى البرة موجودة، لكن وقت اللي توصل فما منطقة محرمة تاريخك عرضك شرفك كذا ما تخوضش فيه الناس، هنا كل شيء مباح.
4: دحمان هذاك وقتها حادث منتخب تونس
0: ولد
4: وإلا فاليدي وإلا غير ما لعادك اللي مزدوج الجنسية هذو كمسيك نات،
5: لأنه لا
4: تاني لا والي ما عندهم جمهور ولا هم ساكن
0: شكون
4: مزدوج الجنسية.
5: مزدوج الجنسية عندهم
4: وأسهل عباد
5: ناس دفع عليهم البرة فاجئ
4: بحلاله وحرامي هم مزدوج الجنسية كأنهم جايين من كوكب آخر وأنا من مل، هذا مش معقول. دونك إن شاء الله ماتش الجي وماتش اللي في سفاق سيرتو يكون ثم إكزامبل، لأنه سمعت ما هو تعرف حيدا الجمهور
0: اختصر
5: الجمهور يحنن القلوب على بعضها ويهدي النفوس،
4: مزيج والمستويات مختلفة ودرجة الوعي مختلفة. اليوم تسمع جماهير مثلا أي قاطعوا مباراة المنتخب في سفاقس باش يعرفوا اللي عملوا الدحمان هذا هو ما يجيش، لا بالعكس بالعكس، لما يسيء لك شكون أحسن إليه أحسن إليه
5: مسيفات الرسول صلى الله عليه وسلم،
4: وشجعوا الملاعبية الكل وكونوا في المستوى كيما كنتوا دائما وباش تعطيوا حتى مثل باش نجموا نبنيوا على بالضبط. حاجة صحيحة إن شاء الله.
0: وليد
5: نبدأ بحاجة كانت عند سيدنا عليه الصلاة والسلام، يقول لك أحسن
0: وسلم
5: أحسن لمن أساء إليك، الحال كل حاجة اللي كان يحكي فيها، لكن احنا ما بعدنا توا على الموضوع ذا. بريف شوف المشكل هو في المناخ السيء اللي ولا يحوم حول المنتخب بين لاعبين ومنظومة كاملة وجماهير، فما اون امبيونس تحسها معناتها مالسان، معناتها حاجة ماهيش عادية، والجماهير متاع معناتها الجماهير متاع الكلوب ولاو يجيو مش باش يشوفوا الكيب ناسيونال تلعب ولا يشجعوا، يشوفوا الملاعبية متاعهم. هذا المشكل الأساسي. وأنا كان جاليدي خذوا الإكزامبل متاع ليزيكيب البرة معناها في الأوروب ولا حتى جيراننا، شوف مصر كي تلعب تلقى زوز ثلاثة من الناس 10 في 80,000 لابسين مراول وظهر لي ليرة وكلهم يلبسوا كذا، تزاير كيف كيف مغرب تلقى تحس حتى في الجرادان كي تتفرج في الستاد تحس فما لون المنتخب.
4: أي.
5: هولندا ستاد كله أورانجي كذا، معناتها بصراحة راهو موضوع هذايا ما قلنا لكش خويا ما تلبس مارو لجمعيتك ولا ما تشجحيش، لكن شجعها في معناتها كادر آخر كي تبدأ الكيب تاعك تلعب يلبسه برا شجعها. دونك هي حرية شخصية، واحد يلبس اللي يحب. أما خويا أنا مع اليوم واحد يجي لابس مريول متاع فريقه يمنع من دخول الملعب، هذي إيكيب ناسيونال خويا جاي بالشجع المنتخب، ما جيش تعمل هالي غادي عركة هاو ذو ما يتعاركوا مع هذا ما وقروبات هاو هذا ملاعب ملاعبي متاعي نحبه يلعب ملعبش نولي نسب كيما قلت انتي، معناها الجوار يلعب في بلاستو وتولي فوضى وتولي معناتها تخرج على السيطرة.
0: خونا إيهاب حمديتي بعثنا على واتساب يقول علاش لا ما تصيرش انيسياتيف انه نمنع اي حد لابس ماريو الاخر بخلاف ماريو اللي كيب ناسيونال
5: يعني يدخل الستار عنده الحق.
0: علاش ما عدناش نكون
5: منطقية على خاطر مش معقول مش معقول اليوم انت تجيب عقلية وبخلفية متاع جاي ديريكت انت تحب تدز مع ملاعبي متاعك وبالنسبة ليك لكيب ناسيونال تربح تخسر امورها، مش معقول راه الحكاية ذي ما كانتش عنا. أنا كنت معناتها في وقت من الأوقات مشجع المنتخب في كاس إفريقيا ومشيت ونتفكر استاد كيفاش بالدربوات تي حاجة تقشعر البدن. اليوم يا رسول الله الناس افتقدت الجانب الإنساني وليت معناها تتخلى على مبادئها وتتخلى على إنسانيتها وتسب وتشتم وتوهتك أعراض ويلي بيك يلي عليك، معناتها حاجة خايبة ياسر وحاجة بصراحة معناتها واحد ما يلقى لهاش تفسير. إن شاء الله ربي يهدي وإن شاء الله أخويا مرة جاية يلقوا حلول، معناتها مش يقول لك ينظفوا الجماهير معناتها ويدخلوا كان الناس اللي دي فما ناس محترمة تجي عائلات تتفرج من وجهه ومن وجهه تعرفوا اللي هو إنسان متربي وإنسان طيب وإنسان ما هوش عدواني، وفما فئة يا أخويا ما همش متاع معناتها باش يدخلوا الاستاد ومحفل رياضي يفسدوه. سبحان الله فما أخويا البيه والخايب برضو مش باش نقول لك اكثر من هك.
0: هو ديما نرجع نقول نفس الجمله هذه والواحد قريب يسمى مازالوا شويه امل، راهو لازم يكون فما اجماع، معناه وقت اللي تصير حاجه غلطه الكل نقولوا راهي حاجه غلطه، مش كان في مصلحتي نتلف ونطفي الضوء ونقول لا مش هكاكه وك مادام اذا كان هي الفايتي نتلف ونطفي الضوء وكانها ضدي نولي نتكلم عليها ما يتبدل حتى شيء، نقعدوا ديما هكاك. لانه علاش لانه برشا ناس قاعدين يبعثوا لي تو يقولوا لي مثلا في الماتش الاول نتاع ليكيب ناسيونال الشامخ وقبل برشا اهداف وكذا في نهارتها على الباج اوفيسيال نتاع سي اس اس هبطوا تصديات نتاع دحمان، دونك من وقتها ولات فما كي اذا كان اذا كان وقت الباج اوفيسيال لا حتى باش يكون اذا كان وقت الباج اوفيسيال هذاك الهدف نتاعها باش يقول فما حارس خير بيان سور غلط
4: ولا
0: بيان سور غلط معناها
4: ما نتلونوش احنا ما نتلونوش
0: وتكون نتيجه طبيعيه اللي شفناها البارح. اما في الحالات الكل لازمنا نقولوا انه الحاجتين غلطين سينو راه مش باش تبدل شيء، هذا هو. دونك
4: بلاغ الكلام تقال فيه جملة على دحمان بعدين الكل على المنتخب على لاعب المنتخب دون استثناء دون انتماءات رجاء احترام كرامة اللاعبين وانتماءاتهم راهو انتماءهم الكل لتونس. هذا اللي عجبني، يعني البلاغ عقلاني في مستوى راقي فيه تضامن مع اللاعب
0: هذا هو
4: وهذا منطقي، لكن خرج للشمولية اللي احنا نطالبوا بها
0: بالضبط. زربتكم شوية عن الفولي خاطر باش نمشي وقاعد نقرا في مساجات بكم ما تكلمتوش ايامات شامخ بكم ما تكلمتوش ايامات. انا نحكي على روحي انا لست مسؤول على مشهد عالمي وكان فما لانه الان فما اللي تراس فما حتى حاجه تتقال وتمشي على روحها ولا تتنسى. انا تكلمت قلت كيما حطمتوا شامخ كيما حطمتوا مميش وكيما تحبوا تحطموا دحمان انا اللي قلت الكلام هذا موجود واتبناه اليوم وغدوه وبعد غدوه لانه قناعه بالنسبه لي عمرنا ما نجم نصرفوا بالطريقه هذيك مع اي لاعب. نقيم هذا ونقول حتى فاشل ما يصلحش بالكيب ناسيونال لكن من غير ما ندخلوا في مسائل اخرى. دونك كملنا مع اخر مسار نمشيو للفولي بعد شويه تقترب لحظه الحسم ولحظه التتويج بالنسبه للمنتخب الوطني بعد لحظات.
3: اخر مسار ريكاب سبور
2: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: ريكاب سبور ريكاب سبور
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية ومبروك مبروك مبروك ألف ألف ألف مبروك المنتخب الوطني لكرة الطائرة التتويج رسميا ببطولة أفريقيا بعد ما حسم المنتخب الشوط الثالث 25-19 ثلاثة أشواط مقابل صفر. روعة لكيب ناسيونال معناها بكل اقتدار يحقق اللقب هذا. خلينا نمشي نعملوا طلع على أمبيونس من القاعة. حميد مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر. كل مبروك مع تأثير تنفيذ منتخب الكاميروني ضرب الشلال الكرة الأخيرة. احنا حتى لم نكن شيء في القلب الافريقي رقم 12 في تاريخ تونس, لكن نستناو التشالنج بعد ما دخلوا زوارة فرحانية ما دخلوا الصحفيين يصوروا الاربيت الكلام بالنسبة لكل مستخرج يستناو يستنى يعمل تشالنج. وين عزيز رفع مية ستاتش رفع مية ستاتش رفع مية ستاتش تونس بطل افريقيا للمرة الثانية وفي نتيجة خلصة مجموعات في صفر في العصرية أجواء كبيرة هوني وكنا مختلفين برشا الفرحة هذي. وكنت اسمع فيكم حذرة كبيرة تحكيوا على الزماهير الجيدة الانتماعات الزماهير اليوم سفنا وانت تخص مولا الزماهير وتقنا كان في نزي في نزي بس كل مرة المنتخب فرحة كبيرة هوني في قناة قوطة بالمنزل تحكيش أكيد مرة يغض ميت هذي وش ما حذرها في ماتش في فكاة رجعتنا قبل اللي ميت القديمة وبتاع التتويجات وبتاع الفرحة وبتاع المنتخب اللي ما يتومش على الارضين الميدان عارفين نقولوا حيث الحال ونصف فارغ تصريحات خليش نعبية تفرح شوية ما نعرفش كان عندنا وقت نحاول ناخذوا اللاعبين ولا المدرب
0: باهي لحظات أخرين حميد ونرجعوا لك إذا كان فهم تصريحات وإذا كان متوفرة الأولاد نعرف مش سبيسيالات
4: رقم
0: قياسي رقم قياسي
4: 12 وهذا مش غريب أما تونس هذا دائما في الإدارة الجامعية قبل ديما كانت الكرة الطائرة بدأت بأشواط كبيرة سنوات الهوند كيف كيف الباسكيت خلطت في فترة ولات كذلك لكن حاليا للأسف أنا في تراجع مثلا في كرة اليد تراجع رهيب جدا إن شاء الله الفولي تعاود ترجع والاستمرارية في حصد الألقاب هذه لأنه دائما تونس كانت ولادة في الكرة الطائرة بصراحة.
0: صحيح هو وليد كما لعب شفوت كان ينجم يلعب فولي
5: ما قلتش باسكيت هذا فولي حتى
0: فولي
5: لا ما الحقيقة بعد كرة القدم الهوند بول مغروم به فولي ما عنديش به غرام
0: كي قعد في الكرة خير وليد الحقيقة لقب 12 لكيب ناسيونال ديما نحكيه على الهوند والفولي ديما يمسحوا خيبات الفوت والرياضات الفردية تمسح خيبات الكل معنى يوموا فما حاجة كما هكا فما تتويج خلينا نحكيه على سيطرة بالنسبة لمنتخب كرة الطائرة على المستوى الافريقي. نذكر انه وذي تتويج 12 منتخب 3 أشواط مقابل 0 25-22 25-18 و25-19 باقتدار. نذكروا التورنوا هذا بدأ بمشكلة زادة في حفل الافتتاح حق الحفل الافتتاح العظيم وكذا رزموها وتيتر ذين نسوي به اللي صار في الافتتاح متاع البطولة الافريقية هذا. منعرفش إذا كان حميد مازال موجود معانا نرجعوا له خلينا نشوفوا يوسف لنا شوية الأجواء من القاعة. حميد
1: هذا اسمع فيهم
0: نسمع فيك بالقدر يا حمد
1: ما زالوا اللاعبين قاعدين يسلموا عن لاعبين الكاميرون روح رياضية كبيرة. الحقيقة منتخب الكاميروني قام عمل دورة كبيرة برشا وكان هو آخر منتخب هزي احنا ترشح الفائل فارتا خلال اللاعبين ما زالوا كل هيب خاص بالسماء قاعد فريق خلي راح نكمل نسلموا عن لاعبين زي ما نفرحوا سلموا عليهم دونك لحظات حد لحظات نرجع
0: لا لا نكمل معاك نكمل معاك حميد اعطيني شوية الامبيونس من قاعة رادس وصف لي المشهد.
1: أيوة حاجة البيئة يا حيدر فما حاجة ايه شخصية انك تشبتها مش مغرور باشا بالفولي فما باشا لعبين قدام اولادهم يلعبوا كانوا هما هزوا كوب دافريك هما ملعبين اليوم يتفرجوا في اولادهم هما اللي هزوا كوب دافريك فما دربين حفايز ولدوا كيف يلعب ويلعب في ايطاليا حفايز فما هشام برمضان ولدوا هشام برمضان يلعب في فرنسا كيف اليوم يتوج اول مره في كاس افريقيا كي قام نركزوا مع لي فاران شوفوا الوالدين قديش هما فخر هما يتفرجوا في اولادهم. وكنا البارح كنا مع هشام البارح كنا مع هشام وهشام برمضان قال قد ما كان فرحان بولدي قد ما كل ماتش تخليه ما نخليهش ما يرتاح انا ما نقول لك عملت بصحيحه وهذه غلطه هذه حاجه مزيانه برشا شوفوا فيها هوني دروس لاعبيه كانوا ابطال افريقيا اليوم يتوج لاولادهم كاس افريقيا قال وبشاشة العمود زي كفيلم خلاص هذه لقب مرة بركة عرب عيننا من تونس اليوم في بلادنا ما تساوي الناس وحمد لله وحتى في الفينال كنا اولى امام منتصرين.
7: اول حاجه الحمد لله على الانتصار هذه فيكتور بيميريتي دونك على طول على الحق بارلي بسافرحو بارلي جنرسون اللي فاتت فتا خلت عرس كبير بارلي تفا كوب دافريك ضاعت واحدة باركة 2019 في مصر اليوم الحمد لله ربي عودنا رجعناها فسون خير من اللي كنا نتصوروها بارلي كوب دافريك ومعها ماشي الجزء الأولمبيك وما برشا من لعبية نجم تكون أول محطة اليوم إن شاء الله جيد خير لتونس إن شاء الله.
8: أنت صحيح تختي قلت لقبل فيك خديجة.
7: هذا الرابع.
8: الرابع دوك عندك الركور أنت ولا؟
7: والله لا نعرف والله أمور حسابات ما عنديش معاهم. دوك ليسونسيال هو التيتر كل سواء أنا أربعة ولا غيري. ليسونسيال هو التيتر يقعد في تونس وكذا.
8: ميرسي بوكو سلام مبروك. كان حاضر كما زعنا وقت التصريحات.
0: إي نكملوا معاك بعض الدقائق.
8: أسامة أسامة أسامة أسامة على مستوى الكفاف. سمح لي خويا فيما بيجي ألف مبروك خويا لقب فيه هو لقب الأول اللي
9: ايه بتبيع هذا اول فينال ليه اول قبليه قدام الجمهور ولا فرحة اكتسونيه من 5-0 الحمد لله يا ربي هناك اللي فيه جيز اولمبيك وشطرات الموت من الفانسات الحمد لله يا ربي معاش عندي كريم بش نقوله
8: فالي سيسي ما صادوا ما يقول لك اليوم بعد هذا كتلقى
9: طوى ما نعرفش عليه يعني نزل كريته ومبعث الدار وطوى طوى نتفهمه طوى هني نفرح على روحي ومبعث طوى نتفهمه
8: طيب بكم وشيخ عايش بس كيف هذا معنا وسام برونفاز هذا هو من أمر اللاعب كيس مباراة نهائي اليوم كان لقب الأول كان لقب الأول ليه نحاول نحضر أمر تورغي المدرب المساعد المنتخب الوطني التونسي ولا رئيس الجامعة نحاولوا حيدر نشوفوا شكون نصبر معنا شوية بركة خاطر مازالوا في التصريحات بتاعهم نقص معنا أمر تورغي المدرب المساعد تكتوف المباشر سي با مش كيف سي با كيف كونفيرونس النيفو سي بعيد على بعض شفت كيفاش كنا احنا انا بيان بروفيتي من البريباراسيون تاع لي جو ميديتيراني اللي فيها فرنسا وايطاليا وكل شيء فضلنا مليح الاولاد عملوا اللي عليهم وكنا مع سي لو بلان تكتيك اللي كيف ياسر ماتيري
9: انا باش نتفق في الفريق كاين اش مبروك لقب غالي شو بعد بعد في طول هكا
8: بيوزير لقب جابر تعب وبعد سيف سخون برشا عندي ميه وغلب الطالب ليش كلمة دي بس حتى شيء أول أولاد كانوا رجال الحمد لله نشكر الناس الكل اللي فيهم توفرت الظروف الكل باش نوصلوا للي تاب هذي تو عملنا الصعيب وزي اللي يصعب راه نشوف نادي موند العام الجاي بعد جوز أولمبيك هذا اللي جمنا نشوف النقاط اللي عندنا في البرو لوجيستيك وفي البرو افكتيف وكل شيء راه باش نجم نقدموا لقدام ما يجي ما كل مره نشاركوا عطينا مردو طيب لازمنا نقدموا قدام ونحاولوا ان شاء الله ديما تونس الفوق ان شاء الله
9: هذا كيف ماشي نفس الشيء جديد شفناه تدخل قلت تبدلت اليوم مع نفس الخبره
8: ياسر هذا يعود للجينيراسيون كامله خدمه نتاع الاستاذ خدمه نتاع الاطار الفني خدمه نتاع هذا كيف ندخلوا للكلوب اللي وفروا لنا الكميه هذه من الجوهرات هما الحجر الاساس هما الكلوب وان شاء الله نكملوا هكاك ان شاء الله
9: كان معنا مساعد مدرب منتخب أنور ثورغي ثور وكيه كملنا اللاعبين المدرب كان معنا صحيح وقتك برئيس الجامعة ولا ما
0: إذا كان بجنبك وكي حمد
9: استنى شوية لحظة
0: باهي
9: شوية خاطر مع صحافيين الأخرين
0: باهي مش مشكل حميتة والتصريحات الكل يكونوا موجودين إن شاء الله على الصفحة الرسمية متاعنا سبور باي موزايكا فام شكرا حميد أونفان جبت لنا تيتر يا حميد في واحدة من التغطيات يعني أعطيك صحة حميد أعطيك في قلبك المرة ذي شكرا حميد
4: شوي احنا فقط في 2024 لم يتأهل ولا رياضة جماعية إلى العاب أولمبية دونك هذاك علاش تو في 2028 في لوس أنجلس ديجا هاي كرة الطائرة مش تكون موجودة وكلام مساعد المدرب مهم واللي كنت تحكي فيه انت حيدة تو وقت فرحة ايش قالك قالك تو لازم نصلح أغلاطنا على المستوى اللوجستي على المستوى كذا على قاعد تو يعطي في المشاكل اللي عنا ان شاء الله يسمعوه باش يصلحوا باش تتوالى النتائج الايجابيه والتتويجات
0: هذا هو باهي بعد شويه نحكيوا على الوجه اللي ضرب به المنتخب الوطني في مواجهته
5: نوزيغل
0: شو
5: نرجع الموضوع المنتخب
0: اوكي
5: مش رفونو انو موتو
0: كما قال وليد بالضبط بعد لحظات

0: كان متوقع على وجه لدور بين المنتخب الوطني ولا أسوأ من اللي كان متوقع نادر وليد؟ ونحاولوا ما نشدوش برشا الكلمة باش نجيو على أغلب التفاصيل. نادر
1: والله كان متوقع أنه ما
0: فقط 3 حصص تدريبية، برشا غيابات، برشا ملاعبين ما عادش موجودة. كان متوقع ولا كان أخيب من اللي توقعناه؟
1: يمكن أخيب شوية من اللي توقعناه. يعني اللي يسمعنا يوم الاثنين شنو حكينا في موزايك يعرف أنه عنا مرحلة انتقالية وعنا صعوبات وعنا لاعبين اعتزلوا وعنا تغييرات على مستوى الرصيد البشري وعنا لاعبين مهم جاهزين، وراهو المقابلة هذه مش كل مقابلة الأولى بعد نتائج الكارثية متاع المونديال. ما كانش أفضل من هذا أنه تلعب مقابلة دولية رسمية في شكل ودية بلاش نقاط، وباش تعاود ترجعك الثقة نوعا ما وتعاود تبني من جديد، ولو أنه البناء يزمو يعني سنوات. لكن للأسف شاهدنا فرديا وجماعيا الأداء ما كانش في المستوى اللي انتظرناه، وهذا منطقي أنه ما تجمش من أداء كارثي بعد 3-4 أشهر تلقى روحك يعني تدومين ولا تفرض وتقدم في أداء ممتاز وأداء رائع وتنتصر بالثنائية والثلاثية. هذاك هو اللي موجود، لكن هناك أسباب عديدة للشيء هذا اللي صار وللمردود متاع البارح. أهم شيء فيه هو عدم الاستقرار على كل المستويات. أنا كان نعطيك إحصائية فقط.
0: نعطيني يهمني.
1: في 2026 8 مباريات الأخيرة جربنا 33 لاعب شاركوا وثلاثة حراس.
0: من وقتاش؟
1: 2016 من مباراة هذيك الكادو فينال تاع الكوب دافريك مالي هي ريكوا ولا مال. من وقتها
0: جربنا معني جربنا 3 تشكيلات
1: 33 لاعب
0: 3 تشكيلات
1: وثلاثة حراس لعبوا وثلاثة مدربين. اوكي في هذا الكل
2: 8 شهور
1: في هذا الكل قديش من لاعب لعبوا في المباريات الكل؟ زوز لاعبين، 2 فقط.
2: مشكلة كبيرة.
1: 2 فقط، الصغيري الذي اعتزل تحية لي وطالبي غربي أكاو أكاو. يعني كي جيت نشوف ماتش هولندا والسويد والجابان تشكيلاتهم تشكيلة البارح نلقى في كل 3 لاعبين فقط أساسيين كانوا موجودين منذ 3 أشهر. على شنو تحب تبني؟
0: حتى الناس ما تفهمش هذا تبريره.
1: لا مش
0: قاعدين
1: تبرير.
0: قاعدين في منطقه نفسر
1: لواقع انا قاعد اصفه في الواقع، لكن من ناحيه في نفس لا ما نجمش نحمل معين شعباني ما لا طاقه له به حصتين فقط. التصريحات نتاعو
0: رسائل
1: مبطنه و برشا حاجات للاعبين وللنسكل.
0: تو كي نجيو للتصريحات نزيدو نفهموا مليح شنو حاب يقول معين. ولي شنو تعليقك على اللي صار؟ معناها المنتخب البارح امبويسون انكابابل بعيد ياسر، مقلق اللعب برتيب. ما شفنا شيء، شفنا بونت وكرة الغربي اللي على البوتو قالوا لنا بون الناس لو كانت ماركات كرة الغربي راهو مش هذا الكلام وصحيح. لا لو كان ربحت ليكيب ناسيونال راهو تقريبا مش هذا الكلام بالضبط، وهذاك اللي ما خلاناش نتحسنوا، لانه كي نربحوا بكرة ما نحكيوش على مشاكلنا، نقعدوا ديما مغطين المشاكل باك الكرة اللي خطفت وكذا. دونك فرصة باش نحكيو شنو اللي خلى المنتخب بخلاف الغيابات 3 حصص تدريبية فما المينيموم وليد زاده ما لقيناش البارح، الحد الأدنى غير موجود.
2: صحيح، أنا قبيلة حكيت لك شوية على الأمبيانس وعلى المناخ السيء والمشاكل اللي كانت عنا ديرنير مو في كأس العالم. الخيبة هذيك معناها خلت ديسيكيل والناس متنرفزة وملعبية سوبريسيون.

0: ويو ما عندكش أوساتور من حارس المرمى، ما عندك ثوابت فولا من حارس المرمى للمهاجم، ما عندكش معناه أوساتور ملاعبية ديما يشارك وذيك اللي تخلق قوة الفريق. هذه أنا الحكاية نقول فيها من 2019 من اللي دخلت الراديو، عندي توا 7 سنين وأنا كل عام نحكي عليه الموضوع هذا متاع ستابيليتي ومتاع ليكيب. شوفوا الدول الأخرى، أنا كل منتخب عنده نوايو متاعه وعنده كومبوزيسيون ملعبية معروفين، كل مرة يجيو لونترينور يبدأ حاطت الفيست متاعه على كتفه ويحط لهم خويا ميزو بوان تكتيك ويدخلوا يلعبوا على رواحهم، معروفين الملعبية شكون. احنا اقسم بالله العلي العظيم لا ريت هذية في حتى ناسيون لقولة بدل درشنية الديفونسوريت كل مرة للاتيرو بدلهم لزاكسيو بيفويت نفس الشيء، لجوار دو كولوار نفس الشيء، المهاجمين نفس الشيء، وين ماشيين معناها بالحكاية ذي؟ وبعد تقول لي نتائج وتقول لي ما نربحوا ونعملوا كلاسمون ونهزوا ونترشحوا باش تترشح، وانتي معناها ما عندكش استابيليتي وليزوتوماتيزم مفقودين. انا ما نلومش انترينور وحتى الملاعبية في حد ذاتهم، والله ساعات معناتها يغيظوني، انا تعديت بالمنتخب ولعبت في مرحلة معينة وكانت فما ديزوتوماتيزم. انا 2011 كي مشيت لعبت كاس افريقيا المحليين وهزينا كاس افريقيا المحليين، تو ناس تقول لك ملا تيتر هزيتوه ملا اي تيتر وعنده رمزية رمزية كبيرة ياسر، وكانت ملاعبية مسانسة بعضها وتعرف بعضها ومعتها وملاعبية بالرسمي معناها فما فالور. كي نحكيه على يوسف والدراجي والذوادي ونحكيه على يحيى وعبد النور وفما من الفرق الكل خالد السويسي عادل الشادلي يودي راي ملاعبية موجودة، ماذا ما ينقصش معناتها حد شيء من اللي موجودين، لكن بصراحة كفالور وكمعناتها اليوم كي باش نحكيه على دي جوار رجعوا ودي جوار جون كيما اللومي وكيما قديدة لأول مشاركاته
1: وترجيني وسيسي رجعوا فرديا
0: تنقيمه اليوم تعمل ما كناش قادرين
1: على بناء هجوة. قول لنا هذا الكل في جملة واضحة، فما مشكلة متاع الكاليتي، فما مشكلة متاع ملاعبية
0: ياسر
1: اليوم معنيش ملاعبية.
0: شو مشكلة الكاليتي هذيك معناتها شابيتر على روحه
1: باهي بربي
0: عمليز اوتوماتيزم حتى يسيدي الكاليتي ماهيش لك الكل، راهو اللي فات ملاعبية يلعبوا مع بعضهم مدة نجم معناتها أموال تخلق منهم تخرج منهم حاجة. راهو أنا كي بدأ الماتش وريت منتخب أوغندا كيفاش يخرج بالكرة وريتهم كيفاش يبريسيو والفلويديتي في اللي باس خير منا، يدوروا في الكرة معناتها السيركولاسيون دلابال تاع منتخب الأوغندي خير من المنتخب التونسي، هما يلعبوا معناها في الستاد متاعنا وفي بلادنا، ناس تعرف اش تعمل على الميدان، تريز أبليكي تريز أتليتيك، عرفتهم باش يعملونا مش كل باش يتعبونا. إيبا عملنا ماتش ميديوكر معناتها أقل من المتوسط.
1: خلينا نسمع تصريح معين الشعباني البارح بعد الماتش، عنا زوز تصريحات نسمع له لذلك يتسأل لأنه فما ملاعبي اللي فريمون ينجم يبدل وجه المنتخب وإحنا معايتنا لوش في القائمة هذه. نسمع تصريح
2: مثلا بار اكزومبل 30 متر الأخرى ما اسكو فما عنا دي جوار اللي عندهم ديزيكسبلوا انديفيدويل وما مش موجودين في القائمة متاع اليوم مثلا. اي بوتيت ا بوتيت جون نقول لك اليوم خلينا نشوف في التشكيل الاساسيه فما دو جوور دو جون جوور اللي يظهر لي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال كون تيتولير. رايان اللومي مازال عمره 18 سنه كيف خليل العياري كيف لارير جوش الشيرني من بعد زي ما دخل قديده ما جو بونس في اول ماتشات نتاعهم باش ياخذوا اكيد الاكسبيريونس من الكومبيتيسيون هذيا باش يتعلموا برشا حاجات، وهذوك دي جوور اللي نجموا نبنيو عليهم بروشينمون مي اكتويلمون هما معناها تسميه جوار الصغار مام حتى اسماعيل معناها مازال صغير. دونك بتيت ابتي يظهر لي ليكيب هذيا مستحقه شويه وقت ومستحقه شويه صبر سانسيرمون الحقيقه معناها فهمت مش تحط بريسيون وي سي نورمال مادام تلعب في ليكيب ناسيونال لازمك تلعب سو بريسيون، ولكن لازم فما واقع لازم نعرفوا لي ليكيب هذيا يلزمها شويه وقت
1: كيف هذا لازم شويه وقت. اسكو فما ملاعبي معناها ينجم يبدل وكذا وعنده ديكاليتي مختلفين على اللي على الموجودين تو في القائمه احنا معيتنالوش تقريبا هذا معناها واضح المعنى شنو نحب نربطه بتصريح هو مش تصريح كان كلام قالوا الفيرونال المسؤولي الجامعه التونسية كرة القدم وقت اللي التحق بهم بعد رحيل صبري اللاموشي قالوا نحب نفهم تونس في الكرة في 10 سنين 15 سنة الأخرى في شنو تعمل واقفة اللعبة عندكم ولا قاعدين تكونوا فيش قاعدين تعملوا بالضبط. قالهم على خطر بالنسبة لي مش قاعد الرافي حد شيء ما فهم حد شيء في الليكيب ناسيونال. قال هذا فيرونار ومن بعد رفض أنه بشي واصل معنا، والحقيقة أنا وإحنا الناس معطي الحق
3: ما عنده الحق يسيب الكوت ديفوار بالطريقة هذيك البارح ربح غانا ويجي إذا في منتخبته

0: تونس بجودة لاعبين ما نجمش يحقق بهم أهداف شخصية قبل ما يحقق أهداف متاع منتخب تونس عنده الحق.
1: اي معني اليوم مش
0: معين قالك معين كلامه الكل صحيح. قالك يلزم الصبر وكي تلعب لاعبين شبان انت تو مش نقول وين بدلوا. فما ناس تقول لك تغيير جذري يا سيدي نحي الناس كله جيب الصغار
2: باه
0: اي الصغار هاو لعب العيادي هاو لعب اللومي هاو الشيرني هاو قديدة يلزم الوقت الجديد الملاعب الصغير حتى في نادي لما يطلع مش يغلط مرة واثنين وثلاثة ومرة ما يعطيش مردود. لكن انت معاش كون تضحي وشكون تنتظر؟ تنتظر اللاعب اللي عنده امكانيات اللي عنده قيمة فنية وعندك يعني قناعة ما فيهاش كلام انه اللاعب هذاك لاعب مستقبل انه الامكانيات موجودة. احنا للأسف الآراء تختلف رأيي الجودة الفنية للاعبي تونس حاليا متوسطة لغير
1: موافقة ليه
0: قالك شكون
3: موافقة على طول
1: متوسطة كان ملاحظة متفائلة شوية
3: مش ندخل في المقارنات أما خنقولها خاطر الحكاية ذي من البارح وهي في راسي وانا معناتها كبرت على جيل اللي هز كوب دافريك معناها بملعبية كانت من نجم الساحلي ومن التارجي ومن نادي الافريقي ونادي صفاقسي معناتها وكيما قلت لي قبيلة 2018 انه ويو كان 80% لاعبين
0: محليين
3: من محليين ما قلنيش اللي البرة خايبين.
1: اعطيني الفكرة اللي في راسك البارحة
3: صراحة الفكرة اللي جات في مخي البارح انا كي مثلا اكسيون جات اليان فاليري كان ينجم يعمل كروشيه ويدخل باش يعمل روتري وجاب بها كورنير جابت البونتو هي معناها ربا ذرة نافعة. اما الانتليجنس اللي مفقودة عنده عند برشا لاعبين جاف معناتها في مخي فلاش تاع حاتم طرابلسي مثلا وقعدت نغزر للحيوت قلت معناتها في يوم من الأيام احنا منتخب بلادنا في عام 2004 كان عنا حاتم طرابلسي وكان عنا البعزيزي
1: طارق ثابت
3: طارق ثابت وسانتوس والجزيري وراضي الجعايدي وبدرة الجيل هذاك اللي تكون مع بعضه وطلع مع بعضه ولعبوا برشا مع بعضهم وخلقوا قوة في الفريق واغلبيتهم وكلهم يلعبوا في تونس إلا كليتون وسانتوس. ما نحبش ندخل في المقارنات خاطر كذا كان باش ندخلوا في المقارنات ونكومباريو ملاعبين اللي موجودين توا باللي جوار اللي كانوا قبل ولا حتى في الجيل اللي بعد كانت فما كاليتي أفضل من توا. راهو بصراحة مزدوجي الجنسية بارك الله فيهم يعطيهم الصحة يجيوا ويحاولوا يحبوا يقدموا حاجة أما خذوا برشا وقت وضيعونا برشا وقت. علاش البيري كان يعاود علاش الخزري كان في كاس
1: سامحوني خلينا نتفقوا في حاجة واحدة من عشر إذا كان نجموا نبنيوا عليها الديبا في مقعدنا من وقت يا ولدي فما حاجة لازم نفهموها راهو الكاليتي صحيحة وهو مولود في فرنسا ولا هولندا ولا في أي بلاد في العالم الكاليتي صحيحة
3: يفكوهم
1: راهو ما يقعد لكش معناها انت اليوم تاع بي اس جي اللي كلموه مؤخرا العياري زاد هو
0: العياري
1: ما عطاش كلمه على خاطر مخوير معناها هو كاليتي كبيره ياسر معناها اللي باش يجيك راه باش يجيك لتونس خاطر ما فماش شانس في بلاصه اخرى دونك باش يجيك لهنا معناها باش تاخذ
3: مشكله كبيره هذه برك
1: معناها راك في ليبيا ناسيونو عمرك لا باش تاخذ احسن حاجه باش تاخذ اللي باش يقعد لك هذا
3: وهذه مشكله في حد ذاتها ولا اعلم وقتاش باش تتحل وباش نلقاهم لاعبيه اللي نجموا معناتها يطلعونا مستوى المنتخب متاعنا شوية في هنا راهو محليين واللي يلعبوا في البطولات البرة في فرق زادة متوسطة ياسر.
1: وعليش يخلي منتخب بلاد اللي تولد فيها ويجي لتونس عليه
3: ليه
1: يسبوه في ملعب رادس
3: أنا
1: بيش في كل أكسيون يذكروه بدراجون وهبي الخزري
3: اللي ياخو قراره بشيمش
1: وهبي الخزري واحد من أحسن لاعبين في 20 سنة الأخيرة في تونس كروه في انه يفكر يجي لتونس صدقوا لازم التفاصيل نعرفوه باللي قاعد يتقال في فيسبوك وحتى في الميديا معناها كره النهار بتاتر اللي جا فيها ولا
0: كونفوكي في الايفان بتاع فرنسا باش يلعب لودو
1: من
0: بعد تحب وانت شنو اللي قاعد يشوف يشوفنا نحكي واحنا على السبان والشتم نتاع دحمان تحب هو يجي للمنتخب راهو مزدوجي الجنسية يلعب في تونس يا ولدي كل ما له انتماء لهذا البلد وعنده جواز تونسي أخضر هذه البلاد بلاده من حقه أن يلعب. شنو اللي بين الملاعبية شنو الفيصل المردود الأداء القيمة المضافة شنو تعطي لله يا أخي سبحان الله ما ثماش جودة نتاع لاعبين تحقق لك أهداف كبيرة. سامي طرابلسي متأهل للمونديال خرج قال ما زلنا بعاد برشا عن نصف نهائي في كان وتأهل دور ثاني في المونديال ما سمعوا ولا واحد حتى واحد لا قال هذه حقيقتنا هنا في موزايك قبل البطولة العربية حذرنا وقلنا ما تحلموش برشا قبل كوب دافريك نفس الشيء وقبل كأس العالم هانا رجعنا رجعنا لكن يلزمنا نصلحه يلزم نبدأه يلزم نقاو حلول
1: فما يلزم نرجعو نعملو تفكير فما نقطة لازم نرجعو عليها اليوم وانا نعذر الناس كل واحد وطريقته في التفكير ساعات تشوف واحد يسأل سؤال ولا يكتب ملاحظة تقول والله يعطي الصحة بتاع فما عبد انتليجون يحب يدخل في التفاصيل ساعات فما تعليق ما تنجم تقول عليه حتى شيء الانسان معناها او كانسان عايش وكاو يكتب وكاو اما فما حاجة معتقد انه في بلاصتها يقول لك انه في المرحلة اللي تعديت الكل جامي تتكلموا على الجينيراسيون ضعيفة وكذا تتكلموا فقط على المدرب واختياراته سامي طرابلسي وصبري لامو اليوم وقت اللي فما معين شعباني وليتي تحكي جوستوم اليوم وقت اللي فما معين شعباني وليتي تحكيوا على الكاليتين تاع الملاعبيه ومش على المدرب
3: جميل لافي جميل لافي برجوليه
1: يا ما تنفعلش ما تنفعش
3: يهديكم يصلح رايكم رانا نتكلموا على جوده اللاعبين وامكانياتهم تو عنا معناتها سنين اللي تبدلت وقاعده تنقص معناها من عام لعام راهو قاع مشكل كبير هذايا راهو مشكل كبير جست انا باش نقول لك حاجه اليوم احنا المهاجم رقم واحد اللي لعب البارح تيتولير راين اللومي راين لومي جون لعب واعد
1: لا هو لعب تيتولير ما مش رقم واحد
3: لعب تيتولير خويا لعب اساسي لعب اساسي من المفروض ما نجمش يكون هو اللاعب الاساسي اليوم في منتخب تونس على خاطره معناتها مازال ما عندوش الامكانيات اللي تسمح له باش يكون مهاجم رقم واحد في منتخب كيما منتخب تونس نعطيك دوز اكزامبل اليوم في ليون فما كايل بوديش ان جون يطير تيران ما استدعاهوش المنتخب الجزائري ملاعب تيتولير في ليون وفما انوتر جوار عبد الحميد ايد بودلال يلعب في رين تيتولير ما عيطولوش ليكيب ناسيونال نحكيو رين وليون دو جوار تيتولير يعني واحد مغربي وجزائري
1: خاطر الموجود اعلى قيمه
3: احنا مع احترامي لرين اللومي معناتها جون وكذا ماهوش هتكون باش يكون معناتها اساسي في المنتخب
0: يا ولي لا
3: تمشي بيه لبعيد
0: رين اللومي
3: نجم تخدم عليه بلوتار سنوات
0: فما حسابات ماتش بوتسوانا يمكن معين ما تعرفش ماتش بوتسوانا هو اللي فيه النقاط يمكن حط المستوري يمكن العيدوني كان مصاب بن سليمان كان عنده اصابه لكن رغم هذا الكل هذوك اللي موجودين
3: هذوك معاك
0: نعمل عليهم يلزم الوقت اذا كان اليوم نطلع مباشرة
3: نحكي على الكاليتي احنا راو جودة راو
0: بصفة عام مش تنتقد في العياري ولا تنتقد في ما زال العياري تو قاعد يحط في خطوات الأولى
3: ويزمو زادة يرد باله العياري فكرتني فيه يزمو يرد باله خاطر الفوتبول دو كارتي راهو ما يعديوا هالوش غاديكا في فرنسا كنت باش تعظم وباش تمشي جوار عنده جودة نادرة في الوقت هذايا أما راهو كان باش يكمل هكاكا نهار باش يجي معاه واحد لاتيرال في فرنسا فما اللي معناتها عندهم ديزوريجين معناها ملاعبية صحاح يحب يعظموا ينجم يضربوا يقذروا على كاريرو فما معناتها ديجيست
1: ماتش عنا وقت وليده
3: جوست حاجة اللي هو
1: عشان ملاعبي
3: ممتاز جدا يزم يرد باله مزايد اللي يعمل فيه كل اللي بتيبون والواحد يرد باله يلعب جوست باش يقدم وباش يتطور سينوره يلفستقني وباش يلقى برشا مشاكل في المستقبل
1: هذا هو دونك احنا للاسف ما عادش عنا وقت كملنا باش نرجع بكل تاكيد انه فما الماتش الثاني 28 سبتمبر نهار الاثنين القادم ان شاء الله ليكيب ناسيونال تظهر بوجه خير راهو المشكله انتم تعرفوها وحنا نعرفوها هذيك اش فما توا بالنسبه ليكيب ناسيونال لكن تقعد النتيجه مهمه لانه ابارتير من نهار الاثنين الكونتور لازم يبدا يمركي لانه هذه التصفيات وشفنا ليبيا وبوتسوانا معناها فرق اللي ماهيش سهله وما عادش في دون بالنسبه ليكيب ناسيونال انه هاي السلام تعدى ترشحت وليت صعيبة العملية بالنيفو اللي عنا وبالكاليتي اللي عنا دو شكرا كبير ليك نادر يعطيك صحة شكرا وليد الهيشري يعطيك صحة شكرا عدنان كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي يجيكم الحسين الدبابي بعد شوية في الأخبار دونك احنا نتقابلوا ديبت سمع إن شاء الله نهار الاثنين 6-7 ديما على الأولى موزي كفهم
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
2: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
6: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
10: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
11: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد تفيد بأنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية في حمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات إجمالية قدرها 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وميلاد تضيف في تصريح خلال أشغال الدورة التاسعة لمنتدى البحر في بنزرت أن المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. في ولاية قبلي قسم العظام في المستشفى الجهوي يشهد اليوم الجمعة إجراء عملية جراحية دقيقة باستعمال المنظار على مستوى الكاحل لمريض أصيل معتمدية سوق لحد كان يعاني من متلازمة الانحشار الخلفي للكاحل. وفي هذا الإطار الأستاذ الاستشفائي الجامعي المساعد في جراحة العظام في القسم فاروق الشطبوري يوضح أن إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة لأول مرة في الجهة الصحية بقبلي يعكس النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الطبي في الولاية سواء من حيث الإمكانيات البشرية والتجهيزات المتوفرة. المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الصناعي هيثم المير يقول أو يؤكد أن العالم يشهد منذ سنوات دخولا مكثفا لتقنيات الذكاء الصناعي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تأثيره أخذ أبعادا عميقة وحاسمة في سوق الشغل. والمير يضيف في تصريح للزميل حبيب ودان أن تأثير الذكاء الصناعي لم يعد اقتصر على قطاع تكنولوجيا المعلومات فحسب، حيث استغنت عدة شركات عن جملة من الوظائف وعدد من الاختصاصات الهندسية وتم استبدالها ببرمجيات الذكاء الصناعي.
12: احنا من بعض السنوات بدينا نشهد في دخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، ومؤخرا نجم نقول من سنه 2025-26 بدينا نشوفه في تاثير الذكاء الاصطناعي على جل المهن، وخاصه مثلا لما نتحدث على مجال التكنولوجيا المعلومات بدينا نشوف في تاثير كبير برشا، وشوفوا في بعض الشركات بدات تستغنى على بعض الاختصاصات وتعوض فيها بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما جرى عليه الى معناها التخلي على عدد كبير من خاصه المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا، وفما حتى بعض الشركات اللي كانت تقوم بنوع من المناولة مع شركات كبيرة اللي أغلقت أبوابها. حتى في تونس فما بعض الحالات شركات اللي أغلقت تماما لأن تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. هذاك علاش ولينا نشوفه في تأثير كبير برشا على عديد من المهن، لكن هذا ما يقتصرش على مجال التكنولوجيا المعلومات، لكن كل المجالات اليوم أغلبية معناها المهن، حتى المحامات، حتى في مجال الطب، في بعض اختصاصات الطب، في عديد المجالات الذكاء الاصطناعي معناها يشكل بديل، ولينا الناس تلتجئ للذكاء الاصطناعي بدلا على الخبرات، لانه الذكاء الاصطناعي بالنسبه ليهم متكلف اقل فلوس ويعطي نتائج ونجاح اقوى برشا من البشر. وهذا احنا اليوم في مرحله ظهر لي مفصليه كبيره، لانه قاعدين نشاهدوا في التحولات هذه، لكن مازلنا ما نعرفوش وين مآلها التحولات هذه. هذاك علاش من المهم برشا ان الناس كل تستعد وتحاول تدرس التحولات هذه.
11: تونس تشارك في الجولة الدراسية حول الحلول الرقمية والمبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات في القطاع غير الرسمي، ويشار إلى أن هذه الجولة انطلقت رسميا في البرازيل يوم 22 سبتمبر 2026 وتتواصل حتى 30 منه. ويشارك ممثلون عن تونس ومصر والأردن والمغرب في برنامج تبادل عبر البرازيل والأوروغواي لاستكشاف المقاربات العملية لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الموسي. عربيا، ممثلو كل من السعودية وتركيا وباكستان التي تجمع اتفاقية دفاع مشترك يعقدون الجمعة لقاء على مستوى رؤساء الأركان، تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن حسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. لبنان، رئيس الوزراء نواف سلام يؤكد أن لبنان يواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مشددا على ضرورة استعادة ثقة اللبناني بالدولة وبسط سيادته على كامل أراضي لبنان. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامية وزياد ووسيم ولبنان في كولتور بلس، ابقوا معنا.

0: Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7:07 دقائق عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك فام من 7 ل 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كما كل نهار الجمعة نحكي على الغرام. اليوم في وصل غرامك فرحانة برشا باستقبال وحدنا هو موسيقي تونسي غرام وكبير، عنده 10 سنوات خبرة في العزف وفرحانة برشا كنا نحكي عليه. طفل عمره 14 سنة أكها وموهبة استثنائية. أمين الزواري يكون بحضنا شوية خلقنا في استوديوات موزيكا فيم ويشاركنا غرامه بالموزيكا. هو اللي اطلع واعتلي في أهم المسارح التونسية، هو اللي عزف في ديزيفينمون مهمين شوية خير يحكينا عليه. الغرام هذا لو فلاش باك بالنسبة اليوم نحكي موزيكا، شنو قصة الحب اللي كان وجعة بليغ حمدي ووردة الجزائرية اللي غنيتها ميادة الحني وشوية خير نحكي لكم الحكاية في الفلاش باك. كولتور اكتو بالنسبة لليوم نحكي تفاصيل الدورة 7 من تظاهرة الخروج إلى المسرح. هذا كل بتبيعة وكل عدم يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق باللي في الإعداد، معنا لبنى في الإخراج الرقمي، ومعنا زياد في الإخراج. وكل عادة نبدأ بالموزيكا. سيلم هافيجينا بجديد ألبوم فترات، حكينا عليه شوية في كولتور بلوس على موزيك فام، حكي فيه برشا حكايات، حكي فيه على فاز جديدة للمهف والمهدي. كيف كيف شبيك التوا هكا غني هكا غنى سيلم هاف من ألبوم جديد فترات، وتسويت نسموها على موزيك فام. راجعينا.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة واثناشن دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. نحكي بجديد الساحة الفنية والثقافية وتسفيت في كولتور اكتو. الموعد الليلة مع افتتاح الدورة 7 من تظاهرة الخروج إلى المسرح اللي تبدأ اليوم 25 سبتمبر وتتواصل حتى نهار 1 أكتوبر بمدينة الثقافة. البرنامج افتتاح الليلة مع عرض مسرحية الحلم إخراج الفاضل جعابي في مسرح الجهاد تنطلق توا حالا في مدينة الثقافة. فالنص جليل بكار سيناريو دراماتورجيا جليل بكار والفاضل جعابي لو ديو دونفير العشرة متاع سنين في الفن وفي المسرح وفي الحياة. كيف كيف الأداء نلقاو جليلة بكار جمال المديني محمد شعبان منير الخزري وحسنة غنام اللي هي تنظاف جديدة للعمل هذايا. العمل فيه بعض التغييرات كان تعرض عم ناول في إطار أيام قرطاج المسرحية في الافتتاح كان في قاعة إريو بالعاصمة وحكي على الواقع السياسي والاجتماعي كانوا فيه لحقيقة برشا دي مساج مهمين. شفنا فيه جليلة بكار اللي كالعادة تتحول على المسرح في مختلف الأعمار. خليني نقول جليلة بكار اللي حكيت على الحلم حكيت على الكوابيس حكيت على الأمل مازال موجود ولا لا. الدخول للعرض هذا مجاني مع ضرورة الحجز مسبقا عبر شبابيك التذاكر. الخروج إلى المسرح الخروج إلى الحياة كنكم موجودين قرب من مدينة ثقافة نجموا تلتحقوا بالعمل المسرحي هذا. نتصور توا قاعدين يدخل الببليك حسب تبعنا ستوريز موزيك فام اللي دجا في المواكبة والمتابعة. نهار السبت غدوة الموعد يكون مع مسرحية هاملت كوميديا الموت إخراج خباب العياري في قاعة المبدعين الشبان مع 7 متاع العشية. الموعد نهار الأحد 27 سبتمبر مع عرض مسرحية الموت إخراج الأزهر الفرحاني في قاعة المبدعين الشبان مع 5 متاع العشية. كيف كيف تلقاو مسرحية سراب إخراج حافظ خليفة في مسرح الجهات مع 7 متاع العشية. بالنسبة لهذه الاثنين تلقاو مسرحية بعنوان فوندو نوار 3 نهج فلسطين إخراج مروان المساوي في مسرح الجهات مع 7 متاع العشية. مروان اللي كانت عنده عدد من النجاحات ديجا مع معز القديري في مختلف التظاهرات الفنية نلقاوه في تجربة الإخراج. كونوا في الموعد 23 سبتمبر الموعد مع مسرحية نوما لدليلة المفتاحي في مسرح الجهات. مسرحية نوما اللي تتناول فيها دليلة المفتاحي موضوع حساس جاء بعد بحث كبير جاء بعد خدمة كبيرة دوكيومنتاسيون كبيرة في مختلف الولايات والجهات وهي تحكي على الانتحار. الانتحار لدى القصر شنو سبب شنو الدوافع من قصة أو قصص واقعية. راو دليلة المفتاحي في إخراج العمل المسرحي هذايا نوما في مسرح الجهات نهار 29 سبتمبر بداية من 7 متاع العشية. الموعد نهار الأربعاء 30 سبتمبر يكون مع مسرحية جرس لعاصم بالتهامي في مسرح الجهات 7 متاع العشية. الخميس 1 أكتوبر عرض مسرحية إقامة شهيرة مع عبد العزيز المحرزي في مسرح الجهات 7 متاع العشية. العرض هذايا نلقاوه إنتاج مشترك بين مسرح أوبرا تونس والتلفزة التونسية كان تعرض في إطار أيام قرطاج. المسرحية نلقاو فيه عدد مهم من الفنانين والممثلين التوانسة. نلقاو فيه إيبا حملي جلال الدين السعدي نلقاو فيه كيف كيف أميمة المحرزي وكما قلنا إخراج القدير عبد العزيز المحرزي. هذايا نهار الخميس 1 أكتوبر مع 7 متاع العشية وباش يكون بعد العرض هذايا نقاش موجود في مسرح الأوبرا. مش كل العرض هذا بل كل العروض تلقاو إدارة نقاش مباشرة بعد العروض مع المخرج والمؤلف والمؤطر المسرحي التونسي وليد الدغسني. الدعوة مفتوحة لكل المسرحيين وعشاق المسرح. نذكر كون الدخول مجاني كانكم مغرومين بالمسرح ولا تحبوا تكتشفوا عالم المسرح من جديد. مسرحيات مختلفة مواضيعها مختلفة اختاروا العمل المسرحي تحبوا تكونوا حاضرين فيه وشجعوا المبدعين التوانسة. الدخول مجاني ولكن ما عليكم كانت ريزرفيو التذكر متاعكم من خلال مدينة الثقافة.
0: كولتور أكتو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك فام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. شوية آخر نحكي وصل غرامك. نحكي على موهبة تونسية استثنائية عمره 14 سنة وعنده 10 سنين خبرة في العزف. كيفاش أمين زويري شوية خلي يحكي لنا قصة غرامه في وصل غرامك كما كل نهار جمعة على الأولى في تونس. نخليكم مع الموزيكا راجعين معكم.

0: تلك الدنيا عمرو مصطفى وصلنا حتى لسبعة واربع وعشرين دقيقة انتم معنا في كلتور بلوس على موزيك كافيه. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس على سيتنا موزيك كافيه بونيت سيوي في ثنية نقولكم سي سربحكم طريق السلامة للجميع ولا توتسويت على صفحتنا على فيسبوك موزيك كما كل هالجمعة نحكيه على غرام وقايد وصل غرامك
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك فرحانة برشا باستقبله بحضنا هو عازف وموسيقي تونسي نحكيه على 10 سنين خبرة ولكن نشو قلكم لعمره لا 20 لـ 30 لـ 40 سنة. ضيفنا اليوم عمره 14 سنة كهو موهبة استثنائية استثنائية بكل حب أمين الزويري مرحبا
2: عسلامة
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله والله لاباس
0: صافا مستانسة راك شخصين أول مرة هكا بحضنا في استوديو فرحانة برشا كونك بحضنا
2: فرحان على الأخر اللي أنتم استدعيتوني في موزايك اف ام
0: هاي
2: والله سيتي اون شانس معناها ليا انا
0: ايوا احنا فرحانين برشا زاده خاطرك انت اليوم ان تالون اكسبسيونيل لازم نحكيو عليها من الزويري انت عازف جيتار وموسيقي ونتصور ما نستغربوش برشا نقولوا ذاك الشبل من ذاك الاسد بابا زياد الزويري نسلموا عليه
2: نسلموا عليه برشا نقدم له تحيه كبيره
0: عازف الكمان والموسيقي تعيط له سي حتى في الدار ولا هكا كان في الرسمي
2: ليك في الرسمي
0: سينو بابا
2: سينو بابا
0: بابا هو اللي غرمك بال بالموسيقى نحكيو على 10 سنين بتعزف اول مره 2016 همين
2: اي انا مسيت الجيتار وبديت ندندن بها في جويه 2016 ووقتها با خذي لي اون جيتار سيش وانا كنت فرحان برشا وقتها با هو غرمني بالموزيك بصفه عامه اما توسكي جيتار غرمني سي غسيل الفندري
0: على التصوير احنا مع سي غسيل الفندري هذا بابا نسلمو عليه زيد زويري اما حطنا لبنى عنا تصويرة مسين وقتها انت دجا اصغر من هكا مع مسيو زيد مسيو غسيل الفندري نسلمو عليه برشا باش تحكي لي علاش تغرمت بالجيتار
2: انا كنت مغروم برشا بغسين الفندري سي ان غران جيتاريست وانا وقتها كي كنت معناها كيما نقولوا احنا نتفرج معناها في لي كونسير نتاع با كانت البروجي الكترو بتاعي وقتها غسين الفندري كان يعزف فيه وبالحق معناها الانسترومون اللي لاحظته وعجبني وكسون وكبوستور وكتكنيك هو الجيتار الالكتريك المفلشي كنت نحب على الاخر ودايوغ بديت بالسيش مش نجم انا بعد 3 سنين 4 سنين بديت بالجيتار الالكتريك
0: حسيتها من الاول صعيبه ولا من الاول ظهر لك ساهل الانسترومون هذا الجيتار الالكتريك
2: من الاول كاي تلميذ واحد يمس انسترومون بطبيعه باش يجي ساهل اما من بعد باش يلاحظ اللي هي الصعبه نتاعها وكيفاه معناها انا اصلا من تو نشوفها صعيبه الجيتار وفما برشا حاجات تو ما نجمت نعملهم وان شاء الله في المستقبل
0: نخدم عليهم
2: اي
0: لكن نحكيو على نيفو محترم جدا عنا اكستري احنا من الموسيقى نتاعك زياد عنا اكستري وصل غرامك نتاع سيامين خلينا نسمعوا منه شويه تكون تعزف شخصين برشا تركيز هكا مركز شخصين تحب السين تحب الركحه
2: نحب برشا السين غرامي ملينا صغير نعزف شخصين وبالحق معناها كي نعزف شخصين نحس معناها كلي حققت حلمي أنا كل ما نعمل نعزف في السين نحس روحي كل مرة نحقق في حلمي مرة أخرى ومرة أخرى
0: اي وكيما شكون مثلا تحب تكون هكا في المستقبل
2: نحب نكون كيما الفاميو جيتاريست ستيف فاي سي اون ليجوند دو لا جيتار وان شاء الله نخلط نهار اخر نوصل للنيفو نتاعو اللي انا نشوفها حاجة صعيبة برشا وهاني قاعد نخدم شوي
0: بشوي. إيه بورتون طلعت في مسارح مهمين شفناك في تظاهرات في صفاقس ولا حتى في تونس الراوزة ده طارق خوك يعزف فيولون ما حبيتش هكا تعمل شوية فيولون ما غرتش شوية من طارق حبيت الفيولون
2: والله طارق سي ان غران فيولونيست اما انا صراحة ما حبيتش نعمل فيولون خاطر حبيت نعمل حاجة ديفيرونت من خويا وخاطر كان 3 فيولون سي بوكو حبيت نعمل حاجة ديفيرونت معناها حاجة يلاحظوها العبيد وكل شيء ما حبيتش نعمل كيفهم
0: ولكن انت كي يعجبك هو كانسترومون جوست ما حبيتش تعمله ولا ديجا ما يروقلكش برشا نص نص
2: انا يعجبني على الاخر الفيولون اما يقعد ديما الجيتار تعجبني اكثر كل شيء ستيل نتاعها حبيت جو برون ان اوتر شومون
0: بيه ونتصور الثنية هذه ماشي فيها بالكدي وقاعد تعمل في برشا نجاحات حتى لليوم ولقراي شنو حوالك فيها
2: القرأة الحمد لله والله تلميذ عادي نقرأ جملة نورمال
1: هاي
2: 14 13 ونص.
1: والموسيقى تعاون فيك في القرايه؟
2: اي اون فيت الموسيقى توسكي اكتيفيتي خارج عن القرايه يخليني ركز اكثر على القرايه، خاطر كان ركز برشا على القرايه جو سوري ساتورين تصور.
1: دونك الموسيقى تنحي لك الساتوراسيون هذيك،
2: تنحي لي ساتوراسيون، تنحي لي ستريس، تنحي لي كل شيء.
1: خلينا نسمع شويه من عازف امين.

0: solo, hein,
1: bah oui, Namine. Bah, Cité de la Culture.
0: Hein?
1: Ça, c'est un solo improvisé. Malto, ma. عملتها مع تبع الكونسيرفاتوار نتاعي بلدي الميوزيك سكول يعني قدمنا تحيه كبيره
0: اي نشكر تحيه كان دي مرتجل للسولو
1: اي دي جيست سولو امبروفيزاسيون مش سولو محفوظ
0: باهي والامبرو هذه كيفاش دخلت اليوم تعمل سولو امبروفيزي تسمع برشا موسيقى تبراتيكي قاعد برشا في الـ في الـ في الـ في الدومين هذايا في الموسيقى هذه
1: انا كي نعمل سولو امبروفيزاسيون نعتمد على الخيال ما نعتمدش برشا على الخدمه الخدمه صحيح يقعد بارتي كبيره في العصف كل شيء اما ديما الخيال اكبر حاجه تعملها اللي تخليك تعمل تلحين معناها انستانتاني
0: تهزنا معاك في رحله الخيال شنو هاك يجي في بال امين وهو قاعد يمبروفيزي سور سين شنو يتذكر
1: كيما ما نعرفش انا فوق صحابه ولا امي تتفرج عليا ولا ولا با كيف كيف ولا نعرفش كلي شنو نعمل اخر سولو في حياتي
0: سول عليك وهذه الروا سيغ سين سيوي في الفيديو توا الناس يتفرج فينا على سيتنا مزيكا فام بوانيت والا زاد على صفحتنا على فيسبوك ونسال مباشره على ماما هي معك ديما ماما واقفه معك تشجعك شو تحب تقولها
1: ما نشكرها على الاخر هي اللي تخليني نقدم في الجيتار كل ما نشوفها تتعب عليا هي السبب متاعي اللي انا باش نخدم كل يوم ولا باش نقدم في النيفو متاعي كي نشوفها بالحق معناها تقول شفت مليكه
0: يا ربي يا ربي تسمع يا ماما تسمع في الكلمة هذه محلي ان شاء الله ربي يفضله لك يفضلك طارق زيدا يغير شي توا طارق يسمع فينا طارق الزويري ان شاء الله زيدا يكون معانا هو عازف كمانجا ممتاز وبابا ينجم يغير كي يسمع كمين تحكي
1: صحيح صحيح
0: تحكي هكا على ماما
1: يغير على الاخر
0: ممكن نقول له زيدا يعطي الصحة بابا هو اللي غرمك بالموندو متاع الموسيقى
1: بابا هو اللي خليني في النيفو هذي هو اللي يعطاني لي كونسي شنو نعمل وقتش نعزف وقتش لي وين ندخل وين مع شكون نعزف مع شكون نمبروفيزي مع شكون لي مع وقته نعزف
0: تحب بابا سيغسين يعجبك يبدأ هكا هو بيدو يرتجل وبيدو يكون في مسارح في العالم الكل
1: اي نحب على الاخر بالحق معناها كي نتفرج على با يعزف نحس بالفخر ودايوغ انا عزفت معه برشا دي كونسير ما كي ناس ما نحس برشا بستريس
0: تخاف منه يخاف شوية بابا في الخدمة
1: مش يخوف ما نحبش نجلد سوا
0: أيوة همنا نتصورك ديما باش تبقى ناجح في عينين بابا وديما باش تقدم وباش تعمل حاجات أكبر برشا من اللي قاعد تعمل فيهم اليوم قبيلة قلت لي مع الباند اللي عملتها مع الكونسيرفاتوار وكل يوم تحب زيدا جيستيون تاع باند تحب تدخل شوية في الارانجمون في التوزيع في العالم هذا ولا تحب تقعد عازف سولو تعزف وكها
1: أنا دايوغ مزلت دخلت في أوركستر مان عند أمين بالحسين اللي نقدم له تحية كبيرة ومازلت كي دخلت هو اغلب اغاني شرقيه وتونسيه ان شاء الله انا قاعدين نقدموا ونخدموا خدمه به وكان حبيت نبدل شويه ستيل من الروك والجاز والبلوز ندخل شويه شرقي ندخل شويه الدومين نتاع معناها بلادنا تونس
0: اي دونك تشد ثنيت بابا بالقدا
1: ان شاء الله ان شاء الله اما ما نطيحش زياده في ما نخليش الجاز كل شيء نحاول انا كي نكبر نحاول نعمل فيزيون ما بينتهم الكل
0: اوكي
1: نحب حاجه مع بعضها
0: انت اليوم امين بشنو مغروم بالجاز بالبلوز بالروك بالموندو هذايا وقاعد تكتشف في الموسيقى العربيه حسب ما فهمت
1: ايه
0: وشنو يشدك في الموسيقى العربية وشنو حبيت مثلا في الموسيقى التونسية فما حاجة هكا سمعتها جلبتك
1: برشا حاجات خليوني نجلب معناها الانتباه متاعي أغلب معناها ديجا معناها شعبنا موسيقتنا أنا كي نشوف برشا عبيد يسمعوا في الشرقي نقول علاش ليه أنا زيد ما نعزفش الشرقي ونستكشف ونعزف نهار آخر والعبيد تسمعني ونحب انا نستكشف ستيلي اخرين معناها ان شاء الله في المستقبل كان اكتشفت ستيل اخر كيما الشرقي توا نصور زيدا باش نعصف ونحب ندخل فيه المودو ديك
0: وامين فما برشا غنيات راهم تران توا في البوب في الراب تميل شويه للموسيقى هذه ولا
1: والله البوب والراب كان جيني فرصه ما نقولش ليه اما ماهوش ستيل نتاعي برشا تيفو اما جديري با نو انو ناس في الراب وكل شيء.
0: دونك تحب تكتشف العوالم من الكل نتاع الموسيقى.
1: العوالم من الكل.
0: باهي، وانت قبيله حكيت لي على رحله الخيال هذيا. ترى نتخيلوا مع بعضنا امين 10 سنين اخرين، مثلا امين 10 سنين التالي مازال اول مره مسهك الجيتار، اليوم يعمل في ديزامبروفيزاسيون، قاعد يقدم في الكاريير هذيا. 10 سنين اخرين ايش نتخيلوا وين نجم يكون امين الزويري؟ شنو ترى في روحك؟
1: انا 10 سنين اخرين نرى في روحي انستار دو الجيتار ان شاء الله، نمشي البلدان اخرين نعزف، نعمل بوكو بروجي كومبوزي، نوصل نعمل جروب كيما راديو هيد مثال. تسمعني برشا العبيد، كون بلوز او موان معروف، كون خاصة نفرح امي بويا.
0: دونك العازف النجم
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مين وترجع بحذنا هنا هوني؟ قداش عمرك في التصويره هذه مع غسان فاندري اللي تفرجوا فينا تو على فيسبوك؟
1: نصور 5-6 سنين.
0: 5-6 سنين وبالكونفيونس هذايا ما شاء الله. محليك يا امين.
1: والله ميرسي.
0: هي احنا عندنا شكون معنا تو في التليفون يحب يقول لك حاجه بيا؟ هو انت حكيت على ماما اللي ديما مشجعتك، كما حتى هو ديما معك في بالي. سي زياد عسلامه. زياد الزويري مرحبا.
2: عسلامه ساميه، الله يخليك ويعيشك.
0: أنا نحب مساج لضيفنا اليوم اللي هو عمره 14 سنة وعنده 10 سنين خبرة. يا زيد باش تعرف انت شنو عنا اليوم بحثينا هنا في مزيكا
2: خير. ضيف من الطراز الرفيع.
0: اي ضيف من الطراز الرفيع، وما زلنا ظهالي في الرابل وبرشا نجاحات. دونك اليوم بدو بالكاسكيت، الكاسكيت متاع بابا زياد زويري وبالكاسكيت متاع الأكاديمي زياد زويري العازف والملحن، شنو يحب يقوله؟
2: والله أمين نحبك برشا. أمين أنت بالحق يعني مش نخليه لك الأمانة، الأمانة نتاع الموسيقى والإبداع والفن اللي كل يوم قاعد يزيد في قلبك، ونشوف فيك بالحق يعني التواصل نتاع التجربة هذه. ممكن برشا حاجات كبروا فيك على بكري، وأنا فخور بذي أنه راهو مستعد أمين كل يوم يسألك كيف 4 أسئلة فلسفية على الفن وعلى الوجود وعلى علاقته بالموسيقى وبالطبيعة.
0: إنسان
2: في العمر ذاك بالحق يعني عنده تأمل وعنده بعض.
0: هو راهو يزيد حتى قبل ما ندخلوا الانترفيوز أني على الأسئلة باش نبدأ واضحين. شو باش نسأله لازم نكون حاجة منظمة.
2: هو تولد
0: كان واضح قال لي فضلك الأسئلة عطينا الأسئلة شنو هو الفيل كونجكتور متاعو. إن شاء الله ربي يحفظه. قل لي هو توا احنا شفناه هكا ما شاء الله عليه يعرف يحكي فاهم روحه شنو يعمل، حسيته مشكس شوية. أنا ما نعرفش كان توفقني زياد ولا أنا غالطة في النظرة هذه.
2: والله يشوف هو طبيعة الفنان أنه ديما يحب يخرج شوية على المألوف، يخرج شوية على السطر كذا. أما إحنا بحكم أنا ولي أمر تو دوك ما نحبش نشجع برشا على العملية ذي دوك تو باش ندخلوا لزياد الأب يعني فهمتني. اللي أنا من واجبي أن نقول له أمين زادة مهم جدا أنه الإنسان يكون منظم، مهم جدا أنه الإنسان كل حاجة لها وقتها وما نسرعوش، وهو عنده حاجة اللي هي بحق قوية وحقيقية في قلبه. أمين فنان حقيقي. أما اليوم مهم جدا أنه زادة يكمل في المسيرة معناها التكوينية ومسيرة التربوية والأكاديمية كل شيء، وكل شيء ليه وقت إن شاء الله.
0: وأنا متأكدة زياد باش يكمل بشوص البعيد مدام والد زياد الزويري مدام ماما زادة واقفة معاه، وربي فضل طارق منرجهوله تحية. وإن شاء الله نراهم ديما ناجحين، وراكم في سبيكتاكل أتخوا. أنا نحب زياد وطارق وأمين.
2: هذا قريب جدا، هذا دجا احنا في 100 كمان فما آلات دخيلة منهم آلة الجيتار من اول الآلات اللي باش ندخلوهم. دونك ان شاء الله الصوره باش تكمل ويتم الشمل العائلي قريبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا زياد، وان شاء الله زاد بالتوفيق ليك في مشروع 100 كمان حاجه مشرفه. شكرا ليك زياد زويري. خلينا نرجعوا لضيفنا امين زويري. حكينا على الحلم، حكينا على الغرام بالموسيقى. نعمل في دوره هكا في الفيسبوك والانستغرام تاعك، شفت زاد عندك غرام بالبيانو.
1: اي صحيح.
0: شويه ولا نجم مسدرة ومشروع عازف بيانو؟
1: مش كمشروع، أما أنا مغروم شوية بالبيانو كدزيم أنسترومون. نحس أنه البيانو هو معناها كما نقوله هو اللحن، ماش عليش، أما هو يعطيني ميلودي صحيحة ديما. نحب نلحن حاجة، نحب نجرب حاجة، نمشي بيانو بعد نمشي جيتار.
0: بي دونك ان شاء الله زيد راوك ثوازيام انسترومون يكون فيولون نجمو.
1: صعيب شوية وقتها.
0: أنا مصرة مصرة إني رايك تعزف على الكمانجا كيف كيف. اليوم أمين بالغرام هذية بالموزيكا، كيفاش نجم توصف لي الموزيكا في حياة أمين وإحنا نحكيه على 10 سنين من عمرك؟ 4 سنين تقريبا تعزف.
1: والله الموزيكا موزيكا هي كما نقوله بالحق، ما أنا كما نقوله ما أنا هي حياتي، ما أنا هي اللي تخليني نحس مشاعري. نحب نعبر حاجة نعبرها بالموسيقى أول حاجة.
0: خلينا نحكيو فيهم هذوما. كي تتغشش تعزف؟
1: إيه.
0: كي تفرح تعزف؟
1: إيه.
0: كي يتغشوا علينا بابا وماما هكا نمشي للبيت ونحط روحي نحط كيتارت ونبدأ نعزف؟ ودونك ديما حاضرة الموسيقى؟
1: ديما حاضرة
0: في المشاعر الكل؟
1: مشاعر الكل
0: في المشاعر الكل
1: مهما تكون الحالة.
0: وإن شاء الله نستناو هكا ألبوم سولو الأمين الزويري
1: إن شاء الله
0: في العشر سنين هذم اللي حكينا فيهم.
1: ايه
0: استاجع بحذينا على الكرسي هذي
1: ان شاء الله
0: هوني في مزيك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. وانا نتمنى لك التوفيق امين، نورتنا.
1: مرسي بكو والله، مرسي بكو على الاستضافة.
0: ومحليك انت، واكيد باش نكونوا معاك في خسين اول سبيكتاكل اول كونسير باش نكون حاضر فيه، وزي كافيه بتكون في المواكبة وصوروك في خسين، نزيدوا نوصلوا الموهبة هذي اكثر بالتوفيق.
1: عشك.
0: مرسي بكو أمين الزويري، هو كان ضيفنا اليوم في وصل غرامك. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوية آخر تلقاوها على يوتيوب مزيكا فاما.
3: وصل غرامك كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 تعليل على مزيكا فاما.
0: مازال مكملين معاكم في وصل غرامك. بون وصل غرامك سي كملناها احنا شويه اخر في كلتو فلوس، يكون موعد النوستالجيا والذكريات. نحكيو في الفلاش باك على قصه اغنيه الحب اللي كان وبليغ حمدي والد الجزائريه وميدا الحناوي. شنو الرابط بين هذوما ثلاثه؟ شويه خلينا نحكي لكم في الفلاش باك. مقبل هذا موندو باي جمله على الموسيقى هذه باكين بلاك، ورجعين معاكم على مزيكا.

سالفو إكزيلي وصناحة 47 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وتسفيد. خليكم معنا وقايت النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم في الفلاش باك على الحب اللي كان وجاءت مليك حمدي ووردة الجزائرية اللي غنيتها ميدا الحنابي. الحب اللي كان حكاية حب ما ماتتش كي انتهى الحب. إذا نحكي لكم حكاية واحدة من روائع الغناء العربي، شنو يصير كي يتحول وجع الفراق إلى لحن وكي يعجز الإنسان يقول سمحني ولا ما زلت نحبك ويخلي الموسيقى تقولها في بلاصته. هذه بالضبط حكاية الحب اللي كان.

0: غنية غنتها ميدة الحناوي، أما الوجيعة اللي فيها كانت وجيعة بليغ حمدي وجيعة حب انتهي، أما ما خرجش من القلب. الحكاية تبدأ قبل الغنية بسنين، وردة الجزائرية تسمع لحن بليغ حمدي قبل ما تعرفه شخصيا، بقى في بالها أنه قدامها موسيقار مختلف. وبعد اللقاء الموسيقى كانت أول خيط تجمع بينتهم، والخيط هذا مع الوقت تحول الحب. بليغ حب وردة لدرجة قال عليها حبيبتي قبل ما تكون زوجتي. أما قصة الحب ما كانت سهلة، الأهل رفضوا زواجهم وبعدها تفارقوا سنوات. وردة رجعت للجزائر وتزوجت وبليغ بقى بعيد، أما الحب ما بعدش، وكي رجعت وردة لمصر كان بليغ يستنى فيها. وفي 1973 توج الحب هذايا أخيرا بالزواج. سنوات من الحب، الغيرة، الموسيقى، والورد اللي كان بليغ يبعث الوردة كل يوم، أما حتى أجمل الحكايات تنجم توصل لآخر صفحة. بعد 6 سنين وردة طلبت طلاق. بليغ كان بعيد على مصر وقتها، والخبر وصله كما توصل الضربة فجأة وما غير ما يكون مستعد، انتهى الزواج. أما بليغ معرفش كيفاش ينهي الحب، وبعد الانفصال عاش فترة صعيبة وكان الوجع أكبر من الكلام. وفي ليلة على البحر شد العود وبدأ يدندن، ما كانش يحضر الأغنية، كان فقط يحاول يخرج اللي في قلبه. جميل المغازي اللي كان معاه شد ورقة وبدأ يكتب في الكلمات اللي كان يقول فيها بليغ، وسجل حتى المقامات اللي كان يعزف فيهم، لأنه حس اللي اللحظة هذه فيها حاجة مختلفة.
1: أنا من عندي يبقى معي ورق، فأنت أكتب كل كلمة هو بيقول وخلاص، ونمنا وقمنا الصبح. فهو كان دايما يجي يفطر معي، فبقول له أنت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصل. قال لي لحن إيه؟ قلت له كوش داري. قال في إيه اللحن ده؟ قلت له أنا كاتب الورق هو، خد اقراه.
0: وفي الصباح يرجع المغازي البليغ ويقول له انت عملت لحن. بليغ ما فهمش، قرا الورقه، دخل بيته ساعات وخرج. خرجوا معاه لحن جديد، لحن كان فيه الفراق، الحنين والعتاب، اما قبل كل شيء كان فيه حب مازال حي. هكا تولدت الحب اللي كان.

0: الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا على بالحب والهنا.
1: وغنتها ميادة الحنيبي، لكن اللي يسمعها اليوم ينجم يسمع فيها صوت ميادة، أما ورا صوتها يسمع قلب بليغ وهو يحاول يودع وردة.

أنا الحب اللي كان، والمفارقة الأجمل إنه الحب اللي كان ما كانش كان تماما، لأنه وردة بقت حاضرة في ذاكرة بليغ حتى آخر أيامه، وتروى عنه عبارة بقى يرددها: وردة حبيبتي. وبعد رحيله وردة زادة ما نجمتش تتجاوز الحكاية بسهولة، وهكا تبقى قصة بليغ وردة واحدة من القصص النادرة اللي فيها الحب ما وقفش عند آخر لقاء. الحب تبدل من امرأة الأغنية ومن قصة عاشوها سنين لوجيعة عاشها ملايين الناس مع كل مرة يسمع فيها الحب اللي كان.

0: بلوس بالنسبة لليوم. أنا ببقى لكم شغل لكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كل اي بون ويكند. أكيد تلقوا في الويكند هذا بروغراماسيون على موزايك فام الأولى في تونس, برشا موزيكا برشا انرجي كما عودناكم. شوية خير يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي, بعد يجيكم شاكر بسباس في واحد من الناس, حلقة استثنائية نتصور الناس كل فينا هنا في تونس ولا حتى في العالم العربي والعالم كي نتفرجوا في الأفلام والراو ليزانيمو الحيوانات, هاو ريقد هاو يلعب هاو يجري هاو ميت اللطف ولا غيرهم من لي سيتواسيون, نتسائلوا كيفاش صارت الحاجة هذية. دونك شاكر بسباس في واحد من الناس باش يكون ضيفوا واحد من رواد العالم هذية, من رواد عالم السينما في الاختصاص هذية. تلقاو التفاصيل كل شوية آخر في واحد من الناس, أسرار تدريب الحيوانات في السينما والتلفزة. أنا مبقى لي كامش نقولكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كل, وشكرا لكل الفريق الوثق وزياد ولبنى. نتقابلوا نهار اثنين في موعد جديد من كولتور بلوس.
1: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113000, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
2: اي اما وين التحدي؟

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الفلاحة عزيز الشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن شغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. وقال بالشيخ خلال افتتاح أمس الخميس أشغال ورشة الحوار الوطنية بين القطاع العام والخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس إن المرحلة المقبلة تقتضي اعتماد رؤية طويلة المدى تستند إلى أهداف واضحة وقابلة للإنجاز وتأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية إلى جانب خصوصيات منظومات الإنتاج الوطنية وتنوعها الجهوية. لقاء بقصر تورسي في مدينة جنوة الإيطالية جمع وفدا من وزارة السياحة ومستشارة بلدية جنوة للتجارة والصناعات التقليدية والسياحة تيزيانا بيجين بهدف تعزيز أواصر شراكة والتعاون بين الجانبين. ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار مشروع التعاون الدولي تام الممول جزئيا من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بتونس وبإشراف المنظمة الإيطالية غير حكومية هيلب كود. ويركز المشروع بشكل خاص على منطقة تبرقة حيث يستهدف تثمين الموارد المحلية وتوفير فرص اقتصادية ومهنية جديدة وتشمل مجالات التدخل الترويج الثقافي والتكوين المهني وتطوير المهن المرتبطة بالاستقبال والتعريف بالمنطقة مثل المرشدين البيئيين ومنظمي الأنشطة الرياضية المفتوحة بهدف الربط بين الموروث الطبيعي والكفاءات المهنية والعرض السياحي. في أخبار العالم، كولومبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران. وأعاد الرئيس الكولومبي الجديد بيلاردو ديراس بيريا الذي ينتمي لليمين رسم تحالفات بلاده منذ توليه السلطة خلفا لسلفه اليساري جوزافو بريترو في 7 أوت بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مجلس الأمن الدولي يندد الجمعة بتصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين، فيما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية الجمعة أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاثة لعقد اجتماع عاجل لقيادة الجيوش. وكالة أنباء روسية تنقل عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم الجمعة إن جميع المقترحات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة، لكن موسكو لا تزال بحاجة إلى تقييم ما يصب في مصلحتها. وقال بوتين إن روسيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، لكن أوكرانيا حاولت استهداف موسكو وهجمت مراكز الاقتراع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 لـ9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين حتى الجمعه من 8 لـ9 متاع الليل. العالم الحقيقه باش نكتشفوه في واحد من الناس اليوم عالم الحيوانات، لكن مش فقط الحيوانات، الحيوانات النجوم، الحيوانات الممثلين اللي يخدموا في عالم السينما. وشخصيتنا اليوم في هذا العالم هو من الناس اللي تدرب الحيوانات ومؤطر لهم. محمد عطيه، مرحبا بك، اهلا وسهلا
3: بك. عايش وشكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بك. مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزة، نحكي على النجوم، نحكي على ممثلين
3: الحيوانات. أنا عندي ممثلين.
2: وقدوا معنا باش تكتشفوا التفاصيل بعد شوية في واحد من الناس، راجعين بعد الفاصل.

0: الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: محمد عطية مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزة. معناها اللي نحكيوا عليهم مش حيوانات عادية اللي عندك.
2: لا أنا ما عندي ممثلين. معناتها ما قولش عليا عندي مدرسة. معناتها نأثر في الحيوانات كريمو. معناتها للكلب ولا للدجاجة اللي تمثل ولا للنعامة ولا معناتها هما مسنسهم بالبلاتو
1: نجوم
2: نجوم. معناتها حتى كي يدخل يفهم حتى الحس اللي بحذاه معناتها لي زاباريك الماشينو الكلاب وكل شيء باش ما يتفاجعوش ونسنسهم بالبلاتوات
1: وعندهم معناتها تاخذ سيناريوهات.
2: معناتها الحمد لله واحد وصل من الاول كانوا معناتها يطلبوني يقول لي ما توغوا اللي المخرجين يكلموني يقول لي ندرا نجبوا نكتبوا نزيدوا في الكتيبه هكا نكتبوا سي فيزابل ولا لا. معناتها حتى في الافكار وليت ساعات هكا معناتها نعطي شويه افكار نقول وي تجي ما تجيش اللي وليت حتى تربطني علاقه صديقه كبيره معهم المخرجين في تونس.
1: في تونس وخارج تونس انت ما شاء الله
2: في تونس وخارج تونس حتى ساعات يكلموني من برا باش يجيو يمثلوا في تونس غيان كو على كل الحيوان هذاك حتى في تونس تكلف لهم اقل برشا
1: وتاخذ السيناريو نتاع الحيوان
2: السيناريو نتاع معناتها ديبارتمون كامل معناتها ولينا نعملوا ديبارتمون كامل نتاع حيوانات معايا إكيب كاملة. احنا كنا إكيب راو ما نجيش بشي بدأ كنا إكيب
1: نحيوهم ربي الإكيب
2: نحيوهم صبري وانيس وتاتو وآمنة وكل كل سانز إكسيبسيون فاضل لا يتغشش هذا أكثر واحد يتغشش يعني نقعدوا مع بعضنا ما نجمش واحد يخدم بلاتو كامل تلقى بلاتو فيه معيز على الشجمولات كليب وما متنجمش وحدك دونك معاك كيب وكل واحد شدد البارتي نتاعو نخدموها هكا كيما مره وقتها في صاحبك راجل مثلا وقت خدمنا ب 20 جمل و 40 علوش اللي باش يتقص يشقوا عليهم وقتها باش هما مزروبين يشق عليهم لوجيستيك كامل ما تنجمش تخدم وحدك لازم اموا معاك ايكيب باهيه تفهمك على على على باش اموا المخرج خاطر تعرف احنا كيما نقولوا في البلاتو ما عندكش الحق تغلط تبدا المخرج سيكونس مهمه ومعامل عليك ما تنجمش تقول له والله غالب وقتها وفاء
1: يلزم الممثل اللي هو الحيوان
2: يلزم الممثل يقوم بواجبه ما تقولش عليه ما قامش ما تقولش عليه ممثل نشيل النص نتاعو فهمت ساعات مثلا كتبها سيكونس صعيبه ولي وش نعمله نجيبوا زوز كلاب يشبهوا لبعضهم واحد تلقاه شرير والاخر تلقاه عاقل خاطر احنا الاكتور ما نجموش نعطيوه كلب اغريسيف
1: طبيعي
2: نعطيوه كلب العاقل في لي سيكونس داتاك نبدلوه الكلب هذاك هو بده يولي شرير هو يولي عاقل
1: باش يقوم بدوره
2: يقوم دوره بون هو معناتها يولي ريكورد ديريكت ما احنا عندنا كل الحيال هذيك كان اليوم الزوز يشبهوا لبعض
1: وانت عندك نجوم اليوم في الحيوانات اللي تربي فيهم انا مثلوا اكثر من فيلم
2: عندي زوز كلاب توا معناتها كيما الكلب هذاك البوردر كولي لكح الابيض اسمه جاك هذاك عزيز عليا نحبه حب كبير هذاك معناتها مسكين في حياته اللي مثلوا ميت اكثر من مثلوا حي ديما ميت مش نمثل ميت نجيبوه هو موت
1: دوره
2: هو اللي مثل في الفوند واللي مات اللي قتلوه في الفوند دونك معناتها كيما نقولوا في السيكونس هذيك ابدا ولا يمثل ميت اللي ميت هذاك مسكين مره راجعوه ابيض مره راجعوه كده المسيان وهو ديما يتحايل ويمثل
1: وكل يدن مسكين
2: مش لا ما ندهنوش الكلاب عندنا احنا سبيغا سبيسيال سبيغا سبيسيال نجيبوها للكلاب من برا
1: مش ما يتضرش الكلب
2: مش ما يتضرش مش من بعد كي تعمل له دوش كله يهبط خاطر ما تنجمش كيما مره باش نعطيك انكدوت مره في فيلم قديم ما نقولوش كل فيلم ما زلت انا ما خلطتش عليه يحبوا على الحصان الحصان مش جابوه هكا والمخرج يحب حصان ابيض مشيو دهنوا الحصان
1: دهينا
2: بالسلفاسيرة دهينا مسكين الحصان هذيك من عرشنية مصر هذه صارت قديمة عندها 30 سنة في فيلم قديم مشي على روح
1: مشي على روح أقدر أحكي وخطر زادة مهم أنه في هذا العالم أنه يكون ثم مراعاة لك الحيوان هذاك حق من الحقوق
2: معناتها أنت كي معك في البلاتو كتبه معك في البلاتو يلزم أموها فما حتى كتب داشتي فما الظل فما الماء فما الماكلة متاعو ما تنجمش أنت تكمل بيه ساعات الحيوان كيكس
1: يقول لك معاش ممثل كهو.
2: يقول لك والله لعات نزيدك حتى شيء تطلب له شوفور باش يروح معناتها اجى روح باللاكتور اش خلى داير ساعات تبدا مثلا كلب راكور ديريكت وتبدا عنده غول نعوضه بكلب اخر لي غول الكبار ياخذهم هو وكل كلب اللي يبدا قاعد اسي وكوشي ياخذوه الاخرين فيجوراسيون هذا دوبلور بلوتو دوبلور نوش فيجورون فهمت
1: ومهم انه يكون ثم جانب من حقوق الحيوان انه اللي يتعامل بالقتال الحيوان
2: ماله معناتها الحمد لله انا الحيوانات نتاعي يعيشوا معايا الحيوانات اللي اللي اللي في البلاتوات يعيشوا معايا داير حتى مثلا يقولوا ساعات تلقى بلاتو يلزم فيه 7 و8 كلاب ما عنديش 7 و8 ما كيما نقول لك احنا ايكيب كامله نخدموا مع بعضنا وحتى الحيوانات مستنسين مع بعضنا دونك نبداو طالبين ونعملوا ريبيتيسيون راه معناتها نعاودوا نعملوا كيما توا
1: برايف
2: كيما توا معناتها دنيرمون مع نجيب القاضي خدمنا فيلم توا مازال ما خدمناه برايف وقتها مع كليب ما تعرفش بعضها
1: اوكي
2: ما تعرفش بعضها اي يقول لك انت يلزموا يتسايبوا اي تتسايب انت انت ما يعطيكش التصويره اللي حاشك بها او يلعب ودني ساعات يجيك مثلا باش نعطيو اكزامبل تونس فيها برشا دي دريسور تاع حيوانات
1: صحيح
2: كلها دي دريسور تاع حيوانات وكلاب وكل شيء مي يقول لك في الدار يخدم اي احنا حاشتنا غادي في البلاتو يخدم والبلاتو في البوان هذيك وين الكاميرا مصوره هما بون كيما نقولوا فيو ليكسبيريونس اللي واحد قاعد يربح وليت نعرف المخرج شنو يطالب بالضبط دونك توليت بلاسي انت الحيوانات وكل شيء في البوان هذيك تسنسهم بكروا بماكله غاديكا تنو دو بلاس غاديكا باش او موا تبدا فيزابل الحكايه سينو انت تقول له اورشون راه يخدمها غادي من نجم يخدمها بحدا الحس ما منا حتى شيء
1: قاش عندك من حيوان توا محمد عطيه
2: انا في الدار
1: وغير الدار
2: اه لا عندي عندي كلابي
1: تقريبا
2: عندي 6 كلاب معايا على طول عندي 3 قطات ممثلين فهمت كلهم يتفهموا مع بعضهم الكلاب والقطات يتفهموا مع بعض خاطر ساعات تجيك سيكونس مثلا تنفسر لك ساعات ترقى في فيلم كلب عربي متعدي تحيه للكلاب العربي ساعة والله من اعز الكلاب في التمثيل والكلاب العربي اللي تخدم في السينما اكثر من الكلاب الدغاس والله هما داير ترقى مثلا غويل ترقى انت توا المواطنين كي يمشيو يتفرجوا في فيلم يراو زناقي هكا وكليب متعدية يسخلوها بالزهرة ذيك متعدية ولا يراو قطاطس متعدية تاكل في الزبلة ولا حاجة هما ذمك كلهم كليب وقطاطس
1: ممثلين
2: ياكلوا غاديكا في الزبلة وتلقى الكلب جاي باش ما يتعركوش يعرفوا بعضهم ولاو يعرفوا حتى في البلاتو سافا
1: مظلوم الكلب العربي محمد عطي
2: مظلوم يسرتو في تونس مظلوم وكان ترى الذكي اللي يخدم فيه منهم مرة جاوني بالذمة من لبنان إكيب من لبنان غيان كو يحبوا كلب عربي يحفر على جثة يحفر على إن شاء الله نبعث لك الفيديوهات كلب يلزمه يحفر على راس جثة مخدمها كان كلب عربي وخدمها وصفقوا عليه في الاخر على الخدمه تبع ذي البي سي بالذمة جاو صورنا وقتها في حلق الواد الكلب يحفر شكون يخدمها كلب عربي تلموه يحفر ولا نقول له ايزي ستوب الحفره رجعها معناتها يحفر يز يز يز وذكي وبهين
1: قلت لي كلاب قطاطس
2: كلاب الحيوانات معناتها اللي عندي كلاب قطاطس ببغيوات عصافر نعام غزال
1: دجاج تحكيو عليه دجاج عنده ترايب
2: حصلنا جمال كل نخدم بهم
1: فما حيوانات اختيره شويه
2: فما حيوانات اختيره مثلا فما دي سيكونس زيد فما دي سيكونس كيما الحصان تلقى بتاي زوز عباد يتعاركوا على الحصان ولا حاجه فما معناتها سين دو كاسكاد هذيك اختار
1: اما انت عندك حيوانات خطيره عندك حنوشه
2: لا عندي دي فيبر حنوشه كوبرا نخدم بهم تحيه الكمال اللي يخدم فيها ديما معاهم هذا اختصاص وزيد الحنوشه معناتها ساعات تحب فيبر مثلا كوبرا واقفه هكا باش تتاكي ولا عقارب ولا حاجه عندي معناتها فما دي ديبارتمون عندي جماعه الفيران جماعه الجريبه معناتها توا نوش اللي يجي معناتها
1: اكيد
2: باش انت اكتر معناتها تحط عليه فار ولا جربوع، انت تعرف عليه هذاك مريض الفار مش مريض، الكل تلقاهم معناتها سيرتيفيي اللي هما مش بورتور دو مالادي مضاف، مش حتى كي تحطه مش من بعد تطلع له حبه ولا تجيب من الشارع ما تعرفش عليها شنيه، فهمت الكل معناتها بون فيو الاكسبيريونس احنا ذي ولينا نربحوها بالخبر.
1: عندك معناها جربه وفيران وحنوشه ممثلين
2: اي، وقاعد تو نحضر في جربوع،
1: تريني في جربوع،
2: قاعد تريني في جربوع للرمضان السنة.
1: محمد عطية العالم هذا بديلك مستغرة غرامك بالحيوانات قبل ما نحكي على السينما والتمثيل.
2: أنا اسمع على باز راني يقول لك مغروم كما تعالى كلام الليل مغروم مغروم، أنا غرامي هذيك الحيوانات معتا من المستحيل النجم نعيش بليش بهم، نحبهم نحبهم معتا نحب ما نجمش معتا حتى توا معتا اكزامبل ريتك توا الحرائق الاخرى اللي صارت توا في الصيف هذو عبيت تجيب لي في حيوانات غيان كو باش نداويهم اللي مسكين ونداويهم وهاو دي كاميليون هاو فكير انت كي يجيبولك يقول لك عرضونا في ثنية طايحين باش تسيبهم
1: طبعا شكون
2: مشيت لها بهم نقولوا في الكلاب وفي الاقطاط فما لي اسوسياسيون توا اكزامبل توا مازلت جابوا لي مره توا دينيرمون في الواحد عش كامل متاع الشويت، الشويت اللي هي البومة اللي لعبت تشئم منها صغار مساكن مشاو مشاو تشوشتوا للواحد الحمد لله صافا تهنيت عليهم كي كبروا دنيا انا نسيف فيهم هما يرجعوا اللي بيتوا عند راسي واحد بيت عند راسه بومة
1: تغربوا بيك. اما قلت لك من الصغرى بديت الغرام بالحيوانات شكون غرمك بيه؟
2: والله هي الوالدة ماهيش مغرومة الله يرحمها
1: الله يرحمها،
2: اما شجعتني معناتها كيراتني كيكا شجعتني معناتها تشري لي معناتها تشري حتى معناتها بالفلوس الحيوانات تشري لي ما تقوليش لا وما تقوليش طب واحد كي بدا يكبر معناتها ولد
1: باش بديت انت صغير باش بديت
2: تنقول لك انا صغير
1: روحك انك انت مغروم بالعالم هذا
2: انا صغير بديت بالكيما العباد الكلها معناتها
1: فلاس
2: فلاس والله فلاس وكانوا يكبروا لي الوحيد اللي ما يموتولوش الفلاس الفلاس صغار
1: ملونين
2: لا كانوا ما كانوش ملونين
1: ونحن نلونوا زادين
2: اي كان هذاك فلوس بومية كان يعيشوا لي وليوا دجاج يا وليوا دجاج من بعد يقولوا لي ماتوا هما يذبحوهم لي ولا لو عارف شنيا ونبكي عليهم ودنك من بعد بديت معناتها بديت عندي بابا غيو عندي بابا غيو اخذروا كل شيء وقت عملت به اشهار معروف هذاك بديت من وقت عجبتني البابا غيو يقعد متاعك تمشي ترى البلاتو وقت بحثينا في المنزل سيس عملناه وقت مشينا الاشهار عملناه تروح بتفتوفة سير قهمة ياكل ودنيا
1: انت بديت من الاول تربي الحيوانات بكغرام انا ما تخممش لا في عالم السينما ولا في عالم
2: جميك انا السينما ما فركستش عليه
1: هي جاتك
2: هي جات معناتها السينما باش نبداو متفاهمين عمري ما فركست على السينما العكس هي جات داير جات لوكازيون وقت قالوا بابا غاي وجابوا هذاك اي دوبوي معناتها 6-7 سنين 8 سنين ما كلمني حتى حد من بعد في حسابات وعقبات ثم راجل ما نعرفش يذكروا بالخير اسمه عبد الرزاق عثماني عيطوا له عمك جلول كان يخدم في هو كان يعمل في الفولكلور الشعبي وكل شيء عيط لي جست باش نجيب لي زامستير ولا عصافر وقت نتاع تاع ما كنت تذكروا هيش هذاك اللامستير وكل الخنافس اللي طاحوا له في المطار
1: نتفكر هاي نتفكر
2: اي والكلاب وكل قال لي اي توبي معناتها صافا نرقى روحي سي بون معناتها
1: انت من الاول بديت تربي في الحيوانات كغرام ما عندكش في فكرتك حتى
2: ما عنديش السينما بالكل
1: اما قبل ما معناها ما تمشي للسينما كنت تدرب فيهم وحدك الحيوانات
2: لا لا هذاك كان ما عادش كنت تذكرش احنا صغار فما حاجه تجبدك كان فما فيلم تعدى صغير ولتو اسمه موساكي العصفور هذايا كل واحد جابوني ربى عصفور وخذيها صغير وكبر انا تفرجت فيه الفيلم هذاك ما حطمني
1: هذاك نقطة الانطلاق
2: هذاك كيفاش لا اول حاجة كيفاش هذاك العصفور ولا متراني ويجي ودني ما نعرفش اللي هي فما راكور وبرشا عصافر ويرى في الايفوليسيون نتاعهم كيفاش هذاك شيخت علي الفيلم هذاك شيخت علي من وقت بديت حتى رانيهم الرافل يتبعوني للدجاج الكلاب القطاطس حاجه سهله واللي بالنسبه لي انا
1: فيلم هذاك كان نقطه الانطلاق بالنسبه لك انت باش تبدا تدرب الحيوانات
2: فيلم هذاك والله زاد فما فازيت ساعات تبدا مسلسلات العروي كي وقتها يراو كلاب نرقى كلاب سلاسة الحديد في العربي نقول شبيهم كلاب هذوما هكا معناتها نقول فما غلطة تحس ما هيش راكب على بعضها فهمت كم من وقتها الحمد لله دبوشة كي تنجح مرة وقتها ختمت أول فيلم مع الأفلام الأولانين مع لدين سليم وسارة العبيدي
1: هاي أول تجربة ليك في هذا العالم اللي انت تو فيه 25 سنه تقريبا في هذا المجال
2: 25 سنه فوزير عايد ابو بكر
1: حتى نجيوهم الفوزير اما اول مصافحه ليك مع السينما ومع مع العالم هذا في تدريب الحيوانات وتمثيل الحيوانات كان مع اشهار العصير هذا
2: اي هذاك الاشهار
1: العصير كيفاش عرفوك انت عندك حيوانات
2: ومدربة. ايه وقتها هما ما تعرف في المنازل كنت عندي بابا خي ونخرجوا لبرا يحربها بالعياط حربها بالعياط واو عسلامة والدنيا دونك كلنا معروفين الدار اللي فيها البابا غي وذاك نخرجوا الصباح كي جاو هما مع تل البرود باش يشوفوا قالوا هاو كذاك عنده بابا غي والناس منجيبوه هبط البابا غي معناتها جوست شقيت كياس شقيت كياس معناتها كان يعرفوا هذه شركة الانتاج معروفة في المنزاسي
1: عرفت
2: شقيت كياس هزيت القفص علقته خلص وروح البابا غي انت ادوليسون عمرك 17 سنة توا كبرت مش تراني هكا كنت صغير
1: نزلت صغيرون دوك بلغي وذاك اول ممثل ليك
2: اول ممثل لي اول ممثل لي وعيطوا له بعد هو نفس الاشهار عاودوا قعدوا يعيطوا له قعدوا يعيطوا له فهمت معناتها ولد ومن بعد بديت معناتها بديت الكلاب بديت القطاطس بديت فوزير عايد ابو بكر وقتك القطاطس والحصنه وال قديم كل قديم
1: أما كيفاش بعد الشهر هذاك بديت تفكر في انه يزمك تدرب الحيوانات وتكبر ممكن حتى البارك نتاعك
2: والله يا اخويا شيك لا وقت الشهر هذاك ما خممتش
1: اما خممتش عملت الشهر هذاك ورا واحد
2: عملت الشهر هذاك وضربت 4-5 سنين قاعد في الدار رايض على روحي صبا نكمل في قرايتي صبا اما الغرام ما يتنحاش حط في بالك من المستحيل معناتها انا نجم نعيش بلاش حيوانات في الدار في الدار جدي بيان في الدار معاك في الدار دونك بعد كي كيفاه هي الحكايه معناتها وقتها فما مخرج مشي للسيدي ثابت خذا كلب عربي كلب عربي مازالوا التليفونات فيل معناتها خذا كلب عربي من سيدي ثابت قال لي راهو عنده كور متراج قال لي هذا راهو نحبه يتبع راهو باش يخدم مع فتحي العكيري سي فتحي باش يبدا يمشي ويتبع الفيلم اسمه ستاد قلت له كي تنشوفوه وقت البيرفورم ما نعرفش روحي لينا نجم نعمل بيرفورمانس كيما كيكا مع بالكلب فهمت انا نسخاله عاديه ما في السينما يغزروا له حاجه كبيره خاطر الكلب هذاك داروا بيه برشا بلايص وتعرف ساعات الدريسور يتهنى امورك واضحه تهنى اي كيقول اكسيون الكلب يشد ثنيه اخرى يشد ثنيه اخرى كيما كل هكا دونك وقت فتح العكيري التحيه لي هو معناتها عنده كرتابة يمشي بها وقت عبيته له كل جيش روتي كرتابة ذيك كلها جيش
1: مش يخلط عليه الكلب
2: مش يخلط هو يبدأ ماشي زعما يبدأ ماشي ديما الفيلم هو يمشي الكلب وراه هو يمشي الكلب وراه دي غويل وكل شيء تعرف غرقته
1: نحن نشوفوها لي لقطة عميقة هكا
2: لقطة عميقة هو يشم ويتبع في الكرتابة
1: هو يشم في الجيش اللي في الكرتابة
2: حيت مسكين كلب جاي من سيدي ثابت مسكين الله أعلم كانوا شعب كان مش تقتل ولا أكتر في ليلة ونهار وبديت عاد وقتها وليت نعمل فك الخلطات بتاع الريحه في السروال بتاع سي فتحي ونحط عليه الريحه باش الكلاب تتبع فهمت دونك معاش ولينا مرحله الواحد ولينا نعمل الخلطه السحريه كيما بو فيس
1: بديت تبحث انت في هذا المجال
2: بديت نبحث بون وقتها فماش انترنت كيما هكا ايش اللي هكا مسايبه بديت نشوف نبحث من بعد يجيك يقول لك راني فما بيبليسيتي نحب قطوسه قاعده وتنقز وإلا وقتها في
1: شو عملت وقتها في البلوشيتين تقطوس
2: لا وقتها في فما في شوف لي حل شوف لي حل لك الكلب الكانيش هذاك انت اللي جابته الأبيض هذاك هو لا يرحم الكلب
1: هذاك مثل في هذاك كلبك ممثل في
2: هذاك الكلب كانيش ممثل لوكي هذاك الكلب هذاك وقتها في شوف لي حل يحبوه قاعد على
1: سالون
2: على السالون وينبح وهما كلهم ليكيب يخافوا وقتها وانا مازلت صغير شوف لي حل معناتها 20 سنه 22 سنه التالي حطيته غاديكا صافا معناتها بقدره ولا عامل جو ليكيب شيخ عليه كل اما لا غالب ما كنتش نسخيل نشوف لي حل باش تضرب كيما كيك ولا راني طلبت اسمي في جينيريك
1: راك طلبت كاشي كبير
2: طلبت كاشي كبير
1: دونك رجعت تدرب انا بديت تدرب في
2: الحياة وقتها وقتها كي لقيتها وليت كي لقيتها كيكه وليت العبيد وليت طالبه وكل شيء وليت نحط هذا الراك الذكي نحطه معايا الراقه توصل الذكي نحطه
1: جيبه عندك في
2: جيبه عندي في الدار في داري
1: في الدار مازال ما كبرتش انت
2: اي مازلت ما كبرتش في داري نجيبه عندي في الدار بابا غيو ذكي عصفور ذكي نقول هذا نهار اخر يصدف خليه ياكل ويشرب وسرتو تلقاه الاكثريه بسوا سوفتاج ولا صغير نعرفوا ذاك النهار اخر باش يجي نهار ويعيطوا له في الدور.
1: انت كيفاش تفرق محمد عطيه بين الحيوانات اللي تنجم تكون ممثله وتنجم تكون موجوده في عالم السينما وبين الحيوانات اللي ممكن ما تصدفش ما تنجمش؟
2: أيه. هي سانوش الكلاب كلها والحيوانات كلها تمثل مش بدهم تفهمي معناتها فهمك نفس الكلب نفس تلقاه واحد ممثل يسمع الكلام والاخر تلقاه كعبالي معناتها كيما احنا الممثلين عن كيما الممثلين واحد ما تخلقش الاخر تخلق بشي عز باش يمشي يدور ما هو موليه تلقاه لوكس والاخر تخلق الذكاء
1: نجم. نجم
2: راني انا ولد بلاتويت ولد بلاتويت معناتها
1: فما في العالم ما حيوانات مشهوره خدمه افلام مشهوره
2: في العالم تو فما فيلم زاد خرج جديد تو معناتها نسيت حتى اسمه معناتها كلاب معروفين عالميا بالكاشي نتاعهم غير احنا في تونس مالوغوزمون ديما المنتج عمري ما دخلت البروجي يقول لك لاباس علي يقول لك البروجي تعرف عاوننا ودنيا
1: هما حتى الممثلين ساعات ما يخلصوش بكدا فهم بالك بالحيوانات
2: بالضبط بالضبط يقول لك راهو الكاشي هكا وراهو ما فيهش بيدجي هذا البروجي ما فيهش ديما ما فيهش بيدجي فهمت راهو على الاخر دونك باركونتر انا وليت ما عادش نفرق ما انا ما نظرليش مهنه هذه غرام دونك وتقابلنا سي شاكر برشا مرات معاك في لافون بخوميغ انا والله كرا الحيوان متعدي قدامي في السال دو سينما قولش علي ولدي ولدي معتها فما احساس فما ادريالين تجيك حاجه كبيره ما يعرفها كي ربي دونك هذاك الاوبجيكتيف اتان كرا هك معتها سيكونس غراب هز حاجه ولا نسر ولا عصفور جي ومشي أنا ذيك بالدنيا عندي
1: لأنه الحيوانات محمد عطيه بالنسبة لك أنت مش فقط تدريب ومش فقط نجوم في السينما والتلفزيون الحيوانات عندك عالم أنقذك من برشا حاجات
2: هذي سجيق أنا ما في حياتي لما حالة مريت مرة بظروف صعبة ظروف صعبة صحية صعبة بون اللي نقولها للعباد الكل اللي انا كنت مريض بالكونسير فهمت كونسير جيني كبير عايشك ربي فضلك وفي البومون زاد جيني معناتها حكاية معناتها صعيبة برشا أول حاجة أنا إيماني بربي كبير إيماني بربي كبير وتحس ربي ماش باش يضيعك حتى كي يقول لك وكل شيء بون مانيش نقول لك راني طيار وقتها كي بديت فك المراحل نتاع العمليه والشيميو والسيونس رزان وكل شيء مرتي نوجه لها تحيه اللي وقفت معايا هي برشا ولادي زاده عملت قفصات في الدار وليت نوكل ونشرب نخرج انا كيكه معناتها بالسيف ما نمشي قلت عليهم هم والله يحسوا بيا دايور ريت كي تمشي يبداو يجيوك يعيطوا لك هكا وهو افهم الطبيب يقول لك لازمك تتحرك انت امبوسيبل وتحية ساعة لكل عبد مريض بالمرض ذا نقول له راه كوراج هاو ليكزامبل قدامك والحمد لله والشكر لله راه وما تبداش نعرفكم شنو قاعدين تحسوا نعرف الفترة صعيبة نعرف راهو كشيميو والكلام الاخر منا توكل على ربي مورالك ديما طالع اما نقول لك حاجة حد ما يحس بهم يحس بهم كان اللي تعدى بالاكسبيرينس يعني انا اكزامبل تعديت والحمد لله والشكر لله خرجت منها مش خرجت منها قاعد نعيش بلي كونترول كي العباد الكل مي انا الحيوانات نحبهم قولش عليهم هما كانوا لي اسطى فك الفتره الصعيبه هذيك اللي تعم فك الشيميو عندي كلبي كاريمون يجيني بحذايا باش نركز عليه باش ما نجمش نمشي يجيني قولش عليه اوكيز نبدا نمشي واحد يجيني على اليمين واحد على اليسار للي ساعات ننسى مرضي بعينيا تزغل نقول هذوما شبيهم يعملوا هكا يا اخي عارفين انا شنيا باش نموت ولا شنيا الحكايه فهمت نبدا نبعد فيهم افهم انت ريت العصافر الصباحه يقيموني غيان كو قلش عليهم ولاو سينسو بيا ولا حاسيلو سامبل وقت العصافر ناكل فيهم كل شيء كي طلع شعري ولاو ما عادش يعقلون يزم حجم مرة أخرى باش يولي يمشيوني
1: أما خرجوك من العالم الخارج
2: نتاع مصر الفتره هذيك هي فتره صعيبه هي فتره صعيبه
1: الله لا تعودها وربي
2: الله لا تعودها وربي يفرج على كل واحد قاعد يسمع ونقول لهم راهو كوراج الفتره ذي نعرفها وربي قدره ربي ما يضيعكمش هاو ليكزامبل قدامكم معناتها فما شكون اللي جاه انا جيني في البومون معناتها ما فماش اخطر من البومون واللي يقول لك ساعات يجي واحد يقول لك يا ما تعرف يقول لك سافا في البومون ما تكيفش كيف جاك يزيد دونك مشيت للحيوانات فما تيرابي فما لازوثيرابي فما لازوثيرابي اللي هي الدويك بالحيوانات بال انا قعدت معاهم وقعدت في الدار معناتها ما نخرجش كريمو معناتها هو ياثر فيه كل شيء ياثر فيه فما شكون انت مصد من الحيوانات
1: ليه هما كانوا لك السند بالعكس الحيوانات هذه
2: ليه فما قبل اللي يقول لك ليه هذيك الشعره دخلت افكار يبدا يقول لك ليه خط إبا أنا الحيوانات هما منعون أنا واحد من الناس نقول لحد بعد ربي سبحانه وعيلتي الحيوانات
1: كيفاش كانوا سند محمد بنا في كل فترة صعيبة اللي طالت عليك منا بالمرض
2: فترة صعيبة وقتها عندي هذي جاك اللي نحبه برشا
1: جاك اللي هو شنو
2: البوردر كولي كلبي
1: هي.
2: وقتها أنا في ويكاند قاعدين نصوروا في فيلم محمد بن عطاية هذاك الرجل وراء الجبال وقتها هو يجي بحذي أنا مش بليش بروحي مريض هو يجي ويقعد بحذي ويحط راسه ويبكي يا جاك شبيك هاك نحكي مع شبيك يجي ولا بلاصة اللي أنا مريض فيها ويحط راسه ويبكي في الليل يجي ويطلع بحذي شبيك تعمل نبدأ نبعد فيه وأنا وقتها في ميزون دوت قاعدين في ويكاند نبعد فيه إبان نهار من غدوة وشدتني الوجاية وقت عنا سيكونس صعيبة سيكونس صعيبة يلزموا يخلطوا ركرها يجري والله نحكي معك الراجل قلت له جاك هاني هابت نحكي معه جاك هاني هابت هاني بشرب هو يشد فك قلت له أمان اخدم لي هذي وتروح طول هاك نحكي معه ابن والله اخدمه لي وان شوت عد بش يقول لي ازرب هيا نمشي وطول انا ديريكتومون كلمت خويا نوجه له تحيه تعدي ديريكتومون للكلينيك ما غاديك الكلينيك وقتها مسكين قعد هو الكلبي قعد في الكرهبة وانا ديريكتومون من الكلينيك تعديت انا داخل السال دوبيراسيون بعد ما سلمت على عائلتي سلمت على كلبي والله هذه معناتها حاجه معناتها حاجه منا انا وداير ولدي عطيه اللقب معناتها ولدي قال لي هذاك يكون منا فهمت التو عايش معايا هو كبر لا محاله اما كيفاش يقولوا الحيوانات خايبه حاب نعرف كيفاش يقولوا الحيوانات خايبه فماش حيوانات خايبه هما كائنات يعيشوا معانا
1: وانت كنت كل صباح تخرج لهم سواء
2: كل صباح
1: سافرك
2: كل عشية تبعدهم الشتاء تشوف عندهم بعدهم الشمس كيما السنة معناتها الحمد لله معناتها العباد عندهم تود مختلفتين تاع الحيوانات برشا في الصيف وكل شيء انا كيما معناتها كي نخرج ولا حاجه فماش مرتي هي اللي ما تحبش الحيوانات هي ولات تقول لي عندهم الماء عندهم نقول لها ليه خلينا نطلع نتفق لا صبيته صور لي باش نتهنى سينو الخرجه تتهلك
1: والتمثيل نتاع الحيوانات هذوما النجوم في السينما وفي العالم نتاع التلفزه برشا طرايف تصير معهم خليكم معنا محمد عطيه مدرب ومؤطر الحيوانات في السينما والتلفزه هو ضيفنا في واحد من الناس على موزيك اف ام
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر
4: اول مره باش نحكي اول مره صارت نستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتا نقو فيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه قلو شنية حكيت وهذا اللي تي لول القسمة والبلتا كانت 9 رديتها 10 وانا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي قلت شنية الحكاية دي قررت خطيت قرار
3: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
5: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي

0: رجعنا لكم في واحد من سلام وزي كفام. ضيفي محمد عطية مدرب مؤطر الحيوانات، لكن مش أي حيوانات، الحيوانات النجوم
1: النجوم الأذكية، حيوانات أذكية
0: والممثلين اللي هما كما قلنا في المجموعة متاع الحيوانات اللي عندك. ثم حيوانات مثلت أكثر من فيلم وأكثر من إشهار ولات نجوم، ولات عندك كاشياتها
1: مراوات عندك.
0: هو كيفاش يتم التحضير للمشاهد السينمائية ولا الإشارات بالنسبة لحيواناتك الموجودة؟ من اللي يجيك الكوموند؟ خلينا نقول
1: من اللي يكلمك بوات برود يقول لك راو عنا نقوله دجاجة، اللي هي خطرة دجاجة صعيبة، دجاجة نجمش الدريجيها، دجاجة يقول لك دجاجة نحبوها تمشي من هنا تطلع تاكل من غادي وتجي، انت تدخل في مخها، انت ما تنجمش الدجاجه تجي مش تقري دجاجه، انت تقول لها اسي كوشي
0: كيفاش تعمل.
1: دونك انت ريت الديكور هذاك الكل تحضر هو على ذمتها. مثلا تجي معتن لمبوبه وتحط لها شويه قمح اللوطه قاعدين ثلاثه ومن بعد هذيك بالكليكر طف تمشي للبلاصه الاخرى. كما مره وقت عنا في اشهار نتاع
0: شركه على نفس
1: لا اشهار نتاع قطوس وقتها نتاع التحكم في الطاقه،
0: هاي
1: التحكم في طاقة القطوس أسرت ماما يبدا يدور ويطفي يدور ويطفي ويجي.
0: أخذت وانتي الإشارة ذاك
1: القطوس سبوت ذاك بتاع الإشارة اللي طفلة صغيرة
0: يلزم القطوس يدور ويطفي الضوء
1: يطفي. عندنا دوبل فيش هكاك اللي فيه فلسة حمراء هذيك اي انا القطوس تو كناش نقولوا برا طفي، فهمت
0: اش عملت الوقت كيفاش الممثل القطوس
1: خدم دوبل فيش جمعتين في عود الجمال ياكل في الدوبل فيش جمعتين بعد ولا يخدم في ستيك
0: حطيت له المقله غادي
1: المقله غادي ولا تعرف ريتكي ينزل على الفلسه الحمراء يعرف اللي فما كروكيت غاديك كروكيت سلامي انواع ملذه وطاب من وقتها ندلل تنش تحب سردينه
0: كلهم في الدوبل فيش
1: كل في الدوبل فيش صفا مش انت كي يمشي غادي يلزم القطوس يتعدى يطفي ويتعدى ما تقول لهم يزيو بلا راني انا
0: اقتصاد في الطاقه
1: اقتصاد في الطاقه طف وقتها القطوس انا نسيت وكلته وقتها شبع ما عادش يعرف يطفي
0: هذولي
1: ولعبت كل مصح علي هذا وقتها في الكونفور طف او سلاميها قطوس ولا نسى اش يهمك في الضوء والصباح شيخ ولا
0: ما عادش خدمنا اللقطه
1: دونك قلبناها البلان قعدنا نخدمه في اللي بلان الاخرين هاو ريقت في الفرش وكل شيء اللي جاي العشية متاعه بالجيع باش يخدمها تذكر هو باش ينزل على كل فلسة الحمراء باش تجي الكروكيت غاديك.
0: وقلت لي انت ثم حيوانات مثلا مش سهل الدريساج متاعها ومش سهل انك تخليها تمثل، قلت لي ثم الدجاج
1: اي مرة
0: طلبوا منك
1: مرة هكا شركة معروفة متاع
0: لا علينا فيها
1: معروفة في الدجاج فهمت في الماكلة في السكالوب وكل شيء حبوا معناتها يوريوا الدجاجة مدخمة وكل شيء دونك هما ما عندهمش حتى دجاجة مدخمة
0: هما يخدموا في الجو هذا ما عندهمش
1: ما عندهمش دجاجة مدخمة انا بيدي درت ما لقيتش دجاجة بيضة مدخمة
0: في الحيوانات اللي عندك
1: في الحيوانات اللي عندي لقيت غير نقعد هكا نعرف السردوك ابيض مدخم عملت له حجامة ولا دجاجة
0: يميزمو شوية فينا
1: اللي رجعته فينو معناتها قديته ما هو الفرق في السردوك ما بين دجاجة في الكوم تاعو عملت له حجامة وكل شيء ولا يمشي تلق السردوك ولا يمشي الإشهار تعدى قعدنا ندورو بيه سي السردوك هذاك من جربة حتى البنزرت من بلاصة لبلاصة والعبيد كل تسخيلوا دجاجة
0: حد ما عرف اللي هو
1: تو باش نقول لهم عفوا راهو سردوك تكرر هذاك ماهوش دجاجة مي المفيد انتم غزرتوا له دجاجة هو تاع سردوك قام بالواجب نتاعو
0: مثل على روحه
1: مثل بشوية مكياج هكا قدينا له شوية هكا كل
0: شوية فون دو تان
1: شوية فون دو تان كل شيء ولا اموره سافا با شوية ناس كيف يقولوا اقعد في شارع محمد الخامس في الليل فهمت هكا مثل السردوك قام بالواجب نتاعو ولا معروف معناتها تصور واحنا خايفين عليه السردوك هذاك خاطر هو ريكورد ديريكت ما عنديش خوه
0: الوحيد الممثل الوحيد
1: صحيح دونك قعدنا نكمل مع سيف عمران وقتها
0: سيف مثل معاكم
1: سيف عمران
0: تحيه ليه
1: زاد تحيه مره مشيت لدارو سيبت له نعامه مسكين التو معناتها
0: نفكر كده عنده معناتها سبوت الاحصاء هذول وقتها
1: الاحصاء
0: لازم يكون عنده نعامه في الدار
1: اي هو عنده نعامه في الدار مش في باله النعامه كي باش تعمل له وسخه تعمل له كيما الحمامه هبتت له واحدة قد الدور على الزربية واحدة.
0: كان سهل التعامل مع معنا المواصلة النعامة اللي عندك؟ كان سهل؟
1: لا سهل سهل. انت كي تتعامل لسانسيل ريت الحيوانات تعرف كيفش تتعامل معها. ما تخوفهمش. ما تعنفهمش. ما كش بش تحطهم بالقوة. بشوية بشوية تتانس. أو تستنسى فما ساعة بتفهم البلاتو تبدأ تغزر وتعطيها تشرب.
0: انت شوف كيف كيفاش الإجرام. أنا انت تاخذ السيناريو
1: نرجعوا السيناريو.
0: اعطينا ملي تاخذ السيناريو
1: اكزامبل يجيك مخرج يجيك مخرج يعطيك السيناريو يقول لك راني جورجي عندي هكا وهكا عندي سيكونس صعيبة. اكزامبل مثلا سراق باش يهربوا وكليب خالط عليهم
0: تاخو انت سيناريو
1: مي مي الكلي يقول لك لي كونديسيون تاعهم راه فما برشا عباد مخلطه اما نحبوا انا يمشي لي كان لي مالفيتور هذوك السريق هذوك.
0: اوكي اش تعمل انت وقتك كي تاخو
1: دونك انت تاخو السيناريو نتاعك على روحك
0: قبل بقداش قبل بقداش؟
1: لا لا لا انا ديما نقول لهم او موا عطيوني في يدي شهر
0: واضح
1: شهر ما تنجمش في نهار ولا لا نظلموا الحيوانات ونظلموا حتى البود برود هذيا في ليل صلاله ما حط في بالك راهو معناتها مستحيل
0: شهر باش تاخذ انت
1: شهر شهر وموا تبدا تخدم شو ولينا احنا نعمل ولينا حتى نبعث تعمل دي فيديو تبعث المخرج ولا البرمي اسيستون باش يقول لك سافا ولا لا ما تجيش انت قدام الامر الواقع هو يصور بالليكيب نتاعو تقول له هذاك الموجود
0: باهي دونك انت تاخذ
1: تاخذ السيناريو وتبدا تبعث له في لي سيكونس وتبدا تختار في لي سيجي نتاعو هذا ما مشيش هكا خنشوفوها مع الاخر هذا يمشي هكا وسورتو الحيوانات تختار انت ليكيب كامله حتى لي مالفيتور ولا تلقاهم الفيغوراسيون اللي قاعدين يمشيو ويجيو تلقاهم دونك تبع ديبارتمون تاع الحيوانات اون اسور الخدمه
0: باه ويكمل التدريب نتاع الحيوان الممثل ويجي يوم التصوير
1: يجي يوم التصوير نجيبوا ليكيب كامله هذا اكزومبل نجيبوا ليكيب كامله مثلا بالبوليسيه اللي باش يسيبوا الكلاب كيما اللي باش يتاكيو السراق فهمت نسيبوهم هذيك معناتها من لي سيكونس صعاب ديما صعابه خاطر نسيبو كليب شرسه يلزم اوموا فما معناتها
0: اجراءات سلامه
1: اجراءات سلامه فما معناتها بلوزون سبيسيال فما دي مانشيت اللي يتلبسوا خاطر فما وقت نخدمو يجيك المخرج يقول لك نحبو يخدم في اليد اليمين والكلب الاخر يخدم في الساق اليسار
0: شنو نعملو وقت
1: نرانيوهم نرانيوهم واحد يخدم في الساق اليمين والاخر يخدم في الساق اليسار بالونترينمون بالونترينمون معناتها وخدمناها هذيا في فيلم معز مع دالي بن جمعة وقت خدمنا احداث باردو احداث باردو وقتها عاودنا نفس الحكايه الكلب هذاك عقيل اللي مات عاودنا نفس السيكونس في جبنا المالفيتور وجبنا الفرقه هذيك بتاع الباد باش سايبوا الكلب وما ما ما زعما ضرب الارهابي باش خدمناها في
0: انتم اجراءات السلامه انتم اللي
1: اجراءات السلامه لا حتى اجراءات السلامه حتى ترقب بصراحه خاطر النيفو نتاعنا في تونس باهي برشا البرومي اسيستون كي تقول له انا جاسور في البلاصه وقت هذايا تولي تمد لك هي قولش عليه تمد لك المفاتح تقول لك الاكسيون عندك انت تتحكم في الاكسيون حتى الكاميرا تعطيه الاكسيون تقول له راه حاضرين باش ياخذها حاضره وتبداو متفاهمين هي راي خدمه نتاع ايكيب كامله
0: اكيد
1: ما تنجمش وحدك تبدا انت متفاهمه انت والمدير التصوير انت والمخرج انت والايكيب تاع ديكور انت واللي زاسيستون تفرغ البلاتو ماك تعرف البلاتو فيه 40 50 واحد تبدا تفرغ البلاتو باش ما اون اسور الخدمه باش الحيوان ما يتهشمش خاطر تنجم على هزه يدك فما ديفياسيون يجيك ليك انت الكلب كيبدا اغريسيف فهمت
0: فما مواقف خطره في افلام ما خدمت فيها

0: يتعدى ذي الفيلم به برشا معناتها مع عبد الحميدة دزنا للأخر في الفيلم ذي. من أكثر الأفلام اللي تعبت فيه نحكي بصراحة, من أكثر الأفلام اللي تعبت فيه فيلم عبد الحميدة ذي بطن.
1: شو المشاهد اللي كنت تحكي عليها خطيرة و...
0: مش خطيرة, ليه ليه مش خطيرة, فيها كنت أرتستيك أكثر. تقولي أنت ما عاش تعمل مشاهد, تقولي أنت تعمل, تقولي أنت تحضر حاجات باش أنا منفس, معناتها منفس مكياجات, في برشا مكياجات تاع حيوانات, في برشا مكياجات خايبة معناتها.
1: يعني شو معناها مكياجات؟
0: مكياج معناتها كلب نرجعوا بالدم, فهمتها؟ تولي معناتها ولينا ناخذوا في بالي اخر, معناتها نخدموا لي كادافر, نخدموا معناتها باش ما تنفصل. يقول لك نحب انا كادافر, كادافر نجمش انت في في في برشا فيلم يعني انت تجي تقتل كلب باش تخدم فيلم؟
1: طبعا لا,
0: لا تولي تشوف جلود تاع حيوانات اخرى تحيه سي عبد السلام هذايا ولا يخدمهم لي, قلتش عليهم دي كادافر, هما ديكور تبع ديبارتمون ديكور, مي قلتش عليهم رميو الكره ولات عندي هذه الحكايه.
1: يا مال الحيوانات الخطره هذا كيما الحنوش العقارب, كيفاش تدربوهم باش يمثلوا يمثلوا في افلام
0: مثلا الحنوش ولا نحكيو العقارب كي تحطها في بلاصه وما فما ميزور سيكوريتي تعملوا ما تنجمش معناتها فما ليميت ونعملوا الانترفونسيون ترقى دو اسيستون il se fie هذاك خرج من الشوم البارتي تاع سيكوريتي تصير الانترفونسيون باش ما عاودش يدخل ونبدأ هي أونغمونية إكيب كاملة الكل, فهمتها؟ تبدأ تقول لهم معناتها يعرفوا اللي ميت ربش نحطوه غاديكا وتخرج.
1: يما ثم مشاهد محمد عطيف في السينما فيها حنوشة على على الممثلين ولا على وجوه الممثلين, طبعا كيفاش تتعاملوا مع المشاهد
0: هذي
1: مع حيوانات اللي عندهم؟
0: ديما نحكيه في الفيبير والكبرى, في الفيبير والكبرى احنا ما نحطوش حنوشة بالحق, احنا نحطو دي كولوفر اللي هما ما همش مسمامين. وانا سور معناتها كيما في راجوج وقتها فما الممثل يعجبني برشا هو اللي يمثل شرير
1: عصام,
0: لا هذاك الشرير هكا عمل وجهه هكا بحنوشه وقتها في بير وكل شيء, ارميلي
1: باه مهذب,
0: مهذب ارميلي وقتها انا توريه كيما مهذب توريه تقول له راه هذوما ما يعملوا حتى شيء
1: وما حنوشه بالحق,
0: وما حنوشه بالحق دي كولوفر يتسمى ما مش حنوشه, فهم؟ فما الحنش فما الافعى, الافعى اللي هي المخترع والحنش اللي هو بلاش سم
1: ب
0: انت اللي هو حنش الكولوفر بالفرنسي اللي انت تنجم تشده ودنيا ويخرج لسان وكل ما شيء ما يعمل. دونك مهذب وقتها لعب اللعبه ويسخيلهم معناتها قلنا له راهو زعما مسمومين وكل شيء, وهو تحيه على الممثلين بصراحه سيدة لو كان مش هما متعاونين برشا وما مش خوف ما مش اكزيجون.
1: هذا ابدع في الدور هذاك,
0: ابدع ابدع هو ابدع واعطاه زيد اعطاه زيد تحيه ليهم الكل جماعه.
1: الادوار اللي فيها او المشاهد اللي فيها حيوانات سامه تختاروا حيوانات؟
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه الحيوانات السامه فماش الريسك هذاك ما ناخذوهوش في البلاتو, راه حط في بالك معناتها انت باش تجيب حاجه فيها ريسك في بير ولا عقرب ليه كسوا ساعات ولينا عندي معناتها في الاكسبيريونس تولي عندك عقارب اون بلاستيك تخدم تحطها هكا تخدم وحدها فهمت وتمشي فيزوالمون تمشي ريال, والا في اللي في بير تجيب دي كولوفر تخدم بهم. بار كونتر تحب انت في بير نصورها لك من بعيد.
1: فما حيوانات صعب التعامل معهم باش تردوا يمثلوا في مشاهد؟
0: انا اللي ما مشيش معايا كان الحوت باش احكي لك الحيوان بصراحه اللي ما مشيش معايا كان الحوت.
1: كيفاش
0: ما راح حسبت روحي زعما
1: نكلموا عليها مصطفى قرام
0: صاحبي مصطفى صاحبي
1: يعاونك علاش الحوت مشاش معايا؟
0: مصطفى قول له مصطفى اخويا راه نستناه في بروجي جاي متفاهمين انا وليت حومه زاد.
1: كيفاش الحوت ما نجمتش
0: الحوت معناتها الحوت وقتها باش نصوروا في البحر نصوروا في البحر حوت يلزم لوجيستيكا كبيره يلزمك الاكسجين ولو تهزوا منا وتحطوا مغادي والحوتة ما تحبش تعيش لك وقت نصوروا في البحر يلزم حوت حي. بون وقت خديت الريسك باش نصور انا نحطه هو يهرب
1: صعب انه يكون
0: هذا اكتب على الحوت سيف البحر سكرته بالاشباك منا سكرته بالاشباك منا نحبوا نراوك الحوت هكا فهمت انت تعمل هكا يخرج من الاشباك.
1: صعب انه الحوت يكون
0: الحوت من توا اي مخرج باش يصور بالحوت ما غير ما يكلمني لا يدور بيا راهو بار كونتر

0: انسكت
1: الحشرات
0: الحشرات الحشرات اللي هو ديبارتمون ما كنتش انا نستعملو ما نخممش فيه
1: هي.
0: اللي تا وليت نستعملو فيه كيما قلت حاجه تلقى مشهد خايب تعفن الجثث والدود فهمت
1: كيفاش تتعامل معهم الحشرات
0: هذوما الحشرات
1: يمثلوا في لقطات
0: احنا الدود مانيش باش نحطو لاستيكو بالحق نتاع جثه بالحق احنا نحطو كالفير دو فارين الفير دو فارين اللي هي ريحه اللي توا هما العبيد يستعملوا فيها في البروتيين احنا عندنا من الفاج نحطوه تشم ريحته ريحته تفاح اللي هو توا يعملوا به الحلوى ويعملوا به نحطوه هذيك يظهر لك اكزامبل كيما الدود اللي ترا في فور بويار ريت الحيوانات اللي يخدموا في فور بويار من جرابع من فيران هذوك الحيوانات اللي نخدموا بهم اوموا سيكوريزي للعبيد وحتى كي تمسهم الملمس نتاعهم يكون مع بون خايب ويزوغب بالنسبه
1: كيما الجرابع والفيران مثلا كيفاش تردهم يمثلوا لقطات في افلام
0: كي باش تخيلوا انت شربوا تخيلوا كل اللي هكا خارج من قمه ولا ولد فاميليا ما
1: تلعب الحق كيفاش تردهم
0: والاسل اللي عندنا متاسلين
1: اي ما كيفاش سامحني محمد عطيه كيفاش الجرابع والفيران تردهم يمثلوا لقطات في افلام
0: اكزامبل باه انت جربوا من اذكى الحيوانات مخلف الفار هذاك الفار تخوف شويه جربوا ذكي
1: اي يقول لك واحد جربوا
0: صحيت واحد
1: ما يسمع فينا
0: جربوا انت جربوا الجرابع هذوما اللي نخدموا بهم اليوم سبيسيال شويه توكلوا جوعوا توكلوا جوعوا وتوريه بلاصته وين ياكل فيها بالكليكر قلت لك شرطوا الخدمه كلها انا مش عطيك تاول كلهم شو اللي دريسور تاع حيوانات قلت لك الكليكر هذا الكليكر اباري صغيره لفيم تاع بافلوف لفيم دو بافلوف الكلب كي ياكل تعمل ضربه تك تك تك تك هي كليكر هكا يولي يعرف الماكلة جاية مثلا كيما حس دبوس
1: كيفاش تردوا يعمل اللقطة
0: هوجيك هوجيك مثلا انت مثلا ساعات يجيك يقول لك سجن معبي كله جرابة يقول لك نحب سجن وجرابة معبية كيما في الحرقة هكا خدمت ساعتها مومون يلزم يحل الجرابة تعمل هكا انت وقت انت تتفاهم هذيك علاش هي هارموني ايكيب كامل تتفاهم مع الصون تقول له راني باش نستعمل الكليكر تحيه اليوم جماعه الصون خاطر يعرفوني انا كي نجي باش نجي معاهم في البلاتو يقول لك احنا نسكروا ونروحوا كلهم ايمن منصف الجماعه كلها يقول لك محمد عطيه جاي احنا نبطلوا خليك علاش يولي وحده يحكي انا ندخل بعضي وقتها اعطيني السيكونس وقت دونك نبداو تبدا ليكيب تلقى شكون مسكر عليا من غاديكا الديكور نبدلوه تبدا هكا نبدلوه نعملو كل ابين تعمل الكليكور وهما مسنسين بالماكله بالكليكور طول يخرجوا يجريو وتولي انت زاد ديريجيهم بلابيرانت صغيره تسكر عليهم من هنا باش تراهم كيفاش يمشيو فهمت تراهم كيفاش يمشيو والا تلقاهم ياكلوا تنجم تحصلهم زاد من الاول تلقاهم ماكله شويه بس اختار ماما يهربوا
1: فما لقطات محمد عطيه يزم الفار ولا الجربوع يكون في يد الممثل والا
0: لا هذاك الفار والجربوع في يد الممثل تصير فاميليزاسيون انت وياه تبدا على كتفه فهمتها على يده هذاك تسنسو الممثل لخط الممثل جاي ما يعرف حتى شيء يلزم يراك انت كيفاش تمسه يراك كيفاش تحطه هكا على يدك على كتفك باش يطلع يعطيك كونفيونس انا داير الممثلين كلها مع في تونس وحتى البرة كيراوني نقول له ما تخافش يتهنى
1: ما صاروش ديزاكسيتون في التورناج محمد مع
0: انا الحمد لله اون توش لو بوا ما صار لي حتى اكسيدون الحمد لله والشكر لله معناتها حتى ليزاكسيدون اللي صاروا قبل راو
1: خطير
0: مرة هبط ستاتيو كل اكسيدون يصير راهو خاتيني
1: اما يصيروا لك ترايف في تورناجات مع الحيوانات مع الممثلين
0: مع الممثلين معناتها مع ممثلين والله فما طرفة هي مرة نخدمه في فيلم لطفي عاشور
1: تحية ليه لطفي
0: تحية سي لطفي ذري الحمر وقتها سي لطفي تاع اكزيجون على الاخر لعب لي معناتها عملنا كاستينغ متاع بهي معناتها جينا نهار جبنا له اربع بهي باش يختار بهي خذينا بهيم هكا مثخم بوستور مؤخر هكا مثخم سي بون البهيم هذاك تفهمنا مع مولاي باش يولي يجيبو صافا ولينا نعرفو وقتها مع لاكتريس في دارها البهيم حاطينو بدا يخدم ولا راكور معناتها شوفي كان يخدم راكور كيفاش انت باش تعاون وحنا وين نخدمو في جبل اسمه جبل السلاطه جبل السلاطه وراه تيجر وين في الحدود الجزائريه هذا ما بين حدود تونس والجزائر
1: بين الحدود تاع تونس والجزائر
0: جبل السلاطه البهيم هذا بدا يخدم كي مو احنا الحمد لله تحيه للساعه حاجه لجماعه الحرس والامن اللي ديما هما يامنوا فينا في البلاتوات معناتها التحيه ليهم فما حاجات ما يعرفوهمش العباد اللي هما راهو كي نمشيو كل بلاصه هما يامنونا البلايص وديما معانا لاخر دقيق دونك فما كربت حرس لبهيم يراك ربط حرس يقف يا ولدي امشي يقف
1: يتخبى
0: او يدخل للدار منا او يتخبى منا قلت شنو حكيت هذا
1: فهمتوا شيء انتم
0: فهمنا شيء طلبت المولاه قال لي ما هو يخدم كناتري يعرف قال لي كي راك ربط الحرس متريني عليه يا ولدي شنو نعمل نقول له ما تبطل هبطت تحيه الاعوان قلت لهم بربي بعض الكهرباء شويه راه بيما حبش يخدم شنو قال لي بيما حب هذا كلام فسرنا لهم قال لي هذايا مفرش عليهم هذايا مفرش عليه هذايا المجرم هذايا المجرم كناتري كبير هذايا وهذايا اللي خدمنا به كيما نقولوا المعلم تاع البهايم اللي يوري في يوم الاثنين
1: الكابو
0: الكابو معناتها قعدوا بريسك 15 يوم ما خدموش
1: كشاف
0: وقتها كي نبداو نصوروا وقتها لينا مناظر نصوروا في واد نلقاو 15 بهيمة تعدي بالتلافز يرجعوا فارغين يمشيوا فارغين
1: لو انت تصور في الحدود بين تونس والجزائر معناها البهيمة هذيا البلاصة اللي تصور فيها مكان العمل
0: وهرب لنا مرة هرب لنا
1: مكان العمل نتاعو
0: تحية لصبري مرة هرب لنا مشى للجزائر مشى للجزائر حس روحه باش يخدم
1: عالم كبير محمد عطية الحقيقة ويمكن ياسر نعاودوا نعملوا حلقة أخرى على هذا الموضوع عالم تدريب الحيوانات وتمثيل الحيوانات النجوم هذوما الممثلين النجوم
0: وإن شاء الله زاد الحب من المنبر هذايا نكلم وزارة الثقافة نقول له أموا استعرفونا بهالخدمة هذية معناتها هذية من المهن الجديدة في عالم السينما عندكم حلقة تلقاه معناتها عندكم معناتها مهندس صوت مع ممثل فما اختصاص مدرب حيوانات
1: يكون عندهم بطاقة احتراف في هذا المجال علاش
0: بطاقة احتراف
1: ليه معناتها تقول وزارة الثقافة
0: صحيح صحيح ليه انا جوست تدعم تلقى روحك انت مثلا ماشي في الثنية تلقى روحك انت ماشي 10 عليالش وبهيم وجمل يقولك وين هززهم مش يمثلوا يودي هذا مش يمثلوا يقولك تاوي هذا مش انت مش السوق يودي مش يمثلوا مين شاريهم الا ترسيلك تاخد اذا تستظهر بك الواحد شبيك راك ساعات في التورناج تلقى روحك سفينة نوح مش يبيها وكل زوجين اثنين ما بغيوا يتحنوش وخنافس الدنيا ارانب
1: ما عبد عطيه نشكرك برشا
0: يعيشك يعيشك ربي يفضلك يعيشك
1: ان شاء الله بالتوفيق تحية لكل فريقك زادا اللي يخدم معاك
0: تحية للولاد مشاش نسميهم
1: بالواحد نسميهم كل
0: نسمي صبري باقيت اسمع كلاسيم انيس دجاجة
1: هذيله
0: بالدجاج فاضل شيز منو راقية ما امنة هدى بوشهدة هذوما كلهم اللحمه بركه
1: العائلة
0: راه وحدي حط في بالك ما نجم نخدم حتى شيء هذوما ديما يخدموا معايا
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم
0: يعيشك ربي يفضلك
1: ومؤثر الحيوانات في السينما والتلفزه شكرا لكم جميعا شكرا لاحمد في الاخراج الرقمي شكرا الدليل في الاخراج شكرا لمروان زيد ايضا شكرا لخليل العميري في الاعداد تحياتي لكم شاكر بسبيس موعدنا يتجدد يوميا من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 في واحد من الناس
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 على موزيك فام آخر الأخبار كل ساعة على موزيك فام الأولى في تونس راديو موزيك فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزيك فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي مكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به اليوم الجمعة بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون أورو ويستهدف المشروع الحد من ضياع المياه في شبكة التوزيع الوطنية وتحسين كفاءة واستدامة الموارد المائية المتاحة في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها ظروف المناخية الراهنة صفاء سفارة تونس بطوكيو تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للسياحة التقليدية مساء يوم الجمعة حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلين عن الوزارات والهيئات اليابانية. وسفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة يؤكد في كلمة ألقاها بالمناسبة عمق وعراقة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرا بالخصوص إلى المساهمة القيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا في تمويل مشاريع تنموية هامة في تونس وفق بلاغ تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للسفارة على منصة فيسبوك. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والشراكة عبر السفير عن تطلع الجانب التونسي إلى مزيد تعزيز حضور الشركات اليابانية في تونس، لا سيما وأن الجانبين استكملا التفاوض بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، ومن جهة أخرى في وفق انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني خلال الفترة القادمة بتونس. آخر مستجدات بالأورام والعلاجات الجديدة لمرض السرطان المحور الأبرز لأعمال المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام التي انطلقت عشية اليوم الجمعة لتتواصل إلى غاية الأحد المقبل بمشاركة مختصين في طب الأورام وجراحي الأورام وأطباء العلاج بالأشعة. ويهدف المؤتمر بالأساس إلى تعزيز التكوين المستمر للمختصين في طب الأورام وأطباء الاختصاصات المعنية بعلاج الأورام وفق ما بينه الكاتب العام للجمعية التونسية لطب الأورام نبيل التومي في تصريح لوكالة توس غانبا، مبينا أن التكفل بمريض السرطان يتطلب أكثر من إخصائي واحد، بل أنه يحتاج إلى فريق كامل يجمع إخصائي علاج الأورام وإخصائي جراحة الأورام وإخصائي العلاج بالأشعة وإخصائي الأنشجة والخلايا المرضية وإخصائي الطب النووي، ويستوجب إنجاز عمل متناغم لتطوير مشروع علاج خاص بكل حالة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ترفض اليوم الإفراج عن الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة المنذر لونيسي، وذلك فيما عرف بقضية التسجيلات الصوتية التي شملت الأبحاث الإعلامي زياد الهاني وآخرين. وكانت دائرة الاتهام قد أحالت لونيسي ومجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ارتبطت بمضمون التسجيل الصوتي المسرب للرئيس السابق لحركة النهضة بالنيابة منذر لونيسية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: بيكم هذه بنت لفام كالعادة معاكم ونسوكم والسهرية على موزايك فام. اليوم فوندردي سبيسيال فوندردي فما برشا موزيكا الميكسويت أحسن الموزيكا أكيد ما سنسنيكم بمختلف الأنماط الموسيقية عنا بعد يستنى فيكم سلومة في الكيتش عنا زيدة لميكس متعنو دي جي ريزيدون موزايك فام مارو وريحان في فلاش مي باك. نرجعو للأولديز موزيكا نعرفوها ونحبوها بالكدي بالكدي سورتو خلينا نقولوا 90s 2000s هذوكم أحسن موزيكا اللي محضرين هنا بعد شوية مارو وريحان هي كي كاملة هذاك فلاش مي باك بعد شوية عنا زيدة The Tomorrowland Friendship Mix الليلة مع أفرو جاك. أفرو جاك رغم من أول الناس اللي كانوا عملوا Tomorrowland Friendship Mix عام 2019 لوك اليوم أفرو جاك يعود من جديد وبعد شوية The Tomorrowland Friendship Mix أحسن موزيكا متاع أفرو جاك الأو جي متاع لو ديم الحقيقة من أول الناس اللي تعرف زياد في بالك أفرو جاك من عام 2007 أيام في الموزيكا في بالك عام 2007 اللي تقريب شي سكر توا معناها قديش 20 سنة قريب هك قريب يسكر 20 سنة ثم ناس يسمعوا فينا توا عمرهم 20 سنة. السلام عليكم برشا أكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في الكيس أكيد في كرابكم سيسو روحكم طريقة السلام عليكم احنا نسلم عليكم برشا برشا برشا ومحضرين لكم كود لابونيومير من توا حتى النص الليل.
1: الله الله
0: ركز معايا شوية برك عندك نيوتن بعد سيدي أو سيدتي المستمعة من توا تكلمنا على 71 113 ألف. نهار الجمعة خلينيكم تركزوا على حاجة برك نهار الجمعة عندكم تحدي برك نهار الجمعة عندكم كنيوتة كبيرة برشا.
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: شوف هما 60 ثانية هو تحدي أما تحدي ليلة فيه برشا فلوس
3: أي شد روحك مليح
4: والآن مع المفاجأة الكبرى.
5: اللهم صل على النبي زيد

0: و 300 دينار اليوم اللي ربح. اسمعني، برشة فلوس، برشة فلوس. هذه الشهرية قبل الشهرية
1: و... عليك لقو زاهية. عليك بيخ لقو زاهية
0: خلاكو تزهى عليه إذا كان يربح زوز ملايين و300 الليلة.
2: مش يقبلني راشل هذا.
0: يا أخوي إيش قولك، برشة كاش وتحدي يربحك زوز ملايين و300 اليوم. عليش ليه ما تكلمنيش على 71-113-ألف؟ جرب فرصتك تدخل معنا في القرعة. 71-113-ألف تكلمونا من توا من توا باش تشدوا بلايسكم. الحقيقة نعرف برشا فيكم ها ونغزر الوائل تو من تو. وائل جاب دي اسم تليفوناتكم على 71-113-ألف. انتوما تنجموا اليوم تربحوا الكاش، انتوما اليوم قدرة ربي تربحوها سيد الحكم، انتوما اليوم تضحكوا عليه سيد الحكم. حضروا لي روحكم من تو، ترينيو بالكدي بالكدي. عنا 60 ثانية شوف 60 ثانية راي 60 ثانية معقولة ياسر. دقيقة دقيقة تربحك 2300 دينار زوز ملايين و300. ملا جاك بوت وملا كاش اليوم يستنى فيكم. التحدي التحدي سهل برشا الحقيقة. في تركيز نعرف موش سهل بالنسبة لكم أنتم، أما شوف حتى أنا والله ساعات أنا بيدي كي نلعب ونيويني نو أنا بيدي نخسر وعادي.
2: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيه.
0: أي أي أي خطر تحدي تحدي أما التحدي ربحك اليوم زوز ملايين و300. أي أي أي أي أي أي أي ملا كاش ملا كاش اليوم. كلمونا على 71-113 فذاك هو الحل الوحيد باش تربحوا معنا برشا فلوس الليلة. أي حضروا روحكم من توا وسيد الحكم يستنى فيكم على أهر من الجمر. زعمة زعمة يا سيد الحكم زعمة.
3: أيوة أكثر من هكا.

0: ألف. يا سيدي كالعادة نحن بيش نبدأ بالنتفهم بالموسيقى.
1: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور عشرة على عشرة، فريق مسيطر. قالوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: الجروف اليوم في بنت لفام فوندردي، بعد شوية عندكم لي بون بلون مع 9:30 متاع الليل، او كفكر على بروجرام السهريات على بكري باش نفهم روحنا. من توا نعملوا بروجراماتنا، ما نخليوش لمبعد، ما نخليوش لين سين بخلو، ليه نعملوا بروجراماتنا من توا، ومن بعد شوية لي بون بلون ليكم انتوما. الموسيقى بنوعها الكل الميكسويت من عند نو دي جي ريزيدونس. سلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلم برشا على كامل الفريق، زياد الغربي في الاخراج، طرق في الديجيتال، وائل في ستوندار. نبداو مع مارك لور، اول ايز اون يو. Yeah.

Paris, Neo, let's go على موزيك FM. توصلنا للتسعة وعشرين دقيقة دوما تسمعوا في بنت لفام من دوا حتى نص الليل معاكم. وبعد شوية تحدي نوينينا على زوز ملايين وثلاثة مية على 71,113,000. كلمونا من دوا باش تشاركوا وتدخلوا معنا في القرعة. اي بوسيبل راو تربحوا، بوسيبل تضحكوا على السيد الحكم اليوم. علاش ليه؟ خلي عندك أمل باش تربح معنا زوز ملايين وثلاثة مية اليوم. أما تعرف اليوم في الديجيتال باش نحكيوا على السيارات الكهربائية. Culture digitale. Culture digitale. الليلة باش نحكيو على النقلة النوعية اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل حقيقة في كيسيتنا، واللي هي السيارات الكهربائية. السنوات الحقيقة أكبر قلق كان عند أي واحد يسوق وإلا باش يشري فواتير إلكتريك هو أكل خوف من أنه الباتري توفى وانتي وسط الكياس، لا فما شارجر، ما فما حتى شيء، وما تلقى روحك معناها إلا ما لازم تجيب روموركاش، فما حتى حل آخر معناها الكهرباء حد ما تنجم تقدم حتى سنتي زايد. وهنا اليوم جوجل مابس واندرويد اوتو الحقيقه دخلوا للسوق بخدمه كبيره برشا باش تحل المشكله هذيا. معاهم اكيد الاي اي، الذكاء الاصطناعي، باش ينحيوا الكابوس هذا للابد. هذه مش حكايه ميزاجور اكهو، اما ثوره في النافيغاسيون الذكيه اللي باش تغير تجربه السياقه في العالم حتى عندنا في تونس.

في صلب الموضوع ونفسروا شنية هالتكنولوجيا الجديدة هذه اللي تخدم ديز الجوريتم تاع ذكاء اصطناعي تحلل ملايين لي كومونتير والداتا من عند المستخدمين. الجوجل مابس ولا ينجم يحدد لك مكان الشارجور بالسنتيمتر، يعني يقول لك ادخل الباركينج دوزيام ايتاج دور على اليمين ورا البوتو رقم 15 باش تلقى شارجور نتاع فواتور الكتريك. زيد بفضل الاي اي التطبيق يحلل البيرفورمانس نتاع لي شارجور هذوما في الوقت الحقيقي ويقول لك اذا كان الشارجور هذاك رابيد والا رزين، يعني باش تستنى بارشة حتى لين كرهبتك تتشارجا. وهو هل زيدة هذه معلومة راو نجم يعطيها لك، نقول لك اوكي صحيح فما شارجر اما راو ثم شكون اخر قاعد يستعمل فيه، دونك ما تعملش عليه برا امشي لبلاصة اخرى. والاهم من هذا الكل انه المابس ولا يعمل بلانيفيكاسيون او تخطيط كامل للتراجيم تاعك باش يحسب لك قداش لازمك تشارجي من مرة باش توصل للديستيناسيون تاعك، يختار لك الطريق اللي فيه احسن للشارجر الموجودين. خلنا نرجع نحكيه شوية على تونس، خاطر الحكاية ذي وليت تهمنا برشا. داير في العوام الخرينين لاحظنا انه عدد السيارات الكهربائية وزيد الليبريد زيد بصفة ملحوظة في الكياسات التونسية. الدولة ولت تشجع بالاعفاءات الجمركية والمواطن التونسي ولا يخمم في الاقتصاد وفي البيئة، سورتو كأنه كراو توا التهديدات اللي موجودة على الليسانس نوليو لازمنا قاعدين نخمو برشا في الفواتير الالكتريك، سورتو انه ثم برشا كهرباء الكتريك دخلوا للسوق التونسية ولت حاجة انتريسونت بالكدا. هنا بالتوازي هذا الكل فما زيد نقاط الشحن او لي ستاسيون دو شارج اللي بدات تزيد وتنتشر في الكياسات، وهنا السيارات فما زيد لي مول اللي ولا فيهم دي شارجور الكتريك. وهذا الكل راهو خلينا نرجع للحكايه انه راهو مازال الشارجمون الكتريك في تونس بلاش فلوس، يعني ما تخلص حتى فرنك بالشارجي كهربتك الالكتريك. دونك هذه حاجه حطوها في مخاخكم انه راهو التراجيم تاعك يتحسب يولي بلاش 100%. وهنا انه التحدي وين باش نلقاو لي شارجور هذوما، واسكو نعرفوهم يخدموا الا لا، واسكو نعرفوا فما شكون قاعد يشارجي ولا لا. وهنا الاوبسيون جديده متاع جوجل باش تعمل الفرق الكبير وتعطي بوست للناس اللي كانت خايفه من الالكتريك. دوري المول فاز هذه كيفاش باش تعاوننا في تونس؟ اولا باش نحي ستريس نتاع السفرات الطويله، مثلا كي تحب تمشي من تونس لتوزر ولا جربه بواتور الكتريك، جوجل مابس باش يولي هو الكوبيلوت نتاعك، يقول لك وين ترتاح وين تشارجي بكل ثقه. ثانيا التكنولوجيا هذه باش تخلق نوع من الكوميونيتي بين سواق السيارات الكهربائيه في تونس، وين كل واحد يحط كومونتير على حاله الشارجر الموجوده والاي اي يجمع المعلومات هذه الكل ويوصلها لغيره. في الاخر الديجيتال حقيقه قاعد سهل في الانتقال الطاقي هذايا ويورينا انه المستقبل مش كان في المحركات اما في الذكاء اللي ساير فيها، ويوصلنا لبر الامان باقل تكلفة واكثر راحة. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم على 71,113,000 تكلمونا من توا باش تربحوا معانا زوز ملايين و300,000 دينار تربحوهم في نيوينيو. تحدي فرصتكم الحقيقة ليلة، فرصتكم باش انكم تركزوا بالكدا في 60 ثانية وتربحوا معانا زوز ملايين و300. الموزيكا اللي تحبوها مازالت متواصلة، هذه للا فضة ماهيش فارقة.

سولار سكين على مزيكا فيم. هاي مزيلت سولار سكين مزيل الطقس ملئم الحقيقة ويفكرنا بالسمر. وصلنا حتى للتسعة وتسعة وثلاثين دقيقة. توت سويت لي بون بلان. بون بلان أي سيدي كل عادة كما كل نهار جمعة في بنت لفام لي بون بلون حاضرين باش على بكري نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة الليلة أو كمن توا تحضروا أصحابكم أحبابكم والعباد اللي تعرفوهم باش تمشيوا تتفرهدوا ونستقبلوا الويكاند. باش نبداو بالأويا روفتوب ونلقاو محمد بن صالح لايف بيرفورمانس في المولون. نلقاو أوبلاتين علي مرابط في راسكو بي ومسلماني في ليدون ليدون فايبز مع فتحي بلاك في البلاغ السهرية ديسكو شو تايم في الحبيبي داون تاون وير هاوس ديب هاوس دب جراج مع أحمد وموديب في المارتي كلوب يلا مزيكا في الفلو فلو اف ام مع دي جي فلام في الفيرما نلقاو بوكشينا دي جي سات في البوبو تو بلاتين دالي نجار ودي جي باو في الفولامور بريكا وايت اديشن مع دوغي ونوتخ دي جي ريزيدان باش في المود السهرية تيك اوف مع وايز مهدوش ودوسر في البي ايف كلوب نلقاو واثق لقيه لايف شو وفي البليونير كامارت سانفارا اون شوكيس. نمشي وسوسة وين تسمعوا فين على 90.1 فيم في الكل برو الليلة حبيبي نايتس مع زوبا وزنوبا في ستيبس السهرية all night long مع جوس ونختمو كي العادة بجربة وين تسمعوا فين على 89.2 فيم في الفيجا الليلة نلقاو دي جي بيلي. بون بلان بنت فيم الموسيقى مازالت متواصلة في بنت فيم. بعد شوية عنا ليكم الميكسويت نتاع لي دي جي ريزيدون موزايك فيم مارو وريحان فلاش مي باك. عنا زيد الكيتش مع سلومة. ها الموسيقى نعرفكم تحبوها بالقدي بالقدي اي سورتو ملئمة للفرايدي نايت. سيسر روحكم في الكيس واحدة واحدة مغي ما تجري واسمعني خلينا نونسوكم كيم باللي جود فايبس. هاكا الموسيقى تحبوها وتعرفوها بالقدي هذه ممكن غنية قديمة شوية ولكن الريميك متاع 2026 من عند فلاي بروجكت سيستك توكا توكا توت سويت على موزايكا فهم.

بوتو انرجي على موزيك فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام. بعد شويه زوز ملين و300 اللي ربح ال 71 113000. اما مازلنا مواصلين نحن بالموزيك. هذه السهريه 100% جود فايبس توت سويت سامبلينج.

كيو على الغنية اللي عملت فايب مش عادي في السوشيال ميديا ورجعتنا الجو السهريات والفرحة. غنية كانت الأنثم متاع الويكاند في العوام الأخرانية. الغنية اسمها فرايدي وخرجت في جانفي 2021 وهي ريميك مودير الغنية قديمة وليت فايرل بفضل الفيديو اللي هبط داير على السوشيال ميديا متاع موفاسا وهو يشطح بجنب الكرحبة. أما الحكاية متاع السامبل هي عبارة على سلسلة متاع إعادة تدوير للألحان تعديت على قدش من

خلينا نقولوا من جيل جديد كي يسمعوا فرايداي يتذكروا طول غنية هوتيل روم سيرفيس البيتبول اللي خرجت عام 2009. بيتبول وقتها استعمل نفس الميلودي ونفس البيس لاين باش يعمل الكلوب هيت نتاعو اللي فيها الكلمات الشهيرة ان ميد مي ات ذا هوتيل روم. اما في الحقيقة حتى بيتبول ما هوش هو صح.

من عليك أصله جاينا من عام 92 هو مأخوذ من ريميك اسمه The Dub of Doom من إنتاج مارك إنشن أو MK الغنية Push the Feeling On الفرقة Nightcrawlers الإسكتلندية نسخة الأصلية للغنية كانت في الأسيد جاز أما الريميك هذية هو اللي صنع لا ليجوند متاع اللحن وحولها الهاوس كلاسيك هكا نقاو أنه رايتن عام 2021 عاود أحيا نفس اللحن اللي استعمله بيت بول عام 2009 واللي هو أصلا ريميك من عام 92 اللحن هذية تسمى Timeless على خاطر في كل جيل يرجع يتصدر القوائم العالمية بفايب جديد وكل عادة باش نسمعهم الكل مع بعضهم.

السامبلينج هنا هو قصة نجاح تتكرر كل 10 سنين تقريبا. كيفاش الريف متاع Push the Feeling On تعدل الأندرغراوند هاوس في التسعينات للبوب راب مع بيتبول ورجع توا كتشالنج داير ظاهرة كبيرة على تيك توك.

0: Link.
1: بعد شوي على موزايك فام موعد الرياضة سبور إكسبريس مع مكي العوني وموعد الأخبار متاع العشرة متاع الليل مع مراد الدريدي. مواصلين معاكم بالموزيكا، مواصلين معاكم بالربح والكاش.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترندز. وكالعادة عادل حواد في جازة فان. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الصحة الرقمية ومقاربة الصحة الواحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصر الفرجاني اليوم الجمعة بالمدير الإقليمي للبنك الدولي من منطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى نداي. وأكد الفرجاني خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة على أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح المنظومة الصحية وفق ما جاء في نص بلاغ صادر عن الوزارة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم الجمعة في الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح والتأهب لها ومواجهتها، وذلك على هامش انعقاد الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة المتحدة بنيويورك. والوزير يؤكد خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل إرساء نظام صحي عالمي ناجع وفعال يأخذ العبرة من الهنات التي ظهرت خلال تعامل المجموعة الدولية مع أزمة كوفيد 19 ويراعي ظروف كافة الدول دون استثناء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وشدد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها تونس لاتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح التي تعتبرها ركيزة للعمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم الجمعة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية خصص للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. واستقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وفدا عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية يضم مدير مشاريع التنمية سوزان روج. وعسب بلاغ إعلامي للوزارة تم التأكيد على أهمية دعم الشركات الدولية في القطاعات الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين بهدف إقامة مشاريع جديدة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا للمكتب الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بيابس، وهي علامة وطنية تونسية مخصصة لضمان جودة خدمات الاستقبال في المصالح الإدارية والعمومية والمؤسسات الاقتصادية من حسن الاستقبال وجودة الخدمات وسرعة تقديمها ومدى شعور بالراحة لدى المنخرط. في أخبار العالم، اجتمع اليوم الجمعة في العاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه يمكن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا توفرت الظروف بعيدا عن الضغط والتهديد، مشيرا إلى أن مهلة 7 أيام تبدأ بمجرد قبول الولايات المتحدة الخطة التي اقترحتها طهران. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 26 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية الوسطى والجنوبة، وسحب عابرة ببقية المناطق، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الناس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. ألف ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، تتويج اليوم ببطولة إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز في الدور النهائي على منتخب الكاميرون في القبة 3-0. تتويج يخلي منتخبنا يضمن المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، كيف في بطولة العالم في بولونيا العام الجاي. وكذلك منتخبنا يدعم رقمه القياسي كأكثر منتخب إفريقي متوج بكان الكرة الطائرة. أنور التورغي المدرب المساعد في المنتخب الوطني التونسي حكى على التتويج هذا في ميكرو زميلي حميد الشويكي.
5: النيفو سي بعيد على بعض، وشفت كيفاش كنا رحنا انا بيان بروفيتي من البريباراسيون تاع لي جو ميديتيراني اللي فيها فرنسا وايطاليا وكل شيء. حضرنا مليح الاولاد عملوا اللي عليهم، وكنا مع سيلو بلان تكتيك ليكيب ياسر ماتيوري لقب جابت تعب، وبعد سيف سخون برشا عدينا وخايف السخانه بلاش كلمة دار بلاش حتى شيء. اما الاولاد كانوا رجال بون الحمد لله. نذكر الناس الكل اللي ساهمت وفرت الظروف الكل باش نوصلوا للليتاب هذه. تو عملنا الصعيب مازال اللي يصعب، راه عندنا شامبيونان دي موند العام الجاي ومن بعد جوز اولمبيك. هذا لازمنا نشوفوا النقائص اللي عندنا في البلان لوجيستيك وفي البلان افكتيف وكل شيء، راه باش نجم نقدموا لقدام. ما يزي ما كل مره نشاركوا اعطينا مردود طيب، لازمنا نقدموا لقدام ونحاولوا ان شاء الله ديما تونس الفوق.
4: بالنسبة للجوائز الفردية اللي كان الكرة الطائرة وسام بن رمضان لاعب المنتخب أفضل لاعب، طيب قربوسلي أفضل ليبيرو لاعب حر، وخالد بن سليمان أفضل ممرر في الدورة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم معلم الجامعة التونسية بصفة رسمية أن النقاط المحققة في المباراة ضد أوغندا باش يتم احتسابها في الترتيب النهائي للمجموعة في تصفية الكان. مجموعتنا يترشح منها منتخب واحد للكان بالإضافة لمنتخب أوغندا البلد المنظم. وبعد الجولة الأولى وزوز تعادلات في زوز مقابلات تونس أوغندا ليبيا وبوتسوانا، كل منتخب عنده نقطة واحدة. في الجولة الثانية من تصفية الكان منتخبنا يلعب نهار الاثنين 8 متاع الليل في رادس ضد بوتسوانا. المقابلة هذه في شزفرة حكم التنزاني أحمد علي. مهاجم الترجي الرياضي التونسي زين الدين كادا انتقل لنادي التحدي الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. الاتحاد الدولي لكرة القدم صلت عقوبة منع الانتداب على الاتحاد الرياضي المنسيري. أهم نتائج اليوم خارج تونس في تصفية الكان، الموزمبيق تعادلت مع السنغال 1-1، نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1، الجزائر فازت على زامبيا 3-1، مصر تعادلت مع أنغولا 0-0، مالي فازت على كافير 3-1، والمغرب ربحت الجابون 2-0. في دوري الأمم الأوروبية إيطاليا خسرت ضد بلجيكا 2-0، وتركيا خسرت ضد فرنسا 1-0 في أول مقابلة للمدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.

0: جوزي بن قمرة الأيام ما سافيتني على موزايكا فيم. هاي يا يا يا يا ضربت هذوما محليهم ونحقدش نحب جونا التونسي. أما زيدا عندكم الفار موزايك فار الفار مع فاتومة يعود إليكم من جديد في بنت لفيم. كي دي نهار الجمعة دي ريكاب الجمعة دي هفوات لزانيماتور هفوات لكرونيكور هفوات الناس الكل كل ما يتعدى في يونتين موزايكا فيم فطومة كل مقص يخدم تك تك تك تك كل نهار هو ديجا ثم عندكم الفار مع ناتي صباح في أول ساعة من الخمسة لستة متاع صباح. دونك الريكاب متاع هذي الكل دونك فطومة ديجا كل نهار تبدأ تسمع وتحلل وتحضر لكم ديجا في أقوى ما تعدى في موزايكا فيم الجمعة هذي الكل. جمعة كانت حافلة جمعة فيها أمطار جمعة فيها برشة ديزيفينوان الحقيقة وجمعة نسلموا فيها برشة على أحمد عديلة آي سي دي اندي ماريو الفار موزايك فار.
1: يا اسكندر الصباح
2: باهي اوكي
1: ما يعرفش يشد لسانه
3: سايبني راك قتلتني راك موتني راك مرضتني راك هديتني راك كليتني راك شديتني.
1: اسكندر تعود تعلم اخزر مراد ما غير ما تتكلم
2: ليه خاطر مراد
1: صحيح
2: ما تخليليش هاي برايا نتعدي
1: اللي بعده اللي بعده
4: اللي بالورا اللي بالورا
5: اسمع احنا تعدى علينا صيف علينا كلنا الحمد لله يا ربي
6: صيف اسمع حاجه كونفور ولا حاجه يعني ضروريه
5: ومعدي الاستاج اللي صار لنا وخدموا وما خدمش وانا نروح وما نروح وانا ديما عبدي
7: عجلة متاع الصلح الجزائي تحركت ولا ما تحركت؟
8: أنا طالب باش تتحرك ما لازم لواش نتكلم
9: كلمني من غير تحتها من غير تحتها على مش لاي
10: باش نعطيه الأولوية لبعضنا باش ما نكون رونوش
1: أولوية صحة تبدين بلافظوش الأولوية صحة تبدين مثلا اللي عنده صحة الأبدان أكثر هو اللي يتعدى هذيك هي الأولوية بعد أنت والكرهبة اللي تحمل ضرب أكثر هي اللي تتعدى قبل
11: ما فيش عدى عدى من هنا.
12: خذينا اتفاق احنا هنا في ميدي ماك ما عاد نحكيو على الاموال من هو بخارج تونس حتى ترجع الاموال داخل تونس.
13: بيعطيني انت حل مدام انا تسعشكم شي زين
5: ليه احنا توا نحكيو يا غاز
14: عليك ليقو دايرا
15: يا حبيبي راه هو ما في الموياناج احنا تي في الموياناج كانوا بلو ديفلوبي كو سارا وسي با نورمال. شوف انت اخي هذه راه اللي حكيونا عليه قبل معناها جدودنا في الستينات وفي الخمسينات عايشين وفي عام 2026 يا رسول الله غوثنا ومدد قال الراجل معناها مش معقول والله ليه هو معقول يا اخي نمشيو لتالي احنا ونقدموا القدام
16: انا عارف بحاجه جنة جدع
17: عفوا ضرب السذاب شي انطلق دوك
18: ايه اخواننا ده اخواننا ما تشوفوا لنا حل يا جدعان
17: طلع قد يوم 22 ديسمبر وبشي بشي الباري
19: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه
5: الشركة كيما ستاج والدولة شنو ينجموا يربحوا هذا أول سؤال نصور يتبادر في ذهن
20: أي شد روحك مليح
5: أي شخص يسمع
1: دا دعا الخير
5: فما دعا الخير وفما أكثر شوية
1: في الأخرة شوية نجموا
21: باع وروح
12: في آخر تصنيف على 117 شركة طيران تونس 114 في الم... يعني طلباتيح
1: 114 تونس
12: أي من 117
1: 117 بيه لبي
12: فلا
1: اسمع
22: شيل عيونك عني
23: على العين والعين حق
1: انا كي نقول لك ما نقول لك ساعه قبل العرس كسوه العرس وين نجم يلبسها العروس اللي تعرس بار اكزامبل قبل ما يمشي للساله ولا يمشي للسباس في العرس فيه وين نجم هكا بار اكزامبل
24: لبسوك صحابك ولا
25: اش تحكي
1: اي اي ما لبست وحدي من الاول بعد في الاخر نكملوا
24: خزر مراد وزيع
1: لا لا ما نحبش نخزر مراد
12: طاهر والله والله يا نيتي صافية نخو في ترتيبة أخرى نلقاش تونس باية باش نقول ولكن هاي باية
26: يا سامي يهديك ربك
27: هاو مخدمش معايا جمعة نقص شوية ولا يتردد مرحبا شكون
1: لا جيت كربات في ريم السالة
27: تتعينا احكي لي خويا
1: راني استنى فيها كل يوم خويا على الصباح ديريكت سالة ساعتين وربع
28: الحمد لله بداية مشرقة بالتفاؤل
1: كلهم كلهم وسعوا بالكم وسعوا بالكم برا حسيت بهم انا السادة المستمعين دونك عن والله يعذركم راو العوج اللي تراه راو حاجة اللطف معناتها أهم مو أنا بيدي معتها وفيلي وساعة البال معتها الحق من بعد استهديت بالله.
0: ايه الابتسامة اللي على وشك دي؟ مش قادر افهم انت مقبل على الحياة قوي ليه كده؟ مش
12: المطار الوحيد في العالم المعزول فما كان تاكسيات الكم تمشي ب10,000 في فاكتوريه الكربعين لا مترو لا كار لا حتى شيء. رو مطارات العالم الكل كي تخرج تلقى المتروات الكيران كان مطار تونس معزول
2: ليه التشاؤم ده؟ خلي عندنا حتة تفقلولة. تفقلولة هنفضل متشائمين كده لغاية امتى؟ يلا نضحك نفسنا احسن.
3: وقتاش ما جيت انا الاولمبي منتخب الاولمبي
7: بالك مش نادر من على
1: الحد الرياضي سيدي.
3: لا في الحد هذه خليت القايمه وحكيت عليها كل واحد وين يلعب.
1: ما متذكرش روحك شحكيت
3: ما حكيت
4: حمدين ولدي
12: جاوبني امورك جاوب
7: شو نقول لك اوكين ايدي كالعاد.
12: لا لا ما تقولش اوكين ايدي وكين يدي قولها في الشارع. علاش تقعد مع حمار ترتاح؟
7: ما قعدتش مع حمار ما ارتحتش.
12: ليه
7: ما جربتش؟
12: ليه
7: ما توقف نجرب نحكي لك على الاكسبيريونس.
3: والله خيبه امل كبيره قسما بالله.
1: شوف التخاطب البارح يا راجل قسما بالله اشعار اشعار البارح شعر غناء.
10: هذا
1: علاش احنا راهو نفسه هذا علاش نفسه هذا علاش نفسه هذا علاش ربي معنا
20: تعليق لقو زاهية علاش بيخ لقو زاهية اليوم
1: راح حسكن الزريزي
21: هو ترى اني تاثر
1: لا انت تعمل سبور اكسبريس خلينا نكمل بسام شو نعمل قهوه نحكيوا
20: ضرب حنفي انا حاسس ان واحد فينا هيروح في داهيه ده اكيد يا انت يا انت. تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس عاش شباب تونس
24: مزيك بار.
12: سلام برشا على احمد عديلة نهار 22 ديسمبر قدم بينا الشتاء لتمك شتاء. والله شخص يا احمد والله شخص شخص واحد يغمض عينيه يلقى روحه نهار 22 ديسمبر معناها وقتها ثم بريم باش تتصب امورنا بريك لا فهم شنية وقدمنا راس العام واحد الله اعلم يخدم ولا ما يخدمش راس العام. اسمعني محليهم ليمت هذوكم اللهم بلغنا شهر ديسمبر يا ربي يا ربي ان شاء الله يا ربي. اوكا مشيت في ضحكة احمد عديلة كيف كيف كيف امين بيان سور امين وقت اللي تاكل بعضها بالمطر ولا معناها نشوف نحن في الكياس كومبورتمون تاع التونسي راهو يتغير بتغير الفصول يتغير انه شو ثم فرق كبير بينات الراو المطر هكا بدات يدوبش تصب الناس كل تدخل بعضها اي واحد يولي لازمه مزروب ولازم يولي يوصل البلاصه الفلانيه في الوقت الفلاني. نسمعوا انه فما غريف نتاع ايسونس الصف ديريكت القاطر موجود معناها كاو شعب مزروب فهمت دونك ساس اكسبليك نورمال عادي عادي حاجه عاديه جدا. اي اي اي اي اي اي اي ما لا جمعه ما لا جمعه في الفار ميرسي بكو فاطمه اللي اي ديما فاطمه العيون الساهره اللي ما تفلت حتى شيء في مزيكا فيم جمعة كاملة. ريكاب الجمعة الجاية الله أعلم شنو باش يكون فيه أنا مازلنا نستناه وأنا ديما نقعد نستنى الحقيقة نهار الجمعة باش نشوف شنو صار في مزيكا فيم نهار كامل ماك تعرف نخدمه بالليل نحنا دونك ساعات فوتنا حاجات في الصباح فاطمة ما تخلينا نفوتوا حتى شيء. فاطمة في الفار حاجة أخرى في بنة الفيم
25: حكتا وشخت
26: سكر لي برنامج أكاو
24: مزيكا فار
12: بنة الفيم. بعد شوية زوز ملايين وثلاثمية فيني مينينو التحدي حذروا لي رواحكم من تو على خاطر تحدي كبير برشا وسيد الحكم سيي يستنى فيكم محضر روح ومر ومريقلة نجمون في كله كانيوتا نجمون كلمونا على 71113 ألف ونربحوا زوز ملايين وثلاثمية The Weeknd Daft Punk I Feel It Coming.

0: بانك مع ذا ويكند. قديش توحشنيهم دافت بانك وقديش قاعدة ليجاسي الحقيقة ديما. اي سايب علينا من الموسيقى توت سويت الربح والكاش.
1: بنات الفم في الهجرة من 9 لنص الليل.
0: قديش فما كاش اليوم؟ فما زوز ملايين وثلاثة ميه في الكنيوتا. زملين وثلاثمية مع تحدي صعيب الحقيقة مع سيد الحكم حضر روح وفيق بالكدي بالكدي. شوف ريت قد ما تكثر الكنيوت على قد ما هو يولي متشبث بها أكثر وأكثر، معناها يولي الرحمة ليه. والله ينقلكم راو هذيك سمعته وهذيك هو الصحيح الحقيقة، ما نقبش عليكم أنا راو هذيك هو فهم. أما ديما توم عندكم الفرصة باش انكم تضحكوا عليه وتفكولوا كنيوتا، واليوم نادية عندها الفرصة ذي. مرحبا نادية.
2: مرحبا بيك عسيمة.
0: شنو حوالك؟ شنو الجو؟
2: لاباس لاباس بخير الحمد لله.
0: باهي حاضرة نادية
2: إلى حد الآن. شوية شوية الحقيقة شوية شوية.
0: يا نادية
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: ايش باش نقول لك والله مازلنا مازلنا مازلنا مازلنا حتى نفسر قواعد اللعبة وحتى نتعرف على بعض.
3: خلاق ودايرة
0: يظهر لي من توا نادية خلاق دايرة يظهر لي. باهي نادية نيويني نا يا نادية نيويني نا، عندك 60 ثانية دقيقة من زمان لازمك تركز فيها أكاو، هذا هو المطلوب منك، لازمك تركز يا نادية، لا تقول لا أي لا لا. نيويني نا يس نو أيواه مها هوي وكل شيء حصيره أي حاجة قريبة لهذا الكل راهي ممنوعة من عن بيتا يا نادية. واضح؟ أوكي به. أنا زيد حاجة أخرى لازمك ترد بالك منها وهذه راي صدقني لماجوريتي متاع الناس يخسروا بالإنذارات.
4: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: يجي مالا شنو بعد ما تقوليش ما في باليش يا نادي. الإنذار تتحصل عليه. تتحصل عليه الإنذار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لباس نادية تقولي لباس، وقت تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا نادية.
5: إن شاء الله بالشفاء والهنا.
0: يا ريت في هذه يتمنى لك الشفاء والهنا. وزيد شوف أي طريقة متاع أنتي جو مثلا باش تحاول هكا تضيع الوقت تقولي والله إيش باش نقول لك الحقيقة أنا راني هو راوكي تجي تشوف ريت هذاك الكل لك الدورة هذيك الكل سيد الحكم بمال يديتكتيها ويقول لك إيه إيه إيه
6: عليها هي طبعا قانون في البلاد راه
0: هكا بالضبط يقول لك خي سايبة هي نادية
2: سيدي
0: هما ثلاثة انذارات هكا ولي به. اما نحنا مادام كنيوتا فات زوز ملايين ومادام نهار الجمعه اليوم معناها مركزين في نيويني نوكاو عندك فرصه ايش خص هكا كرنا ربحنا بعض والله العظيم قلت لي باش تربحوني طول نيدي عندنا الفرصه هي راهي فرصه لا تعاد الحقيقه انه مش ديما راهي تصير الحكايه عندك فرصة اليوم باش انك تزيد تسهل على روحك نيمينينا كيفاش تسهل على روحك
3: انا
0: مال في عوض ثلاثة انذارات نجم تزيد زوز تزيد زوز فرص باش انك تغلط يوليو خمسة انذارات كاملين
6: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: لا سيد الحكم هذه فرصة نعطيوها النادي نجمو يوليو خمسة انذارات اما بيانسور بون هي اذا كان يوليو خمسة انذارات راهي الحكايه تمشي زاده مع البسيكولوجي شويه تحس روحك مرتاحه اكثر وذي تكتيك راهو ربحوا به عم ناول برشا من الناس دونك نجم تختار الفازة هذه اما شنو فما تريد اوف معناها كما قال صحيت جو مونس تو مونس فهمت شنو فما حاجه ورتور تولي ما تلعبش على زوز ملايين وثلاثمية نحيو منهم مليون يوليو مليون وثلاثمية معنى زوز انذارات تولي تلعب على مليون وثلاثمية صحيح أما بخمسة انذارات وني ويني نو هي بيدا
2: وانتي دي الكبير نلعب على الكل نلعب على الكل
6: قاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: متأكدة نادية
2: هاولي
4: دايرين بيه كل تعرفني تعرف سيستمي عباس وخي جو مونج كي مونج
0: السيد الحكم
2: ظاهري
0: المونج ظاهري هو هو راهو تغش علي انا راني اقترحته الاقتراح هذايا قال لي شنو توا قال لي شنو توا ايه انا حبيت نعطيك فرصه
5: بدنا نروح
7: بدنا نهدى شوي.
0: هكا يا نيتي نلعبوا ميل على زوز ملايين وثلاثة مية.
7: نلعبوا ربي سوية يا سوية شطحني يا سوية.
0: فرحت سيد الحكم كي قالت لك باش نلعب على الكل.
8: اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي زيدها يا ربي زيدها.
0: والله هاك تسمع فيا ضحك فرح. قال لي انت قال لي انت زعما زعما باش تعاونهم هكايا باش تقويهم عليا ليه ليه. ريت لازم هي لازم تكون فايقه بالكدا باش نجم تربح
9: فيك وحشي.
0: ها ها ها يا نادي حاضره
2: قدامك.
0: يا لالا نلعب على زوز ملايين و300 اليوم تنجم تربحها من نادي تنجم.
7: لا لا لا يا حي جد علي.
2: قول لي بس نخبر
0: ليه والله شكون تو وليت لي ما عندكش ثقه في النفس.
2: تو
0: من بكري من بكري يا نادي من بكري ليه باش نلعب على الكل باش نربحوا وكافي وبالك تو اللي تقول لي بالك
2: هو اللي يصدق لي قويك هو
0: يا نادي. اي نلعب ميل على زوز ملايين و300 يا نادي.
10: اليوم يضحكوا ثلاثه انسان. بدا يضحكوا
0: بالك يضحكوا عليك انت توانسه سي الحكم. ها شقالك نادي
2: ان شاء الله
0: بالك عليك علي هو توانسه سبحان الله. وانت زعمك ايه بالك ليه ليه ينجموا يضحكوا عليك انت توانسه سي الحكم اليوم على خاطر ناديه تنجم تربح في 60 ثانيه. يا نادي
9: كلامك فيه صحيح وفيه الغلط.
0: اي نجم يكون فيه صحيح نجم يكون فيه الغلط سي الحكم. يا خويا هو سي الحكم حاضر. انت حاضره ناديه؟
2: حاضرين.
0: يلا يلا يلا نلعبوا نيوينينا على زوز ملايين وثلاثمية ألفين وثلاثمية دينار في ستين ثانية أغلى دقيقة في الجمهورية. تو نبدأ بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
10: هاي شد روحك مليح.
11: والآن مع المفاجأة الكبرى
0: اتنسيون نيوي نينا نادين. أهلا بيك. اسمك نادين مالا؟
2: نادية وعيتوا لي نادية.
0: نادية مالا؟
2: نادية العزيمة.
0: وعليش تعاود برشا في كلمة نادية يا
2: اخي؟ اسمي نحب ونموت عليه.
0: صابوا شهرية نادية؟
2: مازال هي بتاعت الشهرية مازال تبعتها.
0: مالا اسمعني زوز ملايين و300 يجيو باهين مالا؟
2: يا حلو زوين اخويا حلو زوين.
0: اسمعي تسمع فينا من تونس نادية؟
2: من البلاص مديدها.
0: وش بيك اخي ماكش متأكدة اللي انت من العاصمة؟
2: متأكدة اللي انا من العاصمة وقت من العاصمة
0: متأكدة بالكديه
2: بنت بلاد
0: معناه من توصل العاصمة هنا بحذينا معناه
2: قريبة لكم مش بعيدة برشا.
0: معناه قريبة موكزيرة
2: المرسى هكيكة سيرة هلية
9: عليه جاه ربي عليه جاه ربي عليه جاه ربي عليه جاه ربي عليه من بكري يا نادي عليه
2: يا ربي
11: يا
9: ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
11: يا
2: ربي يا ربي
0: يا ربي يا ربي يا ربي مرتين هذوما زوز انذارات. عاودت كلمة تونس ثلاثة مرات هذوما خمسة انذارات ديجا تحصلت عليهم خمسة انذارات.
2: وبعد الـ أنا قلت عادي أنا مش كي نقلت كل الكلمة هذاك هو قانون اللعبة يا سيدي.
0: قانون اللعبة إذا كان عاودت الكلام حتى في سياق الحديث.
9: عليك يا قديرة
2: عليك عليك عليك عليك صعيب هو عليك عليك
0: خي مالك هيك يا زوز ملايين و300 نادية تو هكا تو هكا
12: عليهم جايبة هي فما قانون في البلاد راهو.
0: شكون الحق الليل؟ الفراج الحق صعيب يا بيتي يا للا مالا اسمعك مالا خليك تسلم عليهم اول عبيد الفراج اللي بحذيك اللي شجعوك لا عاد لا اسمعني يطلعوش كانوا طامعين فيك
2: لا مينك كل واحد محضر روحه
0: كانوا محضرين روحهم للويكاند زعما الله الله الله تو مش كان خليوك تختار المليون وثلاثمية وتزيد زوز نظارات يا نادي يا نادي لا لا لازم مراجعة لازم
13: اي نادي على شكون تحب تسلم الليله يا نادي؟
2: والله نسلم عليكم وميرسي بور لاكوي وكل شيء ونسلم علي عفوني الكل وكها
13: يا عايشك يا نادي. ميرسي بوكو على تليفونك اليوم. شكرا ليك. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي فرصه اللي ما تعودش نتاع نلعب على خمسه انذارات راي
14: على شاطئ المطبخ نظرت دقيقة.
13: والله حقك سيد الحكم هذه متاعك خويا هذه متاعك حقك سيد الحكم يحسب ريتشنية قليبون عطينا فرصة خمسة نظارات خلطت لهم خمسة نظارات. آي آي آي يا نادي يا نادي يا نادي كنت نجم تسهل على روحك شوية مبو هي لوجيك نجم نفهمها قالت لي نلعب على الكل جو تونت كل شيء هو بطبيعته تحدي وكهو في ريسك.
15: وجعا للأسف نهاية رحلتنا
13: نهاية رحلتنا اليوم. الكنيوتة مازالت موجودة ما سيد الحكم مازال زادة موجود وسيد الحكم قالكم حذروا لي رواحكم هاي ياي مازال التحدي راه قالكم نهار الاثنين مازال فما برشا فلوس هي ما قديش فلوس اخي ما هو اليوم لعبنا على زوج ملايين و300 اما هالاثنين في بن 3000 من 9.5 ليل على 71113000 قديش بالضبط فما كنيوتا
16: انت زاد تحب تربح
17: التنفيذ جول
13: زوج ملايين و400 فيني ويني نوع التحدي 2400 دينار
8: زيدها يا ربي
13: الله الله الله الله 2400 دينار نزيدوهم مازلنا فوق بلاستيك اي خاطر ما نسيناش عندنا فوق بلاستيك تزيد فوك بلاستيك نهار الاثنين فيها 500 دينار تعرف قضيه تولي كنيوتا سيد حكم هذه كنيوتا كبيره كنيوتا كبيره كبيره كبيره 3 ملايين الا 100 يا يا يا يا يا يا
3: يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
13: 2900 دينار في بنت لفين من هالاثنين اي اي اي اي اي اي اي ملا كنيوتا ملا فرصة عندكم بنت لفين عندكم زوز فرص لربح عندكم فك بلاستيك وعندكم زيدة نيوي نينو تحدي برشا فلوس تستنى فيكم الكاش موجود وحاضر اللي ترى ثم شكون نهار الاثنين بش يربح الكاش معنا نحنا هذا اللي بش نكتشفوه نهار الاثنين كالعادة في بنت لفين
18: كاميرا مين نقول له you are good man قالك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليك ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك
1: FM Déjà Mettez ça Le nostalgie Music Non-stop DJ Maru DJ Rehan Flash me back Back Back
13: Flash me back by Raihan و Maroon و deux DJ résidents Mosaic FM نسلم عليكم برشا برشا مارو ريحان اللي كالعادة في بنت FM نهار الجمعة يونسونا بميكس نوستالجيك ميكس فيه برشا انرجية من الموسيقى تعرفوها مليح مليح سورتو الليريكس كانكم في كرهبكم سيسر ويحكم طريق السلام عليكم وقايت انه نغنيه مع الموسيقى ذي وقايت انه نتفكروا بها برشا حاجات بعد شوية نلقاو مراد دريدي في الاخبار مع الحديث متاع الليل انجوي فلاش مي باك ريحان مارو على موزايكا فام

0: soir, le flash de l'actualité. Koulsa'a ala Mosaïk FM. Al-Oula fi Tunis. Radio Mosaïk FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم الجمعة على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر المقبل. ويرمي هذا البرنامج الخبلاء نشرته الوزارة مساء اليوم إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن آجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. ويرتكز البرنامج وفق ما تم عرضه خلال الورشة على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحيي يوم 28 سبتمبر الجاري اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وذلك في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. وتواصل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومصالحها الجهوية وفق بلاغ للوزارة تم نشره مساء يوم الجمعة تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية تنطلق يوم السبت 26 سبتمبر وتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. وتشمل هذه الحملات أكثر من 160 نقطة تلقيح وتحسيس خارجية بعديد الفضاءات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تنظيم عمليات تحسيسية وتوعوية بأكثر من 220 مدرسة ابتدائية بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأطفال والمواطنين. وزارة الشؤون الثقافية تنظم مساء يوم الجمعة حفل استقبال بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، احتفالا بتسجيل القرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي تؤكد في كلمتها بالمناسبة أن تسجيل سيدي بوسعيد يمثل اعترافا دوليا بالقيمة الاستثنائية للقرية وتتويجا لمسار وطني من العمل أشرف عليه المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة. وأضافت وزيرة الثقافة أن خصوصية سيدي بوسعيد تتجلى في بعدها الروحي وطابعه المعماري المميز وألوانها البيضاء والزرقاء وأزقتها ودروبها، فضلا عن موقعها الجغرافي وإطلالتها على البحر ومشاهدها الطبيعية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول الجمعة إن الجمهورية الإسلامية تريد العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن في جوان الماضي، وأشاد برغبة الصين في أحياء مذكرة التفاهم، كاتبا في منشور على إكس أن إيران تشاركها هذه المقاربة وتشدد على ضرورة العودة إلى ذاك التفاهم. وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الساعة في إنهاء النزاع في الشرق الأوسط الذي اندلع بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في أواخر فيفري. وارتفع منسوب التفاؤل مع انعقاد فعاليات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، غير أن الرئيس الإيراني أكد في خطابه أمام الهيئة الأممية الأربعة أن بلاده لن يخضع للولايات المتحدة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام.

بيتش باي سلومة. ميرسي ميرسي ميرسي يا سلومة على النوستالجية ذي الكل. آي آي آي ملا ميكس ديما ديما موجود معنا في بنت لفهم كل نهار جمعة. جونا الجو الكيتش ديما مع الحديش متاع الليل. The Weekly Groove. كل نهار جمعة نختار لكم زيدا ان ستيل موزيكال معين, نختار لكم مدة زمنية معينة. اليوم باش نمشيو للايتيز. تعرفوا يظهر لي ولا بديتوا تعقلوا شوية في الفايب متاع اليوم. بعد شوية بالتيمورا تارزن بوي اها تايك اون مي. لكن باش نبداو غنية نحبوها برشا برشا الحقيقة. كي نقول لكم شيري شيري ليدي تعرفوا هالغنية بالقدي بالقدي. يلا نبداو بشيري شيري ليدي على موزيكا.

0: Rhythmic Sweet Dreams على موزيك FM The Weekly Group الجمعة هذية برشا سينث بوب معنا بالكديلي سانتي فيتوريس سورتو تصور الموزيكا هذية من عام من وقت الثمانينات هي قديش كانت سابقة عصرة الحقيقة الموزيكا هذية وقليل وما معنا نلقاو توا موزيكا كيما نكيا فيها برشا كرياتيفيتي هذية هي The Weekly Group ديما في بنت FM كل نهار جمعة كل نهار ستيل موزيكا لما توت سويت The Tomorrowland Friendship Mix
1: People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.
4: What up, people of tomorrow's Afrojack, and prepare yourself for something special. Back in 2019, I mixed the very first episode here on One World Radio. Get yourself a drink and let's get to it. This is the Tomorrowland Friendship Mix with me, Afrojack.
0: It's Friday, معناها The Tomorrowland Friendship Mix في بنت FM وين كالعادة نلقاو دي ميكس اكسكلوزيف من عند لي زارتيست دو فيستيفال بلج الليلة واحد من الـ OGs متاع الـ EDM The Dutch DJ and Record Producer اللي بدأ في لسان ميوزيكال عام 2007 هذا Afrojack في The Tomorrowland Friendship Mix.

Tomorrowland Friendship Mix with Afrojack يخلطنا الاخر بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. ميرسي زياد في الاخراج، طارق في الديجيتال ووائل في ستوندار. واحنا كالعادة لو رونديفو نتاعنا في بين التلفين من الاثنين للجمعة، ثلاثة سوايع من 9:30 الليل فيهم برشا موسيقى ومنهم زيد الموسيقى اللي تختاروها انتوما على واتساب موزايك اف ام 23513000. برشا ربحوا كاش والتحدي اللي يستنى فيكم، حضروا روحكم ليح مليح النيوينينا. واكيد كل ليلة السهري على موزايك اف ام فيها كل بونيمور. بعد شوية موعد اخبار نص الليل على موزايك اف ام. امونتخوتون انجوي ذا ميوزيك اوف افرو جاك على الاولى في تونس. تصبحوا على خير.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند. صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون العالم بيديك مع اليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة للصناعات الجوية تعلن عن أحداث مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي والصدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. وزير الفلاحة عدي بشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. الخبير في المياه عبد الله الرابحي يشدد على ضرورة تحسين تثمين المياه في القطاع الفلاحي من خلال التوجه نحو الزراعات التي تحقق مردودية أكبر مقارنة بكميات المياه المستعملة. والرابحي يشير في تصريح لموزايك إلى ضرورة مواصلة العمل على تنويع مصادر المياه وخاصة تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه المعالجة باعتبار أن الموارد التقليدية أصبحت تحت ضغط متزايد. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك ضمن برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. رئيسة الجامعة التونسية لنزل در ميلاد تفيد بأنه سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها 330,000 يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في اليوم 101 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 210 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى إنهاء التلاعب بالممرات المائية، مؤكدا أن قطر لمست رغبة لدى الطرفين الأمريكي والإيراني في تحقيق تقدم بالمفاوضات. مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دانيال غونسن يقول في رسالة طلعت عليها وكالة رويترز أن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. وأوضح أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استعدادا الآن مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فأن الحكومات يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.